0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.

0: حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم وصححه الألباني.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. أيها الأخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. سبحان من أيقظ القلوب بعد غفلة وأنار الدروب بنور كتابه المبين. أيها الأخوة والأخوات، مع أولى لحظات هذا الصباح المبارك نجدد اللقاء عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، مع آيات تتنزل سكينة في النفوس ورحمة في القلوب. فليكن شعارنا اليوم قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه أجمل تحية من زملاء فريق العمل في إذاعة القرآن الكريم، الزملاء في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف الدويري. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج من نور النبوة، من إعداد وتقديم الأستاذ محمد الصرايري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم على مائدة المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل فقال: يا رسول الله، إني لأحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمت؟ قال: لا. قال: أعلم. فلحقه فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الذي أحببتني له. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. ومعنى آذنته: أعلمته بأني محارب له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل: إن الله تعالى يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغض، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله أبغض فلانا فأبغضوه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. متفق عليه. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج من نور النبوة، أعده وقدمه الأستاذ محمد الصرائر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم

فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فهل

إن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم

فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما

آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق

لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون.

أنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة

ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله

وعلى العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب

ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبتم

الذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين.

ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذكره

وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد.

به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المؤمنين.

ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى

والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا

آمين. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني

لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون

قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم.

فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون.

ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعجلوا.

يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون.

بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن

مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة

كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.

وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن

قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال

وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة.

نبينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها

المعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم.

أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت.

وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحى

كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد

وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون.

وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربكم

الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ

من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم

هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا

السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم

واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا

خير من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالله

عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.

أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة

منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق

إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.

يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم

المستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم

أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر

الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم

الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في

على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا

وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم

ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم

يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم

وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض

أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ جمال شاكر.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم إليك.

وكم لك من فضل علي ومنة وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك أرجو منك عفوا ف

ما لي موئل الدهر

فأطلعا شمسين شمس سمن وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سمن وشمس هدى معا قبس من

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.

0: البداية كانت في أسرة قرآنية نشأ فيها على حب كتاب الله عز وجل منذ نعومة أظافره. تعلق قلبه وعقله بعشق قراءة ودراسة القرآن وتحصيل علومه، فبعد 8 سنوات من مولده انضم لحفظة كتاب الله، ومضى في رحلته الطويلة مع القرآن الكريم في مسيرة تستحق التأمل والدراسة.
1: القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي كروان القراء في العصر الحديث، التف حول صوته قلوب ملايين المسلمين وعقولهم، وذلك في مصر والعالم الإسلامي على مختلف المستويات والأعمار. وكان القرآن له علما وعملا، ولم يجعل لحياته غاية سوى خدمة كتاب الله تعالى وشرف الانتساب إلى أهله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: البداية كانت من قرية طاروت إحدى قرى مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية التي شهدت مولده في 29 من أبريل نيسان عام 1965 لأب حافظ لكتاب الله وأم محبة لأهل القرآن. وفي هذه الأسرة القرآنية نشأ الشيخ الطاروطي على حب كتاب الله، وتعلق قلبه وعقله بعشق دراسته وتحصيل علومه.
1: فبعد 8 سنوات من مولده تشرف الشيخ الطاروطي بالانتساب إلى حفظة كتاب الله تعالى، بعد أن أتم حفظه على يد والده ويد الشيخ عبد المقصود السيد النجار شيخ كتاب القرية.
0: واصل مشواره الدراسي، وأخذ ينتقل من مرحلة إلى مرحلة ومن نجاح إلى نجاح، حتى تخرج في كلية أصول الدين قسم الدعوة الإسلامية بتقدير جيد جدا، وكان ذلك عام 1988 لتبدأ بعد ذلك رحلته مع كتاب الله والدعوة الإسلامية.

0: في العام التالي من تخرجه عين إماما وخطيبا بأوقاف الشرقية، ومنذ أول خطبة له نال الشيخ الطاروطي إعجاب الناس وتقديرهم لعلمه الوفير وعذوبة صوته وتمكنه من أدوات قراءة القرآن الكريم وتطلعه إلى إضافة كل جديد لقراءة القرآن.
1: ولم تمضي سوى أيام قليلة حتى زادت شعبيته، فكان عدد جمهوره يتضاعف يوما بعد يوم، ونظرا لتميز أدائه بين قراء العصر الحديث لقب الشيخ الطاروطي بلقب كروان القراء.
0: من هنا كان اختيار وزارة الأوقاف له ليشارك بعثاتها القرآنية إلى دول العالم المختلفة لإحياء ليالي رمضان المبارك والاحتفالات الدينية.
1: بدأت رحلاته القرآنية عام 1996 بدعوة من المركز الإسلامي في أوكلاند التابعة لولاية سان فرانسيسكو الأمريكية. وقد تميز عن غيره من القراء في هذه الرحلة بأنه كان يقرأ القرآن الكريم ثم يقوم بتفسير الآيات التي يقرأها.
0: وأمام قوة صوته وغزارة علمه بالتفسير وأحكامه استجابت قلوب المستمعين له، وأسلم على يديه في هذه الرحلة عشرة من الأمريكيين. ومنذ ذلك الحين توالت سفرياته كأحد سفراء القرآن الكريم إلى دول العالم المختلفة.
1: في عام 2000 سافر إلى إسبانيا بدعوة شخصية لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك بالمركز الإسلامي المعروف باسم مسجد الملك خالد. وكعادته لم يكتفي الشيخ الطاروطي بقراءة القرآن لجمهور المركز، ولكنه أضاف إلى ذلك الإمامة والأذان في الصلوات وإلقاء الدروس الدينية للسيدات بعد صلاة العصر وفي المساء للرجال.
0: وكان ثمرة ذلك أن أسلم على يديه خمس سيدات أصبحت واحدة منهن داعية إسلامية، ووهبت نفسها لنشر رسالة الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة.
2: بسم الله الرحمن

0: في عام 2001 وعلى مدى 3 سنوات متتالية اختارته وزارة الأوقاف رئيسا لبعثتها إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإحياء ليالي رمضان هناك، وكان في كل عام يقرأ الليلة الأولى من رمضان في مسجد يتسع ل5 ملايين مصل.
1: وهكذا صار للشيخ الطاروطي جمهوره الخاص في إيران، ووجدت قاعدة عريضة منه تأخذ بطريقته ومدرسته في التلاوة، ليكون الشيخ الطاروطي بذلك صاحب مدرسة قرآنية بإيران إلى جانب مدرسة الشيخ محمد رفعت والشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: لأن الشيخ عبد الفتاح الطاروطي قد أصبح من عمالقة القراء في عالمنا المعاصر، فقد منحته الجامعة الإسلامية البنورية في باكستان الدكتوراه الفخرية تقديرا لدوره في خدمة القرآن الكريم، ليكون بذلك ثاني قارئ يحصل عليها بعد الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ونعوذ بعفوك من غضبك
1: سبحانك
0: ونعوذ بحبك من سخطك
1: سبحانك
0: ونعوذ بوجهك وبنوره
1: سبحانك
0: ونعوذ بوجهك وبنوره وبحق جلالك
1: سبحانك.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.

0: سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال: يا أبا المنذر، أي آية من كتاب الله أعظم؟ فأجاب قائلا: الله ورسوله أعلم. وأعاد النبي صلى الله عليه وسلم سؤاله قال: يا أبا المنذر، أي آية من كتاب الله أعظم؟ وأجاب أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره بيده وقال له والغبطة تتألق على محياه: ليهنك العلم أبا المنذر.
1: إن أبا المنذر الذي هنأه الرسول الكريم بما أنعم الله عليه من فهم وعلم هو أبي بن كعب الصحابي الجليل، أنصاري من الخزرج، شهد العقبة وبدرا وبقية المشاهد، وبلغ في المسلمين الأوائل منزلة رفيعة ومكانا عاليا، حتى لقد قال عنه أمير المؤمنين رضي الله عنهما: أبي سيد المسلمين.
0: كان أبي بن كعب في مقدمة الذين يكتبون الوحي ويكتبون الرسائل، وكان في حفظه القرآن الكريم وترتيله إياه وفهمه آياته من المتفوقين.

0: قال له الرسول صلى الله عليه وسلم يوما: يا أبي بن كعب، إني أمرت أن أعرض عليك القرآن. وأبي يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يتلقى أوامره من الوحي. هنالك سأل أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم في نشوة غامرة: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، هل ذكرت لك باسمي؟ فأجاب الرسول عليه الصلاة والسلام: نعم، باسمك ونسبك في الملأ الأعلى.
1: وإن مسلما يبلغ من قلب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه هذه المنزلة لهو مسلم عظيم، جد عظيم. وطوال سنوات الصحبة، وأبي بن كعب قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينهل من معينه العذب المعطاء.
0: وبعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، ظل أبي على عهده الوثيق في عبادته وفي قوة دينه وفي خلقه، وكان دائما نذيرا في قومه يذكرهم بأيام الرسول صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه من عهد وسلوك وزهد. ومن كلماته الباهرة التي كان يهتف بها في أصحابه: لقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوهنا واحدة، فلما فارقنا اختلفت وجوهنا يمينا وشمالا.
1: ولقد ظل متمسكا بالتقوى، معتصما بالزهد، فلم تستطع الدنيا أن تفتنه أو تخدعه، ذلك أنه كان يرى حقيقتها في نهايتها. فمهما يعيش المرء ومهما يتقلب في المناعم والطيبات، فإنه ملاق يوما يتحول فيه كل ذلك إلى هباء، ولا يجد بين يديه إلا ما عمل من خير أو ما عمل من سوء.

0: وعن الدنيا يتحدث أبي فيقول: إن طعام ابن آدم قد ضرب للدنيا مثلا، فإن ملحه وقذحه فانظر إلى ماذا يصير.
1: وكان أبي إذا تحدث للناس اشرأبت له الأعناق وأصغت له الأسماع في شوق وإصغاء، ذلك أنه كان من الذين لم يخافوا في الله أحدا ولم يطلبوا من الدنيا غرضا.
0: وحين اتسعت بلاد الإسلام ورأى المسلمين يجاملون ولاتهم في غير حق، وقف يرسل كلماته المنذرة: أهلكوا ورب الكعبة، أهلكوا وأهلكوا، أما إني لا آسى عليهم ولكن آسى على من يهلكون من المسلمين.
1: وكان على كثرة ورعه وتقاه يبكي كلما ذكر الله واليوم الآخر، وكانت آيات القرآن الكريم وهو يرتلها أو يسمعها تهزه وتهز كيانه كله،
0: على أن آية من تلك الآيات الكريمة كان إذا سمعها أو تلاها تغشاه من الأسى ما لا يوصف. تلك الآية الكريمة هي: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. صدق الله العظيم.
1: كان أكثر ما يخشاه أبي على الأمة المسلمة أن يأتي عليها اليوم الذي يصير فيه بأس أبنائها بينهم شديدا، وكان يسأل الله العافية دوما، ولقد أدركها بفضل من الله ونعمته، ولقي ربه مؤمنا وآمنا ومثابا.

حمدا إليك.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله.

اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامة من شر ما خلقت وذرأت وبرأت، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل والنهار. اللهم يا رب إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، ورب جبريل وميكائيل وإسرافيل، ومنزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم، ادرأ عن أمة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم شر كل ذي شر، بفضلك ومنتك ورحمتك وإكرامك، يا الله يا الله.

0: وأطيعوا الله.
1: يقول رب العزة جل وعلا في سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك الذين يرجون رحمة الله والله غفور رحيم.
0: ويقول سبحانه في سورة النساء: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما.
1: ويقول في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
0: ويقول عز وجل في سورة فاطر: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.
2: آيات وآيات ربانية تخاطب منا العقل والمنطق والفطرة لتأخذ بيدنا نحو مستقبل قريب وقريب جدا، مستقبل إما إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وإما إلى عذاب أليم مقيم ونار تشوي الوجوه والأجساد.
0: والرجاء أحبتنا في الله ما دل على الأمل وهو نقيض اليأس. يقال: أرجت الناقة، أي دنا نتاجها، وحقيقته جعلت لصاحبها رجاء في نفسها بقرب نتاجها. والرجاء في لب الفهم الديني له هو عبودية وتعلق بالله من حيث اسمه البر المحسن، فذلك التعلق والتعبد بهذا الاسم والمعرفة بالله هو الذي أوجب للعبد الرجاء من حيث يدري ومن حيث لا يدري.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي.
1: وعن أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلوات الله وسلامه عليه دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله، إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف.
2: وعن أنس أيضا رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم،

0: إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
1: إخوة الإيمان، إن الله سبحانه وتعالى فتح أبواب مغفرته ورحمته وكرمه.

0: والاستغفار والرجاء، والله عز وجل يغفر للذين اقترفوا الإثم وارتكبوا الخطايا واحتملوا الأوزار، ثم تذكروا أنهم ما قدروا الله حق قدره، وأنهم تجاوزوا حدود الله وانتهكوا حرماته، وتحسروا على ما فرطوا في جنب الله، فعلاهم الخجل وغشيهم الحزن، فهرعوا إلى التوبة والإنابة، وتشبثوا بحسن الظن وحسن الرجاء، ساعة إذن إن الله غفور رحيم.
1: أقوال وآثار. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: من أذنب ذنبا فعلم أن الله تعالى قدره عليه ورجى غفرانه غفر الله له ذنبه.
0: وقال الغزالي رحمه الله: إن الرجاء والخوف جناحان يطير بهما المقربون إلى كل مقام محمود، ومطيتان بهما يقطع من طرق الآخرة كل عقبة كأود. وقيل: علامة صحة الرجاء حسن الطاعة.
2: وقال ابن القيم رحمه الله: الرجاء حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب، وهو الله والدار الآخرة، ويطيب لها السير.

0: عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله بسيسة عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان، فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فحدثه الحديث. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم، فقال: إن لنا طلبة، أي شيئا نطلبه، فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا، أي من كانت دابته حاضرة معه.
1: فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم في علو المدينة، فقال: ألا من كان ظهره حاضرا؟ فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون،
2: فقال صلى الله عليه وسلم: لا يقدمن من أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه، أي قدامه. فدنا المشركون، فقال رسول الله: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخن بخن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قول بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاءة أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه، أي جعبة النشاب، فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه، إنها لحياة طويلة. قال: فرمى بما كان معه من التمر، ثم قاتلهم حتى قتل.

إخوة الإيمان، كثير من الناس يغالطون أنفسهم ويخدعونها، يرتكبون كبائر الإثم والفواحش، ويصرون على الفسوق والعصيان، ويتمادون في الغي والضلال والجهل والطغيان، ثم بعد هذا يرجون رحمة الله ومغفرته، ويقولون نحن نحسن الظن بالله، ويدعون أن الأصل المعول عليه هو القلب، وأن الدين المعاملة، وأن قلوبهم سليمة ومعاملتهم حسنة. وهؤلاء يبررون أعمالهم السيئة وأفعالهم المخزية، ويبرئون أنفسهم من تحمل التبعات والسؤال عن الأوزار والخطيئات. وربما احتج بعضهم بالقضاء والقدر، وقد نسي هؤلاء أو تناسوا أن الله شديد العقاب على من عصاه، وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين، وأن من يرجو عفو الله ورحمته مع الإصرار على معصيته فهو كالمعاند الخاسر. قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً.

نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه من كل ذنب أذنبناه عمدا أو خطأ سرا أو علانية من الذنب الذي نعلم أو لا نعلم إنه هو يعلم ونحن لا نعلم إنه علام الغيوب وغفار الذنوب وستار العيوب وكشاف الكروب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

السابعة صباحا ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم، ونستهلها بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يؤكد ضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق لضمان إنجاز المشاريع الاقتصادية والتنموية والسياحية في العقبة. رئيس الوزراء يفتتح مشاريع للغاز في العقبة لدعم الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها. مجلس النواب يقر مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026. الرئيس الأمريكي يعلق الضربات الأمريكية على إيران ويوجه بمواصلة المحادثات. أهلا بكم. أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق والعمل بشكل تكاملي بين جميع الجهات المعنية لضمان إنجاز المشاريع الاقتصادية والتنموية والسياحية في العقبة، ومواصلة تمكين القطاع الخاص والمستثمرين وتهيئة البيئة المناسبة لدعمهم. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: خلال ترأسه اجتماعا في شركة تطوير العقبة، لفت رئيس الوزراء إلى أن وتيرة العمل والإنجاز في العقبة تسير بزخم كبير بفضل رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني والمتابعة الحثيثة من سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، مؤكدا ضرورة البناء على هذه الجهود لاغتنام الفرص لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي. وأكد رئيس الوزراء أن العقبة هي الركن الرئيس للمشاريع الاستراتيجية الكبرى في قطاعات المياه والطاقة والنقل والسكك الحديدية، والتي سيشمل أثرها المملكة ككل، لافتا إلى أن الأشهر المقبلة ستشهد بدء تنفيذ مشروعي الناقل الوطني للمياه والسكك الحديدية بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لوضعهما على مسار التنفيذ، باعتبارهما يشكلان ضرورة وطنية واقتصادية وتنموية. ولفت إلى أهمية الإسراع في مشاريع التطوير والتوسعة لموانئ العقبة ومشاريع الخدمات اللوجستية في الشحن والتخزين لتعزيز تنافس

0: سيتها في المنطقة، مثلما أكد على أهمية مشاريع تطوير الشواطئ العامة والتركيز على الفعاليات والبرامج لتعزيز السياحة الداخلية والخارجية. واطلع رئيس الوزراء خلال الاجتماع على سير العمل في المشاريع الاقتصادية والاستثمارية والتنموية التي تنفذها الشركة. وجاء الاجتماع عقب افتتاح رئيس الوزراء لمشاريع محطتي غاز الجويرة ومجمع الصناعات الجنوبي، ووضعه حجر الأساس لمشروع محطة تحويل الغاز من الحالة السائلة إلى الغازية محطة التغويز الشاطئية، وزيارته لمحمية العقبة البحرية. كما لفت رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى أهمية مشاريع الغاز التي افتتحها في دعم الصناعات الوطنية وتمكينها وتعزيز تنافسيتها، والتي تأتي ضمن استراتيجية حكومية تستهدف تزويد المدن والتجمعات الصناعية في مختلف محافظات المملكة بالغاز الطبيعي لتخفيض كلف الطاقة عليها بنسبة تتراوح بين 35% و60%. وأشاد بالجهود المبذولة لتطوير العقبة وتعزيز دورها الاقتصادي والتنموي والسياحي واللوجستي محليا وإقليميا، مؤكدا أن أمامنا الكثير من العمل وفق رؤية واضحة ومشاريع نوعية وإرادة صلبة وقدرة على الإنجاز. واستمع رئيس الوزراء إلى إجاز قدمه الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي وفريق العمل في الشركة حول الخطط والمشاريع الحالية والمستقبلية في مختلف القطاعات اللوجستية والمينائية والعقارية والنقل وغيرها، والتي يتم العمل عليها والدور الذي تقوم به الشركة كذراع استثماري وتطويري لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والتي يتم العمل عليها وفق استراتيجية عمل تتواءم مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي.
1: إلى ذلك، أكد مفوض الاستثمار في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور محمد أبو عمر أن افتتاح رئيس الوزراء لمشاريع تزويد المدن والمناطق الصناعية بالغاز الطبيعي يمثل تحولا هيكليا في بيئة العمل، كما يعمل على تحويل العقبة والجويرة إلى مركز إقليمي محوري للاستثمار والصناعة والخدمات اللوجستية. وقال مفوض الاستثمار:
2: مدينة الجويرة الصناعية هي جزء من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. قام دولة الرئيس بتدشين محطة الغاز الرئيسية في المدينة التي تغذي مرحلتها الأولى بمساحة 317 دنم. مدينة الجويرة فيها بنية تحتية متكاملة، هي المدينة الصناعية الوحيدة في المملكة المزودة بالغاز الطبيعي، هي نقطة جاذبة مهمة للاستثمارات وخاصة الاستثمارات المعتمدة كثيفة الاستهلاك للطاقة الكهربائية. ثم قام دولة كمان بتدشين محطة الغاز الرئيسية في المنطقة الجنوبية. هاي المحطة تغذي المدينة الصناعية الجنوبية في العقبة. الغاز مهم جدا طبعا لتخفيض كلف الطاقة وكلف الإنتاج للصناعات. محطات الغاز هاي راح تخفض الكلف ما بين 40-50%، مما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية، يعزز من قدرتنا كمان على استقطاب استثمارات جديدة ويخلق فرص عمل جديدة. وحدة التغييز كمان الذي قام دولة الرئيس بوضع حجر الأساس لها تشكل بنية تحتية للطاقة متكاملة في مدينة العقبة، بنية تحتية متكاملة للطاقة تخدم الصناعات وتخدم التحول للطاقة، تقليل البصمة الكربونية والبديل عن الوقود الأحفوري.
1: وخلال الزيارة الميدانية إلى محافظة العقبة، افتتح رئيس الوزراء دكتور جعفر حسان محطة للغاز الطبيعي في مدينة الجويرة الصناعية، وافتتح محطة الغاز الطبيعي في المنطقة الصناعية الجنوبية، كما وضع حجر الأساس لمشروع وحدة التغويز الشاطئية، وزار محمية العقبة البحرية بمناسبة إدراجها على قائمة التراث العالمي لليونسكو. التفاصيل في تقرير مندوبتنا من العقبة مجد البدرين.
3: افتتح رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان محطة للغاز الطبيعي في مدينة الجويرة الصناعية في العقبة ضمن استراتيجية حكومية تستهدف إلى تخفيض كلف الطاقة في المدن والتجمعات الصناعية بمختلف محافظات المملكة بنسبة تتراوح بين 35% و60%. وبلغت كلفة إنشاء محطة الغاز الطبيعي في مدينة الجويرة الصناعية نحو 8 ملايين دينار، فيما بلغت قدرتها التشغيلية الأولية 30,000 متراً مكعباً يومياً، قابلة للزيادة إلى 90,000 متراً مكعباً يومياً. وتأتي المحطة ضمن الخطوات والقرارات التي اتخذتها الحكومة لدعم الصناعة الوطنية التي تشهد

0: ممولا متصاعدا في صادراتها، إلى جانب تعزيز تنافسية المملكة في استقطاب استثمارات جديدة. وتطورت مدينة الجويرة الصناعية على مساحة 1800 دونم، وبدأ تنفيذها عام 2023 ضمن اتفاقية تطوير مشترك بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة وشركة بي بي آي. وشملت المرحلة الأولى التي تزيد مساحتها على 300 دونم استكمال أعمال البنية التحتية وإنشاء محطة لقياس وتخفيض الضغط مرتبطة بخط الغاز العربي وشبكة الغاز الطبيعي بقدرة تزيد على 90,000 مترا مكعبا في الساعة وبكلفة بلغت 25 مليون دينار. وضمن الزيارة ذاتها، وضع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حجر الأساس لمشروع إنشاء وحدة التغويز الشاطئية بكلفة تقارب 90 مليون دينار، والذي سيفتتح منتصف العام المقبل بقدرة تصل إلى 700 مليون قدم مكعب يوميا، ضمن مشروع تطوير ميناء الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للغاز الطبيعي المسال. كما وزار الدكتور حسان محمية العقبة البحرية بعد صدور قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بإدراجها على قائمة التراث العالمي، حيث أشاد بجهود القائمين على هذا الإنجاز الوطني، مؤكداً ضرورة البناء عليه لتعزيز مكانة العقبة سياحياً وبيئياً واقتصادياً. من محافظات العقبة، مجد البدرين.
1: أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابش أن الوزارة تمضي في تنفيذ مشاريع استراتيجية لإيصال الغاز الطبيعي إلى التجمعات الصناعية في مختلف مناطق المملكة ضمن مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي بهدف خفض كلف الطاقة وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتحقيق أمن التزود بالطاقة. وقال الخرابش إن الحكومة تعمل على توفير مصادر طاقة متنوعة بكلف مناسبة، مشيرا إلى أن استخدام الغاز الطبيعي بديلا عن الديزل يحقق وفرا يصل إلى نحو 50% في كلف الوقود للصناعات. أقر مجلس النواب وبأغلبية الأصوات مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 كما ورد من الحكومة، مع إجراء بعض التعديلات على مواده التي تبلغ 17 مادة. جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور أعضاء في الفريق الحكومي. التفاصيل في رسالة مندوبنا للشؤون البرلمانية عيسى الشبلي.
2: يأتي مشروع قانون تنظيم العمل المهني بهدف تنظيم سوق العمل المهني والتقني ورفع كفاءة العاملين فيه من خلال وضع إطار تشريعي يضمن حصول الممارسين على شهادات مزاولة مهنة. ويتضمن مشروع القانون ثلاث محاور رئيسية، يتمثل أولها في منح إجازة مزاولة المهنة لخريجي مؤسسات التدريب المهني، والمحور الثاني يرتبط بترخيص مزودي خدمات التدريب المهني والتقني، إذ يشترط حصول الشركات والمؤسسات التي تقدم برامج التدريب على ترخيص من وزارة العمل. فيما يتعلق المحور الثالث باعتماد برامج التدريب والمدربين لضمان توافقهما مع المعايير المهنية المعتمدة. وبموجب القانون تتولى وزارة العمل مهام ترخيص مزودي التدريب المهني والتقني والإشراف عليه وتقييم أدائهم وتنظيم الاختبارات المهنية وإجراءات إصدار إجازات مزاولة المهنة. وخلال مناقشات مواد المشروع أجرى مجلس النواب عددا من التعديلات على بعض البنود، من أبرزها تعديلات تتعلق بآليات الاعتراض والقرارات الصادرة بحق مزودي التدريب أو ممارسي المهن، حيث تم النص على تشكيل لجنة للاعتراضات وتحديد آلية عملها ومدة تقديم الاعتراض والبت فيه. وشملت التعديلات كذلك تنظيم مسؤوليات أصحاب العمل، بحيث يلتزم مالك المحل أو المسؤول عن إدارته بالتأكد من حصول جميع العاملين لديه من ممارسي المهنة على إجازات مزاولة سارية المفعول. وأكد النواب وخلال مناقشاتهم على أهمية مشروع القانون في تطوير قطاع التدريب المهني والتقني وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل، مشيرين إلى أن تنظيم المهن ورفع مستوى الكفاءة المهنية يسهمان في حماية العامل والمواطن وتعزيز فرص التشغيل أمام الشباب. وينص المشروع على فرض عقوبات مالية على كل من يخالف أحكام القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه بغرامات لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار، مع إلزام المخالف بإزالة الأسباب المخالفة، إضافة إلى إلغاء قانون تنظيم العمل المهني رقم 11 لسنة 2019 بعد نفاذ القانون الجديد. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
1: تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا من وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند، وبحث الوزيران برامج التعاون بين البلدين الصديقين والاستمرار في العمل على تعزيز علاقات الصداقة بين المملكة وكندا وزيادة التعاون في مختلف المجالات. كما بحث الصفدي وأنان تبعات التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة والجهود المبذولة لاستعادة التهدئة وتثبيت الأمن والاستقرار الدائمين. وبحث الصفدي ونظيرته الكندية الأوضاع في غزة والتدهور الخطير في الضفة الغربية المحتلة. كما بحث الوزيران عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. بحثت لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين في مجلس العيان برئاسة العين عمر الرزاز التطورات العسكرية والسياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على المملكة والدول العربية. وأكد أعضاء اللجنة أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني يواصل أداء دور محوري ومتوازن في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية انطلاقا من ثوابته القائمة على احترام القانون الدولي وترسيخ الحوار والدبلوماسية سبيلا لمعالجة الأزمات. كما تناول الاجتماع استمرار التصعيد في الضفة الغربية المحتلة والاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك وضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل وعدل ينهي الصراع ويضع حدا للكارثة الإنسانية في قطاع غزة. وإلى الضفة الغربية المحتلة، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون انتهاكاتهم وجرائمهم بحق الفلسطينيين في كافة محافظات الضفة، إذ أصيب فتى برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا واعتقل 24 مواطنا في نابلس بالتزامن مع اعتداءات للمستوطنين شملت إحراق مسجدين وتسليم إقطارات هدم في بلدة بيت دجن شرق نابلس ومداهمة عدد كبير من المنازل، إضافة إلى تشديد الإجراءات على الحواجز العسكرية المحيطة بالمحافظة. وبالانتقال إلى قطاع غزة، حيث أعلنت مصادر طبية في القطاع أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 9 شهداء إضافة إلى 36 إصابة. وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم. وإلى آخر تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية، حيث دخلت المواجهة بين واشنطن وطهران مرحلة من الهدوء الحذر مع إعلان طهران تعليق هجماتها بعد توقف الضربات الأمريكية، فيما أكدت واشنطن استمرار جاهزيتها العسكرية وترك مساحة محدودة للجهود الدبلوماسية التي تقودها سلطنة عمان. إلى التفاصيل.
3: رغم توقف الهجمات الأمريكية على إيران، إلا أن نطاق الحرب اتسع مطلع هذا الأسبوع، إذ شنت جماعة الحوثي اليمنية هجمات على منشآت نفط سعودية على ساحل البحر الأحمر. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصدرين مطلعين أن ترامب قرر في الوقت الراهن التراجع عن خطط سابقة لتصعيد الهجمات على إيران لإفساح المجال أمام جهود دبلوماسية تقودها سلطنة عمان وسط مخاوف من اتساع النزاع واستنزاف مخزونات الدفاع والتأثير على إمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. وقال موقع إكسيوس أن الجيش الأمريكي يواصل إعداد خطط عسكرية تحسبا لاحتمال العودة إلى عمليات قتالية واسعة النطاق إذا استدعت التطورات ذلك، ولم يتضح ما إذا كانت توجيهات ترامب مؤقتة أم تمثل تحولا في نهج الإدارة الأمريكية. وكانت الولايات المتحدة قد أوقفت هجماتها على إيران للمرة الأولى منذ نحو أسبوعين بعد سلسلة من الضربات المتصاعدة استمرت 13 يوماً، فيما قال الجيش الأمريكي إن حصاره البحري

0: المفروض على إيران لا يزال ساريا بالكامل. من جانبها أكدت إيران استمرار المشاورات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز بالتزامن مع تحذير شديد اللهجة من الرئيس ترامب بالعودة إلى خيارات الحرب الواسعة. وفي سياق متصل تصادق الحكومة الإسرائيلية اليوم على تمديد حالة الطوارئ تحسباً لأي تهديد إيراني، في حين يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن لإقناع الرئيس ترامب بتوسيع الحرب ضد إيران.
1: قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن دمشق تسعى إلى التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل، مضيفا أن نجاح الاتفاق قد يمهد الطريق لسلام شامل دون المساس بحق سوريا في هضبة الجولان. وذكر الشرع أن سوريا تسعى إلى إشراك مجموعة كبيرة من الدول للضغط على إسرائيل كي تتبنى سياسة أكثر توازنا تجاه بلاده. قالت السلطات في مدينة بلغلورد الروسية إن 12 شخصا أصيبوا بينهم طفلان في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على المدينة القريبة من الحدود الأوكرانية. وتعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجمات بصواريخ باليستية روسية، فيما شهدت مناطق أخرى قصفا في وقت لاحق تسبب في مقتل 6 أشخاص على الأقل. إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت هجمات على موانئ وسفن أوكرانية. محليا أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن تضامن الأردن مع حكومات وشعوب مملكة إسبانيا الصديقة والجمهورية الفرنسية الصديقة وجمهورية إيطاليا الصديقة جراء الحرائق التي اجتاحت عددا من المناطق في تلك الدول. ودعا الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي المواطنين الأردنيين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن الحرائق والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المحلية المختصة. أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي خلال زيارته لقيادة سلاح الجو الملكي أن سلاح الجو الملكي يشكل ركيزة أساسية في منظومة الدفاع الوطني، مشيدا بالمستوى العالي من الاحترافية والكفاءة التي يتمتع بها منتسبه. التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
2: زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي قيادة سلاح الجو الملكي، حيث كان في استقباله قائد السلاح. واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه قائد سلاح الجو الملكي، استعرض خلاله أبرز المهام والواجبات العملياتية والتدريبية ومستوى الجاهزية والكفاءة التي تتمتع بها تشكيلات ووحدات السلاح، إلى جانب الجهود المبذولة في تنفيذ الواجبات الوطنية في ظل الظروف والتطورات الإقليمية والخطط والبرامج الرامية إلى تطوير القدرات بما ينسجم مع مسيرة التحديث والتطوير في القوات المسلحة الأردنية. وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أن سلاح الجو الملكي يشكل ركيزة أساسية في منظومة الدفاع الوطني، مشيدا بالمستوى العالي من الاحترافية والكفاءة التي يتمتع بها منتسبوه وبالجهود التي يبذلونها في تنفيذ مختلف الواجبات والمهام بما يسهم في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره وتنفيذ المسؤوليات الموكلة إليهم بكفاءة واقتدار انسجاما مع الرؤى والتوجيهات الملكية السامية. كما اطلع اللواء الركن الحنيطي على الجهود التي يبذلها سلاح الجو الملكي في التعامل مع مختلف المستجدات والظروف الإقليمية والإجراءات المتبعة للحفاظ على أعلى درجات الجاهزية العملياتية بما يضمن تنفيذ الواجبات والمهام بكفاءة واحترافية. حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
1: أكد وزير التجارة العراقي مصطفى العاني والسفير الأردني لدى العراق ماهر الطراون أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن والعراق والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم آفاق التعاون الثنائي. وبحث الجانبان خلال لقاء في بغداد أهمية عقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية والتجارية العراقية الأردنية في العاصمة العراقية بما يسهم في متابعة الملفات المشتركة ودفع مسارات التعاون إلى مستويات أوسع. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة.

حيث يكون الطقس اليوم صيفيا معتدلا في أغلب المناطق وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. في الختام هذا تفجير بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يؤكد ضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق لضمان إنجاز المشاريع الاقتصادية والتنموية والسياحية في العقبة. رئيس الوزراء يفتتح مشاريع للغاز في العقبة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها. مجلس النواب يقر مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026. الرئيس الأمريكي يعلق الضربات الأمريكية على إيران ويوجه بمواصلة المحادثات. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم الفترة الإخبارية الأولى لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء في دائرة الأخبار وتحيات رعد حجازين من التنفيذ الهندسي، ومني أنا مشعل الصلايطة أطيب التحايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
3: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tazkara.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
5: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
6: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. البث المباشر.

بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج البث المباشر من عمان، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية، وإذاعة إربد الكبرى، وراديو عمان FM. أهلا ومرحبا بكم.

يا صباح الورد، يسعد صباحكم مستمعينا. صباح الخير لكل الأشخاص المتواصلين معنا لهذا الصباح. صباح الخير لكل الأشخاص اللي على السمع معنا في برنامج البث المباشر من عمان. تحياتنا لكم جميعا مستمعينا، معكم من الآن وحتى الساعة 10 صباحا. اليوم مستمعينا، اليوم الاثنين الموافق 27 تموز 27/7 للعام 2026 ميلادي و

صفر للعام 1448 هجري. وبداية مستمعينا اسمحوا لي أن أرحب بفريق العمل الذين يخرجون هذا البرنامج إلى حيز الأثير. صباح الخير للزملاء في المراقبة الرئيسة، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ مأمون شحاتي. يا صباح الورد، يسعد صباحك. مستمعينا معكم بالصوت وبالصورة عبر صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، بإمكانكم مشاهدة حلقتنا لهذا الصباح ومشاركة أيضا حلقتنا لهذا اليوم لو تكرمتم. صباح الخير للزميلة تمارا النهار من السوشيال ميديا، ومن الإعداد سهر الجبور. تحية موصولة مستمعينا من التقديم صدام رتب المجاري، ومني أنا مهط بيشات، أهلا ومرحبا بكم.

يا صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا، صباح الخير، تحياتنا لكل الأشخاص اللي متواصلين معنا لليوم في برنامج البث المباشر من عمان. صباح الخير للأشخاص اللي عم بصبحوا علينا على صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، طمنونا عنكم إن شاء الله تكونوا بأفضل حال. صباح الخير للأشخاص المتوجهين إلى أعمالهم، إن شاء الله جميعا بتوصلوا بالسلامة، تحياتنا لكم جميعا ويا هلا فيكم.

صباح الورد، يسعد صباحكم مستمعينا. اليوم درجات الحرارة رح تسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة. أكيد الأجواء رح تكون الجو صيفي، معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة. بعد شوي رح نتواصل مع إدارة الأرصاد الجوية لمعرفة المزيد عن درجات الحرارة لهذا اليوم وغدا. أما مستمعينا، درجات الحرارة لهذا اليوم

في العاصمة عمان 32، في الزرقاء 34، في جرش 32، في البلقاء 29، في الكرك 30، في معان 36، في إربد 32، في المفرق 33، في عجلون 30، في مأدبة 32، في الطفيلة 29، والعقبة 41، والله تعالى أعلم.

يا صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا، يسعد صباحكم. البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشره.

صباح الياسمين، تحياتنا لكم. صباح الرضا والثقة بالله. مستمعينا، من باب الاطمئنان، الوقت التي تظن فيه أن كل شيء قد انتهى هو وقت البداية. أحيانا بتشعر وكأن هذا الباب ما في إله مفتاح، كل المفاتيح اللي معاك مش ضبطة، وآخر إشي على آخر مفتاح بيفتح هذا الباب. لهيك بيحكي لك ما ضاقت إلا لتفرج.

على فكرة حلو الواحد ياخذ الشيء على تعب، مش حلو انه يجيك بسهولة، لانه انت رح تضلك متذكر هذا الموقف طول العمر، تحكي انا عملت وسويت وتعبت ومريت بمراحل بحياتي لبين ما انا وصلت للي انت بتتمناه. لهيك دائما في اشخاص بحكي لك يا ما احلى شعور الراحة بعد التعب وشعور الحصول على شيء بعد الدعاء والتمني. فدائما ان شاء الله يا رب ربنا بحقق لكم امانيكم وبتحقق كل شيء تحبونه.

في أشخاص لما تشوفهم ويكونوا مضغوطين بحياتهم أو عندهم أشياء معينة بحياتهم، فلما تسألهم كيف أمورك وأنت عارف أنه عنده مشكلة معينة بحكي لك غيمي وبتعدي إن شاء الله. فهذا قمة الثقة بالله، هو على يقين أنه الشيء رح يعدي مش رح يبقى مكانه.

طبعا الصبر مفتاح الفرج، ولكن إذا الواحد صبر بيكون طبعا مفتاح الفرج. في ناس كثير مثلا موقف بسيط جدا انت مر عليك بصير تشوف الشخص اللي قدامك انه مش متحمله، وانت بالنسبة لك مر هيك مرور الكرام.

أمور كثير مستمعين بحياتنا هي أمور عادية متعودين إنها تمشي بحياتنا أو إنه نعيشها خلال اليوم بالكامل، ولكن إذا صار عندك شغلة معينة بتشعر قديه أنت عايش بنعمة كاين بهذا اليوم اللي أنت بتحكي والله أموري طبيعية والله أمور عادية. لما يسألك واحد بيحكي لك داحلة، هي مش داحلة، هي ميسرة أمورك. بس الواحد ما بيعرف هذا الشيء غير لما يصير في عنده شغلة معينة اللي يشعر إنه اليوم أنا لما بمشي أو بيمشي وما عندي مشاكل هو أكبر نعمة بالحياة.

0: ما أجمل تسأل شخص تحكي له كيف أمورك يحكي لك أنا سعيد، أنا راضي، أنا مبسوط، أموري عالي العال. في أشخاص بيكون متوفر لهم كل شيء، تيجي تسألهم بيحكي لهم شو جد، يعني شو الجديد بحياتي، أنا على ما أنا. طب الحمد لله اللي أنت على ما أنت. فدايما مستمعينا، يمكن الواحد لما يقعد شوي لحاله أو يصير في عنده ظرف معين بيشعر بقيمة هاي الأمور بحياته، بيشعر قديه هو عايش بنعم كبيرة. يعني لو اليوم كل واحد فينا هو طالع على الدوام، أو الواحد سايق، هلا الواحد لما يسوق على فكرة بصير يفكر كثير إنه اليوم شو بدي يعمل، شو ترتيباته، شو بدي يسوي بالضبط. فكثير منا بصير يحكي لك طب أنا أموري تمام، أبنائي حوالي، كل بيتي بأمورهم بصحة كويسة، كل هاي الأمور بصير يطلع إنه اليوم حلو، إنه اليوم جميل، إنه اليوم أموره ميسرة. أما اللي بتصحى من الصبح حاط بباله إنه الأمور سيئة، فوالله لو أبصر شو ما أقنعته إنه الأمور طيبة. يا لا
1: لا يا لا لا، لسه في الأيام بقية، لسه في الأحلام كمان، عندي أخسر مش عمل.
0: لهيك مستمعينا دائما تفائلوا،
1: الحياة رايحة وجاية، يعني مش مستعد.
0: عيشوا كل لحظة بلحظتها، لأنه يمكن هاي اللحظة تتمنى لو ترجع مرة تانية. احنا اليوم مع بعض، يمكن بكرة مش راح نكون مع بعض، لهيك عيشوا كل لحظة مع كل أشخاص اللي بتربطكم فيهم علاقة طيبة.

0: عندما
1: صباح الورد والياسمين لكل الأشخاص اللي متواصلين معنا في هذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان. الأشخاص اللي عم بتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك, يسعد صباحكم, يا هلا فيكم. عود المشاق بصباح الخير. حمد حاتم, يسعد صباحك, صباح الخير. راجح المحاشي, صباح الورد. سحر استيتية, صباح النشاط يا ستي, صباح الخير. وموسى الخشان, صباح الخير. عادل أبو مصطفى, صباح الخير. إيمان أبو ليلى, يسعد صباحك. رائدة بريزات, صباح الخير. أم تامر الحوراني, صباح الورد يا ستي. زياد بني عيسى, صباح الخير. أم مراد, صباح الورد. خالد أزرقات وكوكب المعايطة, صباح الخير. فايز العوامرة, صباح الورد. ليلى نصار, صباح الخير. أم يوسف, يسعد صباحك. مفيد الشناق, صباح الورد. أم أحمد القيسي, صباح الخير. محمود الرفيعة, صباح الورد. أم ياسر النعيمات, صباح الخير.

محمد العودات، يسعد صباحك. صباح الخير رزق التلاوي أبو محمد، تحياتنا إليك. دكتور محمد القيسي، صباح الخير. مبارك، يسعد صباحك إن شاء الله يا سيدي، تحياتنا إليك. صباح الخير أبو حازم الدبايبة، صباح الورد. أبو ينال اليوم سميناك الشيخ أبو ينال، في ناس كاتبين الحد. أبو مازن بني حمد، صباح الخير. مشكروك والله يا أبو ينال، الكل عم يبعث لك تحايا. أبو سفيان خريسات، يسعد صباحك. سهام مارديني، يا حي الله، صباح الورد. ماهر العمايري، صباح الخير. أبو خالد الشوبكي، حي الله يا سيدي. أبو مازن بني حمد ويسبر هارت، صباح الخير. عبد الله الرواجدة، صباح الخير. عيسى أبو حماد، تحياتنا إليك، صباح الخير يا سيدي، يا حي الله. مرود الرواضية، صباح الخير. عاطف الفراي، أبو محمد يسعد صباحك، يا هلا فيك. دكتور معن المحافظة، صباح الخير. عمر عربيات، صباح الورد يا سيدي. سامر أبو تايه، يسعد صباحك، صباح الخير. هلال العماير، يسعد صباحك. إيمان أبو ليلى بتصبح على أم عصام، صباح الورد.

هاني بني حمدان والمهندس محمد العمري. صباح الخير رائدة السرايرة. صباح الورد. عصام خليفات. صباح الخير. أم أيمن. صباح الورد. جمال السماوي. صباح الخير. وين هالغيبة يا سيدي؟ صباح الورد كان دايماً عم بيتابعنا صلى فترة مش معنا. أبو محمد القضاء. صباح الخير. حاضرين يا ستي. أم تامر رح نتواصل معك تكرم. يسعد صباحك.

ناصر كريم وعصام خليفات، يسعد صباحكم. أبو هلال العبادي، صباح الخير. محمد الحنيني، صباح الورد. حنان الخضير، صباح الخير. أم محمد المشاقبة، صباح الورد. فتحية أحمد، صباح الخير. منتهى نصراوين، صباح الورد. يا حي الله، صباح الخير. أبو أسامة، صباح الخير. عدي صالح، يا حي الله، يسعد صباحك. أنس أبو جواد، صباح الخير. عطلة لنعيمات، صباح الخير. محمد فؤاد زيد الكيلاني، يسعد صباحك. عبد الهادي مسات، صباح الخير.

حمزة لسعود صباح الورد يا حلا يلا يسعد صباحك. منال جديفات صباح الخير. رجاء سنقرط صباح الخير. خالد حجازي يسعد صباحك. يوسف النواصر وأبو طراد صباح الخير.

محمود عميرة، صباح الخير، يسعد صباحك. علي الشوبكي، صباح الخير، يسعد صباحك.

0: صالح بن زايد صباح الخير، حمد بني حمد صباح الورد، عيسى أبو حماد صباح الخير، الدكتور حازم بني نصر صباح الورد يا سيدي، تحياتنا. ناصر زريقات صباح الخير، وعمر الطورة صباح الورد يا سيدي صباح الخير، ومن إدارة الأرصاد الجوية مستمعينا ينضم إلينا على الهواء مباشر رئيس قسم مناخ الأستاذ أحمد الطيار. أستاذ أحمد صباح الخير.
1: صباح الخير مها، صباح الخير لكم ولجميع الأخوة المتابعين والمشاهدين الكرام، حياكم الله.
0: تحياتنا إليك يا سيدي، يسعد صباحك. يعني اليوم درجات الحرارة حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، حدثنا أكثر عن درجات الحرارة لهذا اليوم وغدا، تفضل يا سيدي.
1: نعم، اليوم إن شاء الله درجات الحرارة راح تكون حول معدلات العامة مثل هذا الوقت من السنة، يعني متوقع أنها تسجل عظمى في مدينة عمان نهار اليوم بحدود 32 درجة مئوية، مع طقس صيفي، معدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، حار نسبي في البادية لكنه حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة. بساعات الليل راح تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، لكنها معدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة متوقع أن تسجل الصغرى في مدينة عمان بحدود 20 درجة مئوية. بالنسبة ليوم الغد هناك ارتفاع على درجة أو طقس صيفي معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحار نسبي في البادية وحار في الأغوار.
0: يعني ما بتختلف اليوم عن غدا؟
1: لا، اليوم وبكرة إن شاء الله نفس درجات الحرارة، لكن متوقع بإذن الله يوم الأربعاء أنها ترتفع درجات الحرارة بشكل قليل، راح يكون الطقس حار نسبي في أغلب مناطق المملكة بما فيها العاصمة عمان، ايضا حار الى حار جدا في الباديه والاغوار والبحر الميت والعقبه. وهناك ايضا يوم الخميس نهايه الاسبوع ارتفاع اخر طفيف على درجات الحراره، الطقس بشكل عام راح يكون حار في اغلب مناطق المملكه لكنه حار جدا في الاغوار والبحر الميت والعقبه، متوقع ان تسجل عظمى في مدينه عمان مع نهايه هذا الاسبوع يوم الخميس بحدود 35 درجة مئوية، والصغرى تنخفض ليلا إلى 24 درجة مئوية. طبعا تنبيهاتنا لأخوان المواطنين بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خلال الساعات الظهر وهي ساعات الظهيرة، خاصة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، ونتمنى للجميع السلامة إن شاء الله.
0: شكرا أستاذ أحمد الطيار رئيس قسم مناخ من إدارة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك يا سيدي، تحياتنا.

أبو شاكر الخلايلة يسعد صباحك، تحياتنا إليك يا سيدي، حقك علي، صباح الخير. خلص بكفي هاي 29، صباح الخير يا سيدي. عبد الباسط الفراي وماجد أبو رياش صباح الخير. ماجد العبود صباح الخير، تحياتنا. أكيد طبعا يا سيدي بإمكانك التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك أو من خلال واتساب برنامج البث المباشر من عمان أو أرقام هواتفنا، إحنا بخدمتكم يا سيدي. عبد المنعم تحياتنا إليك. خالد محمد صباح الخير.

0: وزينة عابدين صباح الخير، بسام الشلول أبو مجد صباح الخير.
1: قلبك رجال انكسر منك فناتي.
0: محمد العتوم يسعد صباحك. فاطمة عمر صباح الخير. بسام بني ياسين يسعد صباحك. أشرف الحتام لي صباح الخير. عبد الكريم البطوش يسعد صباحك. دعد البيايضة صباح الخير. يا حي الله صباح الورد. صدام العبادي يسعد صباحك.

صباح الورد والياسمين لزميلتنا وصديقتنا والله نور العبادي، نور بيك العبادي. صباح الورد والياسمين، تحياتنا إليك لخلدون العبادي ونبيل بني ياسين، الله يعطيكم ألف عافية. صباح الورد والياسمين، حيا الله فيكم. يسعد صباحكم مستمعينا البث المباشر من عمان، معكم وعلى الهواء مباشرة.

0: ومستمعينا نطلعكم على أبرز العناوين الإخبارية لهذا الصباح. رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بدء تنفيذ النقل الوطني والسكك الحديدية خلال الأشهر المقبلة. الأردن نقف ونتضامن مع إسبانيا وفرنسا وإيطاليا جراء الحرائق. الأردن وكندا يبحثان استئناف المفاوضات والأوضاع في غزة. وزير البيئة: الوزارة ماضية في توسيع شراكاتها مع المجتمع المدني. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بصدد الانتهاء من إجراءات شمول عمال المهن الحرة من مظلتها. وزير الطاقة يتوقع وصول إنتاج غاز الريشة ل 418 مليون قدم مكعب يومياً. الجرائم الإلكترونية تحذر من مشاركة المعلومات الشخصية والمصرفية. مكافحة المخدرات تطلق حملة أمنية وتوعوية ضد مادة الكريستال. البث المباشر من عمان معكم مستمعينا وعلى الهواء مباشر حتى الساعة 10 صباحا.
1: البث المباشر

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
2: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.

يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، في خطوة جديدة تعكس توجه الأردن نحو تعزيز أمن التزود بالطاقة وخفض كلف الإنتاج، افتتح رئيس الوزراء

0: دكتور جعفر حسان محطتي للغاز الطبيعي في العقبة ضمن استراتيجية حكومية تستهدف دعم الصناعة الوطنية وتقليل كلف الطاقة وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة تقلبات أسواق الطاقة العالمية، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد والاستثمار. للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة خبير الطاقة الأستاذ هاشم عقل. أستاذ هاشم، صباح الخير.
1: صباح النور،
0: تحياتنا لك يا سيدي، سعد صباحك.
1: الله يخليك، تسلمي.
0: أستاذ هاشم، بداية، ما أهمية افتتاح محطتي غاز الطبيعي في العقبة بالنسبة لقطاع الطاقة في الأردن؟
1: صباح الخير، شكرا للاستضافة. من المعلوم جيدا أن كافة القطاعات خاصة الاقتصادية وخاصة القطاع الصناعي كانوا يعانوا من ارتفاع تكلفة الطاقة على المنتج الصناعي الذي يعيق التقدم وزيادة الصادرات والتوسع في الاستثمار وإيجاد فرص عمالة جديدة. فكان القرار أن هناك توجه لدعم الطاقة في كافة القطاعات والتي تساهم في زيادة النمو الاقتصادي. كان من أهم القرارات التي اتخذت التوسع في محطات تخزين الطاقة وبشكل خاص الغاز والغاز المسال الذي يعتمد عليه بشكل كبير جدا خاصة في توليد الكهرباء وتمديد ويعني تأمين إمدادات مستدامة بعيدا عن الانقطاع، لأن التقلبات التي تحدث في أسواق الطاقة كما شهدنا خلال الفترة الماضية كانت حادة وأدت إلى ارتفاعات غير مسبوقة، مما دفع الحكومة إلى بناء مخزونات استراتيجية كافية لفترات طويلة حتى لا نتعرض لضغوطات الارتفاعات والتبدلات الحادة في الأسعار خاصة خلال الفترات الماضية. وكما هو معروف أن يعني كان لنا درس سابق في انقطاع الغاز المصري الذي أدى إلى اعتماد زيت الوقود ومادة الديزل المكلفة بشكل كبير جدا والملوثة للبيئة. هذا التحول إلى الغاز الطبيعي يؤدي إلى وفر مالي كبير للشركة الوطنية الكهرباء وأيضا على المواطن، لأن انخفاض التكلفة توليد الكهرباء بالنهاية تنعكس على الاقتصاد وعلى المواطن. الشركة الوطنية للكهرباء تحاول بذل الجهود للوصول إلى تكلفة معقولة ومقبولة حتى تسهم في زيادة النمو الاقتصادي. خلال الفترة الماضية هناك نشاط حكومي ودعم حكومي بتوجه من جلالة الملك عبد الله الذي يهتم بشكل كبير جدا بقطاع الطاقة، لأنه يدرك والجميع يدرك أيضا أن الطاقة هي عصب الاقتصاد في الأردن وغير الأردن، لأنها هي يعني المحرك الاقتصادي. فبالتالي لجأت الحكومة إلى تقديم تسهيلات كبيرة للكثير من الشركات بإعفائها من الرسوم، خاصة عندما سمحت للشركة الوطنية والشركة اللوجستية لاستيراد مادة زيت الوقود الثقيل والديزل أيضا معفاة من الرسوم. وبالتالي كان الخطوة الأساسية هي استبدال الباخرة العائمة بمحطة شاطئية ثابتة تسهم في تزويد القطاع الكهربائي لما يحتاج من الغاز في أي وقت من الأوقات. هذه الساعة التخزينية الثابتة أولا تجنب المحطة العائمة الأخطار التي قد تحدث، خاصة ونحن في منطقة يعني مليئة بالأخطار والتوترات العسكرية.
0: صحيح.
1: فهذه المحطة محطة التغويز على الشاطئ هي يعني ضمان لديمومة التزود بالطاقة والابتعادك عن كافة الأخطار العسكرية والبحرية، وبالتالي هذا يسهم في استقرار الطاقة في الأردن. هذه المحطة يعني تعزز المرونة في التزود في الغاز الطبيعي من حيث الحجم، الاحتفاظ بمخزون استراتيجي عالي يزود محطات التوليد في أي وقت من الأوقات. وهناك يعني خطة مستقبلية، اليوم الأردن أصبح في بداية الطريق ليكون مركز إقليمي للطاقة، حيث أن خط الأنبوب العربي الذي يمر من خلال الأردن يزود سوريا ولبنان مستقبلا بالغاز، وهذا الغاز يخرج من محطة العقبة إلى سوريا ومن ثم إلى لبنان، بالإضافة إلى مشاريع الربط الكهربائي مع مصر والسعودية وفلسطين والعراق وسوريا ولبنان مستقبلا.
0: نعم، اليوم الحكومة تتحدث عن خفض كلف الطاقة في المدن الصناعية بنسبة تتراوح بين 35 إلى 60%، كيف سينعكس ذلك على القطاع الصناعي؟
1: أولا القطاع الصناعي هو يعني من أهم روافد الاقتصاد الأردني، بحيث يشكل تقريبا 90 إلى 91%

0: من حجم الصادرات الكلية. فعندما يتم تخفيض تكلفة الطاقة التي تشكل في بعض الأحيان وبعض القطاعات خاصة الصناعات الصهر والحديد والبلاستيك إلى 50 إلى 60%، عندما يتم تخفيض هذه التكلفة بالاعتماد على الغاز الطبيعي المنتج محليا، وسأعود إلى هذه النقطة، سوف تسهم في تخفيض تكلفة المنتج الصناعي الأردني الذي يستطيع المنافسة داخليا والمنافسة خارجيا، التوسع في الاستثمار، زيادة فرص العمالة، زيادة في إيرادات العملات الصعبة. فبالتالي هذا يعود في النهاية على الاقتصاد الكلي بأرباح كبيرة جدا، وهي تخفيض تكلفة الطاقة التي دائما هناك كان شكوى من ارتفاع تكاليف الطاقة بسبب ارتفاع تكلفة الوقود اللازم لتوليد الكهرباء، لأن نحن مستوردين للطاقة بشكل كبير جدا. لكن هناك الخطة في عام 2029-30 سوف نكون منتجين ل 420 مليون قدم مكعب من الغاز، وهذا كافي للاستهلاك المحلي، حيث أن الحاجة اليومية تقريبا 340 مليون قدم مكعب. والخطة تكتمل في عام 2035 بالوصول إلى 820 مليون. هذا يعني أن الأردن أصبح على خارطة المصدرين لمادة الغاز الطبيعي إلى الدول المجاورة أو من يعني لديه طلب لهذه المادة. فبالتالي خطة وزارة الطاقة مع شركة البترول الوطنية لحفر 80 إلى 140 بئر لتطوير حقل الريشة والوصول إلى هذا الإنتاج بدأت منذ بداية العام، وأعتقد أن يعني هناك خطة متسارعة لتسريع الوصول إلى هذا الإنتاج حتى يعني نتخلص من التصدير، تخفيض تكلفة الطاقة الكهربائية على القطاعات الاقتصادية والسكانية، توفير هذه العملات الصعبة التي تستنزف لاستيراد هذه المواد لمشاريع استثمارية داخل البلد، التخلص من قضية المستوردين والضغط الذي قد يحدث في الأسواق نتيجة التوترات التي تحدث في العالم، ولا أحد يتوقعها كما حدث خلال الفترات الماضية.
1: نعم، هل يعني من خلال اطلاعك أستاذ هاشم، هل ستسهم هذه المشاريع في خفض كلف أو كلفة توليد الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود السائل؟
0: من المؤكد أن التحول إلى الغاز الطبيعي ينهي الاعتماد على الوقود السائل، سواء زيت الوقود الثقيل أو الديزل، وهي مواد مكلفة جدا بالمناسبة مقارنة مع الغاز الطبيعي. عندما تنخفض تكلفة توليد الكهرباء، من المؤكد أن هذا الانخفاض سوف ينعكس على تكلفة توليد كل كيلو كهرباء، سواء يذهب إلى قطاع تجاري، اقتصادي، سياحي، صناعي، منزلي، فكل هذه القطاعات سوف تستفيد. لكن يعني حتى نكون واضحين وبمنتهى الشفافية، القضية ليست قضية اليوم وغدا، يعني سوف نشعر بهذا التحسن في بداية عام 2029-2030.
1: يعني احنا بنحكي عن موعد قريب مش ببعيد، مظبوط أستاذ هاشم؟ يعني مقارنة
0: نعم، في خطط الدولة يعني دائما الدول لديها خطط 50 و10 وقد تمتد إلى فترات طويلة، ولدينا استراتيجية الطاقة التي تنتهي في عام 2030، ومن أهم بنود عناصر الطاقة الاعتماد الأكبر على الغاز وتقليل الاعتماد على مستوردات الطاقة، والعمل على تخفيض كلف الإنتاج خاصة في قطاع الطاقة وخاصة الطاقة الكهربائية التي يعني هي أساس البنية الاقتصادية في الأردن. وهذا الهدف يعني أعتقد ليس بعيدا، لأن هناك خطط واضحة وهناك يعني مراجعة لهذه الخطط، وهذه من أهم مميزات استراتيجية الطاقة القائمة الآن، هناك مراجعة وتطوير. لا تنسي أن هناك لدينا التطور الكبير في قطاع الطاقة المتجددة.
1: صحيح.
0: نحن
1: صحيح.
0: من الدول الرائدة، نحن الدولة الأولى عربيا والثالثة عالميا في التطور الذي يحدث في الطاقة المتجددة. اليوم 28% من الطاقة الكهربائية مولدة من الطاقة المتجددة، وهذه النسبة سوف تصل إلى 50% في عام 2030، وهذا تطور يعني ممتاز جدا، خاصة يعني في أوضاع اقتصادية صعبة يعيشها الإقليم الآن.
1: نعم، ولكن اليوم يمكن أحد الأشخاص بيحكي لك، ما أهمية تنويع مصادر وإمدادات الغاز بالنسبة للأردن، خاصة بعد التجارب السابقة مع انقطاع الإمدادات؟
0: أولا يعني انقطاع الإمدادات هذه قضية خطيرة جدا، تؤثر على الاقتصاد وعلى الاستهلاك وعلى المواطن، بحيث أن الكلف تصبح مرتفعة جدا، يصبح هناك خلل في المنظومة التزود عندما

خاصة الاعتماد على مورد واحد يؤدي إلى هذا الفشل وهذا الاضطراب في الأسواق. وبالتالي عندما يكون لدينا محطة شاطئية في البحر الأحمر نستطيع الذهاب إلى أي سوق من الأسواق الفورية وشراء ما نحتاجه. يعني تعدد المصادر يعطي نوع من المرونة.

0: وبالتالي يصبح لدينا أيضا مخزون استراتيجي عالي نتجنب الذهاب إلى المواد الثالثة سواء الديزل أو زيت وقود الذي يمتاز بالتكلفة المستوى المرتفعة والتلوث البيئي وكل هذه أضرار اقتصادية مباشرة على المواطن وعلى الحكومة أيضا.
1: نعم، ماذا نعني بالتغويز الشاطئية؟
0: كما هو معلوم أن الغاز يخرج من آبار الغاز على شكل غاز.
1: تمام.
0: يتم نقل هذا الغاز إما بواسطة الأنابيب على شكل غاز إلى المستهلك النهائي كما كان يحدث مثلا عندما كنا نستورد الغاز من مصر، يأتي بواسطة صنبوب ومن ثم يتجه إلى محطات توليد الكهرباء على شكل غاز. لكن إذا تم تصدير الغاز من ميناء إلى ميناء يحتاج إلى إسالة الغاز. إسالة الغاز تتم تحت درجات حرارة منخفضة جدا بحيث أن يتم ضغط كل 600 قدم مكعب من الغاز في قدم واحد من الغاز المسال حتى تستطيع ناقلات الغاز تحميل كميات كبيرة، فمن ثم يتم نقله بواسطة البواخر وهي بواخر خاصة بالمناسبة لها مواصفات فنية عالية جدا من ميناء التصدير على شكل غاز مسال إلى ميناء الوصول وأيضا على شكل غاز مسال. يتم التفريغ في المحطة الشاطئية على محط على شكل غاز مسال، ومن ثم إذا أردنا استعماله في أي قطاع من القطاعات سواء الصناعة سواء المحطات توليد الكهرباء يتم إعادته إلى حالته الطبيعية وهي الغاز ويضخ من خلال الأنابيب إلى جهات الاستهلاك.
1: نعم، مفهوم. أنا أتذكرك على هذه يعني توضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، خبير الطاقة الأستاذ هاشم عقل، شكرا جزيلا لك يا سيدي، سعد صباحك.
0: أهلا بك.
1: تحياتنا. أهلا.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد. البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. مستمعينا، في خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من العاملين، تستعد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للبدء بشمول العاملين في المهن والحرف الحرة وفق ترتيبات مرنة تراعي طبيعة عملهم، وتبدأ المرحلة الأولى بالعاملين في تطبيقات النقل الذكي والتوصيل باعتبارهم من أكثر الفئات تعرضاً لمخاطر وإصابات العمل، بما يضمن لهم الاستفادة من التأمينات التي يوفرها قانون الضمان الاجتماعي. للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأستاذ شمان المجالي. أستاذ شمان، صباح الخير يا سيدي.
1: يسعد صباحك ست مها، ويسعد صباح الإخوة المستمعين.
0: تحياتنا إلى كسعد صباحك.
1: أهلا فيك ويا مرحبا.
0: أستاذ شمان، بداية، ما أهمية هذه الخطوة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية في الأردن؟
1: يا سيدتي، أمام ما نشاهده من حوادث وحوادث بعضها أدت إلى الوفاة للعاملين في قطاع التطبيقات الذكية والتوصيل، حقيقة يعد هنالك مجال للصمت وعدم التدخل وعدم توفير الحماية لهذه الفئة من أبناء مجتمعنا الأردني. هذه الفئة من أكثر الفئات التي تحتاج إلى توفير الحمايات الاجتماعية لها ولأسرها. شاهدت كثير من الحوادث اللي تعرض لها إخواننا في شركات التوصيل، إخواننا في التطبيقات الذكية اللي بيعملوا من الساعة السادسة والخامسة صباحا إلى آخر الليل. هؤلاء في منهم الكثير ليس لهم مظلة حماية تحميهم في حالة إصابات العمل، في حالة العجز، والحد الأدنى في حالة الشيخوخة أو التقاعد المبكر. وبالتالي تبرز أهمية هذا الإجراء من خلال توفير الحمايات الاجتماعية اللازمة لهذه الفئة واستفادتهم من التأمينات المطبقة بموجب قانون الضمان الاجتماعي.
0: طيب، اليوم نتحدث عن أبرز الحمايات التي سيحصل عليها العاملون بعد شمولهم بالضمان الاجتماعي.
1: نعم يا سيدتي، العاملين في هذا المجال نظام الشمول أفرض إلهم أحكام خاصة فيهم. هؤلاء يتم شمولهم على نظام الشمول الحر، لأنه كما تعلمي ويعلم الجميع هؤلاء لا يتبعوا لمنشآت.
0: صحيح.
1: يعني اليوم الكابتن اللي بيشتغل في التطبيق هو مالك للمركبة التي يعمل عليها، وبيحصل على تصريح من هيئة النقل البري بعد الترتيب مع الشركات المشرفة على هذا الموضوع، ويتم إشراكه في التطبيق الذي يعمل من خلاله. وعلى كل طلب هذه الشركات تحصل على نسبة من الطلبات، ولكنها لا توجه ولا يتبع لها التبعية القانونية اللي تؤدي بالنتيجة إلى انطباق وصف العامل عليه، فهو عامل لحسابه الخاص وليس عامل تحت إشراف وتبعية صاحب عمل. وبالتالي الاشتراك في الضمان الاجتماعي سيكون منه مباشرة.
0: نعم، من الشخص نفسه هو اللي يروح يدفع.
1: نعم، هو بده يروح يشترك وهو بده يدفع.
0: طيب.
1: عندما يعني يصدر القرار بشمولهم بشكل نهائي. ولكن استكمالا لسؤالك المهم، أرجوك إنه تخليني أفصل.
0: طيب، تفضل الموضوع. تفضل يا سيدي، إحنا لازم نسمع بوضوح. نعم تفضل.
1: نعم، هذه الفئة، هذه المجموعة من أبنائنا اللي بيشتغلوا بالتطبيقات الذكية وشركات التوصيل، وضعت لهم أحكام خاصة في موضوع الاشتراكات حتى نخفف عليهم الأعباء المالية ونشجعهم على الاشتراك. اليوم لدينا نظام اسمه نظام الشرائح للاشتراك، يعني من الممكن أن يشترك بشريحة 50% أو 75% أو 100%.

0: 100%.
1: هي اسمها
0: ما معنى
1: شرائح
0: ذلك؟
1: الاختيارية، مظبوط؟
0: نعم، شرائح هو بيختار الشريحة،
1: أها تمام،
0: ولكن شموله إلزامي وليس اختياري.
1: مفهوم.
0: الآن معنى اختيار الشريحة، الشريحة خاصة فقط بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة 17.5% من الأجر اللي بيحدده وفقا للقواعد. بمعنى آخر، إنه إذا اشترك معانا على شريحة 100%، عن كل 100 دينار من هذا الأجر بدفع 17.5 دينار. لنفرض إنه أخذ شريحة 50%، بصير الدفع على كل 100 دينار 9 دنانير إلا ربع. بالإضافة إلى إنه بيشترك بتأمين إصابات العمل وبدفع 2%، وبيشترك بتأمين الأمومة وبدفع 3/4 1%، وتأمين التعطل عن العمل 1.5%. فأنا حينما يقوم باختيار شريحة 50%، أنا بكون خفضت ما لا يقل عن 9 نقاط من اشتراكات تأمين الشيخوخة. يعني بدال ما يدفع على 100 دينار 17.5 دينار، بصير يدفع على 100 دينار 9 دنانير إلا ربع، وبصير مشمول بنسبة 50% من تأمين الشيخوخة. طبعا نحن يعني لا نقول لإخواننا الكباتن إنه اخضعوا على 50%، ولكن البداية هكذا حتى يتم تشجيعهم وتحفيزهم، وبالتالي هم كل سنة إذا قرر إنه ينتقل لشريحة أعلى يستطيع أن ينتقل من شريحة إلى شريحة، وبالتالي هم مشمولين في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل وتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل. والرسالة الأخرى التي أريد أن أوضحها من خلالك، إنه هذا الشمول لن يمس، أو خليني أقول لن يغير في مركز الشخص اللي حاصل على تقاعد مبكر. يعني في كثير ناس منهم بقول لك أنا إذا انشملت في الضمان رح يوقفوا التقاعد المبكر. لا، التقاعد المبكر سوف تحتفظ به كما هو، ولن تشمل إذا كنت حاصل على تقاعد مبكر، لأنه الهدف من الموضوع إني أوفر لك حماية. طالما إنه أنت عندك تقاعد مبكر، لم يعد هنالك مبرر إني أشاركك في الضمان الاجتماعي، فرح أحافظ لك على التقاعد المبكر ولن ألزمك بالشمول، وستبقى تعمل على هذا التطبيق. التطبيق سيشمل الأشخاص اللي ما عندهم أصلا تقاعد، لا من الضمان ولا من التقاعد المدني ولا من التقاعد العسكري. هذه الفئات الثلاثة لن يطبق عليهم هذا القرار، سيطبق هذا القرار على الأشخاص الذين خارج أي مظلة حماية اجتماعية. أيضا هنالك كثير من إخواننا الكباتن أصلا يعملون في منشآت في الفترة الصباحية،
1: نعم،
0: وهو بيشتغل على السيارة،
1: صحيح،
0: بهدف زيادة دخله.
1: نعم،
0: هذا أيضا لن يشمل في الضمان الاجتماعي لأنه عنده حماية مشمول من خلال منشأته. فهذه رسالة يعني طمأن لإخواننا اللي عندهم حماية، هؤلاء ما في داعي اني انا اشمله.
1: طيب هل رح ينظر بالعمر استاذ شامان ايضا؟ رح ينظر بالعمر في طيب خلينا نوضح هاي النقطة.
0: اشكرك على هذا السؤال. اليوم انا قانون الضمان الاجتماعي يطبق على كل شخص عمره من 16 الى 60 سنة. عندي كابتن في التطبيقات عمره فوق 60 مثلا، او اذا ستات بيشتغلوا في التوصيل او في هذا عمرها فوق 55 وليس له أي اشتراك قبل هذه السن في الضمان، هذا أيضا لن يشمل. لكن إذا كان لديه اشتراكات في الضمان سوف يشمل حتى يكمل شروط استحقاق الرواتب التقاعدية.
1: تقصد يعني بيكون مثلا شخص عنده اقتطاعات أو أنه عنده اشتراكات متقطعة في الضمان الاجتماعي، هل ستحسب له؟ نرجع نعيد مرة، يعني نرجع نشاركه مرة تانية يحسب له أكثر؟
0: يا سيدتي، اليوم بدي أفترض اليوم شخص عنده 61 سنة عمره،
1: تمام،
0: وبيشتغل على التطبيقات، لكن زمان كان عنده 5 سنين اشتراكات في الضمان،
1: نعم،
0: وهذول غير كافيات أنه يحصل على تقاعد، ولما صار عمره 60 ما صرف تعويض دفعة واحدة. هذا الآن يجب أن يكمل الاشتراك طالما انه يعمل سواء في منشأة ولا في التطبيقات الذكية ولا في اي مكان. لكن واحد اكمل الستين وكان عنده مدة ما اهلته للراتب وصرف عنها تعويض او لم يكن له اشتراك سابق على هذه السن لن يكون ملزما بالشمول.
1: طيب استاذ شمان، اليوم كيف راعت المؤسسة طبيعة الدخل غير ثابت

0: العاملين في تطبيقات النقل والتوصيل.
1: نعم
0: اليوم احنا بنحكي عن شرائح وانه الواحد 50 او 75 او 100% انه يختار هذه من هذه الشرائح. اليوم كيف راعت المؤسسة طبيعة دخل
1: نعم.
0: الغير ثابت؟ وشو بتنصح كمان الاشخاص انه من منين يبلشوا؟ هل في هناك نصائح للاشخاص اللي راح يسجلوا بالضمان الاجتماعي من قبل مؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من وين يبلشوا؟ هل بالاشتراك 50 او 75 او 100%؟
1: يا سيدتي، اولا الخبر الذي تم نشره المؤسسة يعني تعد وتستعد للشمول، لا ما زال هذا القرار لم يصدر حتى نقول للناس ما هي الطريقة.
0: نعم.
1: عند صدور القرار سوف يتم توضيح آلية الشمول، وإن شاء الله ستكون الأمور سهلة ومبسطة. وكما اعتدتم علينا في الضمان الاجتماعي وأنت تشرب قهوة الصباح وأنت في مركبتك تستطيع أن تستفيد من الخدمة عبر هاتفك.
0: نعم.
1: بس مجرد أنك تسجل في الخدمات الإلكترونية، لكن التفصيل أكيد رح يتم وضع نشر الآلية، وأكيد رح يتم إعداد فيديوهات متكاملة لهذا الموضوع. أما لسؤالك الأول اللي هو مراعاة دخلهم، أنا تحدثت في بداية اللقاء إنه هؤلاء لهم شمول خاص. يعني أنت اليوم بتعملي في الإذاعة الأردنية، أنت مشمولة في الضمان الاجتماعي على أساس كامل راتبك وعلى أساس 100% وليس شرائح. لكن هذه الفئة نظام الشرائح الذي سيؤدي إذا اختاروا الكابتن اختار 50 اختار 75 سيؤدي إلى تخفيض قيمة الاشتراكات. لأنه اليوم كما قلت لك، إذا اشتركت أنت في تأمين الشيخوخة ومثال هذا على راتب 100 دينار واشتركت 100%، أنت بتدفع 17 دينار ونص على كل 100 دينار، بينما إذا اشتركت على 50% بتدفع نص ال 17 ونص، وبالتالي بتدفع 9 دنانير إلا ربع. فهذه المراعاة التي أخذتها المؤسسة بعين الاعتبار، واللي هي بتراعي دخول إخواننا. والنقطة الثانية الأهم برضو بأكد عليها، إنه إحنا في من هؤلاء الكباتن مشمولين.
0: صحيح.
1: لهم حماية وبعضهم لهم تقاعد مدني أو عسكري أو حاصل على تقاعد مبكر. هؤلاء نعلم تمام العلم أنهم يعملون في هذه التطبيقات لزيادة دخولهم، وبالتالي لن يتم شمولهم ولا اختياريا ولا إلزاميا.
0: ولا إلزاميا.
1: يعني إلا عفوا إذا واحد منهم بحب عنده تقاعد مدني أو تقاعد عسكري وهو رغبته يشترك اختياري. هذا موضوع مختلف، لكن إلزاميا لن يتم شمولهم.
0: طيب اليوم وقع الاختيار على تطبيقات النقل والتوصيل ليكونوا أولى الفئات المشمولة. هل هناك خطة مستقبلية لشمول مهن وحرف أخرى؟
1: يا سيدتي، اليوم عندنا كثير من المهن التي يجب أن تنشبل في مظلة الضمان الاجتماعي. اليوم عندك الكهربجي، عندك الموسرجي، عندك العاملين في الإنشاءات. اليوم يعني أنا ممكن أحتاج لبيتي لبليط، لقصير، لدهين. هؤلاء ليس لهم أي شكل من أشكال الحمايات. هذا شخص سيارته معه وعدته في سيارته، ومتى ما طلبته بيجي بيشتغل في بيتك. اليوم أنا بالنسبة إلي ممكن أجيب شخص كهربجي وما بعرف هل هو مؤهل ولا غير مؤهل، وبالتالي هؤلاء مبدئيا يجب التشارك مع مختلف دوائر الدولة لتنظيمهم، لنقلهم من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم بالدرجة الأولى. ويجب أن يكونوا حاملين لرخصة لمزاولة مثل هذه المهن من البلديات، من أمانة عمان الكبرى، حتى يسمح لهم بالعمل. ومن ثم بعد تنظيم هذا القطاع سوف يتم توفير الحمايات الاجتماعية اللازمة لهم. وبالتالي نحن يعني ندرس شمول هذه الفئات أولا بأول. وحقيقة هنا يعني هنالك تعاون وتكامل وتشارك بين المؤسسة وبين كافة دوائر الدولة، وبتوجيهات من دولة الرئيس لتوفير كافة البيانات والمعلومات للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتوفر الحماية الاجتماعية لكل من يعمل على أرض المملكة الأردنية وبغض النظر عن جنسيته.
0: شكرا على هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان. الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأستاذ شامان المجالي، شكرا جزيلا لك يا سيدي، سعد صباحك.
1: شكرا.
0: تحياتنا.
1: شكرا.

يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. مستمعينا، فريق الإعداد بدأ باستقبال اتصالاتكم على أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0787 47 4222. بالإضافة مستمعينا بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، من خلال الرسائل تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم.

0: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: البث المباشر

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و47 47 112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-147-4222. معنا أخونا المواطن محمد. محمد صباح الخير.
1: أول صباح الخير وشكرا للبث المباشر وشكرا للقائمين عليه.
0: يسعد صباحك يا محمد، يا هلا فيك، تفضل.
1: أنا محمد الجبر البركات من مدينة نعيمة لواء بن عبيد محافظة تربت. بدي أشتكي على بشكل عام وعلى من أجل المصلحة العامة. فواتير الكهرباء الجديدة الآن صارت تيجي بس المبلغ. بدنا نعنا بنطالب على مستوى المملكة بقراءة العداد كامل وقديش الكمية الشهرية مصروفة. يعني لما نروح ندفع بالشركة نعرف قديش رقم العداد وصل، قديش صرفنا كم كيلو كان ندفع. أما تجينا المبلغ بس هيك هذا الحكي غير صحيح.
0: طب أخي محمد بس خليك معي فضلي. أنت عندك عداد بالبيت مظبوط؟
1: نعم نعم نعم.
0: عداد الذكي مظبوط؟
1: نعم الذكيات الجديدة.
0: طيب
1: نعم.
0: هلأ أنت بكل بساطة بتقدر تقرأ العداد وتشوف قديه أنت مصروفك؟
1: ما بعرف قديش رقم العداد أنتم نازل، بجوز نزل 30 شهر، بجوز 1 شهر، بجوز 27 شهر. تنزيل العداد أو قراءة العداد
0: أنت طيب خليك معي، أنت بتقصد أنه الفاتورة اللي بتصدر مش كل يوم، مش بموعدها، يعني مش بكل تاريخ،
1: مش كل موعدها؟ نعم
0: مش بموعدها.
1: اثنين بدنا قراءة العداد ورقم الكيلوات صرفناها شهريا. بالناس غير نختلف مع شركة الكهرباء في محافظات الأردن كلها وننجل للمحاكم، هذا الحكي غير صحيح. وصارت بالأيام القديمة صارت وطلع أخطاء شركات الكهرباء.
0: أخي محمد يسعد صباحك، خليك معي. هلا أنت بتشعر إنه في اختلاف يعني بقراءة؟
1: والله يا ستي صار سابق في اختلاف.
0: نعم. صار في اختلاف.
1: نعم صارت وبعرفوا نفسهم شركات الكهرباء إنه في اختلاف.
0: خليك معي، خلينا نسأل المهندس محمد المحارمة الناطق باسم شركة كهرباء الأردنية. مهندس محمد صباح الخير.
2: صباح الخير وتحياتي.
0: كيف الحال يا سيدي؟ يسعد صباحك. يا هلا فيك. طيب سؤال اخونا المواطن، احنا اللي بنعرفه مهندس محمد انه احنا كل 30 يوم بتم قراءة العداد مظبوط؟
2: نعم.
0: طيب اليوم يمكن احد الاشخاص يحكي لك انا مش عارف هل قرأت عدادي صح ولا مش صح، هل الفاتورة اللي عم توصلني مظبوطة ولا لا، ولكن في كثير من الاشخاص بيحكي لك لا والله انا بقدر اقرأ العداد، اعمل نسبة حسبة واقدر اعرف قدي انا صرفت وشو المصروف اللي صرفته. اخونا اليوم محمد كنت تحدث بيحكي لك انا اول اشي قراءة العداد عندي مش ثابتة وما بقدر اعرف قدي انا صرفت وشو المبلغ اللي علي، تعقيبك على الموضوع مهندس تفضل.
2: بس انا يعني بداية بدي اوضح نقطة، احنا شركة الكهرباء الاردنية يعني مسؤولين عن تزويد الكهرباء بمحافظات الوسط الأربعة.
0: نعم.
2: بجوز أخونا ملاحظته.
0: أنا بعرف ولكن إحنا بنحكي بالعموم. نعم.
2: صحيح. لكن
0: نعم.
2: إحنا صرنا موجودين على الهواء ممكن نعم. نوضح نعم. لكن هذا.
0: أنا من قرأ لما حكى من إربد وشيء ولكن إحنا بما إنه الموضوع بالعموم فبنتحدث بالعموم. نعم.
2: هذا يعني بخص شركة الكهرباء الأردنية.
0: نعم صحيح.
2: إحنا بشركة الكهرباء الأردنية بتوصل رسائل الإخوة المواطنين. رسائل شهرية. بيوم صدور الفاتورة بيشمل هاي الرسالة على رقم الاشتراك قيمة الفاتورة. وتابع وهاي الفاتورة يعني لأي شهر، وبنكون حاطين رابط بهاي الرسالة، هذا الرابط لتطبيق شركة الكهرباء الأردنية. إذا تم تحميل التطبيق يوجد داخل التطبيق فاتورة، هاي الفاتورة إحنا صممناها نفس الفاتورة الاعتيادية اللي كانت تيجي للمنازل لما كان في جوبة، يعني نفس الشكل ونفس القالب. هاي الفاتورة فيها يوم القراءة كمية الاستهلاك، بتوضح فيها 30 يوم، يعني بتوضح فيها نفس الفاتورة اللي كانت تيجي سابقا، حتى الإخوة المواطنين يعني ما يشهدوا أي اختلاف، لكن هاي الفاتورة تحولت لإلكتروني. فبهاي الفاتورة بيكون كل التفاصيل اللي سأل عليها أخونا المواطن الكريم واضحة من حيث يوم القراءة، لأنه بتعرفي حتى الرسالة إذا تأخرت يوم أو شيء بجوز هو الأخو المواطن يعني يشعر إنه والله قرأوه أكثر بيوم، هي فقط الرسالة تأخرت يوم، لكن لما يحمل التطبيق ويشوف الفاتورة بيشوف التاريخ الفعلي اللي تم فيه قراءة العداد وكمية الاستهلاك والكمية للشهر الماضي، لأنه بتعرف أنت بنطرح كمية يعني قراءة العداد حاليا من قراءة الشهر الماضي والشرائح وكل التفاصيل اللي احنا كنا متعودين عليها بالفاتورة القديمة. هذا فيهم يعني بخص شركة الكهرباء الأردنية بمحافظات الوسط الأربعة.
0: نعم أخي محمد، يعني أتوقع أنه الأمور واضحة وبإمكانك
1: بدي أبدو ملاحظة التالية، في كبار سن ما بعرفوا يفكروا، بقدروها أولادهم عن طريق الفاتورة تصل البيت. الآن إحنا كبار السن ما بنعرف.

0: ما بنعرف كبار السن.
1: بس أخي محمد، أخي محمد عندك حدا بالبيت؟ يعني إحنا حاليا مش فقط، خليك معي، إحنا مش فقط بس الكهرباء اللي رح تتحول إلكترونيا، كثير في
0: ماشي لهذا. بس يعني أنت أقول عليك ليش كل المبلغ؟ أعطيني فاتورة لما أدفع لك الفاتورة.
1: ما هو الفاتورة أخي محمد أرجوك،
0: أعطيني رقم العداد والمبلغ على الفاتورة.
1: موجود موجود أخي محمد،
0: مش موجودة
1: أخي محمد، موجودة على الموقع، بتقدر من خلال الموقع تفتح الرابط.
0: تعرف المواقع يا سيدي، مش أنا بحكي بشكل عام، مش كل الناس تعرف المواقع يا سيدي، مش كل المواقع تعرف المواقع.
1: شو المطلوب؟ شو المطلوب؟ إنك ترجع ورقية يعني؟
0: لا أنا بقول مطلوب إننا نروح ندفع الفاتورة، رقم العداد موجود وقراءات العداد والكيلوات مع المبلغ. يعني إذا الحالات
1: لما خليك معي، لما إنك لما تروح تدفعها تكون موجودة كل هاي التفاصيل
0: كلها موجودة على الفاتورة.
1: بإمكانك تطلب، خليك معي يا أخي محمد، بإمكانك تطلب من الشخص اللي بده يعني بدك تدفع له من خلال شركة الكهرباء، تطلب.
0: والله كلامك لهب، لكن لما نروح هنا بتلاقي أزمات وبتصفع الدور وبقول لك أنا بدي مشي زبوني، بدمش يعني
1: بيأثر. طيب احنا خليك معي، احنا جاوبنا بالعموم من قبل المهندس محمد المحارمي وهو ناطق باسم شركة الكهرباء الأردنية، ولكن انت بتتحدث عن منطقة او محافظة إربد، رح نتواصل.
0: الأردن كله
1: يعني.
0: الأردن كله
1: بتحدث. الأردن كله. أخي محمد،
0: إذا سمعتي لي ملاحظة بنتحدث بس من مملكة السكان المملكة الأردنية هاشمي، بدنا قراءة العداد والتاريخ والكيلوات وشكرا.
1: هذا الموضوع راح نتحدث مع المهندس ياسر بخصوص، أنت بتتحدث عن محافظة إربد، أرجوك لو سمحت، فإحنا بنتحدث عن محافظة إربد، فمحافظة إربد إحنا راح نرجع نتواصل مع المهندس ياسر الروابدة في محافظة إربد لنتحدث. خليك معي أرجوك لو سمحت، اسمح لي زي ما أنا سمعتك بوضوح، أرجوك اسمعني. فإحنا بنتحدث بهذا الموضوع، نتحدث إنه هل فعلا هناك في وقت للواحد يقدر يحصل على المعلومات، رغم إنه هذه المعلومات كاملة موجودة في على الموقع زي ما تحدث المهندس محمد المحارمي. أشكر تواصلك معنا اليوم أخونا المواطن محمد، مهندس محمد المحارمي الناطق باسم شركة الكهرباء الأردنية، شكرا جزيلا لك على هذا التوضيح، شكرا جزيلا، يسعد صباحكم.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

9:30 مستمعينا في استديوهاتنا في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، برنامج البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47-47-111 و47-47-112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 07-8-147-4222. بالإضافة مستمعينا بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، من خلال الرسائل تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. معنا أخونا المواطن أنور. أنور صباح الخير.
1: صباح النور، يا حياك يا الله يا خيتي.
0: يسعد صباحك أخ أنور، يا حيا الله. تفضل أخ أنور.
1: خيتي أنا أنور البستنجي، سكان منطقة وادي عبدون حي القيسية.
0: سكان منطقة
1: وادي عبدون حي القيسية.
0: نعم.
1: احنا بنعاني من مشكلة، والمشكلة هاي مش جديدة ومش قديمة.
0: اللي هي
1: هاي تيجي الأمانة فتحت عنا سقف السيل امتداده من شارع المطار تقريبا لمحطة عين غزل. اجت الأمانة قبل 3-4 سنوات فتحة خلينا نقول عساس تنظف سقف السيل، بتهد جدار سقف السيل بتفتحه وبتدخل الجرافات وبتدخل العمال وبتبلش تنظف اللي هن الحجار والتراب والطين اللي بسحب السيل أيام الشتوية. وهاي جاي في نص حي سكن. الحي السكني حظهم هو اللي مش كويس، أو أنا حظي اللي مش كويس، إنها جت قدام بيتي.
0: تمام.
1: يمكن بينها وبين بيتي 10 متر، مع إنها هاي ضارة تقريبا الحي كامل. يعني بطلنا نعرف لا ننام ولا نعرف نقعد في دورنا ولا نعرف حتى والله ما بتعرف تشرب كاسة مي جوا دارك. الريحة وجراثيم ذبان، أنا أول مرة بشوفه لونه أبيض ناموس، ما خليناش يعني إلا إيش شفنا.
0: طيب.
1: غير ذلك هاي الفتحة فيها صرف صحي، وما يتصرف صحي ماشي جوه سقف السيل. وبروحوا بتركوها فاتحة، قاعدة 3 شهور أو 2.5 شهر من قبل عيد الأضحى وهي فاتحة.
0: نعم.
1: حكينا مع أكثر من إذاعة وأكثر من مسؤول، قلنا له يا عمي طب هذا إذا ابني أنا بفوت جوه سقف السيل وبروح مع المي.
0: نعم.
1: أو بنخنق جوا وبموت. مين بده يتحمل مسؤوليته؟ انتدبوا لي واحد قالوا يعني معي جاي سيارة بدها يسكرها، سيارة خصوصي الشركة اللي ماخذ العطاء. جابوا مكمل لوح خشب وحطوا عليها، وهاي لا بتمنع ريحة ولا بتمنع ولد يفوت

0: ولا بتمنع أي شيء يصير.
1: طيب.
0: قلنا له عمي متى بدك تشتغلوا فيها؟ قالوا بعد عيد الضحية مباشر.
1: تمام.
0: من عيد الضحية لغاية قبل أسبوع.
1: نعم.
0: ما صار الشغل. طب يا عمي أنا طيب أشرد من داري، أرحل من داري. أنتوا عن أنا كمان قدام داري كاميرا تبعت السرعة. قدامي أجوا غيروا الكاميرا خلال ساعة، كانت الكاميرا مفكوكة ومغيرة لوحد أحدث. بما إن هاي الكاميرا بتدر عليك دخل بتغيرها في ساعة، مستعجل علي على تجهيزها. طب يا أخي هذا فتحة ثلاثة في أربعة، أنت مش المنطق والمعقول ما بقول تفتحها بنص حي سكن، في نص دور وفي نص مواطنين، المريض الختيار الطفل، يعني نظل ناجل في أولادنا على المستشفيات. بسوء إدارة أمانة عمال الكبرى في أربع شهور، افتحها في منطقة خالية ولا جوة، ابعدها عن الناس. مش أنا مش مجبور أظل متحمل الضرر من أربع خمس شهور، وصاروا يفتحوها في السنة مرتين، ومش معاناة شخصية أنا بقول، بس هاي معاناة كل المنطقة.
1: طيب.
0: أقسم بالله صرنا نشرد أولادنا من الدور ونطلع في الليل نبعد عن دورنا من الريحة اللي احنا بنعاني فيها.
1: طيب خليك معي أخ أنور، معنا كمان أخونا المواطن جمال. جمال صباح الخير.
2: يعطيك العافية أختي، كيف حالك؟
1: يسعد صباحك أخ جمال، يا هلا فيك، تفضل.
2: أنا بشكرك على التواصل معنا، ما شاء الله عن كل الإذاعات، يعني احنا نفتخر فيك وكما جلالة سيدنا بيفتخر في الإعلام الأوجل اللي بتوصل كل مشاكلنا وهمومنا للمسؤولين.
1: هذا واجبنا يا سيدي. نعم.
2: في عندي الله يخليك، في عندي ملاحظتين. نحن سكان منطقة المدينة الرياضية، وأنا عند كلمتي يعني من ثلاث سنوات هاي صور عندي لم يدهن أي مطب، 18 مطب ولا مدهونات، يعني الشارع بالليل والمطب نفس الشيء كله أسود بأسود، يعني بتفاجئ الواحد إنه المطب أسود بأسود. والأرصفة نعم
1: نعم نعم معك،
2: والأرصفة كمان مش مدهونات من ثلاث سنوات. وكمان شغلة ثانية، 18 عمود اللمبات محروقات، يعني بتطلع
1: بنفس المنطقة.
2: نفس المنطقة طبعا، أنا بحدد التحديد وبطلع بوقتي كل العواميد بالليل المحروقات اللمبات بدهن تغيير، طبعا ما تغيرن. حكينا مع عطوفة شادي بيك ولا حياتي بالمنتينات بحكيها صراحة. والشغلة الثانية، الملاحظة الثانية، وانت سالتم عند فندق الأرز باتجاه الحديقة الراية الهاشمية، هذا الشارع يعني صرنا نصف السيارة نمشي مشي، شارع ضيق وكله بسطات يعني. وحكينا معهم قبل سنة قالوا بدنا ننسق مع إدارة السير مشان التنسيق مع أمان عمان، إنه يكون مصرف واحد، يعني الطالع لازم يكون الطالع من فندق الأرز يلف من خلف الحديقة يجي عند غير، وانه فورا نكون عند المدينه الرياضيه، او عكس اذا نزل عند الشارع عند الحديقه من دخله عماد دخله حماده المطعم على ساحه الشهيد، او دخله المقابيته بيشبك عند عاليه المطعم بيجي على صديقه الوارد. في حلول كثيره، لكن احنا بنواجه مشكله ازمه سير خانق السرافيس والوقوف المجوز، يعني مش عارف ما في حل يعني، ولا اي مسؤول طلع شاف المنطقه. حكينا قبل سنوات بيطلعوا بدهم يكشفوا، ما حدا طلع لغايه الان انا عند كلمتي، ويطلعوا يشوفوا ازمه السير الخانقه يوميا.
1: نعم طيب،
2: والاناره والدهان ما حدا
1: طيب.
2: ما حدا يجاوب.
1: طيب. حاضر حاضر حاضر، خليك معي اخ جمال. معنا اخونا المواطن جازي. جازي صباح الخير.
3: خير اهلين،
1: يا هلا فيك اخ جازي، تفضل.
3: يعطيك العافيه،
1: هلا فيك، يسعد صباحك.
3: أنا ملاحظتي عن الشارع الموازي للمؤسسة العسكرية في مرج الحمام. أولا الموقف اللي عاملينه المؤسسة العسكرية بطل يكفي السيارات والمرتادين للمؤسسة.
1: نعم.
3: صاروا الناس يصفوا بالشارع الرئيسي أمام المحلات التجارية المقابلة للمؤسسة. فلما يصفوا هناك أصحاب المحلات ما بيعجبهم انه الناس يصفوا هناك، لانه وين بدي اصف انا طالع من المؤسسه. بعدين لما بطلع من المؤسسه الواحد معه اغراض وكياس حاملهم بده يقطع الشارع، السيارات اللي طالعه من من مرج الحمام تطلع مسرعه، والسيارات الداخله الى مرج الحمام برضه بتفوت مسرعه. لو يحطوا على سوا المؤسسه مطب للي داخل ومطب للي طالع، مشان عند المطب يقطع الواحد الشارع على سيارته ويحط أغراضه.
1: طيب.
3: لأنه الباركينج اللي جوا مش مكفي، فبنصف برا مجبورين.
1: حاضر يا سيدي، خليك معي. ينضم إلينا على الهواء مباشرة المهندس سليمان الشمري المدير التنفيذي للطرق في أمانة عمان. مهندس

0: بس سليمان صباح الخير.
1: صباح الخير لك ستي ولجميع المشاهدين والمستمعين.
0: تحياتنا إليك يا سيدي، يسعد صباحك مهندس. يعني سمعنا لإخواننا المواطنين أنور وجمال وجازي، مع مين بنحب تبلش بالتعليق والتعقيب على موضوع إخواننا المواطنين؟ تفضل مهندس.
1: ستي خلينا نبدأ بالملاحظة الأولى المتعلقة بالعبارة الصندوقية في حي
0: نعم
1: الكافية.
0: نعم
1: تعرفي هذه عبارة صندوقية، يعني الكلام الأخ يعني حكى أخوان المواطن، نعم صحيح عبارة صندوقية ممتدة وطويلة باتجاه البلد. هاي العبارة بحاجة إنه يتم إعادة تأهيلها وصيانتها وتنظيفها خلال فترة الصيف للمحافظة على ديمومتها وأنها تكون فعالة وبشكل جيد. هاي السنة بالذات يمكن من سنتين أو ثلاث ما كان، الآن فيها كان عطاء هاي السنة لإعادة تأهيل جسم العبارة الداخلي، وهذا العطاء تم إنجازه وإنهائه، يعني العبارة تم صيانتها ومن الداخل بشكل جيد. بعد إتمام صيانتها الآن لجأنا إلى تنظيفها من المواد والمخلفات والأنقاض الموجودة داخلها، وهي قاربت على الانتهاء، يمكن خلال 10 أيام بتم إنهاء تنظيف العبارة بالكامل وإغلاقها بطريقة محكمة، ورح ما يكون هناك لا روائح ولا خطر على السلامة العامة، ورح تكون أمورها جيدة. لكن إحنا مضطرين المحافظة على شبكة تصريف مياه الأمطار ظلها بحالة جيدة وسليمة، مضطرين لأعمال التنظيف وأعمال صيانتها بشكل دوري. يعني منبشر أخونا المواطن الأعمال خلال 10 أيام ستنتهي، أعمال عطاء انتهت، المتبقي كوادرنا الداخلية الذاتية الموجودة بأمانة عمان هي بس تقوم بالتنظيف النهائي، وسيتم إغلاقها بطريقة محكمة وبجدار استنادي محكم وتنتهي جميع الأعمال.
0: أخ أنور بس خلينا، أخ أنور معي؟
1: نعم
0: أخ أنور، سمعت لكلام المهندس سليمان، إن شاء الله الأمور محلولة، 10 أيام إن شاء الله وبتنتهي.
2: يا ستي سؤال، أم هذا الاقتراح هذا الموجود؟
0: تفضل.
2: هذا الجدار يعني بيقدروا يغيروا مناطق إنه بدل ما يفتحون من المنطقة هاي معاهم امتداد تقريبا 2-3 كيلو قدام، مش المفروض انه يكون في نص حي سكني اطفال وكبار وصغار؟ الان انا مش مشكلتي شخصية، انا مشكلتي عندي جيراني وعندي ناسي وعندي صغاري وعندي طلاب مدارس. هسه هذا الموضوع كل سنة بتكرر، مش لأول مرة. 2، التراب اللي بيشيلوه من داخل العبارة التنظيف وين بيكوموه؟ انا قدام داري بعيد عن داري 10 متر،
0: ما بيتم ازالته. خليك معي بس، خليك معي، ما بيتم ازالته بعد ما
2: هسه انا امبارح صورت لكم فيديو. لا بيشيلوا منه بس قدامي 50 نقل، الان بدهم 50 سنجل ما بيشيلهمش. هسه قاعدين بيشيلوا بحطوا قدام داري، بيشيلوا 3-4 نقلات بعاودوا رجعوه هناك للنار، بعاودوا رجعوه يعني غيرهم بيطلعوا محلهم وبحطوهم، وبظل انا عطول الليل اشم في ريحتهم انا والناس. مش
0: مهندس سليمان،
1: عطوفتك هاي الاعمال اللي بيتم رفع الانقاض الموجود داخل العباره بيتم تجميعها تقويمها امام العباره، واخر نهار بيتم ازالتها. الان اذا في موجود انقاض عنده راح نوجه شبابنا بدائره البيع ان شاء الله لرفعها على المكتب.
0: هاي فريق الاعداد بياكد لي انه في فيديوهات من قبل اخونا المواطن انور بهذه المنطقه. نعم تفضل.
1: اللي بدي احكيه انه عطوفتك من هون ل10 ايام راح يتحملنا، لانه كل يوم بنطلع الانقاض الموجود داخل العباره اخر النهار ان شاء الله راح نفحه. لكن الموضوع انتهى تنظيف العباره، الان ليش موجود العباره بهذا المكان؟ حكمتنا الظروف الفنيه لمناسيب العباره.
0: نعم.
1: حتى تقدر الاليات تدخل جواها، مش بكل مكان ممكن احنا نقدر ندخل ل خلينا نقول داخل العباره، فهو الظرف الفني منسوب العباره للمدخل اللي عليها هو للاسف اضطر ندخل من هذا المكان. احنا زي ما حكيت انا ان شاء الله انه احنا
0: ممكن نامن رقم اخونا المواطن انور بحضرتك ومهندس سليمان،
1: اذا بتامنينا فيه ستي واحنا متعاونين معاهم ان شاء الله نوجه شبابنا انه اي موضوع.
0: اذا اخ انور راح نامن رقم تليفونك للمهندس سليمان للتواصل معك وان شاء الله.
2: على الهواء إذا سمحتي.
0: تفضل يا سيدي.
2: أنا يا ستي هاي العبارة إذا بدها ولا تتأجل، أنا يا عمي مستعد، أنا كأهل أنا وأهل الحي نتبرع تسكيرها ويخلصونا منها، لأنه أنا العبارة أنا اشتغلتها، أنا نجار طوبار اشتغلت مع الشركة اللي نفذتها في 2000، في 2000 أنا اشتغلتها. امتداد العبارة واحد ومنسوبها واحد، 11 متر في عرضها وارتفاعها 4 متر، بعطيه قياساتها. أنا اللي دليتهم وأرجو من الناس على البث المباشر سكان المنطقة أنا يسامحوني، أنا اللي دليت الأماني على الفتحة قدام داري، أنا اللي بس بناء عليها تكون شغلي وهو الحكي من قديم، أنا اللي دليتهم قلتهم افتحوا منها تدخل جوا العبارة.
0: نعم. مع

0: لقدام قبل الدوار وعند الملعب ولقدام شوي بيقدر يفتحوا، لأنه لا في مباني ولا في إشي. يعني
1: أخ أخ أنور أخ أنور أخ أنور إحنا موضوعنا خلينا أرجوك لو سمحت، إحنا خلينا بالموضوع، إحنا رح نأمر رقم تليفونك للمهندس سليمان يتواصل مع حضرتك وإن شاء الله الأمور بتكون محلولة بإذن الله. بتشكر تواصلك معنا اليوم. طيب مهندس سليمان، بالنسبة لأخونا المواطن جمال، تعقيبك على الموضوع يا سيدي تفضل.
2: عطفتك بالنسبة لملاحظة الإدهان المطبات والإنارة، إذا برضو كمان بتزودونا برقمه وأنا متأكد
1: المهندس. طيب مهندس، إحنا مش المفروض إنه الإنارة بتم متابعتها في بداية كل فصل؟
2: عطفتك اللي هناك برنامج دولي لجميع مناطق أمانة عمال لصيانة الإنارة، عشان هيك أنا بحكي لك الوكيد هي إلها ضمن البرنامج الموجود لدى دائرة عمليات المرور، ولكن للتأكيد على موعد البرنامج والتاريخ إذا بحب أكون المواطن يكون موجود.
1: تمام.
2: إذا بتأمنوني برقمه أنا راح أتواصل مع زملائنا بعمليات المرور حتى ينسقوا معه.
1: تمام أخ جمال. احنا رح نأمر رقم تليفونك للمهندس سليمان ان شاء الله الامور طيبه.
3: انا خليني احكي مع عطفتي دقيقه ما بين
1: احنا عشان نكسب الوقت اخ جمال، يعني هو سمع
3: ملاحظتك. انا مع شادر غوادي مدير هندسه المرور يعني من سنه والله مو معبرنا، وبحكي بصراحه ولا هو رد علينا، ببعثه على الواتساب على الخاص المطبات الاناره تحويل السير من عند فندق الارز ولا حتى بالقراءه ولا مستجيب نهائيا.
2: أخوي جمال
1: بس خلينا نسمع للمهندس أخ جمال، خلينا نسمع للمهندس.
2: أخوي جمال إذا بتسمح لي بس يأمنوا لي رقم تليفونك والشباب من إخواني من دارة عملية المرور راح تواصلوا معك اليوم إن شاء الله.
3: يا سيدي إن شاء الله، بس مو زي شادي إن سنة بنحكي معه والله مو معبرنا ولا رد علينا، حكينا له على الشارع، حكينا على الإنارة، حكينا على المطبات، حكينا على الأوسفة ولا حتى بجاوب معنا على التليفون الخاص، ببعث له أنا على واتساب كل معلومات كاملة ولا متجاوب نهائيا. بحكي بصراحه شادر غوابدي مهندس مدير عمليات
1: الهندسه
3: ولا متجاوب نهائيا. بحكي بصراحه وخليه يقابلنا على الهواء ويطلع بالليل يشوف الاماره كيف والعصفه والرجال.
2: اخوي جمال احنا مش ما راح ندخل بسجال، احنا يعني واقفين، همنا برقم تليفونك.
1: احنا بهمنا بالنهايه انه الامور المهمنا بالنهايه اخ جمال انه امور اخواننا المواطنين بالكامل تنحل. يعني هلا ممكن المهندس شادي ما برد عليك، ولكن هي من ضمن اولويات امانه عمال الكبرى، ولكن يمكن احيانا تحتاج الى وقت.
3: ثلاث سنوات
1: امور ان شاء الله طيبه. يسعد صباحك، صباح الخير ان شاء الله الامور طيبه اخ جمال. راح نامن رقم تليفونك للمهندس سليمان.
3: طيب
1: يسعد صباحك اخ جمال. طيب مهندس سليمان، بالنسبه لاخونا المواطن جازي،
2: عطفتك بالنسبه لملاحظه مرج الحمام، صراحه الاتفاق في غير المواقع المخصصه هذا، يعني يمكن بنتعاون مع زملائنا بمديريه الانعام اداره السير انه منع
1: الاصطفاف.
2: ممكن برضه كمان مع زملائنا بعمليات المرور تأمنونا برقم تليفونه حتى نتاكد الموقع بشكل صحيح، راح نتعاون ان شاء الله مع زملائنا باداره السير لتامين دوريه يعني بشكل متفاوت حتى يتاكدوا انه الالتزام بمواقع الساحات المحدده للمؤسسه الاستهلاكيه العصريه.
1: نعم أخ جازي، جازي معي؟ جازي سمعت لكلام المهندس سليمان، إن شاء الله يعني رح يتواصلوا ويكون الأمور إن شاء الله طيبة ومحلولة بهذا الموضوع، ولكن يمكن إحنا مش فقط عند المؤسسة العسكرية، يمكن مهندس سليمان عم يعاني، يمكن في كثير مواقف أو مواقع اللي بيكون فيها شارع حيوي بيصير فيه مشاكل باصطفاف المزدوج. أنا بدي أشكر أخونا المواطن جازي. مهندس سليمان، أنا بدي أستغل وجودك معي لليوم. اليوم يمكن في كثير من إخوان المواطنين بحكي لك أنا اتفاجأت بوجود طب بهذا الموقع. اليوم احنا قد ايه بنكون حريصين انه ننبه اخواننا المواطنين خصوصا في المساء او في ساعات الليل انه موجود مطب بهذا المكان او بهذا الحي او بهذا الشارع. اليوم شو الاجراءات اللي ممكن تخفف لا سمح الله من وجود حادث، او اذا كانت السرعه عاليه من قبل اخواننا المواطنين انه نخبرهم في وجود مطب بهذا الطريق؟
2: ستنا بتعرفي انت المطبات هي احدى وسائل السلام العامه، واحنا بامانه عمان يعني اخر خلينا نقول اجراء ممكن نعمله هو انشاء مطب، لانه انشاء المطب يعني مش دائما خلينا نحكي بتعاملوا معاه اخواننا السائقين بطريقه مثاليه وجيده. بتعرفي يمكن في برنامجك هذا الموجود اكثر من مره انطرح طلب عمل مطبات، واحنا كنا من الناس المعارضين لانه هي يعني لا يعني خلينا نحكي ما في داعي لها. فاحنا يعني بنعمل مطبات بالحد الأدنى. الآن أي مطب بنعمل في أمانة عمان إذا بنعمل صباحا خلال الفترة المسائية بتم إدهانه وبيتم عمل الإشارات التحذيرية. لا ممكن تكون مطبات معمولة منذ سنوات سابقة. هاي اللي خلينا نحكي
1: هاي النقطة المهمة
2: عليها. إدهان الموجود عليها راح أو كذا. إحنا نستقبل أي ملاحظة على مطبات موجودة بحاجة إنه يتم إدهانها، إحنا جاهزين فورا خلال الفترة المسائية يتم إعادة إدهانها بحيث تكون لها يعني مشاهدة ومكشوفة لإخواننا السائقين، ومستعدين نستقبل أي ملاحظة بالخصوص. لكن جميع المطبات الجديدة بيتم إذا عملت اليوم الاثنين المطب مساء الاثنين بيتم إدهان المطب بحيث يكون واضح، وإحنا جاهزين ومستعدين من خلال 102

0: التواصل معهم مباشرة، ولا بتاخذوا بعين الاعتبار هذه الملاحظة وانتم بيكونوا في يعني عمل لهذا الموضوع دون الرجوع إلى المواطن، ولا بيكون في هناك تواصل مع المواطن؟
1: عطفتك احنا حارسين اي رقم تليفون بيجينا نتواصل معاه بشكل مباشر،
0: بتم يعني التواصل
1: المواطن شريك لنا بعاصمة عمان، واحنا ملاحظته بغض النظر كانت صحيحة او فيها سوء فهم او كانت خاطئة نتواصل معاه حتى تكون الصورة واضحة قدامه،
0: بتوضحوا لإخوانا المواطنين. نعم مفهوم.
1: نعم صحيح، وإحنا جاهزين نستقبل زي ما حكيت لك أي ملاحظة.
0: أتشكرك على هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، مهندس سليمان الشمري المدير التنفيذي للطرق في أمانة عمان، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك يا سيدي، تحياتنا.

0: تحت رعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.

يسعد صباحكم مستمعينا. البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشر. مستمعينا بالأمس تحدثنا مع مركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أنه رح اليوم يوصل لإخواننا المواطنين رسائل تحذيرية على الهواتف. حكينا هذه الرسائل رح تكون أيضا صوتية وهي رسائل تجارب بهذا الموضوع لمرد الأمن وإدارة الأزمات مركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات. فاليوم رح نبلش بهذا الموضوع لاثنين آب من هذا العام. ومستمعينا إلى هنا انتهى مشوارنا معكم لليوم، على أمل أن نلقاكم غدا بإذن الله. اسمحوا لي أن أشكر فريق العمل من هندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ مأمون شحادة الله يعطيك ألف عافية، ومن الإعداد سهر الجبور، سوشيال ميديا تمارا النهار. تحية موصولة مستمعينا من التقديم صدام راتب المجالي، ومني أنا مهط بيشات. دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.

موجز 10 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطراونة. أهلا بكم. رئيس الوزراء يؤكد ضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق والعمل بشكل تكاملي لضمان إنجاز المشاريع الاقتصادية والتنموية والسياحية في العقبة. رئيس الوزراء يفتتح مشاريع للغاز في العقبة لدعم الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها. وزير الخارجية ونظيرته الكندية يبحثان تداعيات التصعيد في المنطقة وجهود استعادة الأمن والاستقرار الدائمين. قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون يواصلون انتهاكاتهم بحق الفلسطينيين في كافة محافظات الضفة الغربية المحتلة. واشنطن تؤكد استمرار جاهزيتها العسكرية وترك مساحة للجهود الدبلوماسية التي تقودها سلطنة عمان، وطهران تعلق هجماتها بعد توقف الضربات الأمريكية. مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجمات جوية أوكرانية استهدفت جنوب روسيا. محلياً، المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يبدأ اليوم تجارب نظام الرسائل التحذيرية على الهواتف المحمولة في معظم محافظات المملكة. وأخيراً، طقس صيفي معتدل في المرتفعات الجبلية والسهول وحار في الأغوار والعقبة. نهاية الموجز، شكراً لحسن استماعكم.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية أردنية.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
5: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على

0: جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوماً أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. رحلة إلى أوروبا، جرجي زيدان. عندما وصل جرجي زيدان إلى مصر في مطلع الثمانينات من القرن التاسع عشر، كانت قضايا النهضة وأسئلتها تستحوذ على اهتمام النخب المثقفة من المصريين وسواهم ممن وفدوا إليها من الديار الشامية وغيرها.
3: وجرجي بن حبيب زيدان هو كاتب وصحفي لبناني مشهور، ولد ونشأ في بيروت وانتقل إلى القاهرة عام 1883 لمتابعة الدراسة فيها.
2: أسس مجلة الهلال عام 1892 ليجعل منها منبرا مفتوحا لأهل القلم على اختلاف مواقفهم وآرائهم. وكان جرجي زيدان ينظر إلى مسألة النهضة بعينين فاحصتين، عين على الشرق تتقرى تاريخه وتفحص حاضره وتعاين أمراضه، وعين على الغرب تدرس عوامل نهضته وتجلياتها في كافة الصعد. وهو لا يغفل في الوقت نفسه عما يعتري مدنية الغرب من مثالب يجدر بنا تجنبها.
3: إنما ألفه جرجي زيدان في الأدب والتاريخ والعلوم يربو على 20 مؤلفاً، ما عدا مجلدات الهلال الضخمة التي تشهد لصاحبها بالسعي الدؤوب لتحقيق هدف سام أفنى أجمل سنوات العمر في سبيله.
2: لعل رحلة جرجي زيدان إلى أوروبا، والتي نحن بصدد تقديمها للمستمع في حلقة اليوم، جاءت تتويجا لجهوده السابقة، وكأنه حينما عقد العزم على القيام بها كان يحس بدنو الأجل، فسارع إلى تنفيذها وتدوين نتائجها بدقة لا مزيد عليها، ليقدم للقارئ العربي صورة أمينة لتجربة الغرب الحضارية، لعلها تغريه باستلهامها واقتفاء أثرها من حالة التخلف والركود التي رانت على العقول لعدة قرون.
3: لم تكن رحلة زيدان إلى أوروبا عام 1912 رحلة استجمام واستمتاع بقدر ما كانت رحلة علمية مبرمجة تحمل عناء القيام بها في آخر العمر ليكتب وصفا مفصلا ودقيقا عن أحوال المدينة الغربية، ممثلة بكل من فرنسا وإنجلترا اللتين تجسدان خلاصة هذه المدنية في جانبيها المادي والمعنوي.

0: أراد صاحب الرحلة أن يبين ما يحسن أو يقبح من عوامل تلك المدنية بالنظر إلى طبائعنا وعاداتنا وأخلاقنا،
1: واختار زيدان أهم العناوين التي تقاس بها المدنية، فبدأ بالتعريف بنظام الحكم في كلا البلدين، فهو في فرنسا جمهوري ينتخب فيه الرئيس مدة 7 سنوات بأغلبية الأصوات من قبل مجلس الأمة ومجلس الشيوخ، أما في إنجلترا فنظام الحكم ملكي، وإنجلترا من أعرق الأمم في الدستور.
0: تطرق جورجي زيدان إلى الأمور التي تهم القارئ العربي الذي يتطلع إلى تحدي مدنية الغرب في نهضته المعاصرة، فيصف العمران والمدن ونظامها.

0: الدقيق ونظافة شوارعها وأسواقها ومتاحفها ومكتباتها وآثارها وحياة الناس فيها وما توافقوا عليه من عادات في اللباس والطعام والشراب.
1: لم يفت صاحب الرحلة أن يحصي الثروات في كل بلد والحالة الاقتصادية ثم الحالة العلمية وأسماء الجامعات والكليات في كل بلد وأعداد طلبتها وتاريخ تأسيسها.

0: عن المرأة في أوروبا وفي فرنسا وإنجلترا خصوصا تحدث جرج زيدان عما أحرزته من تقدم في نيل حقوقها في التعليم والعمل وحرية التصرف التي قد تصل كما قال إلى حد الشطط في بعض الأحيان.
1: والجميل فيما حدث به جرج زيدان أن حديثه لم يقتصر فقط على الجوانب المادية في حضارة الغرب، بل تعداه إلى الجوانب المعنوية وبخاصة الأخلاق المصاحبة لهذه الحضارة، وذكر طباع الناس في كل بلد وما يمتاز به كل شعب عن الآخر، وقال:
0: الفرنسي نشيط دؤوب ينهض إلى عمله بهمة وحماسة، يحب الجمال ويميل إلى الاقتصاد في النفقات، ويحب الترتيب والنظافة في المأكل والملبس، ويحرص على أداء الواجب ويعرف قيمة الوقت. الفرنسي يصدق الوعد ويفخر بعظماء وطنه ونابغيه ويعتز بحريته.
1: أما عن الإنجليزي فيقول جرج زيدان:
0: الإنجليزي يمتاز بالثبات على الحقيقة والكبرياء والأنانية، ويعنى بالتربية البدنية والعقلية، ويحافظ على التقاليد، ويمتاز أيضا بالصدق والوفاء والتدين. أما حب النظام وتأدية الواجب فهما من صفات الإنجليز عامة.
1: إن هذا الرجل القادم من الشرق إلى أوروبا لم تبهره حضارة الغرب إلى الحد الذي يحجب عنه الرؤية الواضحة لمحاسنها وعيوبها، كما بدا متماسكا إزاء التفاوت الكبير بين أحوال الغرب وأحوال الشرق، فأقصى عواطفه جانبا ليترك الأرقام والإحصاءات تتحدث عن واقع الغرب. ومع ذلك فقد سمح جرج زيدان لنفسه أن يتحدث على نحو مباشر مبينا ما ينبغي أخذه من المدنية الغربية وما يجب تركه، فقال:
0: في مدنية فرنسا وغيرها من مدنيات أوروبا حسنات كثيرة يجب علينا اقتباسها والاستفادة منها، وهي معرفة الواجب، المحافظة على الوقت، الصدق في المواعيد، تهذيب أخلاق العامة بالتربية الصحيحة، تعليم المرأة وتثقيفها، ترقية التعليم والتوسع في الآداب والعمل والجد.
1: ويتابع زيدان فيذكر ما يجب علينا تجنبه من أدران تلك المدنية ويعددها قائلا:
0: الإفراط في الحرية واستخدامها في غير موضعها مما يخالف الحشمة الشرقية، على أن نأخذ من العلم والتربية القدر الملائم لعاداتنا، والفتور في الدين.

0: وكانت سويسرا المحطة الثالثة والأخيرة التي توقف فيها جورج زيدان على عجل ولم يوفها حقها من الوصف، وكانت محطة الاستجمام الوحيدة في رحلته لما تمتع به من طبيعة ساحرة تجذب السياح من أنحاء العالم. وقال:
1: ضاق المقام عن الإفاضة في وصف سويسرا، وقد زرنا منها جنيف ولوزان وإيفيان، وهي من أحسن مصايف العالم لوقوعها حول بحيرة من أكبر البحيرات تحف بها الشواطئ المكسوة بالغابات الغضة والقرى العامرة. لما زرنا الآستانة منذ بضعة أعوام أدهشنا بوسفورها بما على شاطئيه من التلال المكسوة بالأشجار والقصور، وقلنا إنها فريدة في العالم. فلما شاهدنا جنيف وضواحيها إذا هي كثيرة الشبه بالبوسفور من حيث مناظره الطبيعية. وختمنا كلامنا عن هذه الرحلة

0: له بفائدة اجتماعية فلسفية شاهدناها في فيرناي بجوار جنيف، وهي القرية التي قضى فولتير أعوامه الأخيرة فيها، ومنزله هناك معروض للفرجة، مما يبعث على التفكير في مصير الإنسان. ولقد أثر في خاطرنا على الخصوص تمثال لفولتير نصبه أهل القرية في مدخل قريتهم فوق قاعدة من الرخام، نقشوا عليه بالفرنساوية ما ترجمته إلى فولتير المحسن لفيرناي.
1: ويقال إن فولتير الأديب الفرنسي عمر لأهل فيرناي أكثر من 100 بيت. ومع جورجي زيدان وحديثه عن فولتير نأتي إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم غدا بإذن الله مع حلقة جديدة من برنامج أدب الرحلات، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدمه إسراء الطراونة، أهلا بكم. رئيس الوزراء يؤكد ضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق والعمل بشكل تكاملي لضمان إنجاز المشاريع الاقتصادية والتنموية والسياحية في العقبة. رئيس الوزراء يفتتح مشاريع للغاز في العقبة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها. وزير الخارجية ونظيرته الكندية يبحثان تداعيات التصعيد في المنطقة وجهود استعادة الأمن والاستقرار الدائمين. قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون يواصلون انتهاكاتهم بحق الفلسطينيين في كافة محافظات الضفة الغربية المحتلة. واشنطن تؤكد استمرار جاهزيتها العسكرية وترك مساحة للجهود الدبلوماسية التي تقودها سلطنة عمان، وطهران تعلق هجماتها بعد توقف الضربات الأمريكية. مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجمات جوية أوكرانية استهدفت جنوب روسيا. محلياً، منتدى التواصل الحكومي يستضيف ظهر غد مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية للحديث حول المدن الصناعية في أرقام. المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يبدأ اليوم تجارب نظام الرسائل التحذيرية على الهواتف المحمولة في معظم محافظات المملكة. وأخيراً، طقس صيفي معتدل في المرتفعات الجبلية والسهول وحار في الأغوار والعقبة. نهاية الموجز، شكراً لحسن استماعكم.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، أربعة عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة الأربعون من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية أردنية.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
5: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
6: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
7: صباح الخير والمحبة والسلام. أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من نوافذ. برنامج نوافذ يأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق، وتتابعونا أيضا بالصوت والصورة على صفحة الإذاعة الأردنية على فيسبوك. نحن معكم حتى الساعة 12 ظهرا إن شاء الله. صباح الورد لكم ولفريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل مأمون شحادة، من السوشيال ميديا الزميل رأفت القطامي، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، يسعد صباحكم من جديد. نافذتنا الأولى اليوم ستكون إن شاء الله مع الدكتورة جواهر عبد الكريم الغويري، المدرس في برنامج الدبلوم العالي لإعداد المعلمين في كلية العلوم التربوية بالجامعة الأردنية، للحديث حول هندسة التعلم وفق منحة ستيم الذي يدمج بين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات. وقد شاركت الدكتورة جواهر أيضا بتأليف كتاب جديد عن هذا العنوان. والدكتورة جواهر الغويري معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا دكتورة جواهر، نورتينا، يسعد صباحك ويعطيك ألف عافية.
1: الله يسعد صباحك ست أمانة، أنا سعيدة أني أكون معكم اليوم ببرنامج نوافذ في رحاب الإذاعة الأردنية.
0: وإحنا كمان جميعا. وإحنا كمان مبسوطين فيك ونبارك لك هذا الإنجاز اللي بتحققيه دائما من خلال الكتابة، المؤلفات، الكتب، وأيضا الاهتمام وتسليط الضوء على كل ما هو جديد في عالم التعلم والعلم في لطلابنا في الجامعات الأردنية بشكل عام. يعني بداية دكتورة جواهر، يشهد العالم تحولات متسارعة في التعليم، أين يضع منحة ستيم المعلم والمتعلم في هذا المشهد الجديد؟ تفضلي.
1: الله يبارك فيك يا رب. فعلا زي ما أثرتي ست أمانة، إحنا في عالم متغير وبيتغير بوتيرة سريعة في كل المجالات، المعرفة والتكنولوجيا حتى المهن أيضا أصبحت تتغير بسرعة، وظهرت تقنيات جديدة من ذكاء اصطناعي وإنترنت أشياء، حتى أصبحت المشكلات اللي بتواجه مجتمعاتنا أكثر تعقيدا من تغير مناخي، طاقة إلى آخره. هذه التحديات لا يمكن حلها من خلال دراسة تخصص واحد أو مادة دراسية منفصلة، بل تحتاج لعقول قادرة على التفكير التكاملي. ومن هون جاءت فكرة منحة ستيم. زي ما أشرت حضرتك، منحة ستيم هو اتجاه تربوي يوظف التكامل بين خمس تخصصات، اللي هو الحرف الأول من كل تخصص: العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات، في موقف تعليمي واحد أو تجربة أو خبرة تعليمية واحدة. هدفه أنه يرى المتعلم تكامل هذه المجالات في الحياة اليومية، لأنه هذا الاتجاه بيأكد على أنه الابتكار ينشأ من تقاطع هذه التخصصات لا داخل حدودها. والسؤال اليوم اللي يطرح المفروض مش ماذا يعرف الطالب، وإنما ماذا يستطيع أن يفعل الطالب بما يعرف. فالأدوار تغيرت، المتعلم مش متلقي للمعلومات، باحث، مصمم، مبتكر. المعلم أيضا تغيرت أدواره، مش فقط هو مصدر للمعرفة، هو مهندس للخبرات، التعلم، يصمم مواقف تعليمية تثير الفضول ويدفع الطالب للاستقصاء والبحث.
0: نعم، يعني إذن هناك فجوة لاحظتموها في الميدان التربوي من واقع الخبرة العملية، لذلك أراد هذا الكتاب أن يسهم في معالجة هذه الفجوة، ويصبح مثل ما ذكرت التعليم ليس مجرد تلقين فقط أو حفظ لمعلومات معينة ونسيانها بعد فترة، وإنما بناء على هذه المعلومات كيفية التصرف، التفكير بشكل إبداعي وتفكير نقدي لتفسير وتحليل الأشياء. إذن برأيك لماذا يحتاج المعلم العربي اليوم إلى كتاب جديد حول منحة ستيم؟ ما الذي يقدمه هذا الإصدار الجديد للمعلمين؟ تفضلي.
1: فعلا زي ما أثرت حضرتك، هناك تحديات وأسباب أيضا دفعتنا لتأليف هذا الكتاب. عندما ننظر لطلابنا الآن بتلاحظ ست أمانة أنه الطالب بينجح بالاختبار، لكنه لما بيواجه مشكلة حقيقية في حياته اليومية تحتاج لتفكير، لتصميم، لاتخاذ قرار، الطالب يصبح غير قادر على حل هذه المشكلة. المشكلة هون مش بالطالب لعلمك، وإنما في النموذج التعليمي اللي لا زال في بعض الأحيان يقوم على تجزئة المعرفة وحفظ المعلومات فقط. والحياة ما بتقدم لنا صراحة هيك أسئلة إجابتها من تخصص واحد. من الأسباب اللي أيضا خلتنا نفكر أنه هناك نقص في المراجع في هذا الاتجاه التربوي، في المراجع باللغة العربية، لما بحثنا فقط المراجع باللغة الإنجليزية، وبالتالي قلنا هناك حاجة لأن نثري مكتبتنا العربية بهذا الكتاب. وفعلا خلال عملنا بإعداد المعلمين والتدريب الميداني وجدنا أن المعلمين عندهم رغبة في تطبيق هذا المنحة، لكنهم دائما بيطرحوا السؤال من وين أبدأ. وبالتالي مو بس بالأردن، حتى زي ما أشرتي بالمعلم العربي بشكل عام، يعني هناك دائما حركة تطوير مناهج، استثمار بالتكنولوجيا، لكن المعلم بهذا الوقت هو بحاجة لمرجع يساعده على إعادة تصميم التعليم. وهذا اللي بيميز الكتاب، هو مش مشروع خاص بالرياضيات أو العلوم، ستيم هو خاص بتوظيف مختلف المباحث الدراسية. فكتابنا بدأ من فلسفة نظرية، انطلق للتفكير التصميمي design thinking والتفكير الهندسي، الاستراتيجيات التدريس ممكن يوظفها المعلم من استقصاء حل مشكلات المشاريع. وكان هناك جزئية أيضا كيف يخطط المعلم لهذا النوع من الدروس، والجزء الكبير جدا من الكتاب كان تطبيقات عملية للمراحل من رياض الأطفال للروضة للمرحلة الابتدائية للإعدادية للثانوية. نعم. تطبيقات تخدم المعلم ومطورين مناهج أيضا.
0: نعم. هذا المنهج يعني هي خلاصة تجارب عمل ميدانية من الواقع أردتم إبرازها وجمعها في كتاب حتى يستفيد منها أكبر عدد ممكن من المعلمين في تعليمهم للطلبة. أيضا تعرفين المقصود بهندسة التعلم.
1: الآن عنوان الكتاب للأمانة اخترناه بعناية في ضوء هالتحول في التعليم. التعليم مش فقط محتوى، هو في طريقة تصميم التعلم. دائما احنا كفريق تأليف يعني نتفق ونؤمن على انه التعلم الناجح يصمم بعناية. كيف المهندس عم بيصمم بناء متكامل، المعلم ايضا يحتاج ان يصمم لخبرات تعليمية مترابطة تبدأ بسؤال وينتهي بحل مشكلة بمنتج. وهذا ما نقصد فيه بهندسة ستيم. المستقبل فعليا أو مستقبل التعليم ما بيصنعه المعلم اللي بيشرح أفضل، بالعكس المعلم اللي بيصمم تجربة تعلم بتخلي الطالب بيفكر يبدع ويطبق اللي تعلمه في حياته اليومية.
0: نعم، إذن كونه مثل ما ذكرتي أنه هذا الكتاب أيضا يعني يسهم في تحويل الدروس الصفية من مجرد تلقين للمعلومات، يعني هو هذا الأسلوب التقليدي في التعليم، بنحولها إلى بناء خبرات وحل مشكلات واقعية ما بين يعني المعلم بيعلم هاي المهارات لأبنائه الطلبة وطلابه في الصف. أيضا يعني بالإضافة لل يعني مثل ما ذكرتي يتضمن الكتاب نماذج ودروس تطبيقية تساعد هذه النماذج المعلمين على الانتقال من الفكرة إلى التطبيق داخل الغرفة الصفية، وهذا شيء يعني يعطي دعم وطاقة وقوة كبيرة للمعلم أمام طلابه. يعني ممكن يكون برأيي هذا الأسلوب جذاب أكثر، مشوق أكثر، ممكن يخلي الطلاب ما يشعروا بالملل، يحسوا أنهم حابين يتعلموا بهذا الأسلوب وليس فقط أسلوب التلقين مجرد حفظ معلومات ونسيانها بعد فترة. والجدير بالذكر هنا يعني دكتورة جواهر أنه هذا الكتاب يعني أنت أشرفتي عليه وشاركتي في تأليفه مع مجموعة من الأكاديميين، تخبرينا عن فريق عمل تأليف هذا الكتاب وكيف انعكس ذلك على محتواه كونه المؤلفين كانوا اللي معك من تخصصات مختلفة، تفضلي.
1: نعم، بصراحة تنوع فريق التأليف هو أحد عناصر قوة هذا الكتاب. هذا الكتاب جمع بين مدرسين ومشرفين تربويين، كان في فريق التأليف من الجامعة الأردنية، كان معنا من قسم إعداد المعلمين دكتورة سورة صبري، دكتور حازم عناقرة، والدكتورة إناث رضوان، وأيضا من وزارة التربية والتعليم من قسم الإشراف أيضا كان معنا الدكتور أكرم الديات، وأيضا من خارج الأردن من السعودية من القطاع الخاص كان معنا الدكتور علي صبرة هو مدير شركة ستيم نكزس. وبالتالي هذه الخبرات في المجالات المتخصصة من وزارة التربية والتعليم للجامعات للقطاع الخاص أضفت التنوع وجعلت نظرتنا لستيم من زوايا متعددة. ما كان هدفنا فقط إنتاج كتاب أكاديمي بحث ولا دليل تدريبي، بل مرجع يجمع بين العمق العلمي والخبرة الميدانية القابلة للتطبيق. واختلاف الخبرات أتاح لنا مناقشة هاي القضايا من منظور أكثر من منظور، وإثراء الكتاب بأمثلة واقعية وتجارب متنوعة تناسب احتياجات المعلمين والباحثين أيضا ومطوري المناهج.
0: نعم، جميل جدا اللي ذكرتي. وايضا يعني يعني هذا بيخدنا لمفهوم التعليم واتباع اساليب يعني غير تقليديه، التفكير خلينا نقول خارج الصندوق. يعني كل ما كان المعلم لديه طرق واساليب واستراتيجيات وخطط في التعليم بناء على هذا الكتاب اللي إن شاء الله رح يستفيدوا منه عدد كبير من الهيئات التدريسية والمعلمين، كل ما كان أنجح أكثر، وخاصة أنه إحنا كمان في عصر الرقمي عصر السرعة عصر التقدم التكنولوجي، فكل ما ابتعدنا عن الأمور الروتينية التقليدية الجامدة ويعني دخلنا في موضوع التطبيق العملي، الاقتراب من التكنولوجيا، التقدم التكنولوجي، الثورة المعرفية الرقمية، يعني هذا كله بجذب طلابنا. يعني ما بنضلنا ماشيين على أساليب قديمة نخلي إنه الطلاب يشعروا بالملل وما بدهم يتعلموا. أيضا يعني كوننا إحنا عم نحكي عن الأسلوب النموذجي اللي بناء على كتابكم الرائع اللي ألفتوه، والتفكير خارج الصندوق واتباع استراتيجيات مهمة وملهمة وجذابة للطلبة، ماذا لديكم يعني رسائل بنختم فيها لقائنا معك؟ معنا يعني دقيقتين، تعطيني رسالة بتوجيها للمعلمين، لكل معلم شو ممكن نحكي له عن مستقبل التعليم في ظل منحة ستيم سريعا إذا تكرمتي؟
1: رسالتي سريعة لكل معلم، أقول له لا تخشى المستقبل، بل اصنعه داخل غرفة الصف. الذكاء الاصطناعي ممكن يجيب

0: عن أسئلة لكنه ما بيغرس قيم، ما بيبني شخصية، ما بيوقظ الفضول، ما بيصنع الشغف لدى الطالب. مستقبل التعليم ما رح يكون منافسة بين المعلم والتقنية، هي شراكة ذكية يوظف فيها المعلم هاي التقنيات لبناء تعلم أكثر عمق عند الطالب. وبالتالي توظيف، نرجع مرة أخرى لهذا المنحة من التعليم، أيضا بيساعدنا بتحقيق، نقدر نحكي بناء المتعلم القادر على التفكير والإبداع ومؤمن أيضا بقدراته ويبني مستقبله إن شاء الله. واسمحي لي أيضا في الختام أيضا أتوجه بالشكر لدار الفكر للنشر اللي هي أسرفت على هذا الكتاب ونشر هذا الكتاب بحيث أن يكون بين إيدين التربويين والمعلمين في الميدان.
1: نعم، احنا نبارك لكم هذا الإصدار الجديد وهذا الكتاب، وهو جهد مشترك، وأنت حضرتك أشرفتي على تأليفه وكنت المشرف العام على تأليف هذا الكتاب، وأكيد هو رح يكون فرصة ذهبية رائعة للاستفادة، يستفيدوا منه كافة المعلمين والهيئات التدريسية، يعني بيأهلهم أنه يكون عندهم أساليب وطرق واتجاهات ويعني مناحي، خلينا نقول، في التعليم الحديث، حتى يكونوا مقنعين أكثر، جذابين أكثر، عندهم عنصر تشويق، عنصر الجذب للتعلم المعلومة، وأيضا يعني مثل ما ذكرتي زرع القيم المهمة، حب العلم، حب التعلم لدى الطلبة، يعني ليس كله أن يعني نعتمد على الذكاء الاصطناعي أو نعتمد على الأشياء الرقمية، برضو يعني الأشياء اللي بتكون فيها بتبرز فيها المهارات الإنسانية، بتزرع قيم من هو صغير الطالب حتى يكبر بكل المرحلة، بيكون عنده حب العلم والتعلم، بيكبر معه في كل مرحلة، وهذا أكيد يعني المعلم الناجح إن شاء الله رح يتبع الأساليب الجديدة اللي أنتوا ذكرتوها في الكتاب ويكون فعال أكثر ويقدم فرص ذهبية في التعلم. بنهاية لقائنا معك بحب أشكرك دكتورة ويعطيك ألف عافية، كل شكر والتقدير والاحترام للدكتورة جواهر الغويري، المدرس في برنامج الدبلوم العالي لإعداد المعلمين في كلية العلوم التربوية بالجامعة الأردنية. شكرا جزيلا لك.
0: الله يعطيكم العافية وشكرا لكم، ومرة أخرى شكرا أيضا لفريق التأليف اللي أنا أفتخر أني كنت أعمل معهم، وشكرا على هذه الاستضافة.
1: يعطيك العافية، أهلا،
0: السلام عليكم.

وتحية لكل تحية شكر وتقدير ومحبة واحترام لكل معلمينا الأعزاء والمعلمات اللي بيبذلوا جهود كبيرة في تعليم الطلبة، القرب منهم، حل مشكلاتهم، زرع حب العلم وقيم التعلم فيهم، وزرع قيم الأخلاق الحميدة، أهم شيء في التربية، في أهمية المعلم في الغرفة الصفية. والآن أعزائي المستمعين والمتابعين، ننتقل لموضوع مهم آخر. طبعا بعد ما نصبح عليكم مرة ثانية، نافذتنا الآن ستكون مع الأستاذة إيمان الحرايز العبادي، رئيسة جمعية أصايل بدر الخيرية، للحديث حول زيارة جلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة للجمعية والاطلاع على أبرز

0: الأنشطة والإنجازات والبرامج والمشاريع الإنتاجية الموجودة فيها. والأستاذة إيمان الحرايز العبادي معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذة إيمان، نورتينا، يعطيك العافية.
1: حبيبتي الله يسعد صباحك وصباح الوطن الجميل وصباح الفريق الرائع، وكل الشكر لإذاعتكم اللي تهتم بالمواضيع هاي وتسلط الضوء على هاي المواضيع باعتبارها منارة لكل الأردنيين.
0: أكيد العفو، نورتينا. يعني أكيد بداية تخبرينا يعني بشكل مختصر وسريع، جمعية أصايل بدر الخيرية متى تأسست وما أهدافها الرئيسية؟ تفضلي.
1: تأسست جمعية أصايل بدر في سنة 2019 في قرية الغروس، طبعا بدر كبيرة تتكون من 13 قرية، وحبينا أنه نعمل تمكين للسيدات، تمكين للشباب، لأنه كانت المنطقة بحاجة لهذا الشيء، فاتجهنا إلى إنشاء الجمعية وسميناها جمعية أصايل بدر وحملت الاسم، والحمد لله إحنا كنا قد الاسم هذا حملنا وكنا بأعلى مسؤولية.
0: نعم أكيد، يعني نبارك لكم إنجازكم، وقد تشرفتم بلقاء رائع، لقاء ملكي، وقد زارتكم جلالة الملكة راني على عبد الله المعظمة قبل أيام إلى مقر الجمعية في منطقة بدر. تحدثينا عن هذه الزيارة الملكية، ماذا تضمنت، كيف كانت أجواء الزيارة؟ تفضلي.
1: شوفي الزيارة كانت هي مفاجأة يعني عن جد، وكثير فرحنا فيها وكثير انبسطنا فيها، كونها عبرت عن أنه في حدا مراقب تعبنا، مراقب جهدنا من 2019 حنا نشتغل. لما شوفي بالأردن العظيم هذا ما تلقيه غير بأردن العظيم، أنه الواحد يتعب وما أنت حاس أنه حدا شايفك، بس لما أنت تتفاجأ أنه في عين مراقبتك، في عين أنها تتفرج على إنجازاتك وتجي وتقدرك بهالزيارة هذه، يعني هذه أكبر، هذا أكبر تقدير إنا، وهي الحافز وداعم لكل سيدة تنتمي لهاي الجمعية، كانت إنه رح نبذل أكثر ورح نعطي أكثر لهن وبالتالي لوطننا، وإن شاء الله الله يقدرنا إن نكون قد الزيارة اللي شرفتنا فيها أم حسين. أم حسين لما إجت يعني عن جد كثير كل المنطقة فرحت، كل بيت فرح بهاي الزيارة، لأنها كانت زيارة تقدير. إجت ستنا رانيا وزارت الجمعية وقعدت معنا وحكت إنه إنجازاتكم عظيمة، يعني أنا كثير فخورة فيكم وكثير أشادت بإنجازات الجمعية اللي كلها مشاريع زراعية، وأنت عارف المشاريع الزراعية معظمها شاق وبدها وقفة صحيح.
0: نعم
1: الحمد لله، يعني كنا قد هاي الزيارة وكنا قد هاي الوقت.
0: نعم أكيد الحمد لله، وإحنا تابعناكم وشفنا مشاهد الزيارة الملكية، يعني لقطات حميمة، لقطات فيها الحوار الدافئ يعني الذي جمع بينكم سيدات أصايل بدر وجلالة الملكة رانيا العبد الله، كانت يعني تحكي مع السيدات هيك عن قرب وبابتسامة جميلة منها، وكل هذا يعني دعم مثل ما ذكرت ومحفز للسيدات لبذل المزيد من العطاء حتى يكونوا ناجحين أكثر بمجتمعهم، في أسرهم، في ويكونوا فعالين، وأيضا ما يكونوا يعني عالي على المجتمع، حتى لو ما كانت يعني السيدة متعلمة ولكن تقدر تتعلم حرفة وتصير منتجة وتقدر تصرف على حالها، تصرف على بيتها. فيعني نبارك لكم هذه الزيارة الملكية الرائعة من قبل جلالة الملكة رانيا العبد الله حفظها الله. أيضا تحدثينا يعني أستاذة إيمان عن الإنجازات البارزة التي حققتها جمعية أصايل بدر الخيرية خاصة في مجال الزراعة، وقد قمتم بزراعة عدد كبير من الأشجار وأيضا التركيز على زراعة القمح، يعني هذا الشيء مهم بدنا نركز عليه ونسلط الضوء عليه. تخبرين عن اهتمامكم بالزراعة بالنسبة للقمح تحديدا والأشجار. تفضلي.
1: دائما احنا نسعى بهالجمعية انه الأسرة تكون منتجة وليس مستهلكة، لذلك كون المنطقة منطقة ريفية حبينا نركز بالتمكين على الأشياء الزراعية، على المشاريع الزراعية، حتى يصير عند الأسرة اكتفاء ذاتي، بدل أنت يا الأسرة المحتاجة تيجي تلجأ للجمعية، لا خليني أعطيها سنار وأعلمها كيف تصيد.
0: نعم
1: ما خليها تحتاج، أعطيها مشروع وخليها تنتج وأنا أسوق لها. الحمد لله أعطينا مشاريع الدجاج البلدي، أعطينا مشاريع النحل، أعطينا مشاريع الأغنام، كلها كانت مشاريع ناجحة وقصص نجاح تثلج الصدر،
0: نعم
1: كانت لأنها من المشاريع الناجحة، كانت مشاريع كلها الحمد لله ناجحة، عملت سد اكتفاء ذاتي للأسرة.
0: نعم
1: بس والحمد لله كمان زرعنا 15,000 شجرة مثمرة.
0: ما
1: يعني
0: شاء
1: احنا
0: الله.
1: نسعى لإيش، ودائما هذا اللي نخططه وكان هدفنا الرئيسي، إنه الأسرة يصير عندها أمن غذائي، اكتفاء ذاتي من خلال دجاجاتي عندي، حكورتي عندي، غنماتي عندي، ما أجيب إشي من برا،
0: نعم
1: كل شيء يكون موجود عندي زي أمهاتنا ما ربنا، إنه المونة كل شيء يكون عندي، اكتفاء ذاتي وأمن، وأمن للأسرة.
0: نعم
1: اتجهنا لمشروع القمح البلدي، أعطينا جانا دعم من الديوان الملكي، غازات مشان نحفظ عليهم. قلت ليش ما يكون الإنتاج عندي متكامل، عندي أرض ليش ما أزرعها، بلشنا بكيس قمح واحد، الحمد لله بعون الله صرنا 4 سنوات شغالين. السنة الموسم كان وفير وخير كثير، طلعنا 5 طن قمح. الخبازات على الساعة 5 الفجر يكون يخبزن، على 10 يكون من خلصات، خلصات طلبيات للمستهلك.
0: نعم.
1: طبعا الخبازات من عنا والعجنات من ناشمياتنا والأرض أرضنا.
0: نعم.
1: نسعى لهذا إنه منتج يكون متكامل، والحمد لله وإحنا اشتغلنا هذا المشروع إحنا الوحيدين على مستوى العاصمة اشتغلنا على هذا الشيء، مشروع
0: نعم.
1: ناجح، وإن شاء الله نطمح للمزيد من المشاريع اللي تثبت جدارتها بالمنطقة، ومشاريع تكون ناجحة.
0: نعم.
1: ودائما إحنا نسعى لتمكين السيدة، بالعكس
0: نعم.
1: إحنا منقويها، إحنا نمكنها على أنها يصير عندها استقلال مالي،
0: نعم.
1: استقلال ذاتي لنفسها، ما حد يتحكم فيها، تكون سيدة نفسها.
0: نعم، وبتقدر إنه يعني بتكتسب مهارات عن طريق انتسابها للجمعية، بتقدر إنه تقوم بأكثر من عمل حسب هي قدراتها وحسب شو ما هي بتعرف وشو ما ميولها، بتقدر تكون منتجة ويكون عندها تمكين اقتصادي، تقدر تصرف على حالها، تصرف على عائلتها. أيضا مهم جدا يعني نبارك لكم هذا الإنجاز الكبير، اهتمامكم بالأرض، خيرات الأرض، استثمارها، اهتمامكم بالزراعة، زراعة الأشجار عدد كبير ما شاء الله، نبارك هذا إنجاز كبير يعطيكم العافية عليه. أيضا زراعة القمح البلدي، هذه كلها أمور مهمة حتى الناس يعني أصبحوا يعني يقبلون على شراء المنتجات، المخبوزات اللي من القمح البلدي، الحبة الكاملة، يعني كل هاي الشغلات يعني لما تكون معمولة صح بحب وبود وتكون منتجة بشكل يعني علمي مدروس وبشكل منظم ومرتب ونظيف، وحتى التغليف وطريقة التسويق، كل هاي بتدعم السيدة وبتأهلها أن تكون يعني بالمستقبل أيضا تطور هاي المشاريع، ما ضلها واقفة عن نقطة معينة، وإنما التطوير مهم مثل ما ذكرتي أنه أنتوا رح تطوروا مشاريعكم وتحاولوا قدر الإمكان أنه يكون يعني مظلة التمكين للمرأة وتعليمها، وأنه تكون مثلا منتجة، سواء في إذا عندها أرض تزرعها، مثلا تربي حيوانات المزرعة، كل هذا ممكن. يعني حكيتي نقطة مهمة جدا، الاكتفاء الذاتي، التموين المنزلي، هذا كله يعني أنت وبتركزوا عليه، وأنا بقولكم يعطيكم ألف عافية وسيروا إلى الأمام، وإن شاء الله منستضيفك أستاذة إيمان بحلقات قادمة تحكي لنا عن مشاريع جديدة، وأكيد أنتوا ما رح تقصري مع السيدات، وأكيد السيدات هم مبسوطين لما بيشتغلوا معكم. كلمة أخيرة ننهي فيها اللقاء، تفضلي.
1: حبيبتي الله يسعدك، إن شاء الله الله يقدرنا. لا زي ما حكيت لك، هاي زيارة باعتبار أنها حافز، وكأن ما عملنا إشي، وجعبتنا الكثير الكثير من المشاريع ومن استقطاب الشركات والوزارات اللي تسعى للتمكين. إن شاء الله إن شاء الله يعني بدر تستحق منا الكثير الكثير
0: إن شاء الله،
1: ورح نحن نخلق فرص عمل الحمد لله. يعني عندنا دورات باستمرار، عندنا سر نجاحنا في هاي الجمعية التشبيك مع عدة وزارات، عدة حتى مع التدريب المهني، يعني صرنا له نقطة ارتباط لتدريب كل سنة لتدريب 30 شاب وبنت انهم بالجمعية عندنا.
0: نعم.
1: يعني احنا نحاول انه نطلع بأبهى صورة، نطلع لخدمة اهلنا وبالتالي وطننا.
0: أكيد.
1: والله يقدرنا دائما وابدا انه نقدر نخدم، لانه انتمائنا لهالوطن
0: نعم.
1: شعور وليس شعار. والله
0: أكيد أكيد، إحنا منبارك لكم هاي الإنجازات ويعطيكم ألف عافية،
1: الله
0: وإحنا
1: يعافيك.
0: فخورين فيك أستاذة إيمان وكافة السيدات اللي معك
1: حبيبي
0: بالجمعية، وإن شاء الله متمنى لكم المزيد من التقدم والنجاح، ونشوف لكم مشاريع جديدة
1: إن شاء الله
0: ونستضيفك مرة ثانية. كل
1: إن
0: الشكر
1: شاء الله
0: والتقدير والاحترام
1: حبيبي.
0: للأستاذة إيمان الحرايز
1: الله يعطيك
0: العبادي
1: ألف عافية.
0: رئيسة
1: الله
0: جمعية
1: يعطيك ألف عافية.
0: أصايل بدر الخيرية، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك حبيبتي، شكرا لك، بارك
0: أهلا
1: الله
0: وسهلا.
1: فيك، شكرا لك. هلا يا عمي هلا.

0: ودائما نفخر بسيدنا. أعزائي المستمعين والمتابعين، صباح الخيرات والمسرات مرة تانية، لازلنا متواصلين معكم في برنامج نوافذ على الهواء مباشرة، لتكون نافذتنا الآن مع الأستاذ الدكتور بلال السكارني العبادي، رئيس جمعية السلم المجتمعي، للحديث حول خطاب الكراهية المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وسبل الحد من سلبياته وتأثيراته ومخاطره على سلوكيات الناس والمجتمع والعلاقات الإنسانية بشكل عام. والأستاذ الدكتور بلال السكارني معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا دكتور بلال، نورتنا، يعطيك ألف عافية.
1: أهلا ست أمانة، صباح الورد. صباح الورد لكل المستمعين.
0: أهلا وسهلا. يعني بداية تخبرنا مصطلح خطاب الكراهية بشكل عام، ماذا نقصد به، وبشكل خاص ماذا نقصد به عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وما هي صوره ومظاهره؟ تفضل.
1: يسعد صباحك مرة ثانية. طبعا احنا بنعرف خطاب الكراهية هو أي تعبير كلامي مكتوب أو رمزي يهدف إلى التحريض على الكراهية أو التمييز أو العنف ضد فرد أو جماعة، سواء كان ذلك بسبب الدين أو العرق أو اللغة أو اللون أو حتى الجنس أو حتى الانتماء الفكري. واللي احنا يعني بنحس من خلال هذا الخطاب في نوع من التحريض على الأفراد أو على الجماعات أو حتى جماعة معينة، من خلال نشر صور مسيئة لهذه الجماعة أو لهذا الأفراد، أو من خلال ما يسمى بإقصاء الآخرين. وبالتالي يعني يظهر هذا الخطاب من خلال أي محتوى، يعني إذا إحنا بنحكي بالذات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أي محتوى سلبي أو فيه نوع من روح العدائية أو يعني فيه نوع من الإهانة أو تحقير الآخرين أو حتى التحريض على الكراهية والعنف التطرف. وبالتالي يعني انك انت من خلال هذا الخطاب بتهدد السلم المجتمعي وتؤدي الى ما يسمى بالانقسام وتطرف داخل المجتمع، واللي انت بتحض من خلاله على عدم ابداء ما يسمى بحرية التعبير او ابداء الرأي وما يسمى بالرأي والرأي الاخر داخل افراد المجتمع او داخل الجماعات، بغض النظر شو كانت هذه الجماعات. إذا كنا نحكي عن جماعات فكرية، مؤسسات حزبية، حتى على القنوات الإخبارية، حتى على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى في اللقاءات في النقابات في الأحزاب السياسية، حتى داخل حاضرة مجلس النواب أو حتى أي حاضنة ديمقراطية تساهم في توليد الأفكار وطرح النقاش والحوار الديمقراطي ما بين هذا التنظيم الاجتماعي.
0: نعم. إذن

0: يعني نستخلص من كلامك أن هناك مخاطر وتأثيرات سلبية لخطاب الكراهية تنعكس على سلوكيات الناس والمجتمع والعلاقات الإنسانية بشكل عام في بين كافة الفئات وكل المجالات. إذا تحدثنا الآن عن الوسائل والسبل والحلول للحد والتخفيف من تأثير خطاب الكراهية عبر السوشيال ميديا وبكافة الأماكن، تفضل.
1: يعني احنا بنعرف طبعا خطاب الكراهيه بالعاده من مخاطره طبعا العنف او تمزيق النسيج الاجتماعي او حتى التمييز والاقصاء او التاثير النفسي او حتى زعزعه الامن والاستقرار وخلق الازمات واضعاف الحوار وحتى الاثار الاقتصاديه له، لكن لابد انه حتى نحد من سلبيات مخاطر خطاب الكراهيه انه أول شيء نعزز ثقافة التسامح والحوار، لأنه عند أي تجمع موجود سواء في داخل المدارس، الجامعات، أي مؤسسات حتى ديمقراطية، مؤسسات المجتمع المدني، حتى المجتمعات العشائرية، عند حدوث أي خلاف لابد دائما نعزز ثقافة الحوار والتسامح حتى إيش نقلل من روح العدائية بين هذا أفراد التجمع.
0: إذن رقم واحد التسامح والحوار، نعزز هاي القيم. نعم
1: ننشر الوعي حتى يتم مواجهة مخاطر خطاب الكراهية وأثره على المجتمع، لأنه كل ما كان هناك يعني إذا إحنا بنعرف من خلال المنابر المساجد والكنائس وغيرها كل هاي لابد إنها يكون حتى بالجامعات في المدارس، إنه دائما نوعي أفراد المجتمع إنه لابد إنه نقلل من خطاب الكراهية، لأنه دائما خطاب الكراهية له آثار سلبية في يعني إيجاد ما يسمى بزعزعة الأمن والاستقرار داخل أفراد المجتمع. ثلاثة، إنه نشجع على الحوار البناء بين مختلف فئات المجتمع. إحنا بنعرف دائما إنه بيصير نقاشات خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي بغض النظر شو كان هذا النقاش عن يعني أنشطة رياضية، أنشطة اجتماعية، أنشطة سياسية أو غيرها من الأنشطة، إنه أوكي يصير إبداء الرأي والرأي الآخر بدون ما يصير إقصاء أو شتم أو تحقير للشخص اللي هو يبدي وجهة نظر المغايرة للي هو أبدأ نقطة معينة أو فكرة معينة. كمان من الوسائل حتى نحد من سلبيات خطاب الكراهية إنه نطبق القوانين التي تجرم الكراهية والعنف. يعني عندما نشاهد أي شخص يقوم بالإساءة للوطن أو إساءة للأفراد أو للجماعات، لابد أنه تتحرك النيابة العامة أنها يتم تحويل هذول الأشخاص للقضاء ويتم محاسبتهم، لأنه إذا ما طبقنا القانون بالتالي يعني راح يصير تسيب، وبالتالي الأفراد راح يسيئوا للآخرين لأنه ما في عقوبة.
0: نعم، يعني يكون في رادع قانوني لهؤلاء الأشخاص حتى
1: القانون موجود. رحم القانون موجود، لكن تطبيق القانون هون المشكلة، لأنه لابد أن نطبق القانون بحذافيره حتى يتم ردع الأشخاص اللي بيسيئوا للآخرين. الاستخدام الإيجابي لوسائل التواصل الاجتماعي، يعني أنه خاصة إحنا ما يسمى الآن بالجرائم الإلكترونية، أنه أي شخص بيحرض على زعزعة الاستقرار داخل المجتمع بغض النظر شو كان هاي النوعها، سواء ناحية سياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، أمن الأردن، إثارة الإشاعات، التغريب أفراد المجتمع، أنه لابد انه نعاقبه. ثاني شيء انه نحس على انه يستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي بشكل ايجابي لتحقيق هذا النوع من الالفه والمحبه بين افراد المجتمع. لابد انه كمان حتى نحد من سلبياته انه المؤسسات الدينيه زي ما حكيت الكنيسه والمسجد وغيره، المدارس، الجامعات المتخصصه، كلها يكون لها دور ايجابي في مواجهه ما يسمى بخطاب الكراهيه والتطرف.
0: بعدين يعني دور المؤسسات مهم جدا، حتى يبدأ يعني برأيي يبدأ من الروضة المدرسة، ومن ثم الجامعة، نعم، ومن ثم مؤسسات المجتمع المدني.
1: لأنه أنت تشوفي بالذات بالمدارس يظهر أكثر ما يسمى بالتنمر، وأي نوع من هذا التنمر هو يشكل خطاب كراهية وتطرف، بالتالي لابد إنه نحاول نحد من مخاطره داخل المؤسسات التعليمية بغض النظر شو كان شريحتها. بعدين مواجهة الشائعات والمعلومات الكاذبة، احنا للأسف على السوشيال ميديا بنشوف الناس أول ما يسمعوا خبر لحظة خبر سيء دغري بنقولوا على هاي الوسائل، وبالتالي بينشروا معلومات جدا كاذبة دون التحقق منها. يعني دائما لازم حتى إذا بدك تنشر أي خبر تكون جبته من مصدر رسمي، يعني من خلال فرضا الإذاعة، التلفزيون، من خلال الصحف الرسمية، الجهات اللي هي تتحمل مسؤولية نشر الأخبار، وبالتالي حتى نستطيع نواجه هاي الإشاعات والمعلومات الكاذبة خاصة بهاي

0: فترة بلاحظ في كثير من الحسابات على السوشيال ميديا وهمية، وهي تعمل على إثارة الفتنة داخل أفراد المجتمع.
1: نعم، يعني المهم بالدرجة الأولى نأخذ الخبر والمعلومة من مصدرها الرسمي. نعم
0: مزبوط. وبعدين أنه نعزز المواطنة وسيادة القانون، يعني دائما نحث المواطن أنه يكون إيجابي ما يكون سلبي، ويعمل يعني يقوم على إثارة خطاب الكراهية داخل أفراد المجتمع. تقريبا هاي الأفكار الرئيسية المرتبطة بالحد من سلبيات خطاب الكراهية.
1: أكيد، يعني إحنا بدنا نختم لقائنا معك بهاي النصيحة، أن يكون مواطن إيجابي، يبتعد عن السلبية، يكون مواطن صالح، يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا بشكل صحيح، يبتعد عن إثارة الفتنة، يبتعد عن إثارة البلبلة والمشاكل، يبتعد عن ويبتعد عن نشر الإشاعات والمعلومات المضللة، ويأخذ الخبر من ويستقي المعلومة من مصدرها الرسمي الحكومي، وأيضا عدم تصديق أي خبر أو أي معلومة تنشر على السوشيال ميديا لا يكون لها أصل حقيقي ومصدر رسمي حقيقي. وأيضا يعني مثل ما ذكرت أنه كل هاي النصائح اللي قدمت لنا إياها، تعزيز ثقافة التسامح، الحوار حتى بين كل فئات المجتمع، حتى نخفف ونحد من خطاب الكراهية الموجود للأسف. يعني بنهاية لقائنا معك بحب أشكرك دكتور، بتمنى لك نهار سعيد، كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذ الدكتور بلال السكارن العبادي، رئيس جمعية السلم المجتمعي. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.

0: ودائما الله يحميها الأردن وأهليها. أعزائي المستمعين والمتابعين صباحكم ورد وياسمين. وصلنا للنافذة الأخيرة اليوم، ستكون مع الدكتورة وداد جاد الله المتخصصة بالإرشاد النفسي والتربوي، رئيسة جمعية تمكين للإرشاد النفسي، للحديث حول موضوع لماذا يتحول سلوك اليافع من تسلية عابرة إلى سلوك قهري. والدكتورة وداد جاد الله معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا دكتورة وداد، نورتينا ويعطيك العافية.
1: يا أهلا فيكم. أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا. يعني بداية دكتورة وداد جاد الله، كونك مستشارة تربوية ومدربة في علم الأعصاب والدماغ، تعرفين لنا سريعا باختصار ما هو مفهوم السلوك القهري، وما الذي يحدث في دماغ اليافع يجعله يفقد السيطرة على سلوكه ويصبح عنده سلوكيات قهرية؟ تفضلي.
1: يعطيكم ألف عافية. بشكل عام السلوك الإنساني لو بدنا نطلع عليه هيك باختصار، هو يتشكل بسبب إما البحث عن متعة أو الهروب من ألم. ففعليا الإنسان لما بيكون في بعض السلوكيات اللي بتعمل عنده نوع من المتعة، مثل الأكل، مثل تصفح الموبايل، مثل مشاهدة أو مشاهدة الأفلام أو لعب الجيمز، الألعاب الإلكترونية، كل هاي سلوكيات قد تسبب عنده متعة حسب الشخصية. هلأ الشخصيات اللي مثل هاي السلوكيات تعمل عندها متعة، وكثير كمان من السلوكيات حتى التسوق، يعني كل إنسان السلوكيات اللي بتسبب له متعة مختلفة عن الإنسان الآخر حسب شخصيته. هلأ بشكل عام عند المراهقين، أصلا دماغ المراهق بيكون مستتار دائما بفعل الهرمونات الجنسية والنشاط الهرموني اللي بيصير بهاي المرحلة العمرية، وهذا الإشي بيأثر على دماغه الانفعالي أو دماغ الثدييات بنسميه. فبيصير هو دائما يبحث عن الشعور بالمتعة وعنده رغبة دائما.

من بالمغامرة دون حساب الأخطار وراء هاي المغامرة أو وراء البحث عن هاي المتعة، لأنه الدماغ الأمامي عنده هو غير مكتمل لغاية، بيكتمل عادة لغاية بسن 25 سنة. فالمراهق الدماغ الأمامي عنده

0: مصادر للمتعة، أسباب للمتعة. فبمجرد ما يعمل إشي ممتع حتى على مستوى أنه يفتح الموبايل ويشوف الأيقونات الموجودة على سطح الموبايل كيف ألوانها هيك متوهجة ومشعة، هذا الشيء بيرفع عنده هرمون بدماغه اسمه هرمون الدوبامين. هرمون الدوبامين بيحفزه مرة تانية لحتى يبحث عن متعة أكبر. وإحنا كلنا عادة يعني هذا هرمون الدوبامين لما بنشوف إشي ممتع نعمل سلوك ممتع بيرتفع عنا. هلا ارتفاع هرمون الدوبامين بيعطي شعور بالمتعة، طبعا شعور بالمتعة هو دائما شعور مؤقت فبرجع بنزل بعد فترة، برجع مرة تانية لأنه المراهق الدماغ الأمامي عنده غير مكتمل وعنده نشاط عالي بدماغه الانفعالي، برجع مرة تانية بكرر السلوك اللي عمل عنده متعة في المرة الأولى. فتكرار السلوك باستمرار بيصير فيه سلوك قهري، يعني بيكون هو بالأول عمل هذا السلوك عشان يحصل على المتعة، بعدين صار في تكرار لهذا السلوك أدى إلى سلوك قهري، صار يكرر السلوك هذا عشان يتخلص من الضيق اللي بيصير عنده نتيجة التوقف عنه.
1: يعني بيصير يعني عدم القدرة على السيطرة على هاي التصرفات، بيصير لا شعوريا لا إراديا، ضلوا مثلا ماسك التليفون، ضلوا يلعب جيمز، ضلوا يعني بتصير هاي سلوكيات قهرية. إذن ما أهمية وعي الوالدين لطبيعة مرحلة المراهقة وبيكونوا طبعا يافعين في هذا العمر، شو أهمية وعي الوالدين ودورهم في حماية أبنائهم من السلوكيات القهرية وآثارها؟ تفضلي.
0: هلأ فعليا أثبتت الدراسات إنه مقدار جودة العلاقة بين الآباء والأبناء أو مدى جودة العلاقة بين الآباء والأبناء، هذا الإشي بيحمي الأبناء من كتير من السلوكيات. لأنه إحنا بنعرف إنه إذا المراهق بحث عن سلوك معين شعر من خلاله بالمتعة وكرر هذا السلوك وبعدين صار غير قادر على السيطرة على هذا السلوك وتحول لسلوك قهري، وبعدين هذا السلوك استمر معه بحيث أنه فقد السيطرة عليه تماما فتحول إلى سلوك إدماني وصار هو بحاجة لعلاج. عشان هيك إحنا بنقول للأهل انتبهوا على أولادكم بالمرحلة الأولى من تكرار السلوك، لأنه لغاية هلأ طالما هو بيكرر السلوك وما تحول لسلوك قهري ثم لسلوك إدماني بصير إمكانية السيطرة عليه أسهل وأحسن. فكل ما كانت علاقة الوالدين مع أبنائهم علاقة جيدة، كل ما كانوا هم أقرب لأبنائهم، كل ما حتى إجا الإبن مثلا شكل أبوه إنه والله أنا كتير صاير أستخدم الموبايل وأنا هيك بحس حالي مرات زعلان من حالي ليش أنا هلأ بستخدم الموبايل هالقد، أو أنا مثلا بلعب على الجيمز كتير، أو مثلا لما يجي الإبن ممكن مرات هو مش منتبه على حاله وعلى طول قاعد على البلاي ستيشن وبيلعب ألعاب إلكترونية ومش شاعر بالضيق إنه هو وصل لهاي المرحلة من التعلق لدرجة إنه بطل ينام كويس، بطل يأكل كويس، انقطعت علاقاته، بطل يقعد مع أهله في البيت، صار عصبي، إذا بده يبتعد عن هذا الجهاز بصير كتير عنده عصبية وانفعالية عالية. فهون بدنا ننتبه إنه السلوك بطل سلوك عادي، بطلت عادة والله هو متعود يلعب بلاي ستيشن، لا هو صار في عنده سلوك قهري وقاعد على البلاي ستيشن هلا. كل ما كانت علاقة الوالدين أحسن بأولادهم بصير بقدر الأب يجي يحكي مع ابنه يعمل تبادل أدوار، يقول له بابا تخيل إنه أنا مثلا طول الوقت قاعد على هذا الجهاز إيش بده يصير، أنت كيف بيكون شعورك، هل تعرف إيش هذا رح يأثر على دماغي، طلع مثلا جسمك، شو رأيك نطلع نلعب مثلا نستبدل هذا السلوك بسلوك آخر. فالابن ممكن يتجاوب بهاي الحالة.
1: أكيد، يعني اللي ذكرتيهم مؤشرات يجب أن ينتبه إليها الأهل، إنه إذا وجدت في تصرفات وسلوكيات أبنائهم بتكون مؤشر على وجود سلوك قهري لدى أبنائهم. وأيضا العطلة الصيفية فرصة إنه إحنا بنقعد مع أولادنا أكتر، بنشوفهم أكتر، بيكون في حوار بيننا وبينهم، بنروح بنعمل أنشطة سواء لعب أو رحلات أو زيارات، يعني أنشطة جماعية في الأسرة بتقرب لنا وجهات النظر، بنراقب أولادنا أكتر ونخليهم يحاولوا قد ما يقدروا إنهم يبتعدوا عن السلوكيات القهرية. يعني هو وقت الفقرة يعني والبرنامج شارف على الانتهاء، معنا دقيقة نصيحة للأهالي في هذا المجال، تفضلي.
0: أنا دائما بقول للأهالي أنت شو بدك من ابنك، دائما ركز على الشيء اللي

0: بدك اياه، يعني بدل ما تضل تيجي تنتقد انه هو متعلق بسلوك معين، انت حابب انه تصير علاقته فيك احسن، فاقول له بابا انا كثير حابب مثلا انا وياك نطلع نعمل نشاط، نعمل اي نشاط، انت شو اللي بتحبه، شو اللي بتفضله. فدائما يركزوا على انه انا بدي اقوي العلاقه مع ابني او بدي احسن صحه ابني، مش اني بدي اضل اقول له لا تعمل هيك واضل دائما اتعامل معه باسلوب الانتقاد المتكرر والتوجيهات المباشره. لا، نتعامل باسلوب اذكى شوي، لانه اولادنا بسن المراهقه عادة ما بيتجاوبوا مع الانتقادات.
1: يعني قصدك
0: أكثر بيخليه يتمسك بالسلوك أكثر.
1: يعني نصادق أبنائنا، نتحاور معهم، نصاحبهم،
0: علاقتنا معهم،
1: نكون قريبين منهم،
0: فرصة.
1: ونستمع لهم ونشوف إحنا شو بدنا، شو بنتأمل بأبنائنا أنهم يكونوا، ونحاول إنه يعني حتى لو لقينا أشياء مثلاً ما عجبتنا نحاول إنه نوضح.
0: نركز على العكس.
1: نركز على الإيجابيات، نتجاهل السلبيات، وننصح أبنائنا ونوجههم لما هو صحيح ومساند لهم وداعمهم. أكيد نتمنى لهم عطلة صيفية أكيد جميلة. بنهاية لقائنا معك بحب أشكرك دكتورة على هاي المعلومات القيمة. كل الشكر والتقدير والاحترام للدكتورة وداد جاد الله، المتخصصة بالإرشاد النفسي والتربوي، رئيسة جمعية تمكين للإرشاد النفسي. شكرا جزيلا لك.
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا.

أعزائي المستمعين والمتابعين، قدمنا لكم حلقة جديدة من نوافذ على الهواء مباشرة. نشكر لكم حسن المتابعة ونشكر فريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل مأمون شحادة، من السوشيال ميديا الزميل رأفت القطامي، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: موجز الثانية عشر صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطراوني. أهلا بكم. رئيس الوزراء يؤكد ضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق والعمل بشكل تكاملي لضمان إنجاز المشاريع الاقتصادية والتنموية والسياحية في العقبة. رئيس الوزراء يفتتح مشاريع للغاز في العقبة لدعم الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها. وزير الخارجية ونظيرته الكندية يبحثان تداعيات التصعيد في المنطقة وجهود استعادة الأمن والاستقرار الدائمين. قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون يواصلون انتهاكاتهم بحق الفلسطينيين في كافة محافظات الضفة الغربية المحتلة. واشنطن تؤكد استمرار جاهزيتها العسكرية وترك مساحة للجهود الدبلوماسية التي تقودها سلطنة عمان، وطهران تعلق هجماتها بعد توقف الضربات الأمريكية. مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجمات جوية أوكرانية استهدفت جنوب روسيا. محلياً، منتدى التواصل الحكومي يستضيف ظهر غد مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية للحديث حول المدن الصناعية في أرقام. المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يبدأ تجارب نظام الرسائل التحذيرية على الهواتف المحمولة في معظم محافظات المملكة. وأخيراً، طقس صيفي معتدل في المرتفعات الجبلية والسهول وحار في الأغوار والعقبة. نهاية الموجز، شكراً لحسن استماعكم.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، أربعة عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة الأربعون من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.

0: متابعات. متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
1: أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم، نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر أثير أم الإذاعات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. بكل الخير وبكل الحب نلتقي معكم مستمعينا، وكالمعتاد اسمحوا لنا أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة والتي نبدأها، وأن نسعد بأن نكون بمعية مهندسنا مأمون شحادة بالإشراف الهندسي المباشر، والمهندسة نداء الرمامنة بالمراقبة الرئيسة. والشكر الموصول لك زميلنا رأفت القطامي من السوشيال ميديا. ومن هنا نلفت عنايتكم مستمعينا الكرام إلى هذا البث المباشر بالصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات على الفيسبوك. بإمكانكم كذلك الاستمرار في المتابعة حتى بعد الانتهاء من هذا البث، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV كلمة واحدة من خلال الهواتف الذكية، وذلك عبر جوجل بلاي والآبل ستور. وحلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام نسعد بأن يتواجد وأن يكون معنا الأستاذ الدكتور رضوان عبد الله الوشاح، وهو خبير المياه الدولي وأستاذ هندسة المياه في الجامعة الأردنية. فأهلا وسهلا بك وشكرا لحضورك معنا هذه الحلقة.
2: شكرا أستاذي وفاء، وأشكر الإذاعة الأردنية الكريمة التي عطرنا أسماعنا بها منذ صبانا.
1: إن شاء الله، شكرا لك. وإحنا اليوم مستمعين الكرام حديثنا بأنه تحديات المياه، سواء كانت هذه التحديات بفعل تغيرات مناخية أو بفعل نمو سكاني متزايد، هجرات متتابعة متتالية، ضغوط على الموارد الطبيعية الأولية، وبالتالي قضية الأمن المائي باتت من أهم القضايا التي توجب علينا أن نطرح هذا الملف بقوة. دعونا نتحاور مع أهل الاختصاص واللي ما شاء الله إلهم باع طويل أكثر من 40 عام في العمل ضمن هذه القضايا. خبير المياه الدولي الأستاذ الدكتور رضوان عبد الله الوشح، أهلا وسهلا بك من جديد. طبعا من هنا وهناك دائما تأتي تلك الإعلانات أو حتى تأتي تلك التقارير التي تتحدث عن الواقع المائي في الأردن، فكيف يقيم الأستاذ الدكتور عبد الله الوشاح الواقع المائي في الأردن؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، سعدت باللقاء وأحيي جميع المستمعين. الحقيقة حتى نحدد إطار لملف المائي والأزمة المائية والواقع المائي في الأردن، يجب أن نشخص ثلاث عناصر. العناصر الأول، العنصر الأول هو الطلب، العنصر الثاني هو المصادر، والعنصر الثالث هو الإدارة. فإذا تطرقنا إلى المصادر، عنا إحنا مطر الذي يأتي إلى الأردن أو المجموع الهاطل المطر اللي تستقبل الأردن معدله حوالي 8.1 مليار متر مكعب. لوضعنا الجغرافي والمناخي 92% من هذا يذهب تبخرا، فيبقى عنا من 7-8% يستفاد منها، منها حوالي 2% بتصير جيران سطحي و5% شحن للمياه الجوفية وغيرها. هذا بالنسبة للمطر. عنا احنا بالأردن حوالي 15 حوض مائي سطحي و12 حوض مائي جوفي، هذول بشكل مصادرنا المائية السطحية. السطحية معناها اللي فوق سطح الأرض.
1: نعم.
2: والجوفية اللي هي مياه جوفية
1: الأرض. باطن الأرض.
2: معدل ما نحصله من المياه السطحية سواء كان محلية أو دولية بحدود 400 مليون متر مكعب سنويا. ما بنجيبه من المياه الأخرى المياه الجوفية

0: بدك تشوفي إذا الضخ الآمن حوالي 275 مليون، بس احنا بنستهلك ضعف الضخ الآمن من المياه الجوفية، بنستنزف المياه الجوفية بكميات تقريبا ضعف المسموح فيه، فحوالي 500 مليون. وعندنا حوالي 200 مليون هي مياه غير تقليدية، معظمها مياه صرف صحي معالجة، وعندنا حوالي 2 مليون مياه تحلية حاليا، لكن مستقبلا راح يكون عندنا مشاريع، مشروع الناقل الوطني راح نحكي عنه، هذا راح يزودنا بحوالي 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة من خليج العقبة والمطخوخة إلى شمال الأردن.
1: نعم.
0: الوسط وشمال الأردن.
1: إذن مستمعينا الكرام، بهذه الملايين المكعبة من المياه والتي تنوعت مصادرها كمياه الأمطار، المياه الجريان السطحي الجوفي، ومياه أو إعادة استخدام المياه المعالجة وصولا إلى التحلية، إذن كيف يقيم الأستاذ الدكتور رضوان الوشاح إدارة ملف المياه؟ ويمكن يعتبر من أكثر الملفات.
0: نعم، تفضلنا. احنا غطينا المصادر. هسه نعم. الطلب على المياه، الطلب على المياه عندنا ثلاث استعمالات رئيسية. الاستعمال الأول هو مياه الشرب البلدية، وهي تشكل تقريبا 50% أقل شوي، يعني 49% من المصادر كل من إجمالي الطلب. عندنا الزراعة بتشكل، كانت تشكل 60% من مصادر الطلب على المياه، لكن حاليا الزراعة خفضوا فيها لأنه أعطوا أولوية لمياه الشرب، فصارت تصل ل 45%. وعندنا ما تبقى بين الصناعة والظروف الطبيعية تقريبا من 5-7% لغاية الصناعة، وأهمها صناعة البوتاس والفوسفات ومصفات البترول، هذول بيستهلكوا حوالي 4-5% من مصادرنا المتوفرة. فمجموع الطلب على المياه عندنا بحدود، يعني مجموع المصادر إذا حسبناهم بحدود 1.1 مليار. إذا حسبنا مجموع الطلب بيطلع 1.5 مليار متر مكعب، فعندنا عجز 400 مليون متر مكعب سنويا. هذا يتطلب إلى النقطة الثالثة اللي هي الإدارة وأهمية الإدارة. إحنا لحسن الحظ مدبرين حالنا، يعني هذا الشيء يسجل للدولة والإدارة الحكومية وشركات المياه، إنه إحنا مدبرين حالنا في موضوع المياه على الرغم من هذا العجز الكبير، وذلك من خلال وعي المواطن ومشاركته في توفير المياه، لأنه إحنا ثقافتنا ومجتمعنا وشعبنا موفر للمياه بطبيعته.
1: نعم.
0: وهذا الحكي تراثيا يعني معروف، ودينيا كمان دينياً معروف. نعم. عدم الإسراف في المياه، فنحن شعب غير مصرف في المياه. هذا كله بيساعدنا في موضوع أنه إحنا بنغطي هذا العجز الموجود، أمورنا ماشية. يعني لما تحكي عن بأي محفل دولي، لما بتحكي عن هذا المصادر أنه الأردن ثاني أو ثالث أفقر دولي مائيا.
1: نعم.
0: وعنده هاي الموجات من النمو السكاني وموجات الهجرة القسرية اللاجئين وغيرهم. بالحقيقة أنه هذا الحكي بيقول لك أنه أنتوا معجزة أنه دايرين هذا الملف بهذه الإدارة الحكيمة.
1: نعم.
0: وهذا يسجل للناس، زي ما احنا بننتقد مواقع التقصير، احنا يجب ان نذكر مواقع القوة اللي موجودة.
1: نعم.
0: لنا. فإدارتنا جيدة، لكن هناك فرص اكثر دائما، ونتأمل الاكثر من خلال انه يتم التزويد بصورة مستمرة، لانه التزويد المتقطع اللي بصير عندنا انه بيجيك المي يوم او يومين بالاسبوع
1: او ساعات،
0: هذا يعني له مشاكل كبيرة على نوعية المياه وعلى الشبكة وعلى الفاقد المائي وعلى الشغلات كثيرة. وهون بدنا نشير الى موضوع الفاقد المائي الذي يبلغ تقريبا نصف المياه المضخوخة.
1: نعم.
0: الفاقد المائي هو الفرق بين ما يضخ من المياه وما يجبى سعره. هذا بالنسبة إنه يقسم إلى نوعين: فاقد فيزيائي اللي هو عبارة عن هريان في الشبكات والتسريب.
1: نعم.
0: الطبيعي، وفاقد إداري اللي هو عبارة عن غلط في العدادات وسرقات وغير وشيء غير مفوتر. يعني هذا كله مجموعهن بيطلع 50%، وبالتالي أنت بتحكي عن تقريبا، لما تقول المياه البلدية مستهلك 500 مليون، نصها بروح 250 مليون فاقد. هذا مبلغ كبير إذا حسبنا أنه سعر المتر المكعب من المياه في الأردن كلفته تزيد عن دولارين، فلما تحكي 250 يعني بتحكي عن 500 مليون دولار سنويا يذهب هدرا. طبعا مش هدرا اللي بيسرق مياه واللي عداده غير شغال، هو يستعمل المياه لكنه ما بدفع ثمنها. مين بدفع ثمنها؟ بدفع ثمنها المستهلك الحقيقي اللي هو اللي بدفع يعني.
1: طيب إذا إحنا مستمعينا الكرام، هالأرقام اللي إحنا تحدثنا عنها والعجز المائي في إشارة بأنه هي حصة الفرد الواحد في هنا في الأردن يمكن 60 متر مكعب من المياه، إذا ما قرناها بحد الفقر المائي اللي اعتمدته العديد من الجهات العالمية اللي هي 500 متر مكعب من المياه، إذا استطعنا أن ندير هذا الملف باقتدار. هنالك نقاط قوة يجب أن نشير لها بالبنان، هنالك أيضا نقاط خلل تستدعينا أن نتوقف عندها مليا، وذلك جراء الهدر المائي والمالي المتأتي من إدارة أو بعض نقاط الخلل ضمن هذه المنظومة. أتحدث أيضا مستمعينا الكرام بأنه في إشارة لنقطة هامة تحدث بها الأستاذ الدكتور رضوان، وهو الترشيد والاستهلاك والاستخدام الأمثل لموارد المياه. طبعا يمكن هالموضوع الترشيد هو متوارث، تعاليم ديننا الحنيف تضعنا في قلب هذا الموضوع، عادات وتقاليد وسلوكيات أتى بها الأجداد والجدات وإحنا حافظينها عن ظهر قلب، بل بالعكس بات واضحا أننا عدنا نمارسها حتى نحافظ على كل قطرة من المياه.
0: نعم.
1: فلنتحدث أيضا قبل أن نتطرق إلى المشاريع إلى أهمية هذه النقطة، واللي دائما بيكون لوزارة المياه مع الشركاء حملات كثيرة في عز الصيف وذروة الاستهلاك لأهمية الترشيد إلى أهمية الاستخدام الأمثل لموارد المياه، وصولا إلى أدوات توفير المياه اللي هي وجدناها بدأت تطرق كل باب.
0: نعم، الحقيقة أنه صار وعي مجتمعي عالي نتيجة هاي الحملات اللي بتقوم فيها وزارة المياه بالتعاون مع الشركاء في رفع الوعي المائي عند الشباب وعند الأهل عند المجتمع بشكل عام، وهذا يتمثل في موضوع يعني التقنين في سواء كان على مستوى الاستهلاك المنزلي زي ما تفضلت، في هناك أدوات موفرة للماء نضعها على الحنفية أو على الشاور بحيث أنه تخلط الماء مع الهواء، وبالتالي أنت مرات كثير بهمك قوة الماء وما بهمكيش كمية الماء اللي بتستعملها. ولاحظتوا أنه محلات مثلا غسيل السيارات لما بيستعملوا المضخات هاي لتخلط الهواء
1: مضغوطة
0: يعني
1: بالهواء
0: يعني كمية الماء بتستخدم قليلة جدا مع الأثر اللي بتتركه لما يرشوا فيها بغسيل السيارات وغيرها. النقطة الأخرى أنه ممارساتنا إحنا من حيث انه اوقات الري، اذا بدك عندك مزرعه عندك حديقه منزليه ترويها في ساعات الليل والصباح الباكر لتقليل التبخر، لان التبخر اهم عامل من هاي العوامل. النقطه الاخرى المهمه جدا هو استخدام تدوير المياه. هسه عندنا الناس معظمها عندها فلاتر منزليه وتستخدم الفلتر المنزلي، كل كاسة ماء بتأخذها يرمي تقريبا من كاسة إلى كاستين حسب كفاءة هذا
1: الفلتر. صحيح.
0: الفلتر. فهاي المياه أنا بالنسبة إلي منزليا مش محولها على الصرف مباشرة، محولها على نوع من الوعاء بنحط فيها المياه وبنشطف فيها بنعمل فيها أي شغلة ثانية، لأنه ملوحتها بتكون أعلى شوي من المياه الطبيعية، لكنها لغايات تنظيف والشطف والساحات مناسبة جدا.
1: نعم.
0: هاي نقطة مهمة جدا. نقطة أخرى يعني جانبية، إحنا عنا الشغالات اللي في المنازل هذول أجوا من بيئة غنية مائيا، فلازم يتم توعيتهم ولازم تنبه عليهم إنه إحنا ما تستعملوا مي كثير، وهذا الماء إحنا مية إحنا دولة فقيرة مائيا والمية مش موجودة، فلازم يحافظوا على
1: صحيح.
0: هذا الجانب. نقطة أخرى مهمة جدا وهو الحصاد المائي المنزلي، يعني إحنا أهلنا وجدودنا كان كل واحد عنده بير جمع يعني يجمع فيه مياه الأمطار ما يسمى بحصاد المياه الأمطار. حاليا معظم البنايات بالتشريع مطلوب منهم يعملوا بير مياه، للأسف إنه هذا البير بأخذه رخصته وبالآخر بيعطلوا ما بيستفيدوا منه. بس لو جمعت عندك 100 متر مساحة سطح ممكن تجمع عليها 50 متر مكعب تقريبا من مياه المطر سنويا، هذا كمية احتياطية مناسبة جدا، نوعيتها مناسبة للري للغسيل لأي شيء بدك إياه حتى للشرب والاستحمام، تعرفوا مياه المطر أنظف من مياه لأنه فيها العصرة صفر تقريبا، فهي مناسبة جدا لغايات التنظيف حتى على مستوى شخصي.
1: نعم حتى على مستوى الشخصي. نعم. طيب أيضا مستمعينا الكرام يعني لنا وقفة مالية سوف نتحدث ببعض التفاصيل اللي إحنا سعيدين إنه نلقيها على مسامعكم علنا نجد تلك الأذان الصاغية والقلوب الواعية لما سوف يتحدث.

0: تم طرحه من خلال الأستاذ الدكتور رضوان الوشاح فيما يتعلق في مشروع الناقل الوطني. يعتبر هذا المشروع من أهم المشاريع الاستراتيجية، هنالك متابعة حثيثة والعمل على قدم وساق من أجل البدء في عملية إتمام مراحل تنفيذ هذا المشروع الذي سوف يعمل على تأمين أكثر من حوالي 300 متر مكعب من المياه، أو حتى نعم
1: 300 مليون
0: مكعب. 300 مليون نعم مكعب من المياه، نسينا المليون بس المليون نعم للمياه لمحافظات الشمال. يمكن هذا المشروع الاستراتيجي متابعة حثيثة من لدن جلالة الملك والتوجيهات الملكية بأهمية المتابعة والاستمرار لهذا المشروع اللي احنا رح نجده أنه يقدم حلول سوف تعطينا أماننا المائي.
1: احنا الحقيقة في عنا مشاريع كبرى في المياه، مشاريع موجودة حاليا، عندنا السدود، عندنا حوالي 15 سد أو 16 سد رئيسي بيخزنوا حوالي 300 مليون متر مكعب سنويا. عندنا مشروع ناقل الدي سي حاليا بيزودنا 100 مليون من مياه الجوفية في منطقة الدي سي بوديها إلى عمان ومحافظات الوسط والعقبة. عندنا مشاريع برضو الحصاد المائي، عندنا مشاريع الحد من الفاقد المائي اللي حكينا عنه، هاي مشاريع كبيرة تقوم فيها شركات المياه ووزارة المياه بتمويل كريم خارجي. وعندنا المشروع المستقبلي اللي هو مشروع الناقل الوطني. الناقل الوطني تتمثل فكرته، أكيد الكل سمع عنه، أنه يتم تحلية المياه، ضخها من خليج العقبة مياه بحر، من ضخ حوالي 700 مليون متر مكعب، من حليها منتج عنها 300 مليون متر مكعب يتم ضخها في خط طوله يزيد عن 420 كيلو متر مربع إلى الشمال من محطة الضخ اللي موجودة تقريبا قرب العقبة عند جامعة العقبة للتكنولوجيا الجامعة الخاصة، ويتم ضخه إلى عمان عبر مسار طويل. وهذا طبعا فرق المنسوب، هناك بتحكي عن خليج العقبة منسوب صفر، إلى عمان في أعلى مناطقها تقريبا 1100 متر فوق سطح البحر، وبالتالي هذا طاقة يعني يتطلب طاقة ضخ كبيرة. المأمول أنه يتم استخدام الطاقة المتجددة قدر الإمكان، حاليا المخطط أنه يأخذ 30% من الطاقة اللازمة طاقة متجددة والباقي طاقة أحفورية. احنا نتمنى أن يتم يعني رفع هذه النسبة لتخفيض كلفة هذا المشروع، لأن كلفة هذا المشروع في مجملها كلفة رأس مالية اللي حكوا عنها حاليا بالغلق المائي حوالي تصل إلى 5 أو 6 مليار دينار أو دولار حسب المراجع، والكلفة الأخرى هي كلفة التحلية والضخ اللي بتطلب طاقة عالية جدا، والطاقة مهمة جدا يعني. وإحنا محظوظين إنه عندنا 300 يوم مشمس بالسنة، إذا استفدنا منها
0: بتوليد الطاقة
1: بنوفر إحنا على قطاع المياه، لأنه 15% من وزارة قطاع المياه بتروح للطاقة.
0: نعم، يمكن لي أن أتساءل، وتكرمت علينا الأستاذ الدكتور المتخصص في هذا المجال وأنت الخبير الدولي المائي، بأنه هالمشروع أكيد له أثر سواء كان اجتماعي، أثر بيئي وأثر اقتصادي. خلينا نحكي أنه الأثر المائي، وأنه هو رح يقدم حلول جذرية وواضحة لأزمة المياه لمحافظة العاصمة وكذلك محافظات الشمال، هذا جانب. لكن ماذا أيضا عن الأثر البيئي المتأتي من عمليات سحب هذه المياه؟ وخلينا نأخذ بعين الاعتبار أنه في عنا إحنا مياه سوف تنتج من محطات التحلية ورح يكون فيها نسبة الملوحة عالية، كيف يمكن لنا أن نوازن، وخاصة مع الإعلان العالمي لاعتماد محمية العقبة البحرية على قائمة التراث العالمي؟ يعني هذا إنجاز يسجل، فكيف هو الحال وأين هو الاتزان المطلوب حتى نحافظ على الاستمرار في المشروع وأيضا على ما حظينا وحصدنا؟
1: إذا نظرنا إلى الحجم الناتج من الناقل الوطني 300 مليون متر مكعب سنويا، راح يزيد حصة الفرد تقريبا حوالي 40-50% لغايات الشرب. راح يزيد مدة التزويد، يعني بنتأمل انه يكون بدل ما بتيجي المي يوم او يومين تصير 3 أو 4 أيام بالأسبوع، ونتأمل مستقبلا اذا التكنولوجيا تطورت في هذا المجال انه يكون التزويد مستمر.

0: التزويد المستمر يوفر ويقلل من احتراق الشبكات ومن
1: تآكلها.
0: نوعية المياه وتآكلها.
1: تآكلها.
0: النقطة الأخرى المهمة اللي حكيت عنه اللي هو الأثر البيئي. البيئي في له أثرين. الأثر الأول أنه سحب المياه من خليج العقبة بتسحب حوالي 700 مليون أو أكثر حتى تحليها. وخاصة أنه خليج العقبة خليج مغلق. هذا ممكن معالجته عن طريق السحب من أعماق مختلفة داخل الخليج. ما تسحب من منطقة الشاطئية، تسحب من بعيد مشان ما تأثر أحياء البحرية. المشكلة الأخرى اللي هي الأهم اللي هي الناتج عن التحلية اللي هو البراين بسموه أو المياه المركزة بعد ما تخرج من التحلية، هاي ملوحتها عالية. هاي هون بنقدر نستفيد منها بأنه إن يتم يعني تمريرها في بروسيس صناعي، في عمليات صناعية. نعم. يستفاد من بعض الأملاح إذا لزم، ويطرح الباقي في أماكن مقتارة داخل خليج العقبة بحيث تكون تأثيرها أقل ما يمكن على الأحياء البحرية والكائنات البحرية والنظام الحيوي في البحري.
1: نعم. إذن يعني إن شاء الله يكون في هنالك دائما تلك الدراسات والجدوى، وهنالك الوعي والأهمية لمتابعة هذه الآثار، ويكون هنالك تقييم دائم، وهنالك أكيد لدى العاملين في تقييم تلك الجدوى المتتابعة والتي سوف تأتي تباعا خلال مراحل التنفيذ. ملف آخر مستمعينا الكرام، وهو من خلال حديث ضيفي لتلك المساهمة التي يتم الاستفادة من مياه المياه الجوفية، عمليات الضخ، وأشار أنه إحنا بنضخ كميات ضعف المسموح به أو ضمن الخط الآمن لهذه المواصفات، لكنه هنالك دوافع، هذه الدوافع هي دفعتنا من أجل أن نعمل. هنالك استنزاف للمياه الجوفية، هنالك نضوب لبعض الخزانات الجوفية مستمعينا الكرام. فكيف يجد الأستاذ الدكتور رضوان الوشاح ويقيم هذا الملف؟ طبعا هو أشار أنه هنالك عدد من الخزانات الرئيسية التي يتم الاعتماد
0: يعني
1: عليها.
0: هناك 12 خزان جوفي. نعم. معظمها مستغل حاليا. في الخزان اللي هو خزان الدي سي اللي مسميه عندنا المشترك بيننا وبين السعودية.
1: نعم.
0: هذا الخزان حسن الحظ أنه يميل باتجاه الأردن. السعودية استنزفت هذا الخزان في مناطقها. احنا هذا يعني يتوقع أنه 50 سنة القادمة يأمننا حوالي 1 مليون متر مكعب.
1: هو متجدد دكتور؟
0: مليون. غير متجدد.
1: غير متجدد هذا الخزان.
0: يؤمن حوالي 100 مليون متر مكعب سنويا لمدة 50 إلى 100 عام إن شاء الله. النقطة الأخرى اللي هي يجب الانتباه إليها أنه هناك عندنا الأحواض المياه الجوفية العميقة اللي ما اندرست لحد الآن بدراسة عميقة. بعض الخبراء يقدروا أنه هاي تغني عن الناقل الوطني، لكن احنا بنقول لا، الناقل الوطني مشروع استراتيجي مهم ولا يمنع، لأنه الناقل الوطني بيغطي حاجتنا لعشر سنين قادمة. بعد ما يشتغل نتيجة النمو السكاني وزيادة الطلب على المياه بيغطي حاجتنا لعشر سنوات. يعني إذا بدأ بالألفين وثلاثين تشغيله، بالألفين وأربعين 2042 لازم نفكر في بدائل أخرى. فالمياه الجوفية العميقة يجب أن تدرس وعليها محاذير. يعني في بعض التجارب الناجحة قامت بها شركة الفوسفات في الشديد انه طلع لنا مياه عميقه وجيده، لكن في بعض التجارب الاخرى ثبت انه هاي المياه فيها نسبه ملوحه عاليه، فيها حرارتها عاليه، وبعضها في نسبه اشعاعيه عاليه، اشعاعيه نتيجه وجود غاز الرادون
1: والعناصر المشعه. صحيح.
0: المشعه فيها عاليه،
1: وبالتالي هي بتكون بدها،
0: وبالتالي بدها معالجه وبدها ديره بال. فهناك ضروره لعمل دراسه وطنيه كبرى على موضوع المياه الجوفية العميقة، ونشوف نوعياتها ونشوف مواقع يعني استخراجها وأحسن هاي المواقع وكيف تكون قريبة. خاصة أن المياه الجوفية لها ميزة أنه بنقدر نجيبها قريبة للتجمعات السكانية. نعم. زي البحر تنقل 400 كيلو. يعني ممكن إذا عملت أبار في منطقة جنوب عمان أو في منطقة الزرقاء أو منطقة الشمال،
1: وقريبة من التجمعات،
0: تكون قريبة جدا من مراكز التجمعات،
1: وبالتالي بنقلل من تكلفة النقل،
0: بنقلل من كلفة المياه وبزيد من الاعتمادية عليها.
1: عليها. نعم. أيضا مستمعينا الكرام، الحديث حول إعادة استخدام المياه، ويمكن هالبرنامج كان له العديد من الوقفات التي أشارت إلى قصص نجاح يمكن كان معنا جمعيات زراعية،
0: نعم،
1: جمعيات
0: نعم.
1: تعاونية، هي استطاعت أن تستفيد من المياه المعالجة ضمن مواصفات عالمية فنية من الخرب السمراء وزراعة المواد العلفية، البرسيم أو الزراعات المقيدة. وطبعا في هنالك باع طويل في هذا الموضوع وإدارة ملف بنجاح، بدلالة أنه قديش بتشارك بالنسبة.
0: نعم. حاليا احنا عندنا حوالي 30 يعني 35 محطة تنقية اذا حسبنا اللي تحت الانشاء، بنتج عنهم حوالي 250 الى 300 مليون متر مكعب. اللي بنستفيد منه حاليا بحدود ال 200 مليون متر مكعب بصورة مؤكدة، يستفاد منه في الزراعات المقيدة وتخلط مع مياه اخرى، وهي نوعيتها مناسبة للزراعة المقيدة طبعا. ما عدا الزراعات الخضرية اللي تؤكل مباشرة. الحقيقة وهذا الأردن ناجح في هذا الموضوع. الأمر الآخر موضوع التدوير، حاليا لغو تدوير مياه الصرف الزراعي، يعني احنا المياه اللي بنستخدمها في الزرع يجب يتم تدويرها. في مشاريع اخرى على مستوى تجريبي، وهي مشاريع استخدام ما يسمى بالمياه الرمادية. في كثير من المياه بالمنازل تستخدم لا يدخل فيها عناصر الفضلات العضوية، ولكن مياه الشوار والمغاسل والمجاري هاي يمكن تدويرها ومعالجتها بطريقة على مستوى منزلي أو خاصة على مستوى الجامعات والمستشفيات والمدارس، يمكن والمساجد يمكن الاستفادة منها وإعادة تدويرها واستخدامها. وهذا أمر جدا محمود، وعليه بعض الدراسات اللي تمت في الأردن وأثبتت جدوى.
1: نعم مستمعينا الكرام، حتى ملف المياه وإدارة المياه لم يكن بمنأى أو حتى بعيدا أو منعزل عن الذكاء الصناعي واستخدام تكنولوجيات أو عدد من التكنولوجيا الحديثة في إدارة هذا الملف. المشهد يسجل لعدد كبير جدا من المزارعين في إدخال الزراعات الذكية، وأيضا إدارة ملف وإدارة المزارع الحديثة المتكاملة من خلال تقنيات حديثة، الذكاء الصناعي حاضر، الإنذار المبكر موجود، الري بالتنقيط وغيره، التحكم بكل احتياجات هذا القطاع واردا. فكيف هو الحال أيضا في إدارة مصادر المياه واستخدام التقنيات الحديثة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي؟
0: الحقيقة أن الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء مهمة جدا في موضوع إدارة أي ملف حاليا، في ضمن عدة محاور. المحور الأول اللي هو معالجة البيانات. إحنا عندنا بيانات كبرى باستهلاك المياه في كل محافظة وكل منطقة. لما بصير عندنا إنترنت البيج ديتا، هاي الداتا الكبيرة جدا، يستطيع الذكاء الاصطناعي تحليلها وإعطانا مؤشرات وين المشاكل، وين الخلل، وين التشخيص. حتى أنت إذا فاتورتك المياه هسا صفت زي ما بيعملوا فاتورة الكهرباء، بيجيك أنت كل شهر قد استهلاكك للمياه، أنت بدك تشوف قديش وين الأشهر اللي بيزيد عندك استهلاك المياه
1: أو وين الذروة. صحيح،
0: بتقدر أنت تحدد وتقيم وتقيد تقييم يعني استهلاكك في هذه الفترات اللي هي فيها يعني خارج عن النمط العام. هاي نقطة أولى، وهذا بيساعدنا في كشف السرقات المائية والوصلات غير المشروعة إلى شبكات المياه. الأمر الآخر العدادات الذكية. عدادات الذكية، معظم العدادات القديمة كانت عدادات ميكانيكية، إما بتقيس بدقة قليلة أو ما بتقيس، بعضها معطل ما بيقيس، وبالتالي ما في ذنب على المواطن إنه فاتورته بتطلع قليلة جدا وهو بيستهلك مي لأنه عداده ما بيقيس. العداد الذكي أول شيء عنده هاي الخاصية، عنده شيء ثاني عندك بيسجل لك قديش استهلاكك اللي تم، وبالتالي بتقدر تشوف الأيام اللي صار عندك، إذا في عندك تسريب منزلي، إذا في عندك خلل في شبكة مياه عندك، بيساعدك في معرفة هذا الخلل. الأمر الآخر انه انت ممكن تحط عدادات ذكية على مناطق مناطقية بسموها ديستريكت زون، يعني انا بيجي منطقة مثلا جبيها بحط عليها عداد بعرف قديش بيجيها مية وقديش انا بجمع منها، مشان تحدد مواقع الخلل في المياه، وبتحدد كل منطقة بتقسمها الى مناطق فرعية وتحط على كل منطقة فرعية عداد كبير وبتشوف بتجمع العداد الكبير بيطلع قد العدادات الصغيرة ولا لا، مشان تشوف الفاقد المائي وتقييم الفاقد
1: ممتاز،
0: زي
1: حساب الفاقد المائي.
0: الأمر الآخر اللي هو موضوع في نظام اسمه سكادا، اللي هو نظام استخدام الإنترنت في معرفة أماكن الخلل ومناطق الكسر في الـ في الـ في الأنابيب والتسريب. يعني هذا المناطق بعطيك بنظام الجي اي اس الخرائط الموجودة، تقدر تحط وين ما في كسر بتحط عليه نقطة، وبالتالي

0: بتشوف النقاط الهوت اريا اللي بصير فيها خلل كثير، بيساعدك في إعادة استبدال وصيانة هذه الشبكات في المناطق المختلفة. هذا الذكاء الاصطناعي، هاي بتكون عبارة عن حساسات موصولة مع الانترنت، وبتزودك وين ما بصير خلل، سواء كان في كمية تصريف المياه، تدفق المياه، أو في ضغط المياه.
1: وبالتالي يعني هي معلومات دقيقة.
0: بالمياه ثلاث شغلات، بيهمني أن أزود كمية كافية من مياه المواطن بنوعية مناسبة بضغط مناسب. ضغط مناسب يعني المية تطلع على خزانك،
1: على الخزانات مباشرة،
0: أو تكون حنفيتك بها قوة كافية لاستخدام،
1: أو معدل تدفق قوي. نعم. طيب أيضا دكتور، ماذا عن الذكاء الاصطناعي والإنذار المبكر لبعض الفيضانات أو بعض الهطولات المطرية غير المتوقعة؟ كذلك الحال، يمكن أنا في ملف كبير وهو لجنة سلامة السدود اللي إلها باع طويل في عملية تقييم حالة السدود في كافة محافظات المملكة، واللي يمكن عندها هي الرقم وعندها الإحصائية وعندها المعلومة الدقيقة.
0: احنا في الانذار المبكر صحيح في موضوع مهم جدا، اللي هو عندنا الفيضانات اللحظيه او السريعه او المريضيه. احنا في مناطقنا الجافه نتيجه التغير المناخي اللي بتعاني العالم، صار عندنا نقص في معدلات هطول المطر، معدلات وتاخير في الموسم المطري. صار الموسم المطري بدل ما كان يبدا بشهر 9 و10 صار يتاخر لشهر 11 تقريبا. ودراساتنا اثبتت من طلابنا اللي درسناه وابحاثنا انه هذا في ازاحه شهر تقريبا للموسم المطري.
1: صحيح.
0: السنه المائيه، وفي نقص حوالي 15 الى 16% معدل الهطول المطري خلال ال 50 سنه القادمه. لكن بنفس الوقت الحوادث اللي هي بسموها المتطرف، سواء كان فيضانات أو الجفاف، زادت بنسبة 20%. وهاي نتج عنها فيضانات، سمعنا عنها الفيضانات المبيضية اللي بتصير في عمان وبتصير في زرقاء معين،
1: المناطق الشرقية،
0: بالعقبة، وبتصير بالكارك في المنطقة بالسنة الأخيرة، وألقى أضرار كبيرة بالمرات كثير بالبنى
1: التحتية،
0: الإنسان والبنى التحتية والطرق والغيرها. بالنسبة للسدود، عندنا السدود الحمد لله سدود في لجنة وطنية السدود أنا ترأستها في فترة من الفترات. هاي اللجنة مسؤولة عن تشغيل وإدارة وصيانة وأمان السدود، بحيث أن يكون هناك تقرير سنوي وكشف سنوي يقدم من هذه اللجنة إلى وزارة المياه ولصناع القرار بوضع هذه السدود والميزانيات المطلوبة للصيانة واستدامة وتحديث هذه السدود، وخاصة إذا فيها مشاكل سواء كان بالتسريب أو الرسوبيات أو غيرها أو نوعية المياه اللي بتصير فيها. فهذا الحكي الإنذار المبكر مفيد جدا، سواء كان إنذار حقيقي اللي هو من خلال أدوات قياس تعطيك إشارة مسبقة وتحذير مسبق، وهي مدتها من ساعة إلى عدة ساعات، وفي إنذار طويل الأمد باستخدام الرادار اللي هو من خلال التنبؤات الجوية ممكن يعطيك تحذير أولي لمدة خمس أو ست أيام أو أسبوع قبل حدوث العاصفة المطرية، وتقدر أنت تستعد سواء كان كتشغيل السد أو فتح البوابات أو عملية التحوط من آثار الفيضانات.
1: نعم، يعني تتنوع هذه التقنيات مستمعينا الكرام، وأيضا هنا ومن خلال الحديث نجد أنه في هنالك لابد أن يكون هنالك شراكة حقيقية مع الأطراف ذات العلاقة، سواء كانت وزارة المياه والري، الأرصاد الجوية، وزارة الزراعة وغيرها، وزارة الإدارة المحلية، حتى نستطيع أن يكون في هنالك تكاملية والاستفادة المثلى من هذه الوسائل وهذه التقنيات الحديثة. لي أن أتساءل أيضا مستمعينا الكرام، بما أنه إذا هذا هو واقع الحال وإحنا اليوم يعني نتحدث مع خبير دولي ونتحدث مع خبير مياه ونتحدث أيضا مع أكاديمي ضالع وله باع طويل في إدارة العديد من الملفات، حتى أنه يعني لديه الخبرة الواسعة في إدارة ملف المياه والتغير المناخي، لأصل لنقطة هامة وهو الحديث كيف يمكن لنا أن ندير هذا الملف، وخاصة أمام المجتمعات العالمية وأمام الساحات الدولية ذات العلاقة واللي هي مسؤولة بشكل كبير وبشكل مباشر في إحداث هذه التغيرات المناخية، واللي وجدناها أنها هي فرضت ظلالها وآثارها الثقال على معدل الهطول المطري أو على مواسم الجفاف المتتابعة هنا في الأردن. يمكن هذا الملف يعني يطول، وخاصة أنه لابد لنا أن نتحدث كيف يمكن

0: يمكن لنا أن نقدم هذا الملف؟ كيف يمكن لنا أن نقدم الدليل، البرهان، أن نقدم الحجة كذلك الحال أمام الجهات المانحة وهي المسؤولة، وخاصة أنه في كل مؤتمر للتغيرات
1: نعم
0: المناخية في هنالك صناديق،
1: نعم
0: صناديق
1: نعم نعم
0: مخاطر، أضرار،
1: والكربون
0: نعم،
1: نعم نعم
0: والكربون، وهذا الحال.
1: نعم
0: تفضل.
1: الحقيقة إنه التغير المناخي بشكل عام يعزى إلى نشاط طبيعي ونشاط إنساني، لكن من لاحظنا زيادة في تركيز ثاني أكسيد الكربون في الجو من الثورة الصناعية من
0: نعم.
1: 1945 إلى حاليا، تضاعف نسبة تركيز ثاني أكسيد الكربون في الجو،
0: نعم.
1: وهذا نتج عنه الآثار اللي شفناها من التغيرات المناخية، وبالتالي احنا غير مساهمين في الانبعاثات الكربونية، وعلينا أن
0: نعم.
1: يعني أن نأتي بناس نقول إنه احنا متضررين ولكن غير مساهمين، وبالتالي هناك مساعدات دولية
0: نعم.
1: تأتي يجب أن يتم استغلالها بشدة من خلال مشاريع مبتكرة معتمدة على الدليل والبحث العلمي لتقييم آثار التغيرات المناخية على مختلف القطاعات ومن قطاع المياه.
0: نعم، احنا رح نكمل حديثنا مستمعينا الكرام، وخاصة هذا الملف لابد أن نضيء في العديد من النقاط فيه، لكن اسمحوا لنا أن نتوقف مع هذا الفاصل من خلال مهندسنا محمد شموط، ومن ثم نتابع.
2: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وكل الترحاب بضيفي في الاستوديو الأستاذ الدكتور رضوان عبد الله الوشاح، وهو خبير المياه الدولي وأستاذ هندسة المياه في الجامعة الأردنية. نتابع حديثنا، وكنا قبل الفاصل نتحدث فيما يتعلق في أهمية استثمار الأحداث الفعاليات أمام الساحات الدولية والعالمية، واللي هو واجبهم، وهذا منبع المسؤولية فيما يتعلق بتخفيف هذه الآثار من التغيرات المناخية على الدول والمجتمعات الأكثر تأثراً، المجتمعات النامية في هذا الموضوع. أشرنا أنه لابد أنه ننتهز مثل هذا النوع من الأحداث، هذه النوع من المؤتمرات، وأيضاً إبرام الاتفاقيات حتى نكون شركاء في هذا الملف والاستفادة المثلى. يمكن تحدثنا فيما يتعلق في القطاع المياه، لكن الترابطية ما بين القطاع الزراعي، قطاع الإدارة المحلية،
1: نعم،
0: والخدمات والبنى التحتية، وقطاع المياه الذي لا يمكن الفصل البت فيها.
1: نعم، الحقيقة أنه موضوع التغيرات المناخية وآثارها والصناديق العالمية لتمويل آثار التغيرات المناخية يجب أن يتم الاستفادة منه بالأردن بصورة فعالة وأكثر فاعلية من خلال تقديم مقترحات لمشاريع فعالة جدا لها أثر طيب على تحد من آثار التغيرات المناخية. وحاليا هناك يعني دراسة تكاملية واضحة لموضوع ما يسمى الويفي نكسس، أو الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظام الحيوي، بحيث أنه هاي هناك تداخلات وتفاعلات بين هذه العناصر المختلفة، لأنها مرتبطة ببعض الماء والطاقة، والطاقة تحتاج إلى ماء، والغذاء يحتاج ماء وطاقة، والنظام الحيوي يتأثر بكل هذا. فيجب أن يكون هناك دراسة متكاملة، والمشاريع البحثية، ونتطرق هنا إلى البحث العلمي، يجب أن يتم الاستفادة من الخبرات البحثية في الريادة والابتكار الخاصة في قطاع المياه والقطاعات الأخرى من خلال الكفاءات الموجودة عندنا في الجامعات والمراكز البحثية. وهذا يعني ليس من وظيفة الحكومة أو المشغلين، لأنهم مشغولين في الأحداث اليومية وفي إدارة ملفات يومية عاجلة. يجب أن يتم الاستفادة من الباحثين في المراكز البحثية والجامعات في تقديم تصورات خارج الصندوق لحل هاي المشاكل، وتقديم مقترحات فعالة في هذا المجال. وهناك فرص كبيرة جدا للتمويل من هذه الجهات المختلفة إذا تم يعني تقديم مقترحات مقنعة لهم حسب حسب الدعوات اللي يطلقونها لتقديم مقترحات. يعني كثير بيجينا انه دعوة لتقديم مقترحات على صناديق أوروبية او صناديق عبر المتوسط او صناديق الأمم المتحدة فيما يخص المناخ والتغيرات المناخية. احنا يجب ان يتم وجود ذراع وتواصل بين القطاع الحكومي والقطاع البحثي في هذا المجال،
0: ومؤسسات وصناديق البحث العلمي. في إشارة إلى وزارة يعني بعنوانها العريض، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يمكن إلها باع في عملية دعم هذه المشاريع.
1: بطلت التصنيف وزارة التنمية البشرية، وصندوق البحث العلمي انتقل للمجلس الأعلى.
0: نعم، المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا. صحيح، يمكن كان في دوراته الماضية هنالك مخصصات يتم الإعلان عنها. إعلان عن أهم البرامج وأهم المشاريع، وما زال، لكن إدارته عادت إلى المجلس الأعلى.
1: يتم الإعلان عنها بصورة دورية وتقدم وتقبل من قبل الجامعات. والشروط الجديدة لهذا المشروع أنه اشترط أن يكون هناك ترابط بين القطاع العام والباحثين. يعني أنا من الجامعة لازم أجيب ناس ستيك هولدر أو أصحاب علاقة من الجهات المستفيدة من هذا المشروع حتى يكون مشروع تكاملي،
0: يعني بمعنى ومشروع آخر متعدد
1: الشراكة الحقيقية، ويكون مشروع متعدد الاختصاصات. يعني أي مشروع له أثار اقتصادي

0: واجتماعي وبيئي أيضا، يجب أن تدرس هذه الآثار بغض النظر عن الأمور الفنية البحتة.
1: نعم، في ومضى لك الأستاذ الدكتور من خلال هذا الحديث كان أنه حتى لو كان المشروع الناقل الوطني سوف يعمل على تأمين هذه الكميات من المياه ويخدمنا لعشرات يعني 10 أعوام فأكثر، إلا أنه لابد أنه يكون الباب مشرع على مصراعيه لإيجاد العديد من المشاريع التي

0: الخم.
1: الحقيقة أنه هنا السر يكمن في التكنولوجيا. إن شاء الله مع الزمن راح يكون هناك تطور تكنولوجي واختراقات تكنولوجية بحيث يتم الاستفادة من المصادر المائية الموجودة بطريقة أفعل، وكذلك بنوع تحسين نوعية المياه، سواء كان التحلية الموقعية أنه أنت إذا عندك بئر ماء أو حوض جوف في ملوحة ممكن تحليه أنت بطرق باستخدام تكنولوجيا النانو والطاقة المتجددة. صحيح. وغيرها. ممكن يكون هناك تكنولوجيا لتوليد المياه من مصادر مختلفة، يعني هسه توليد المياه من الهواء فكرة معقولة وموجودة. تشغل المكيف، لما تشغل مكيف انت بيطلع لك مياه مقطرة بهذا الحكي، وبالتالي ممكن يتم تقطير المياه من الهواء. تكنولوجيا الحصاد المائي يجب يعني فرصة مناسبة أيضا أخرى لزيادة مواردنا المائية. أيضا بنحكي عن الزراعات الذكية والري الذكي والري تحت السطح، هذا كله تكنولوجيات جديدة قد تزيد من فاعلية الري، أنظمة الري الحالية فعاليتها من 50-70%، إذا وفرنا فيها كمان 20% بنوفر يعني مئات الملايين من
0: الأمتار المكعبة
1: سنويا. هاي كلها موارد قد تساعد في تغطية العجز المائي أو الجاب المائي الموجود حاليا اللي احنا بنشتغل عليه. أيضا يجب أن يكون هناك أيضا في موضوع شبكات المياه، يجب أن يتم تطوير وتحسين شبكات المياه لتقليل الفاقد اللي هو أهم.
0: نعم، ممكن هذا مشروع مركزي أيضا لوزارة المياه والري في عملية الاستبدال والتغيير، لكن يمكن هذا المشروع بتطلب وجود الدعم.
1: نعم.
0: وخاصة أنه امتدادات هذه الشبكات
1: مكلف جدا. صحيح. ووصلاته اقتصادية.
0: ومجد
1: اقتصادية.
0: إذن مستمعينا الكرام، بهذا الحديث والذي كان بمعية الأستاذ الدكتور رضوان عبد الله الوشاح، وهو خبير المياه الدولي وأستاذ هندسة المياه في الجامعة الأردنية، نأمل أن نكون قد سلطنا الضوء حول عديد من المحاور والنقاط التي أردنا تسليط الضوء فيها فيما يتعلق في القطاع المائي في الأردن. شكرا جزيلا لحضورك معنا هذا اللقاء ضيف الكريم مرة أخرى، ويعطيك ألف عافية.
1: شكرا لك، يعني أنت عملتي واجبك ما شاء الله كويس، بحيث أنه تطرقت إلى مواضيع حساسة جدا وحيوية في قطاع المياه، مواضيع يعني أجملت العديد من المواضيع في برنامج واحد. شكرا لإذاعتنا الحبيبة، ونحيي جميع المستمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعدت باللقاء.
0: أهلا. إذن لم يتبقى لنا إلا أن نشكر محمد شموط مرة أخرى، مهندسنا اللي كان معنا بالإشراف الهندسي المباشر، وشكرا جزيلا لك رأفت القطامي من السوشيال ميديا. نترككم في رعاية الله ويمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: متابعات. متابعات. إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.

موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وتقدمه لكم آلاء الزبن. حياكم الله. القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تعلن بأن طائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت صباح اليوم طائرتين مسيرتين استهدفتا أراضي المملكة دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يبدأ تجارب نظام الرسائل التحذيرية على الهواتف المحمولة في معظم محافظات المملكة. قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون يواصلون انتهاكاتهم بحق الفلسطينيين في كافة محافظات الضفة الغربية المحتلة. واشنطن تؤكد استمرار جاهزيتها العسكرية وترك مساحة للجهود الدبلوماسية التي تقودها سلطنة عمان، وطهران تعلق هجماتها بعد توقف الضربات الأمريكية. مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجمات جوية أوكرانية استهدفت جنوب روسيا. محلياً، منتدى التواصل الحكومي يستضيف ظهر غد مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية للحديث حول المدن الصناعية في أرقام. وطقس صيفي معتدل في المرتفعات الجبلية والسهول، وحار في الأغوار والعقبة والبحر الميت. نهاية الموجز، أعود وألقاكم على رأس الساعة في نشرة إخبارية مفصلة. في أمان الله.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكري كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم دين ودنيا

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، مجد الزعبي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج دين ودنيا. عنوان حلقة هذا اليوم: مفاتيح وطريق البركة. والحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف سماحة الدكتور جميل خطاطبة. سماحة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: حياكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا مباركا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما.
0: اللهم أمين. حياكم الله سماحة الدكتور. أخوتي الكرام، في لقاء اليوم بإذنه تعالى نتطرق إلى مفهوم البركة. البركة في القرآن والسنة النبوية الشريفة. نتطرق إلى أسباب التي تجلب البركة، وأيضا نتحدث عن ممحقات البركة. بإذنه تعالى نتحدث عن البركة في العمل، في الرزق، في الوقت، في العلم. نتحدث عن موانع البركة، كل هذه الأمور والكثير أيضا بإذنه تعالى نناقشه مع ضيفنا الكريم سماحة الدكتور جميل خطاطبة. مجددا أهلا ومرحبا بكم سماحة الدكتور.
1: حياكم الله يا سيدي.
0: بداية نتطرق إلى مفهوم البركة دكتور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبتدأ الحديث عن هذا المفهوم من الدعاء الذي يقنت به المسلم في الصباح في صلاة الفجر.
0: نعم.
1: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. هذا اللفظ الذي جاء في هذه الساعة التي يصليها المسلم صلاة الفجر وقرآن الفجر المشهود،
0: نعم،
1: هذه تلفت النظر. ما هي البركة؟

0: التي ندعو الله عز وجل أن تحصل لنا في كل عطاء يعطينا الله عز وجل إياه ونحن في بداية اليوم نكون.
1: نعم.
0: البركة يعني هي مأخوذة من فعل البروك، البروك للجمل وهو أن ينزل إلى الأرض ويستقر ويثبت، فكأن البركة تعني هذا العطاء الإلهي الذي يعطينا الله إياه عز وجل وهو الرزق. والرزق ليس هو المال فقط، بل الرزق كل إمداد يمدنا الله تعالى فيه بما يبقينا أحياء وقادرين على القيام بمهمة التكليف. فالبركة هنا أن يثبت هذا العطاء لنا وأن ينمو وأن يزيد وأن يدوم نفعه فينا بل ولمن بعدنا بعد ذلك. فانظر إلى عمق هذه الكلمة، نريد هذا العطاء أن لا يمر بنا مرور السحاب وأن نراه ولا ننتفع به، أو يكون انتفاعنا به مؤقتا، أو تكون كثرته مربكة لحياتنا مشقية لنا، بل نريد أن يكون خيرا ثابتا مستقرا ناميا زائدا كثيرا دائما. تتذكر إحنا في دعاء الاستسقاء، أسألك غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا طبقا عاما مجللا، يعني هذه كلها في معاني البركة في المطر. وهنا نتحدث عن معاني البركة في حياة الإنسان وما أعطاه الله سبحانه وتعالى. فتعني البركة أن يجعل الله في الشيء خيرا كثيرا نافعا مستمرا في نفس الإنسان، في ماله، في أهله، في علمه، في جيرته،
1: وقته،
0: في وقته،
1: في حياته.
0: لا شك أن هذه البركة التي نحن نتمناها وندعو الله عز وجل أن تحصل لنا، عندما ننظر إلى الرزق والمدد الإلهي من ناحية مادية نجده عطاء بلا روح، فإذا أضيفت إليه البركة أضيفت إليه الروح. تعرف يا دكتور أول شيء يحصل للإنسان إذا حصل بالبركة السعادة بعطاء الله عز وجل،
1: يسعد الإنسان،
0: يسعد الإنسان فيلهج لسانه بالشكر. لكن الإنسان إذا أخذ العطاء المادي يبدأ يفكر كثير ولا قليل، مناسب ولا غير مناسب، إجا وقته ولا ما إجا وقته، أنا سأستفيد منه ولا غيري سيستفيد، فعند ذلك يضيق صدره بهذا الرزق وهذا العطاء ولا يشكر الله عز وجل ولا يشعر بالسعادة. وبالتالي كم من رزق سبب لصاحبه هما، وكم من رزق انقلب على صاحبه شرا،
1: أصبح مصدر للشقاء،
0: يصبح مصدر للشقاء. ولذلك كانت هذه البركة هي الحياة التي تشعر القلب الحي بالسعادة في العطاء، فتطلب بالشكر المزيد، وتطلب أن يبارك الله تعالى لهذه النفس. ولذلك قال أن البركة أن يعطيك الشيء أكثر مما تتوقع. فهذا التعريف ظاهرا للأمر، أن تعطيك أكثر مما تتوقع، وهي صفة من صفات البركة. والبركة أيضا أن يثبت هذا الخير الإلهي في الشيء ويستمر وليس وجود مؤقت. وذلك الإنسان لا يسعد بالنعمة المؤقتة لأنه يخاف من المستقبل، فعندما تطلب من الله عز وجل البركة تريد هذه النعمة أن تبقى دائمة مستمرة طالما الإنسان موجود وطالما الإنسان حي. ولا شك أن البركة مصدرها الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يعني في القرآن الكريم قال تبارك

0: بارك الذي بيده الملك.
1: إذن هي منحة يعني
0: منحة،
1: وأعطية إلهية.
0: ومعنى تبارك كثر خيره وعم، وهي عطاء مع الرضا وإعانة على التكليف. فانظر
1: يعني
0: كيف يعني،
1: تطرق القرآن والسنة النبوية الشريفة إلى البركة.
0: لا شك في ذلك، تكاد يكون مصطلح البركة في كل جزئية من الأعمال، في كل جزئية، ومن التكاليف أيضا ومن الواجبات. فالصلاة بركتها الخشوع، والصيام بركته الخضوع، والحج بركته القبول، من حج فلم يرفث ولم يفسق حجا مباركا. المعاملات التي الإنسان يتعامل بها مع الناس، نحن عندما نذهب على سبيل المثال في الأحوال الشخصية في الزواج، نذهب نقول نبارك العريس، أي نطلب أن يتحول هذا العقد من عقد شركة بين اثنين في حقوق وواجبات ومهر وكذا، إلى أن يكون بركة فيه طمأنينة وسعادة وأمان وذرية وتعاون على تكاليف الحياة. ولذلك نقول بارك الله لكما
1: لكم
0: وبارك عليكما وجعل منكما كثيرا طيبا وخيرا كثيرا، وهكذا. يعني لو بدنا نتحدث عن هذه الجوانب، وسنتحدث عنها إن شاء الله، ووصف الله سبحانه وتعالى نفسه بأنه تبارك في حوالي أكثر من 6 مواطن في كتاب الله عز وجل، يؤكد لنا أنه تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هذا الخير الذي نحن فيه وهو القرآن، هذه بركة من الله سبحانه وتعالى، ثابتة فينا، حفظها الله، لن تتغير، دائمة مستمرة. نعم، كل يوم الناس، في ناس بيدخلوا بالإسلام وبتطلعوا على القرآن، وإحنا بنقرأ لنا بكل حرف 10 حسنات، وإقرأ ورقة يوم القيامة. كذلك يجعل حياتنا أجمل حياة وأسعد حياة وأريح حياة، بكفي أنه نقلنا من الشرك إلى التوحيد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ولكن يعني ممكن واحد يسأل ويقول ليش يعني بيحكوا عن البركة اليوم، شو في يعني عند الناس؟
1: نعم، هل يعني المقصود فيها الكثرة دكتور؟ في فرق بين الكثرة والبركة؟
0: لا شك أنه
1: وحتى لو إذا أردنا، عفوا دكتور، نربطها بالاقتصاد الإسلامي أيضا،
0: نعم،
1: يعني
0: البركة
1: هل تطرق إليها مكانة البركة في الاقتصاد الإسلامي؟ الاقتصاد الإسلامي يتحدث عن أرقام.
0: احنا يعني في الاقتصاد العالمي هذا اللي الآن موجود، الذي يقيس الأشياء بالمادية والأرقام، لا يأخذ اعتبارا للبركة، لأنه بيقول لك أنا بيجيني 10 دنانير، هي مسجل عندي 10 دنانير، بيطلع من عندي 10 دنانير، هي بيطلع من عندي 10 دنانير،
1: 1 + 1 = 2.
0: يساوي 2. هذه الأرقام يعني قائمة على فكر مادي جاف
1: مجرد
0: مجرد، لا علاقة له بالنفس ولا بالخالق ولا بالرازق، ولا يعني علاقة سببية ومسبب ونتائج وأبحاث. لكن هي في الاقتصاد الإسلامي عندنا، من حيث أننا ننظر إلى فكرة الاقتصاد على أنه نعمة من الله سبحانه وتعالى، نرى أن البركة زيادة في نفع المال بغض النظر هذا المال كثير أو قليل، كم انتفعت من هذا المال؟ الاقتصاد لا يحسب، يعطيك رقم داخل ورقم خارج، لكن كم انتفعت؟ في بالاقتصاد نظرية المضاعف، يعني كم أعاد عليك أرباحا، وهذا أيضا نظرية مادية، لكن احنا بنقول كم أعاد عليك هذا المال من النفع؟ المضاعف بيقصد النماء، الدوام أيضا، يعني هو بيقول لك مثلا 100 دينار بتكفيك لمدة أسبوع مثلا، لكن قد يحقق الله لك أسباب يجعل هذه 100 دينار تمكث معك، تستطيع أن تديرها بإدارة، تمكث معك 15 يوم، أو تمكث معك بدل 7 أيام 10 أيام على سبيل المثال. فلذا

0: لذلك عندما تكفيك المئة دينار 10 أيام تقول والله ما شاء الله حصل عندي بركة، أي نعم. أن الأمور جاءت معي بحيث أنه ما كان يكفي لسبعة أيام صار يكفي لعشرة أيام. البركة عندنا في الاقتصاد الإسلامي مرتبطة بالمال الحلال، فالمال الحرام وإن كثر لا يكون مباركا ويكون نقمة، لأنه اقتطع ظلما وبالتالي سيخلق عداوة وسيخلق تراجعا في الاقتصاد. الظلم مؤذن بخراب العمران، والظلم في التبادل يؤدي إلى تباطؤ الاستثمار وتباطؤ الإنتاج. الآن إذا تحققنا من الكسب الحلال وتوجه الناس إلى الاستثمار سيزيد الاستثمار، وسيأتي الاقتصاد المادي ليسجل أرقاما أعلى بهذا المجال. من ناحية اقتصادية البركة لا ترتبط بزيادة المال ونقصه، فالزكاة اقتطاع من المال تدفعه للفقراء فينمو هذا المال،
1: مع أنه تم الاقتطاع منه،
0: مع أنه نقص في نعم. ظاهره نعم. والحديث ما نقص مال من صدقة نعم. إذن كيف يعني يمكن فهم هذه الأمور؟ حتى بالاقتصاد قال إنه الذي يتبرع إلى جهات محتاجة إنما يوجه الناس نحو الشراء والاستهلاك، فئات فقيرة انقطع منها المال توقف الشراء منها، إذا توقف الشراء توقف الإنتاج. فإذا رحت أنا وأعطيت هذه الفئة الفقيرة مبلغ من المال سأدفعهم إلى الشراء، فإذا اشتروا تحرك الإنتاج وبالتالي يزيد الربح، ولذلك لن ينقص المال الذي دفعت منه الزكاة، إنما ستتحول مرة أخرى إلى الاستثمار لتزيد الأرباح للمستثمر والمنتج، وبالتالي بصير عندك عمل أكثر، بصير عندك شغل ورواتب واستهلاك تتحرك فيه عجلة الإنتاج. يعني أخيرا يعني البركة هي التي تربط العلاقة بين الثروة والإنسان، بحيث تجعل هذا الارتباط بين الثروة والإنسان ليست جامدة جمودا يجعل الإنسان جافا، لا، بل إنها تجمع على سبيل المثال عدالة السوق وعدالة المجتمع في أن يعم الخير على الجميع، وتتحرك الناس كلها نحو الحياة بإقبال وسعادة. هذه يعني بعض الجوانب التي يطول الحديث ربما في تفصيلاتها، وهي نتركها للباحثين في هذا الموضوع.
1: نعم، جزاكم الله خير سماحة الدكتور. طيب دكتور، وإحنا نتحدث يعني عن البركة، يعني في مجالات مثلا للبركة، ولا البركة فقط عندما نتحدث عن البركة يعني يرتبط الموضوع بالمال فقط؟
0: الحقيقة أنه البركة تشمل كل شيء في حياة الإنسان، الزيادة والنفع والدوام في كل شيء، في كل نعمة أنعم الله تعالى بها على العبد، ولذلك نجد هذا التنوع في هذه البركة ينعكس على الإنسان. نحن مثلا على سبيل المثال نعاني في الوقت الحاضر بحاجة إلى بركة الوقت، الناس يشكون من قلة الوقت، لأن البركة منزوعة منه، لأننا ليس لنا نظام محدد في استعمال الوقت غير مرتب، نضيع أوقات كثيرة، نقضي أحيانا أوقاتنا في معصية، في غيبة، في نميمة، في كذا، فهذه الأشياء تجعل الوقت يشعر بالضيق، بالتالي تضيق الحياة، فنقول يعني أنه والله دائما ما في بركة في الوقت. نقول أيضا ما في بركة في الرزق، لأن المال يذهب بسرعة من بين أيدينا ونقعد نتحسر ونتفرج على السوق كيف الناس تشتري وتبيع. الناس بحاجة للسعادة، أن السعادة الآن غير موجودة، لماذا؟ لأن البركة هي الرابط بين الماديات وبين النفس، فإذا انقطع هذا الرابط فقدنا الإحساس. هذا الإنسان الآن إذا عضو من أعضاء الجسم أصيب بالشلل وما عاد يقدر يحس بما حوله، هل يشعر صاحبه بأن هذا العضو يقدم له خدمة؟ لا، بل يصبح تصبح هذا عبء عليه.

0: إذا عادت له الحياة عادت له السعادة. احنا بحاجة إلى بركة العلم، والعلم نوع من الرزق أيضا. والإنسان احنا الآن بنعيش علم مادي يتوجه أثره إلى الإنسان. على سبيل المثال يعني انظر إلى الطب وأسعار الطب، أين الإنسانية فيه؟ انظر إلى الهندسة والتصميمات وتوجهها إلى المادية، أين موقع الإنسان فيها؟ الإنسان عبارة عن مكان للجشع والطمع، تنهب منه يعني ثروات مقابل خدمات دون إحساس
1: إنسانية الإنسان.
0: بإنسانية الإنسان وحاجته في الاستقرار والطمأنينة والراحة والسعادة. ولذلك العلم إذا لم يورث عملا صالحا فهذا العلم يعود وبالا على صاحبه وعلى نفسه. ولذلك يعني من علامات آخر الزمان قلة البركة، والحديث يتقارب الزمان وينقص العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. فتقارب الزمان، سرعة الوقت، قلة الإنجاز، قلة البركة منتشرة الآن بانتشار المعاصي. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نعاني الآن مشكلتين في حياتنا، سببهما عدم وجود البركة، مشكلة الغذاء ومشكلة الأمن. مشكلة حتى مشكلة الغذاء، عندما يتوفر الغذاء هناك حديث، هل هذا الغذاء نافع ولا غذاء فاسد؟ ويجود يدور حول هذا الكلام يعني جدل كبير، إنه المفسدين يقدموا للناس طعاما غير صحي وغير آمن لحياة الناس. أيضا الخوف الذي يعيشه الناس، والله تعالى جعل من بركة الحياة قال: وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فيعني هذه يعني بعض المعاني التي تتحدث يعني عن هذا الجانب. ولذلك نرى أن نقول زاد الدخل ارتفعت الأسعار، نقول لا يوجد بركة، لأنه ماذا أخذت أنا من زيادة الدخل؟ ولا شيء بسبب ارتفاع الأسعار. عندما نقول زادت أسباب الرفاه، أسباب الرفاه موجودة، بدك سيارة، بدك طيارة، بدك كونديشن، بدك يعني كل إشي بدك إياه، لكن فقدنا الأمن. كيف أنا أعيش حياة رفاه مع فقدان الأمن؟ عندنا عمران كثير بناء لكن فيه فساد، الناس فقدوا الثقة فيما بينهم. زاد عدد السكان لكن زادت نسبة الموت أيضا بالحروب، الأوبئة وغيرها من هذه الأشياء. فيعني لما الإنسان بده يراجع مثلا القرآن الكريم يعني نجد أنه نص على مصادر البركة، وأول هذه المصادر الله سبحانه وتعالى هو المصدر الأساسي للبركة، وقد جعل لنا على الأرض جهات نذهب إليها نتلمس فيها البركة، وأولها القرآن الكريم. قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. فهذا الكتاب العظيم الذي فيه الهداية وطريق الخير. البركة أيضا في الأنبياء، سيدنا عيسى عليه السلام قال: وجعلني مباركا أينما كنت. فحيثما حل هذا الأنبياء تحصل البركة، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أكثر الأنبياء بركة وأكثرهم تابعا وهو نبي آخر الزمان، ختم الله به النبوات، وقد أجر الله سبحانه وتعالى على يد النبي صلى الله عليه وسلم حالات من البركة لا تعد ولا تحصى. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نبع الماء من بين أصابعه عندما احتاج الناس، وكانوا أكثر من 1400 شخص خرجوا في الصحراء وقد انتهى الماء ولم يبق معهم إلا قليل من الماء، فجمعه في إناء واحد ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه ودعا الله عز وجل فشرب القوم كلهم.

0: وملأوا قدورهم. هذا يعني
1: من بركة
0: بركة سيدنا الرسول.
1: النبي صلى
0: كذلك
1: الله عليه وسلم.
0: تكثير الطعام، أحد الصحابة يعني في غزوة الخندق يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام يكفي أربعة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم إذا انتهيتوا من الطبخ فاتركوا الإناء مغلق وانتظروا يعني حتى أحضر. ثم عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم
0: دعا أهل الخندق جميعا فأطعمهم لحما وخبزا، وكانوا أكثر من 1000 يعني في ذلك الوقت الذين يعملون وحضروا هذه البركة وقد شاهدها الجميع. فانظر إلى القلوب التي رأت البركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: وهو القائل أيضا دعاء يعني طعام الاثنان يكفي الثلاثة ودعاء الثلاثة يكفي الأربعة.
0: نعم، وللنبي عليه الصلاة والسلام يعني في الحديث عن الطعام بركة الطعام الوضوء قبله وبعده، من بركة الطعام ذكر الله عز وجل والتسمية، من بركة الطعام الاجتماع على الطعام كما تفضلت وذكرت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأيضا من البركات الموجودة على الأرض بركة المسجد الحرام،
1: صلاة 100,000 صلاة.
0: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فمن بركاته أن الله يغفر الذنوب للعباد، من بركاته مضاعفة الثواب فالصلاة فيه 100,000 صلاة، ومن بركاته أنه جعله مكانا آمنا، ومن بركاته أنه مركز التوحيد في الأرض فخيره ثابت كثير. من أيضا الأماكن المباركة المسجد الأقصى وبلاد الشام التي حول المسجد الأقصى فلسطين.
1: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا
0: حوله. نعم، من الأشياء المباركة ماء المطر. هذا الماء الذي قال الله تعالى عنه وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأخرج الله تعالى به حبا حصيد وأخرج به من كل الثمرات أنواع وألوان تسقى بماء واحد
1: ونفضل بعضها على
0: بعض
1: في الأكل.
0: في الأكل. نعم، من الأشياء اللي ذكرت في القرآن الكريم فيها البركة شجرة الزيتون، الله تعالى ضربها مثلا لنوره قال يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء. وأيضا في السنة يعني أشياء كثيرة أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى بركتها، فذكر بركة السحور وهو الطعام الذي يأكله المسلم استعدادا للصيام، قال تسحروا فإن في السحور
1: بركة.
0: وكان الصحابة الكرام يقولون لبعضهم البعض هلموا إلى الطعام المبارك أي طعام السحور. وأيضا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن البركة تحل في الكسب إذا خرج الإنسان مبكرا للعمل، فقال اللهم بارك لأمتي
1: في بكورها.
0: أيضا من البركات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل القرآن الكريم قراءة سورة البقرة، قال فإن أخذها بركة ولا يطيء وينفر منها الشيطان ولا يطيقها السحرة وخيرها كثير وعظيم. أيضا من البركات الاجتماع يوم العيد للصلاة، وقد كانت روت أم عطية رضي الله عنها قالت كنا نؤمر بالخروج يوم العيد خلف الناس يكبرون نكبر بتكبير الناس وندعو بدعائهم نرجو بركة ذلك اليوم. أيضا من البركات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم البركة في البيع والشراء، فقال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما
1: في بيعهما.
0: نعم، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. تحدث إن شاء الله في خطورة يعني هذا محق البركة من الأرزاق. أيضا منها الحلف، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف، قال هو منفقة للسلعة ممحقة للبركة. نعم،
1: جزاكم الله خير سماحة الدكتور. طيب الآن دعنا نتحدث يعني كيفية استثمار الوقت

0: لننال بركة الوقت، نتحدث عن تنظيم الوقت لزيادة الإنتاج. يعني دعنا نتحدث عن البركة في الوقت والعلم دكتور.
1: يعني هنا يعني مناسب نتحدث في أنه كيف تحصل على وقت مبارك، وكيف يكون وقتك مباركا. لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا إدارة الوقت، واليوم صار إدارة الوقت علم يتعلم. وفعلا الإنسان إذا لم تكن لديه الخبرة والمعرفة في إدارة الوقت سيضيع الوقت منه، لأن الإنسان ما بيصير يحسب وقته. ولذلك كانت في استثمار المبادرة إلى العمل مبكرا كما ذكرنا قبل قليل، بورك لأمتي في بكورها. الأمر الآخر الانطلاق نحو العمل دون تسويف. كم تضيع منا أوقات
0: بسبب سوف،
1: بسبب خليها لبعدين، وقتها الآن ما احنا مشغولين، خليها لبعدين. لو كان عندنا إدارة جيدة للوقت سنحصل على أعمال أكثر، وبالتالي نحصل على إنجاز أكثر. ومن ما روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه في هذا المجال قال: لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، فإن الله قد خلق لكل يوم عملا. انظر هذا الخليفة بيقول إنه كل يوم له عمل، هذا يوم جديد ومخلوق جديد وله واجباته وتكاليفه، فلماذا تثقل على الغد بتأجيلك العمل إلى الغد، لأن الغد لا يتسع. فالمفروض أنه ما كان هو
0: كل يوم له عمل،
1: له عمل. أيضا ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يعني أنك تنتقل من
0: عبادة إلى عبادة، من عمل إلى عمل،
1: من طاعة إلى طاعة، من واجب إلى واجب. وفي كثير من الناس كيف يعني بقول ونوي بيشتغل باليوم شغلة واحدة ويهدر بقية الوقت. لا، المسلم ينتقل من عمل إلى عمل إلى عمل حتى ينتهي يوم العمل بيومه. وقد جعل الله تعالى في الصلاة نقاط مرجعية لتنظيم الوقت. عندك صلاة الفجر، أنا بعمل من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، سأعمل أعمال أخرى من صلاة الظهر إلى صلاة العصر، سأعمل أعمال أخرى من العصر إلى المغرب، المغرب إلى العشاء، بعدين يكون النوم والاستراحة في المنزل. ولذلك هذا إشارة في سورة الكهف قوله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. غير منظم. ما الذي جعل نظام العمل ينهار؟ عدم وجود صلوات خمس تنظم وقت الإنسان. فبين الصلاة والصلاة وقت يقضيه الإنسان في استثمار الوقت. أيضا من الأشياء التي يعني تجعل البركة في الوقت الاهتمام بما يعنيه، وعدم صرف الوقت إلى أشياء فضولية لا ترجع إلى الإنسان يعني بأي فائدة.
0: نعم، فائدة.
1: ولا من حسن إسلام المرء
0: تركه ما لا يعني.
1: تركه ما لا يعني. طب إذا تركت ما لا يعنيني، إذا سأتفرغ
0: إلى ما يعنيني
1: ويبقى عندي وقت طويل. وأنا أذكر أن كنت يعني أتحدث مع أحد الأساتذة وأنا في دراسة الماجستير، أقول له: والله الوقت وقت النهار يمر بسرعة، ويعني لا أستطيع أني أن أنجز الأشياء المطلوبة. يعني قال: هذا خطأ، إن الله تعالى يقول: إن لك في النهار سبحا طويلة، ولكن أنت تحتاج إلى إدارة الوقت. الله يؤكد أن النهار طويل ويتسع لكثير من الأعمال، لكن أنت عليك أن تعيد النظر في برنامجك وترتيب هذا البرنامج
0: إدارة الوقت،
1: الاتجاه الصحيح في إدارة الوقت. فيعني إذا إحنا تتبعنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي 24 ساعة من الزمن، هذا برنامج إدارة وقت. وقد ألف كثير من العلماء، ألفوا في عمل يسمى عمل اليوم والليلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم،

0: مثل ابن السني والبيهقي وغيرهم ألفوا كتبا اسمها عمل اليوم والليلة، وهي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي
1: صلى الله عليه وسلم
0: 24 ساعة من وقته، ليكون لنا قدوة في إدارة الوقت. وأبرك أبرك إدارة للوقت هي إدارة الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر في زمن قصير كم كانت إنجازات الرسول صلى الله عليه وسلم والأعمال التي قام بها. 23 عام أقام فيها الدين ونشر فيها أحكام الإسلام وعلم فيها جيلا وفتح الفتوح وحارب الحروب وحث على الزراعة. والله عندما تقرأ الأحاديث التي تحدث بها النبي وأشرف بها على نفسه في أعمال الزراعة تقول من أين أتى بالوقت، وعندما تنظر إلى حثه على الحرف والصناعات والعمل، وتنظر إلى حثه على التدريب والجهاد، وركض عليه الصلاة والسلام في الميدان وقال روضة من رياض الجنة، وكان يدخل إلى السوق فيقول ما هذا يا صاحب الطعام، وكان عليه الصلاة والسلام يدخل إلى المزارع ويرى الصحابة يؤبرون النخل أي يلقحون النخل، وكان يرشدهم في هذا. حتى من أعجب الأشياء اللي أنا قرأتها أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء إلى المدينة والناس يعني مختلفين في قضية سقاية النخل، في ينابيع وفي كذا، أنت بتأخذ أكثر أنا بأخذ. عمل دور وسوى نظام لعملية سقي المزارع بحيث أن الجميع راضين وكل واحد يأخذ حصته من الماء، والآن إحنا مشكلة الحصة من الماء مشكلة كبيرة جدا. ولذلك أول ما وصل عليه الصلاة والسلام المدينة من الأوائل الأشياء التي يعني بحث فيها نظم عملية السقاية والري وعملية أخذ الماء، وحث الصحابة على الفعل، فاشترى سيدنا عثمان رضي الله عنه بئر روما وجعله للمسلمين يستقون منه ويشربون،
1: وبارك الله له فيه.
0: لا شك في ذلك أن الله تعالى قد جعل لسيدنا عثمان رضي الله عنه خيرا دائما، هي البركة متصلة ثابتة، ولا يزاد لسيدنا عثمان رضي الله عنه وقف إلى يومنا الحاضر يرد الله تعالى له به أجرا وخيرا
1: ببركة هذا العمل، شراء بئر روما والتبرع به للمسلمين ووقفه
0: للمسلمين. نعم. فيعني
1: في جميع المجالات النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم. وذلك كان عمره، وقد أقسم الله تعالى بعمر النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة ما حصل فيه من الإنجاز والخير، بحيث أنه حتى يعني الجيل الذي تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانوا يقومون الليل، كانوا رهبان الليل فرسان النهار، لكن هل تعطلت مزارعهم؟ والله لم تتعطل. هل نمى الاقتصاد عندهم في المدينة المنورة؟ كانت هناك في المدينة المنورة وفرة استطاعت أن تكفي كل سكان المدينة والوافدين إليها، وأيضا من جاء من العرب لا ليسلم بل ليبحث عن فرصة عمل. وهؤلاء كان كما جاء في الحديث يسمون الدافة، وحديث الدافة يعني أنه جاء نفر إلى المدينة أقوام ممزقة ثيابهم طفرانين فقراء جايين من الصحراء يبحثوا عن الماء والطعام، فالرسول عليه الصلاة والسلام وقف وخطب وحث الناس على الصدقة حتى تجمع مال كثير، وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. موجة أخرى جاءت على المدينة من الفقراء في وقت عيد الأضحى، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ادخار لحوم الأضاحي. في العام الذي يليه الصحابة الكرام سألوا يعني أنه العام كان منهي علينا ندخر لحوم الأضاحي، قال أما الآن فكلوا وادخروا، إنما كنت نهيتكم من أجل الدافة وهم الفقراء الذين أتوا إلى المدينة. فانظر كيف أن الطعام الذي كان يكفي أهل المدينة قد كفاهم بالبركة وكفى الفقراء القادمين، فقط كان إجراء واحد من النبي عليه الصلاة والسلام أنه حثهم على

0: أن لا يدخروا اللحم في هذه الفترة حتى يعم الطعام على الجميع.
1: جزاكم الله خير دكتور. دعنا الآن نتحدث يعني عن الأمور التي تمحق البركة، موانع البركة.
0: نعم.
1: ما الأسباب التي تحول دون هذه البركة التي نتحدث عنها في هذا اللقاء الطيب؟
0: الحقيقة أنه الأشياء التي تمحق البركة يعني هي عكس الأشياء التي تجلب البركة. فأول الأشياء التي تمحق البركة ضعف العلاقة مع الله عز وجل. البركة أساسها التوكل على الله، الثقة بما عند الله، الالتزام بأمر الله عز وجل، فالله تعالى هو المقصود الأعظم. إذا ضعفت علاقتنا مع الله عز وجل تضعف البركة لا شك. أيضا الناس الآن ينتشر فيهم قلة الصلاة، والمحافظة على الصلاة من أسباب البركة. الله سبحانه وتعالى يعني وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، أي عندما تحافظ على هذه الصلاة، والعاقبة للتقوى. أيضا الناس هجرت القرآن قراءة وتدبرا وتفهما لمعانيه. أيضا قلة الاستغفار، فإن الاستغفار سبب في حصول البركة، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أيضا من الأسباب اللي تجعل تمحق البركة الربا، والربا يعني قضية من الآن منتشرة، وقد جاء في الحديث أنه يعني يأتي زمان على الناس من لم يأكل الربا ناله من غباره، فالحذر الحذر، فإن الربا يحطم الاقتصاد. هو يعني النظام الغربي يقوم على أن الربا محرك للاقتصاد، وهو في حقيقته
1: مدمر
0: للاقتصاد، لأنه يجعل الحركة الاقتصادية بيد فئة محددة من الناس، وبقية الناس يتحولوا إلى عمال وحاقدين ودخلهم قليل وفقراء. أيضا قلة أداء الزكاة والصدقات، فإن هذه تمحق البركة. ما خالطت الزكاة مالا إلا محقته، ولا خرجت الزكاة من مال إلا نمته وباركته. وهذا يعني دعوة إلى أن نؤدي هذه الفريضة التي هي سبب في الخير. من أسباب عدم وجود البركة البطالة عند من يقدر على العمل ويجد فرصة العمل، فهذه يكون عنده لا يكون عنده بركة. منها أيضا انتشار الظلم، والظلم أنواع، ومنها الظلم في المعاملات، خاصة الظلم يعني احنا نشير الى الظلم الاجتماعي والظلم في علاقات الناس فيما بينهم، لكن هناك نوع من الظلم في المعاملات، الغش والغصب والخديعة وغيرها من الأشياء هذه المحرمة اللي أصبحت الآن فنونا في التسويق. فهذه الفنون من التسويق تمحق البركة من الكسب، ولذلك لابد من أنه إحنا نعيد برنامج إصلاح حياتنا، بحيث أنه تحل البركة في بيوتنا بتقوى الله عز وجل، بالمحافظة على الصلاة، بالذكر، يعني الالتزام بما أمر الله سبحانه وتعالى به، تجنب الظلم وتجنب الغش والخداع في البيع. وما دامت أصبحت الآن يعني هي الصفات المنتشرة، فيعني حسبنا الله ونعم الوكيل.
1: حسبنا الله ونعم الوكيل. طب سماحة الدكتور، دعنا نتحدث عن الموضوع البركة، ونتحدث عن علاقتها بالتوكل والأخذ بالأسباب والتواكل دكتور.
0: نعم يا سيدي، يعني الله سبحانه وتعالى كلفنا أولا، أخبرنا بأن الرزق مكتوب.

مكتوب من عنده، ولكن الحصول عليه يتم من خلال الأخذ بالأسباب. الحديث: لو توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير، تروح خماصا وتغدو بطانا، تروح في الصباح

0: نية الكسب والعمل تقوم على أنك تجد فرصة عمل وتشتغل وتحصل، لكن يبقى شيء آخر نحن لا ننتبه له، وهو أن نتوكل على الله، أي أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأسباب التي سعينا في تحقيقها تحقق نتائجها. فكم من شخص يذهب للصيد ولا يصيد، وكم من شخص يذهب للعمل ولا يعمل. إذن لابد من أن نتوكل على الله، ولذلك كانت الأسباب هي التي تحصل الرزق، والتوكل على الله هو الذي يحقق البركة، فيجعل فيما تحصل عليه من رزق شيئا نافعا دائما كافيا يحقق السعادة للإنسان ويحقق له مطلوبه. فبهذا تتكامل عندنا الهدية، هدية التوكل على الله عز وجل، حصول البركة فيما يكسبه الإنسان. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني جاءه رجل فقير يسأل، فقال هل عندك شيء؟ قال يعني عندنا حلس أو ثوب نتغطى به نفرشه ونجلس عليه، وعندي يعني وسادة وبعض أشياء قليلة، قال ائتني بها. فباعها النبي صلى الله عليه وسلم بدرهمين، وقال له واشترى، قال له اذهب واشتري قدوما، ووضع له فيه عصا، وقال له اذهب ولا أرينك 15 يوما، وجهه إلى الاحتطاب. فاحتطب وعاد وإذا معه عدد كثير من الدراهم، فقال عليه الصلاة والسلام هذا خير، أي بركة، فإنه لو أنت أجيت بيعطوك درهم واحد، وقد لا تجد من يعطيك،
1: نعم.
0: لكنك عندما ذهبت إلى العمل وكسبت وتوكلت على الله عز وجل رزقك الله أضعاف الشيء اللي أنت كنت محتاجه. تستطيع الآن أن تشتري فراشا، وأن تشتري طعاما، وأن تشتري علاجا، وأن يكون عندك وفر تتصدق منه على الفقراء والمحتاجين.
1: نعم. طيب دكتور، دعنا نختم هذا اللقاء الطيب بالحديث عن ثمار البركة دكتور.
0: لا شك أن البركة يعني لها ثمار كثيرة جدا، وأول ثمارها الطمأنينة والسعادة
1: والسكينة
0: والسكينة في
1: والاستقرار.
0: النفس. نعم، هذا الشيء العظيم اللي نحتاجه. فكم من إنسان عنده مال ولكنه لا يشعر بالسعادة،
1: نعم،
0: وعنده صحة ومتضايق من شكله ومن حاله ومن جسمه ومن، وعنده أيضا أقارب وجيرة، ولكنه لا يستفيد من هذه الأشياء أبدا. ولذلك كانت يعني من بركاتها أن الله عز وجل يزيد العبد خيرا فوق الخير الذي أعطاه الله إياه. فنحن عندما تحل البركة في مالنا هو قابل للزيادة، لأن الإنسان بالسعادة يشكر الله عز وجل، والله تعالى يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم. والله سبحانه وتعالى يبارك للعبد في ماله في وقته في أهله، فيجعل يا أخي ما هي الحياة مثل ما بيقولوا فرصة، لكن يقولون هي فرصة زي القناص تضرب الطلقة، يمكن تصيب يمكن ما تصيب، لكن في حقيقته مع البركة ستصيب هذه الطلقة من أول مرة. ولذلك نحن نسعى دائما وباستمرار إلى أن نشعر ببركات هذه النعمة، هي نعمة البركة. فيصبح القليل يكفي،
1: القليل كثير
0: يصبح كافيا. احنا ماذا نريد؟ القليل إذا أصبح كافيا صار كثيرا، والكثير إذا لم يكفي صار قليلا، وبالتالي أيضا نحصل على حسن الانتفاع لأن نشعر أن هذا فيه مباركة. نحصل على إنجاز أكثر في الحياة، نحصل على علم أكثر، نتحقق به صلاح الأهل والذرية. نقرأ في سورة الكهف أن الخضر عليه السلام لما بنى السور، ثم جاء التفسير بعد ذلك وكان أبوهما صالحا، أي جدهما كان صالحا، وهذا المال الذي

0: حصله هذا الجد كان مباركا، فحفظه الله له للذرية فيما بعده. أيضا تحقيق محبة الله، وهذا هو المقصود الأعظم. يعني البركة هي علامة أن الله تعالى راض عنك، وراض عن طريقتك في الكسب وعن طريقتك في العمل، فأعطاك جائزة من عنده وهي البركة.
1: جزاكم الله خير سماحة الدكتور. أخوتي الكرام، يعني بعد أن وقفنا مع واحدة من أعظم النعم التي يهبها الله لعباده، نعمة البركة، تلك النعمة التي لا تقاس بكثرة المال ولا بطول العمر، وإنما بما يجعل الله فيهما من خير ونفع وثبات، لقد أدركنا أخوتي الكرام أن البركة ليست أمنية تقال ولا حظا ينتظر، وإنما هي طريق يبدأ بالإيمان الصادق ويبنى على التقوى ويزدهر بطاعة الله وصلة الرحم والصدق والإحسان وشكر النعم والاعتماد على الله تعالى في كل شأن. فلنجعل إخوة الكرام هذا الحديث في حلقة هذا اليوم بداية لتغيير حقيقي في حياتنا، ولنبحث عن مفاتيح البركة في بيوتنا، في أعمالنا، في تربية أبنائنا، في أوقاتنا، في علاقاتنا مع الناس، حتى نفوز بخير الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أعمارنا وأرزاقنا وأهلينا وأعمالنا، وأن يجعل بيوتنا عامرة بالإيمان وقلوبنا مطمئنة بذكره، وأن يرزقنا البركة في كل ما وهبنا، وأن يجعلنا من عباده الشاكرين الصالحين. باسمكم جميعا أخوتي الكرام أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم سماحة الدكتور جميل خطاط. شكرا لكم سماحة الدكتور.
0: حياكم الله، ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم والذكر الحكيم، وأن يجعل إن شاء الله تعالى البركة في بلادنا وأوطاننا وأهلينا والمسلمين أجمعين.
1: اللهم آمين. جزاكم الله خير ونفع بكم. أيضا أخوتي الكرام أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي ومجد الزعبي، ومن المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: دنيا.
3: الثانية تماما، ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد الأخبار.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، وتقدمها لكم آلاء الزبن. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لعناوينها. وزير الخارجية يبحث مع وزير الخارجية في جمهورية مالطا التعاون الثنائي وفي إطار الاتحاد الأوروبي. سلاح الجو الملكي يعترض ويسقط طائرتين مسيرتين استهدفتا أراضي المملكة. المركز الوطني لأمن وإدارة الأزمات يطلق رسائل تحذيرية تجريبيا على الهواتف المحمولة. الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. استمرار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران دون إحراز أي تقدم جديد. سيداتي وسادتي، من العناوين إلى التفاصيل، حياكم الله. أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية وشؤون أوروبا الجديد في جمهورية مالطا الصديقة كريس فيرن، وبحث الوزيران خلال الاتصال سبل تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين وتعزيز التعاون ثنائيا وفي إطار الاتحاد الأوروبي. وبحث الصفدي وفيرن التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد في المنطقة، وهن الصفدي نظيره المالطي على موقعه الجديد وزيرا للخارجية.

0: واتفق الوزيران على إدامة التواصل والتنسيق حول سبل تطوير العلاقات الثنائية إذا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن طائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت صباح اليوم طائرتين مسيرتين استهدفتا أراضي المملكة. وبين المصدر أنه لم تسفر عملية الاعتراض والإسقاط عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، وأضاف أن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الشظايا وتعاملت معها وأمنت المواقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها. وأكد المصدر أن القوات المسلحة تواصل مراقبة أجواء المملكة وتحافظ على أعلى درجات الجاهزية العملياتية للتعامل مع أي تهديد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها. قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنه عثر صباح اليوم على أجزاء من حطام مسيرة في منزل بمحافظة الكرك، وذلك بعد عملية اعترضها من قبل القوات المسلحة. وبين أنه لم تقع أي إصابات بشرية نتيجة الحادثة التي تعاملت معها الجهات المختصة وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة. أرسل المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات اليوم رسائل تحذيرية على الهواتف المحمولة ضمن سلسلة التجارب التي ينفذها على النظام الرسائل التحذيرية الوطني في معظم محافظات المملكة والتي تستمر حتى الثاني من آب المقبل. وستنفذ التجارب للوقوف على جاهزية النظام في التحذير من مخاطر الأزمات والكوارث والأحداث الطارئة. وأهاب المركز بالمواطنين عدم القلق أو لا عند استلام الرسائل التجريبية، وأضاف أن صياغة الرسالة التحذيرية التجريبية ستكون مرتبطة بالعواصف الغبارية. في غزة أصيب 5 فلسطينيين صباح اليوم برصاص وقصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة وخان يونس جنوب القطاع. هذا وتصاعدت في الضفة الغربية المحتلة هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي وسط حملة اقتحامات واسعة وعمليات هدم للعديد من منازل الفلسطينيين بحجة عدم الترخيص. إلى التفاصيل في تقرير سارة العيسى.
1: صعد مستوطنون في الضفة الغربية اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم، حيث شرعوا بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بتجريف أراض في قرية شرق قلقيلية بهدف ضمها لصالح مستعمرة جلعاد، كما أغلقوا الطريق المؤدي إلى بئر مياه سباستيا الواقع في أراضي منطقة المسعودية شمال غرب نابلس. وهاجم مستوطنون اليوم فلسطينيين في قرية أم صفا شمال رام الله. وفي ذات السياق هاجم مستوطنون الليلة الماضية المنطقة الصناعية شرق بلدة بيتا جنوب نابلس. وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستوطنون خلال النصف الأول من العام الجاري 3488 اعتداء بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم. وارتفعت حصيلة عمليات الهدم التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم إلى 9 منازل ومنشأتين في محافظات القدس ورام الله وجنين. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي ولليوم الثاني على التوالي حملة اعتقالات واسعة في صفوف الفلسطينيين في مدينة طول كرم وبلداتها، أسفرت عن اعتقال 20 مواطنا فلسطينيا بينهم سيدة. وأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية 6 أوامر عسكرية للاستيلاء على 498 دنما من أراضي الفلسطينيين في مناطق مختلفة شرق محافظة طوباس. وكان الاحتلال قد أصدر في أوقات سابقة عددا من الأوامر العسكرية التي استولى بموجبها على مئات الدنمات من أراضي الفلسطينيين في المحافظة، كما عزل آلاف الدنمات من الأراضي الزراعية والرعوية خاصة في الأغوار الشمالية. كما دمر الاحتلال خلال الفترة الماضية مئات الدنمات من الأراضي الزراعية وخطوط ناقلة للمياه.
0: أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وجود تبادل للرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء، لكنه لم يكشف عن إحراز أي تقدم جديد. إلى ذلك قال مسؤول إيراني إن

0: المحادثات مع سلطنة عمان خلال اليومين الماضيين بشأن إعادة فتح مضيق هرمز كانت بناءة. للتفاصيل في تقرير هيا الجبور.
1: بعد توقف الضربات الأمريكية عليها، أكدت إيران إيقاف عملياتها العسكرية خلال هذه الفترة انطلاقا من استراتيجيتها القائمة على الرد بالمثل، وبعد انهيار مذكرة التفاهم المؤقتة بين الجانبين والتي أطاحت بها أزمة حرية الملاحة في مضيق هرمز. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه لا يمكن وصف الوضع الحالي على أنه وقف إطلاق للنار، وأن أي اعتداء من الجانب الأمريكي سيقابل برد صارم من جانب إيران. كما أكد بقائي وجود تبادل للرسائل مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الوسطاء يقومون بمهمتهم، لكنه لم يكشف عن إحراز أي تقدم جديد، وأشار إلى إجراء مباحثات مع سلطنة عمان حول إنشاء آلية لتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا أن الوضع في المضيق لم يتغير ولا يزال مغلقا. إلى ذلك، أكد مسؤول إقليمي لوكالة أسوشيتد بريس أن الولايات المتحدة وإيران ترغبان في العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، وأفاد المسؤول ذاته بأن هناك حلاً وسطاً يجري التفاوض عليه حالياً ويتمحور حول السماح لإيران بتسيير حركة السفن عبر مضيق هرمز مع تخفيف القيود المفروضة على السفن.
0: وإلى آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قتل شخصان وأصيب آخرون في هجمات جوية أوكرانية استهدف جنوب روسيا. إلى التفاصيل في التقرير الذي أعدته الزميلة رزان شنيكات.
1: صعدت روسيا وأوكرانيا نشاطهما العسكري في البحر الأسود وبحر أزوف والمناطق المحيطة بهما في الأسابيع القليلة الماضية، حيث أعلنت روسيا أن قواتها قصفت سفينتين تحملان عتادا عسكريا في ميناء ميكولايف جنوب أوكرانيا. وأعلنت السلطات الروسية أن شخصين قتلا وأصيب آخرون في هجمات جوية أوكرانية استهدفت عدة مدن جنوب البلاد. وفي مدينة بلغرود القريبة من الحدود الأوكرانية، أدى هجوماً بطائرات مسيرة إلى إصابة 12 شخصاً واندلاع حريق في مبنى سكني. وفي المقابل، قال الرئيس الأوكراني إن بلاده قصفت خلال الليل محطة تصدير روسية في مدينة روستوف، بالإضافة إلى منشآت نفطية في مناطق أخرى. وقالت السلطات في أوكرانيا إن هجمات روسية أودت بحياة شخص، مضيفة أن حطام طائرات مسيرة تسبب في اندلاع حرائق في عدة مواقع.
0: محليا، استعرض وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن والإدارة المحلية وليد المصري ورئيس لجنة أمانة عمان الكبرى يوسف الشواربة ومخرجات دراسة اللجنة الفنية الخاصة بتقييم موقع نظام أركن وتنقل ضمن شارع الأردن وطريق المطار وتقاطع النعيمة، وذلك بهدف بناء منظومة نقل حديثة وتكاملية تحد من الأزمات المرورية وتعزز كفاءة التنقل بين العاصمة والمحافظات. إلى التفاصيل في التقرير التالي.
2: خلال الاجتماع الذي حضره مسؤولون من الوزارات والجهات المعنية، تم بحث توجيهات رئيس الوزراء بإعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ مرآب إلكتروني يتسع لنحو 1000 مركبة يخدم المسارات الرئيسية شمالا باتجاه طبربور وجنوبا نحو طريق المطار، مع ربطه بالخطوط الحالية والمستقبلية لحافلات الباص سريع التردد. ويعد نظام أركن وتنقل من أبرز الحلول المرورية الحديثة المعتمدة في المدن الكبرى، إذ يتيح لمستخدمي المركبات الخاصة إيقاف سياراتهم في مواقف مخصصة على مداخل المدن أو بالقرب من محاور النقل الرئيسية، ثم استكمال رحلاتهم باستخدام وسائل النقل العام، بما يسهم في تخفيف الازدحامات وتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية ورفع كفاءة شبكة النقل. ويأتي المشروع انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أولت قطاع النقل أولوية باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، ودعت إلى تطوير منظومة نقل عام متكاملة ورفع كفاءة التنقل داخل المدن وبين المحافظات وتعزيز استخدام وسائل النقل الجماعي المستدامة. كما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تستهدف بناء منظومة نقل حديثة وآمنة ومستدامة تعتمد على التكامل بين مختلف وسائل النقل وتوظيف الحلول الذكية في إدارة الحركة المرورية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من مشروع الباص سريع التردد من خلال إنشاء مواقف تبادل

0: دولية تسهل انتقال المواطنين من المركبات الخاصة إلى الحافلات، بما يعزز الإقبال على النقل العام ويخفف الضغط على شبكة الطرق داخل العاصمة. وأكد وزير الأشغال ضرورة إعداد دراسات نقل متخصصة تشمل إجراء إعداد مروري تصنيفي وتحليل الطلب الحالي والمستقبلي على النقل ورصد وجهات المستخدمين. من جهته شدد وزير الإدارة المحلية على أهمية إعداد الدراسات التي تحدد الحاجة إلى تنفيذ مسارات مخصصة للباص سريع التردد على جانبي الطريق وآلية ربطها بالمواقف المقترحة. بدوره أكد رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى أهمية موائمة المشروع مع خطة أمانة عمان واستراتيجية إدارة مواقف الاصطفاف داخل العاصمة، بما يضمن تكامله مع التوجهات المعتمدة، مع التركيز على سهولة الوصول وتطبيق أنظمة النقل الذكية في إدارة المواقف.
1: يعقد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة ومدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عدي عبيدات لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان المدن الصناعية في أرقام في تمام الواحدة من ظهر يوم غد. حقق الأردن تقدماً ملحوظاً في القيمة الإجمالية لمؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2025 الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الأوسكو. وأشار التقرير إلى أن النتيجة النهائية للأردن تعكس تحقيق مستوى نضوج متقدم للخدمات الحكومية الرقمية بعد تسجيل مستوى متقدم في ركيزتي توفر الخدمة وتطورها واستخدام الخدمة ورضا المستخدم حيالها، إلى جانب مستوى متقدم جدا في ركيزة الوصول إلى الجمهور. أكدت مديرية الأمن العام أنها ستواصل تنفيذ خططها الأمنية والمرورية والرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يرتكب أو يشارك في المظاهر السلبية التي ترافق بعض المناسبات والاحتفالات، داعية المواطنين إلى الإسهام في ترسيخ ثقافة الفرح المسؤول والإبلاغ عن أي مخالفات. وشددت على أن الجهود الأمنية والتوعوية المتواصلة خلال سنوات مضت ساهمت في الحد بشكل ملحوظ من العديد من المظاهر السلبية التي كانت ترافق بعض المناسبات والاحتفالات، وفي مقدمتها إطلاق العيارات النارية والمسير على شكل مواكب وإخراج الأجسام من المركبات وإغلاق الطرق بما يعيق الحركة المرورية ويهدد سلامة مستخدمي الطريق. وأشارت المديرية لأن هذا التراجع يعكس تنامي الوعي المجتمعي وإدراك المواطنين للمخاطر الجسيمة التي تنجم عن هذه السلوكيات وما قد تسببه من خسائر بشرية ومادية وآثار سلبية تمس أمن المجتمع وسلامة أفراده. أكد المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم اليوم جاهزية الكتب المدرسية المعتمدة للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2026-2027، وذلك ضمن استعداداته لانطلاق العام الدراسي الجديد، وبما يضمن توفير الكتب المدرسية للطلبة والمعلمين والمعلمات في الوقت المناسب. وأشار المركز إلى أن عملية إعادة الطباعة جاءت بعد مرور الكتب المدرسية بمراحل الحوكمة والمراجعة والاعتماد وفق الإجراءات المعمول بها سنويا وعن طريق اللجان والمجالس المتخصصة، وبالاستناد إلى الملاحظات الواردة من الميدان التربوي، بما يسهم في تعزيز جودة النسخ المعتمدة وجاهزيتها. يشارك نحو 50 فنانا تشكيليا من جميع المدارس الفنية الواقعية والكلاسيكية خلال عرض قرابة 100 لوحة فنية في شارع الأعمدة ضمن فعاليات مهرجان جرش. تحدث عن هذه التفاصيل رئيس رابط جراسيا للفنون الجميلة غسان عياصرة لمندوبتنا ميل عايد، فقال:
2: احنا اليوم ايضا مستمرين بشارع الأعمدة، وأيضا في حوالي تقريبا 100 عمل تشكيلي مميز ومن جميع المدارس الفنية اللي هي الواقعية والكلاسيكية والتكعيبية والتجريبية، وأيضا في كولاج، وفي أيضا معروض مجسمات وتحف من كلياتها من إعادة التدوير في موقعنا في شارع الأعمدة بين الساحة الرئيسية وأيضا بين المصلبة. مكان جميل ممتع للاستمتاع بكل الألوان وكل الزخرفة والخطوط والتناغمات اللونية الجميلة.

0: أنضمت مديرية ثقافة العقبة ورشة تدريبية في التصوير الفوتوغرافي بقرية الديسة، وذلك ضمن برامجها لتنمية المهارات الإبداعية للشباب وتمكينهم من توظيف الفنون البصرية في التعبير عن الهوية الثقافية والتراثية. مدير مديرية ثقافة العقبة طارق البدور تحدث لمندوبتنا مجد البدارين حول التفاصيل فقال:
1: ركزت الدورة التدريبية على التدريب العملي والنظري، ركز على أساسيات التصوير الفوتوغرافي وتقنياته الحديثة بهدف تطوير مهارات المشاركين وتمكينهم من إنتاج صور احترافية بجودة عالية. تعريف المشاركين بأهم تقنيات التصوير الفوتوغرافي باعتبارها مجموعة من المهارات والأساليب التي تساعد على التقاط الصور من خلال التحكم بالإضاءة واختيار زوايا التصوير المناسبة وتكوين الصورة والتعامل مع إعدادات الكاميرا بما يسهم في إبراز العناصر الجمالية للمشهد.
0: كما نظمت مديرية ثقافة المفرق بالتعاون مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة آل البيت ورشة عمل بعنوان الفنون الإسلامية وأثرها في الحضارة بهدف تعزيز الوعي بالتراث الحضاري الإسلامي وأبراز قيمته الثقافية والفنية. حول ذلك تحدث مدير ثقافة المفرق سامر خزعلة لمندوبتنا إلهام السليم وقال:
2: ما ظهر في العمارة الإسلامية والخط العربي والهندسة إضافة إلى الخزف والسجاد موضوع مهم وهو موضوع الساعة حقيقة في مملكتنا الحبيبة هذه الأيام، وهو موضوع السردية الأردنية ودورها في إثراء التراث المعماري، واللي حقيقة أكد فيها أن الأردن يمثل متحفا طبيعيا مفتوح تعاقبته الحضارات اللي عاشت على أرض الأردن خلال تاريخ هذه الأرض.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. سيداتي وسادتي، قبل إعادة العناوين أود أن أذكر أن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات اليوم يرسل رسائل تحذيرية على الهواتف المحمولة ضمن سلسلة التجارب التي ينفذها على نظام الرسائل التحذيرية الوطني في معظم محافظات المملكة، والتي تستمر حتى 2 آب المقبل. وستنفذ التجارب للوقوف على جاهزية النظام في التحذير من مخاطر الأزمات والكوارث والأحداث الطارئة. وأهب المركز بالمواطنين عدم القلق أو الهلع عند استلام الرسائل التجريبية، وأضاف أن صياغة الرسائل التحذيرية التجريبية ستكون مرتبطة بالعواصف الغبارية. والآن إعادة لأهم ما جاء فيها من عناوين. وزير الخارجية يبحث مع وزير الخارجية في جمهورية مالطا التعاون الثنائي وفي إطار الاتحاد الأوروبي. سلاح الجو الملكي يعترض ويسقط طائرتين مسيرتين استهدفتا أراضي المملكة. والمركز الوطني لأمن وإدارة الأزمات يطلق رسائل تحذيرية تجريبيا على الهواتف المحمولة. الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. واستمرار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران دون إحراز أي تقدم جديد. انتهت الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء في إدارة الأخبار، ومن الهندسة الإذاعية عمر الكركي، ومن مقدمة الفترة آلاء الزبن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به الماء.

0: المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية أردنية.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستهل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح وبرنامجكم فكر وحضارة. وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم ما فيها حسين الرواشدة. عنوان حلقة اليوم: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله عز وجل: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. وردت كلمة خوف ومشتقاتها في القرآن الكريم نحو 124 مرة، كما وردت كلمة حزن ومشتقاتها في القرآن الكريم نحو 42 مرة، واقترنت الكلمتان معا في 15 موضعا. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ارتبط الوعد بهذا الأمن النفسي الشامل للإنسان بالإيمان والاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبالإصلاح والتقوى: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كما ارتبط بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة: وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبالاستسلام لله والإحسان للعباد: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن هؤلاء الذين أنعم الله عليهم بالطمأنينة وأبعد عنهم الخوف والحزن المتصدقون بأموالهم في سبيل الله، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم أولياء الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم الشهداء في سبيل الله: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وتشكل ثنائية الخوف والحزن في القرآن الكريم نموذجا إعجازيا في التعامل مع النفس البشرية، فالإنسان يعيش بين زمنين: ماض ومستقبل. الحزن بوابة الماضي والخوف بوابة المستقبل. عندما يطمئن الله عباده من الدخول إلى البوابتين فإنما يحررهم من قلق الأمس وقلق الغد. وثمة ملامح إعجاز في تقديم الخوف على الحزن، حيث دفع المكروه القادم أولى من علاج أثر المكروه الواقع. وجاء الخوف اسما دلالة على الثبوت والاستقرار ونفي جنس الخوف بالمطلق، ثم جاء الحزن فعلا للدلالة على الحدوث والاستمرارية، واقترن بالنهي: لا يحزنون، لإثبات عدم تجدده ثم زواله ولو بعد حين. وفي خطاب القرآن الكريم لأم موسى عليه السلام: ولا تخافي ولا تحزني، إشارة واضحة لنعمة الله الكبرى التي يخص بها بعض عباده الذين اختارهم، وهي نعمة تكررت مع الأنبياء والصالحين. نبي الله عليه الصلاة والسلام لوط ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وذاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك. وهذا المشهد في الدنيا يتكرر أيضا يوم القيامة: يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. في هذه الحلقة نستعرض ثنائية الحزن والخوف في القرآن الكريم، ما دلالاتها ولماذا ارتبط الحزن بالخوف، ما الفرق بينهما، من هم الذين اصطفاهم الله تعالى لهذه النعمة، وكيف يمكن الإنسان أن يتحرك في الحياة ليحظى بهذا الوعد الرباني: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا من هذه الطائفة الذين لا خوف عليهم في الدنيا، ولا خوف عليكم ولا هم يحزنون في الآخرة. أرحب بضيف هذه الحلقة من الأساتذة الأجلاء فضيلة الدكتور إقبال إبداح، أستاذ الدراسات القرآنية في جامعة جرش، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزبن العميد الأسبق لكلية الشريعة في جامعة الزرقاء الخاصة. أهلا ومرحبا بكم، وباسمكم أرحب بضيفي الدكتور إقبال إبداح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور إقبال.
1: عليكم السلام، أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله دكتور.
0: يا مرحبا بك، حياك الله وأهلا وسهلا بك في هذه الحلقة التي نتناول فيها ثنائية الخوف والحزن في القرآن الكريم. كيف نفهم دلالات هذه الثنائية؟ ما معنى الحزن والخوف؟ لماذا تقدم الخوف دائما على الحزن دكتور إقبال؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.
0: اللهم صل وسلم.
1: كما تفضلتم سيدي في هذه المقدمة اللطيفة والشاملة والمستوعبة والعميقة في نفس الوقت، يعني هناك تلازم بين المفهومين وبين المفردتين وبين ما فيهما من دلالات غنية في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة، وهو يعني فعلا اقتران وتلازم لافت. ما علاقة الخوف بالحزن؟ يعني هل هو سبب ونتيجة؟ هل هو شيء يتعلق بمستقبل وماضي كما تفضلتم؟ وهذا الأمر في الحقيقة تنبه إليه أهل التفسير وأهل اللغة وأهل البلاغة، لأنه القرآن الكريم لما يتناول بحدود قرابة 15 آية فيها هذه العبارة القرآنية: لا خوف عليهم.
0: صحيح.
1: ولا هم يحزنون، ويكاد يكون أكثر من نصف هذا العدد من الآيات في المرحلة المدنية، يعني الخطاب متوجه لأهل الإيمان، الناس اللي هم بنات الدولة الإسلامية الحديثة، الناس الذي قام على أكتافهم هذا الدين. وهذا فيه دلالة إلى أن المخاطبين هم من هذه الصفوة ومن هذه الخيرية المشار إليها، هم من أولياء الله. فلذلك التلازم فعلا شيء لافت، وإن كان هناك ثمة فروق إذا أمعنا النظر وإذا يعني محصنا في هذه المفردات القرآنية عالية الانتقاء حد الإعجاز كما وصفتم جزاكم الله خير. فالخوف معلوم يا سيدي، هو يعني أكثر من كونه توقع للمكروه في المستقبل، هو غم يلحق النفس بسبب هذا التوقع. يعني الموضوع ليس توقع معلوماتي، أنا أتوقع أن يحصل لي شيء في المستقبل فأخاف وهكذا، وإنما ما يلحق النفس من غم يجتاحها في مفاصل الحياة. ولذلك هذه الآيات جاءت في سبيل إشاعة الطمأنينة.
0: أحسنت.
1: في يعني تبرئة النفس من أجل إسعادها، من أجل أن تعيش حياة منقاة من الكدر، من تبديد المشاعر على ما يمكن أن يشغلها عن الاستمتاع بالحياة.
0: نظرية ألم شامل للإنسان. سبق أن تحدثنا دكتور إقبال عن موضوع المشاعر في الدين،
1: صحيح.
0: وأهمية المشاعر عند الإنسان في توطين الأمن والاستقرار النفسي. هل تندرج مثل هذه الآيات الكريمة في هذا السياق؟
1: نعم، وإذا جاءهم أمر من الخوف أذاعوا به. في ناس الخوف عنده شعور متعدي، وكأنه يريد أن ينشر هذه المشاعر ويعممها ويجعل منها شعورا جمعيا ويخلق دفاعا مجتمعيا تجاه شعور ربما لا يعني الغالبية، وإنما هو شعور أحادي، شعور خاص به. ولكن إحنا في الإسلام بفضل الله هذه المنظومة التي تخص النفس الإنسانية منظومة مخدومة، تحاول تبرئة النفس وتصفيتها من الكدر. كما قلنا في البداية، هو شيء يتعلق في المستقبل وشيء يعالج
0: الماضي،
1: آثار ما قد تحقق وما حصل.
0: صحيح.
1: لذلك إذا كان الحزن ألم على ما فات وانقضى من الماضي، فلذلك لا يوجد حتى آية واحدة مع كل هذه الآيات التي تفضلتم بذكرها والتي استعرضتموها في سياق الحلقة، لا توجد حتى آية واحدة ولا حديث يمجد الحزن أو يشيد به، أو بل كلها في سياق النهي عنه. لا تحزن، إن الله معنا، اللهم صل على محمد، ولا تهنوا ولا تحزنوا.

0: وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن.
1: صحيح.
0: كل هذا في سبيل طرد المشاعر السلبية التي تجتاح الإنسان وتجعل عرضة للهواجس وللأفكار وللتقلبات ولهدر المشاعر والانتظار يعني المهلكات والمضرات والسيئات وما يعصف بالنفس الإنسانية من هواجس تكدر وتبدد المشاعر في غير ما يجب أن تصرف له.
1: صحيح. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إلى ماذا ينصرف هنا مصطلح هداي؟
0: والله خلينا سيدي على تبع بالأول. فمن تبع هداي،
1: نعم.
0: يعني يفرق أهل البلاغة القرآنية بين فمن تبع هداي ومن اتبع هداي. يقول الاتباع يعني تقول والله أنا متبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. اتباع يعني محاولة الاتيان بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في شؤون حياته. لكن فمن تبع يقول مثل ملازمة الظل لصاحب الظل.
1: التساق.
0: فمن تبع اتباعا مطلقا ملازما لصيقا، ولا العاد هذا الشعور هذا بده شغل
1: طبعا لا يأتي.
0: نعم.
1: صحيح بلا ثمن.
0: فمن تبع هداي، لذلك هذه الفئة من أول الفئات، ربما تكون هي أول فئة أشار الله سبحانه وتعالى إليها في سياق هذه الآيات، هم الذين اتبعوا الهدى. والهدى هو الدلالة السهلة المباشرة إلى مقاصد الدين. الهداية فهم مقاصدي، إدراك إلى كليات الدين، اتباع لله سبحانه وتعالى على المنهج الذي ارتضاه للناس. ومن أسلم وجهه لله وهو محسن، يعني تلازم هذه العبارات، تسليم الوجه، اختيار الوجه، الاتجاه،
1: الاستقامة،
0: الاستقامة، الإحسان وهو محسن.
1: صحيح.
0: يعني مش تسليم فقط، تسليم المكره،
1: يعني في شبكة مفاتيح توصلنا إلى هذه النتيجة.
0: وبالتالي لأنها نتيجة رفيعة سيدي، هذا شعور الأمن، يعني هذا شعور الأمن.
1: يعني تصور إنسان يعرف أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بعدم الخوف وعدم الحزن. يعني هذا بده شغل.
0: هذه ما في جائزة تعلو على هذه، ولا في حصانة ولا أمان يتقدم أن يقال لك لا خوف عليك ولن يمسك حزن وأنت مبرأ وأنت مصون وأنت في رعايتي وعلى عيني رعايتي وعنايتي. هذا ما في أمان بالدنيا يا سيدي يعطي مثل هذا الشعور في الوقت اللي إحنا نشوف فيه. يعني بالأمس اطلعت على اقتصاديات القلق والاكتئاب، قلت خليني هيك شوية أشوف يعني هل هذا يرقى إلى درجة اقتصاد؟ بالفعل يا سيدي، قرابة 20 مليار دولار ينفقها العالم على معالجة يظن أنها تعالج، ربما لا تعالج بالنتيجة، لكن يظن أنها تعالج من القلق ومن الاكتئاب ومن الخوف ومن قلق المصير ومن الشتات النفسي والذهني.
1: صحيح. في مجتمعنا يا دكتور الإحصائيات تشير إلى وجود أكثر من 20-25% من المواطنين يعانون من اضطرابات نفسية، يعني فوق المليون وشوية.
0: نعم.
1: يعني في يعني عندنا حال اليوم من الاضطرابات النفسية، الاكتئاب والحزن والوسواس وغير. وهذا
0: يا سيدي زي ما قال رب العالمين، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. هذا الضنك اللي متعددة أسبابه، يعني كله مرجعه إلى البعد عن الدين. وهناك سبب آخر، يعني حتى نكون علميين، هناك زوال للوصمة الاجتماعية في المجاهرة بالأمراض النفسية و يعني أصبح الناس يتعاملون مع هذه الأمور بكل أريحية. أنا عندي قلق. صحيح. عندي اكتئاب. صحيح. عندي كذا، ولا يخجلون من مراجعة الأطباء، وهذا شيء محمود. يعني ربما يكون عنصر مؤثر في زيادة هذه النسب، لكن بالمؤشر

0: العام يعني هي آسيا كاملة، إذا نظرت إلى هذه الحسابات والإحصائيات، في أقل دول العالم مقارنة مع
1: صحيح
0: أوروبا وأمريكا
1: صحيح،
0: مثلا في شيوع مثل هذه
1: حالات الانتحار
0: العوارض
1: اللي في العالم.
0: النفسية.
1: نعم صحيح. أنا توقفت أيضا يعني عند بعض المفاتيح، وأنا لما فكرت بالحلقة كنت بدي أقدم يعني إشي يفيد الناس للخروج من حالة، بتعرف إحنا اليوم في عالمنا العربي وفي بلداننا بنعاني من حالة خوف ومن حالة قلق ومن حالة أحزان وشعور إنه لا نعرف المستقبل وإلى أين يتجه كذا. مثل هذه المفاتيح التي يمكن للفرد للإنسان وللمجتمع أيضا أن يستخدمها للتقليل على الأقل من حالة الحزن ومن حالة الخوف، انظر مثلا قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شوف المفارقة يا دكتور، هنا أنه أنت تنفق أموالك في سبيل الله بتساوي في تكافل اجتماعي وتسعف الفقير، تشعر بالعطاء أيضا يرتد إليك وإلى المجتمع
0: يا
1: عدم
0: سلام.
1: الحزن. يعني شوف النتيجة مذهلة،
0: والله مذهلة. صحيح، هذا الإنفاق لك حظ منه، وإن كان ظاهر الأمر أنك يعني أنت تعطي مالا وتخسره بالمعاني المادية المجردة، لكن العائد عائد مفرح وعائد مدهش. ولذلك يا سيدي عدد من الآيات ربطت شعور الأمن من الخوف والحزن بالإنفاق.
1: أحسنت صحيح،
0: ليس في آية واحدة، ربما ثلاث إلى أربع آيات.
1: نعم.
0: تذكر أن الإنفاق واحد من أسباب التحصين تجاه الخوف والقلق والحزن، وهذا مؤشر ودلالة. سبحان الله، يعني رب العالمين ما جعل لنا هذه المكافآت مجهولة أو طرائق تحصيلها غير معروفة، لا، دلنا وقال إنه من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المنفقون مثل ما تفضلت، من تبع هداي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حتى اللي ما عنده مال كمان ما يقول لك راحت علينا، احنا بدنا نتشبع حزن وخوف وبده تنصب علينا مثل هذه المشاعر. وان كان بعض الخوف يعني احيانا قد يكون خوفا محمودا،
1: وبعض الحزن احيانا قد يعني الانسان احيانا يشعر بالحزن عندما
0: الحزن شعور طبيعي،
1: شعور طبيعي.
0: زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن عوف ان العين لتدمع وان القلب ليحزن. أشياء لا يمكن للإنسان أن يدفعها، يعني مثل ما قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. هناك أشكال من الحزن تجتاح النفس الإنسانية لا يمكنه حتى يعني إضمارها ولا السكوت عليها ولا التظاهر بخلافها.
1: ولذلك على ما يبدو يا دكتور إقبال جاء المصطلح في القرآن الكريم بصيغة الفعل المضارع يحزنون، لم يأتي بصيغة الاسم أو المصدر، لأنه يعني أن حدوثه موجود ويستمر، لكن هنا يعني عدم الدواء الاستدامة، عدم دوام الفعل هو نعمة من الله سبحانه وتعالى.
0: وهذه لفتة في التفسير النحوي حقيقة. لا خوف، الخوف هو اسم والاسم دلالته الثبوت.
1: صحيح،
0: وذكرتم هذا يعني شيء جميل. لكن يحزنون فعل، والفعل من علاماته التجدد والاستمرارية والحدوث، ولهذا مقصد قرآني كبير. يعني لماذا لم يقل لا يخافون مثل لا يحزنون؟
1: صحيح،
0: لأنه الخوف متحصل وموجود وليس شيئا سلبيا، وذكره الله في سياق الامتداح عندما كان من النوع المحمود، قال: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
1: نعم نعم صحيح،
0: إنا نخاف من ربنا
1: يوما
0: عبوسا قمطريرا. إذا كل هذا في سياق الخوف، يعني المثمر
1: وحين
0: ويخافون يوما كان شره مستطيرا أيضا.
1: وحين جاء بصيغة الفعل أيضا كان يعالج حالة، قوله تعالى مثلا في قصة أم موسى ولا نعم. تخافي ولا تحزني،
0: ولا تحزني أمرين ونهيين وبشارتين في هذه الآية. يا سلام. لذلك سيدي في لفتة في يعني بلاغية في هذا التعبير القرآني

0: كتابه يلامس حدود الإعجاز. مصدر هذا متأتي لما تقول لا خوف عليهم. طيب لا خوف فيهم ولا عندهم.
1: صحيح صحيح.
0: ليش لا خوف عليهم؟ يعني من الأشياء اللي فتح الله بها على بعض المفسرين يقول لك يا سيد العزيز هو الإنسان قد يكون واقع عليه خوف وهو لا يقدره. مثال يقول لك مثلا الطفل لا يخاف من الحية ولا من العقرب ولا من الماء الكثير ولا من النار، لكن نحن نخاف عليه لأننا ندرك خطورة ما لم يخف منه.
1: صحيح.
0: ولذلك ممكن أنا أقول والله أنا مش خايف، أنا مش خايف لأني مش مدرك أني مثلا في حق الألغام.
1: صحيح، مش مدرك حجم الخطر. نعم
0: أيوة. أو العكس، قد يخاف من شيء لا يخاف منه في الحقيقة.
1: ملاحظ
0: يشوف لعبة مرعبة وهي عبارة عن كبسة تسكتها وتفتحها، شكل لا يستطيع أن يفعل شيء.
1: في ملاحظة،
0: لا خوف عليهم، بدك تخاف خاف، أنا يهمني النتيجة.
1: نعم.
0: أنت محصن ولا يمسك سوء.
1: في ملاحظة أخرى أيضا، كل الآيات التي ورد فيها لا خوف عليهم ارتبطت بالحياة الدنيا، بينما ارتبطت الآيات الأخرى التي جاءت بصيغة لا خوف عليكم بالآخرة.
0: يا سلام عليك. شوف يا دكتور حسين، يا سلام يا سلام.
1: يعني نعم. يعني كانت لافتة هنا المعنى. الله سبحانه وتعالى يخاطب الناس يوم القيامة يقول لهم لا خوف عليكم لأنكم أصبحتم معروفين اليوم قدامي، أنتم اليوم في الحساب.
0: لأن سيدي اختلفت المقامات. هذاك لا خوف عليهم نتكلم عن الغائبين، عن المنفقين، عن المسلمين كذا.
1: صحيح.
0: أما لا خوف عليكم يا عبادي، لا خوف عليكم اليوم، هذا مقام المباشرة والتأنيس والتشريف والاستقبال والمخاطب والتحية والتكريم. يعني لأنه الإنسان يسر بما يسمع وبما يرى وبما يشم وبما يأكل وبما يرحب به، فلذلك كل مدخلات الإناس والفرح ربنا يهيئها لأهل الجنة. تخيل أنه إنسان يقال له من رب العالمين أو من ملائكة الجنة يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون.
1: شوف كفر الآية، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، هؤلاء الذين لا خوف عليكم، الله يقول لهم يا عباد. يعني المطلوب مش كبير يا دكتور، يعني الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين.
0: الدين سهل، النفسي العالي بالدخول.
1: صحيح.
0: ولذلك ربنا لما وصف الجنة قال وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. كم احنا نشوف مراتب في الدنيا، ناس ماشي حالها، ناس فقراء، ناس أغنياء جدا، ثلاث أربع طبقات يعني، بينما يقول لك يا سيدي في الآخرة يتراءى الناس كما يتراءى أهل الدنيا إلى النجوم. كيف نقول والله في نجوم هي قريبة يعني عند القمر كذا، وفي شيء في كبد السماء وإشي أعلى وإشي بده مجهر وإشي بعده ضو ما وصلنا، مراتب ودرجات. ولذلك هذه الأحوال أيضا بقدر المجاهدات بقدر العطاء بقدر استشعار لذة القرب بقدر الإحسان بقدر الإنفاق. اللي ما عنده مال عنده مجال يكون من أولياء الله، يكون من أهل المجاهدة، من أهل الصدق، من أهل معية الله سبحانه وتعالى.
1: يبدو أن أولياء الله مرتبة عليا دكتور إقبال. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون.
0: ولذلك يعني يا سيدي
1: تتحصل
0: ما
1: بعد
0: أي اشتراطات. ما قال الذين ينفقون من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره، وضع يعني بعض القيود قبل.
1: صحيح.
0: قبل أن يمنح هذه الجائزة. أما أولياء الله سبحانه وتعالى قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والآية لما تبتدئ بألا للتنبيه دلالة على أنه هذول الناس يعني سوبر إشي، فئة غير شكل، ناس ما يحتاج لهم أكثر من مرتبة الولاية. من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. رب العالمين يحارب من أجلك، يقيم حرب من أجل ولي من أوليائه ينتصر له. رب أشعث

0: أغبر ذو طمرين مدفوع بالأبواب، إذا حضر لا يعد، إذا غاب لا يفتقد، لكنه لو أقسم على الله لأبره. هذه المرتبة ما هي سهلة، بدها مجاهدات، بدها تعب، ولكن مرات تصعب الشغلة على الناس لما نقول والله بدها تعب. لا، يعني أنا والله لو في هذه الأيام قلت والله بدي أطور في نفسي صفة الذكر ولا الاستغفار ولا الإحسان إلى الناس ولا كظم الغيظ، وأتعاهد هذا في مجلسي مع أبنائي مع أهلي، إنه شو رأيكم إحنا نكون نموذج في هذه الصفة ونترقى فيها لصفة أخرى، لأنه هذه جوائز مذهلة. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يعني أكثر من إنه أنت تكون آمن، كل روعاتك مؤمنة، الناس تتقلب في الهواجس وأنت في مأمن، تنام ليلك الطويل ما عندك حتى حبوب وجع الرأس، هذه ريبانينو إلى آخره ومشتقاته، ما عندك أبسط أنواع الأدوية، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه دقيقتين، وإنك ما شاء الله داخل في نوم عميق. وفي ناس لا إله إلا الله، مع الأدوية مع المسكنات مع الموسيقى مع غيره، ولا شيء مجاوب معه.
1: شوف وانت بتتفضل بتحكي دكتور إقبال، أقارب أين يعني أنا بين فلسفتين أو فلسفة وفلسفات أخرى.
0: نعم.
1: كيف يصبح القلق مثلا العقلي إيجابي في بعض الفلسفات، كيف نثير التوتر، كيف كذا، وإحنا اليوم نتحدث كيف نقلل من القلق، كيف نقلل من الحزن، كيف نشيل الخوف كذا. شوف الفروق الحضارية بين الفلسفة التي يقوم عليها الدين والفلسفات التي الأخرى التي تقوم على الفكر البشري
0: والمادي. نعم، إنه هذا كل شيء لازم فيه له حب الدواء مقابل مقابله، لا يستشعر لذة القرب، معنى معية الله، لا يستقبل الدنيا وما فيها بقوة البشرية الخالصة، يستشعر وجود الله سبحانه وتعالى، معيته.
1: صحيح.
0: أنت منصور بالله، يكون يداوي نفسه، يطبب على روحه.
1: هذه مهمة. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. هاي إشكالية اليوم في عدم الشعور بالراحة النفسية. يشعر الإنسان عندما يستغني، عندما يشعر أنه معتمد.
0: مستغني روح، واجه الحياة لوحدك.
1: واجه الحياة لوحدك.
0: كيدك تخلص حالك. ملامح ملامح شقية، خطابه كله مليء بالحزن والبؤس وتوقع الأسوأ والخوف من الكارثة، دائما يرى الدنيا مظلمة، لا يرى أمل، ليس عنده استبشار، ليس عنده فرح، دائما في حالة قلق، في توتر. سبحان الله، تجد في بعض الناس يعني أشياء الدنيا قليلة، واضح أنه قليلة، لكنه يشعر بأنس وبسعادة وبفرح وبسرور وبحبور، يشعر بأنه محظون بالمعنى الحرفي. صحيح. وكأن له حماية مطلقة، كيف الطفل ولله المثل الأعلى اللي متربع في حضن أمه، اللي تقذفه في الغرفة هيك لفوق وهو يضحك لأنه مطمئن أن هناك أحضان تتلقفه، هناك معية تحيطه، محظون برعاية الله، أنه لا يترك نفسه لنفسه، لا يعتمد على ذاته. هذا التحصين اللي يعطيه الدين. الدين مش بس مجرد عبادات جامدة يؤديها الإنسان، وإنما يعيش بروحه مع الله، يستشعر هذه المعية.
1: هو الدين روح،
0: حياة الروح. والله اللي محروم. صحيح. من لذة القرب هذه، إنه مسكين لو يعلموا ما يعيش أهل الإيمان من السعادة والفرح لا قاتلوهم عليه بالسيوف كما يقولوا.
1: بس بدي أسأل الدكتور إقبال، لماذا لا نمنح الناس بدال هالأساليب الوعظ العادية واللي احنا بنسمعها وكذا، لماذا لا نساعد الناس في تقديم وصفات مثل هذه الوصفات اللي تقوي الروح، تعيد الروح للإنسان، بدل انه ما بنقول له والله انه مثلا يعني روح على المسجد وصلي 1000 ركعة، بنقول له والله في اشياء اخرى تقربك الى الله، في صدقات تقربك الى الله، في احسان يقرب، في اخلاق تقربك الى الله.
0: بالفعل، لأنه إحنا سيدي نعيش في جزر يعني متفرقة ومتباعدة، الناس يبحثون عن من يشبهونهم، ولا أحد يريد أن يبذل جهدا في ترغيب الآخرين بهذه النعم. والله لا أظن أن أحدا يمكن أن تحدث بكلام الدين والإيمان وأنت لا تريد منه شيء، لا تريد شيء من أشياء الدنيا، تريد أن تدل على الخير ويستشعر منك هذا الأنس، إلا يعني زي ما قال النبي: يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لو واحد أنت تقربه وتحببه بهذه الوصفات الإيمانية، تقدم له مثل هذه المشاعر، تدلكه نفسيا باتجاه الدين، تقدم له هذا المساج الجميل لروحه، تعطيه هذه النوافذ والإشراقات الجميلة نحو الحياة، أنت ما تأخذ منه شيء. أشياءك ودنياك هي لك، لن أنافسك عليها، لن صحيح. أطلب منك أي شيء، لكن أنا أدعوك لأن تغترف معي من هذا النبع الطاهر الصافي اللي يعطي ويمنح ويداوي ويعظم لك المنافع. يا سيدي الإنسان المنسجم مع نفسه، الإنسان المتخلص متصالح من هذه المشاعر، إنسان فعلا متصالح، إنسان معطاء، نظرته إيجابية فرحة، يحب الحياة، يحب الآخرين، حتى لو لم يستطيع أن يعطي فهو يتعاطف، فهو يحن، فهو يشعر بمن حوله،
1: مشاعره حي دائما. بارك الله فيك،
0: رقي مشاعري بالفعل. صحيح.
1: بارك الله فيك فضيلة الدكتور إقبال إبداح، أستاذ الدراسات القرآنية في جامعة جرش، جزاك الله كل خير، الشكر الجزيل لك يا دكتور إقبال، دائما تكون معنا بنفس هذا الروحانية الطيبة فيما نتناوله من أفكار وقيم. الله يجزيك كل خير.
0: وإزيكم يا سيدي، بارك الله فيكم.
1: بارك الله فيك. أرحب أيضا بضيفي العزيز فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزبن، العميد الأسبق لكلية الشريعة في جامعة الزرقاء الخاصة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور.
2: الله مساكم بالخيرات والبركات والمسرات، وربي يحفظكم ويرعاكم، وهنيئا لنا بك في هذه الإطلالات من إذاعة الأردن الأردنية، وهنيئا لنا بسماع هذه الإبداعات دائما من شخصك الكريم ومن ضيوفك الكرام، فلله درك من أستاذ ننهل منك الشيء الكثير بين الفينة والأخرى.
1: يعني أثقلت علي يا دكتور، الله يبارك فيك.
2: الله يحفظك ورعاك.
1: هذا من لطفك، قلت وأكرر، لولاكم علماؤنا الأجلاء ما كنا نستطيع أن نقدم شيئا. بارك الله فيك. من هم هؤلاء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون دكتور محمد؟
2: بداية الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا ومقدمنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، ففعلا حينما نتناول هذه الجزئية أو تلك من الأمور التي تعطينا شيئا من الأفق العظيم للإسلام، فأفق الإسلام أوسع كما تفضلتم آنفا أنتم وصاحب الفضيلة في حصر الإسلام في جزئية معينة وفي وصفات ضيقة. ليس كذلك هو من حقنا في تجاه الإسلام، بل إن إعطاء الاتساع الأفقي للمسلمين وغير المسلمين ليقرأوا هذا الدين الرباني الواسع الممتد أفقا حتى في الأعماق، حتى في الزمان والمكان، هذا الذي يصلح الله به الزمان والمكان والإنسان، يصلح الله به الزمان والمكان والإنسان، هذا الدين العظيم. فنعم، نحن في زمن التقنيات، في زمن الحضارة، في زمن أصبح العالم كالقرية، بل قل كالبيت، نتقابل فيما بيننا، والسرعة التي نعيشها في هذه الحضارة أدت إلى مدخلات لابد من الانتباه إليها. فهذا القلق والأرق الذي أصاب كثير من الدول المتقدمة حضاريا أكثر منا قبلنا بعشرين وثلاثين وأربعين سنة، هذا سيأتينا إذا لم ننتبه إليه. القلق والأرق لم يعد فقط حبة بندول تكفيه أصبح
1: ونحن نعيش اليوم يا دكتور فئات كبيرة منا اليوم

0: تشعر بالقلق وتشعر بالخوف وتشعر بالحزن
1: جميل
0: يعني
1: جميل
0: كلنا اليوم يعني بلا يعني نشعر بجزء من هذه المشهدانية للأسف، ونحاول يعني أن يعني نصلح أنفسنا، نقترب من الله أكثر، عسى أن تنقش عنا هذه الغمة إن شاء الله.
1: تبدأ، اللهم آمين، تبدأ مسألة الفزع إلى الصحة، تبدأ مسألة الفزع إلى العلاج
0: صحيح
1: كما هو حالنا مع الإسلام. إذا أردنا لأي علاج ولأي مرض أو داء أصابنا دينيا أو دنيويا فالفزع إلى القرآن الكريم أولا وأخيرا. فهذا الذي ينتابنا الحزن على ما يصيبنا من آلام وجراحات، إن كان على مستوى الفرد أو الأسرة أو المجتمع أو الأمة أو الإنسانية، أو ما يصيبنا من قلق أو ما يسمى الخوف على المستقبل، الخوف من المستقبل، الخوف من مجريات هذا الاندفاع الحضاري، كل ذلك نجد علاجه في القرآن الكريم. فلا بد حينما نريد أن نتخلص من الحزن والخوف خارج الإطار الفطري، خارج الإطار المحمود.
0: أحسنت، هذه إشارة مهمة، خارج
1: نعم.
0: الإطار الفطري، نعم، لأنه
1: خارج الإطار
0: في أشياء فطرية يعني هي موجودة في كينونة الإنسان، وبالتالي نستسلم لها ونتعامل معها لكن بقدر.
1: نعم، الآن الفزع إلى القرآن الكريم يهدينا إلى كثير من الآيات التي تذكر والذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تجمع مسألة الخوف والحزن في الآية الواحدة في آيات متكررات. فمثلا فمن ضمن هذه الآيات كما في خطاب ربنا سبحانه وتعالى لآدم وزوجه حواء حينما نزل إلى الأرض أبوي الإنسانية، حينما قال الله تبارك وتعالى لهما: فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن فاتباع هداية القرآن الكريم، اتباع هداية المرسلين، اتباع هداية رب العالمين هي التي تنقشع من خلالها الخوف ولا يأتينا الحزن، ذلك الحزن الذي يجعلنا نتألم فوق الألم ألما. فاتباع الهداية هي أمر بسيط، هذا الأمر الذي أريد أن أفعله، أريد أن أقوم به، أريد أن أفكر به، أريد أن أنشره، كل ذلك أو غيره، كل هذا هل هو مما يعود على الإنسانية بالنفع، علي بالنفع؟ هل هو من هداية رب العالمين أم أنه هو تبع للهوى؟ أم أنه تبع للهوى؟ نجد بعض الناس أحيانا
0: قد تختلط هنا، نعم
1: نعم، قد تختلط عندهم الأوراق
0: صح.
1: يريد أن يحسن فيقول كذا وكذا حتى إنه يصل إلى درجة من خوفه على الأمة، تجريح الأمة وتكفير الأمة وتسطيح الأمة وغير ذلك من المجريات
0: صحيح.
1: تجده لا ينفك أبدا عن قتال هذا وعن مشاكسة هذا وعن، والإسلام لا يدعون، هذا ليس من الهداية،
0: والنتيجة عكسية للأسف،
1: والنتيجة قولا واحدا عكسية، تفتيت عضد الأمة والخروج عن المسار الصحيح ومخالفة الرأي الصحيح وما إلى ذلك. فلذلك اتباع الهداية مهم جدا. كثير منا يريد أن يفزع إلى القرآن الكريم ويظن أنه إذا قرأ القرآن الكريم يحق له أن يفسره، يحق له أن يحكم على عباد الله قريبين أو بعيدين أو غير ذلك، مما يؤدي كما تفضلتم بارك الله فيكم إلى نتائج عكسية. فاتباع الهداية هو بداية المشوار وهو المفتاح الأول، حتى أنه من أوائل الآيات التي ذكرت وهي في سورة البقرة ذكرت هذا المعرض، ألا وهو ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآن أحيانا ينتابنا شعور أننا أمة وأننا مجتمعات وأن لا يا أخي الكريم، انظر إلى ما قاله الله تبارك وتعالى إلى عن أمة الإسلام زمانا ومكانا، ينتابها ما ينتاب الآخرين من أمور الدنيا. أما من حالتي، أما أنا كمسلم، فإنني أدعو نفسي إلى عدم الخوف خارج الأمر الفطري ولا عدم الحزن على أمور ليست مما يحزن عليها إذا فاتتني، بل أحزن على ما يفوتني من عمر وانقضى وأنا لم أقرأ القرآن أو أنا لم أكن قريبا من الله عز وجل، أو أن أدعو إلى الإسلام بالدعوة السليمة. يقول الله تبارك وتعالى: بلاء

0: فينفي كل الأمور التي اتهم بها المسلمون والموحدون، بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني له أجره على إسلامه عند ربه يوم القيامة، وأما في الدنيا وأيضا في الآخرة ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأنت مسلم، نعم أنت ينبغي عليك أن تأخذ بمقدار لا يزيد عن ذلك المقدار ولا ينقص، فالخوف من الله عز وجل يؤدي بنا إلى الطاعة وإلى المحبة وإلى ترك المعاصي، والحزن الألم تخاف، هل انتاب أحدنا حزنا؟ نعم نحزن على أهل فلسطين وعلى ما ينتابنا من جراحات، لكن هذا الحزن لا يؤدي بنا إلى أن نصيب جانبا آخر من الأمة بالألم. الآن مثلا في الأردن، دعني أقول والله يشهد الله على ما أقول وإنني صادق فيما أقول وفيما أقسمت عليه، أنني ما أقول ذلك لا تزلفا ولا مجاملة، كثير من الذين يتحملون ويحملون أحيانا راية الدعوة إلى الله عز وجل وراية العلم يأتون ويجرحون في مسألة الأردن وموقف الأردن تجاه فلسطين. صحيح. تجاه فلسطين، هذا ربنا سبحانه وتعالى ما كلفنا فوق طاقتنا، والله تبارك وتعالى يسر لنا في الأردن أن نكون مع أهل فلسطين ومع هذا الجرح النازف ومع ما ينتابهم في غزة وغير ذلك بما استطعنا من قدرات ومن خبرات ومن أقوال ومن أفعال ومن أعمال ومن سهر ليالي ومن شعور ومن أحزان ومن خوف وما إلى ذلك، كل هذا نسأل الله أن يجعله في موازين حسناتنا في الأردن يوم القيامة، اللهم آمين آمين. أما أن نقول لا، ماذا تريد مني أن أفعل غير ذلك، ها هم أهل فلسطين يعيشون ويبنون ويتزوجون ويفرحون ويقومون، ونحن نفرح لفرحهم ونحزن لحزنهم، فلذلك المسلم أجره عند ربه في إسلامه، ولا نجرح المسلمين أيا كانوا ولا في زمان ولا في مكان. صحيح. وضربت مثالا للأردن فقط. صحيح. صحيح. وإلا نعم، فلا خوف عليهم، لا نخاف، ما الذي أصابنا؟ ما الذي أصابنا؟ نخاف من مستقبل، لماذا؟ وهذا الخوف قد يؤدي بالتاجر أن لا يفتح تجارته وأن لا يستثمر، والطالب العلم أن لا يمارس طلب العلم، والشاب أن لا يتزوج، هذا الخوف إذا خرج عن مقداره يؤدي إلى تعطيل مجريات الأمة،
1: وصفة للتدمير والتعطيل. نعم.
0: أي نعم، وصل إلى التدمير والتعطيل، وبالتالي ينتابنا حزن بعد مثلا جاء رجل وشاب وقال لا، أنا إذا تزوجت الآن ومعي 5000 دينار أنا بخاف إنه أنا ما أقدر أبني بيتي وأنا إلى آخره وبديش أتزوج، وبعد 10 سنوات تضيع 5000 دينار منه. صح. فيحزن عليها ألما على ما مضى من تفكير غير صائب، فلذلك نرشده إلى هداية الإسلام، الاستشارة والاستخارة. فبالتالي الآن من هم يا ربي، بارك الله فيكم سيدي على هذا الأمر المهم جدا، أن ننقل للمستمعين أن الخوف والحزن هما عبارة عن أمرين شعوريين فطريين ينتابنا كبشر، وهذا لا يعيبنا، الذي يعيبنا أن نخرج عن خط تلك الفطرة السليمة،
1: أن نستغرق في الخوف والحزن نعم، وبالتالي يقيد حركتنا ربما يعني يسبب لنا أمراض. اليوم الأمراض النفسية منتشرة في المجتمعات بسبب الحزن الشديد والخوف الشديد والوسواس وكل من هذه المشاعر اللي بيستغرق فيه الإنسان ولا يجد وصفة تخرجه من هذه
0: الوصفة متعددة الجوانب في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. من ذلك قول الله تبارك وتعالى الذين ينفقون في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا كان قبل قليل الآية القرآنية ذكرت من أسلم فلهم أجرهم عند ربهم، هنا أعطت نوع من أنواع وصفة أخرى دقيقة أدق وأعمق من دخلت في الإسلام. نعم عليك واجبات أخرى، ما هي؟ الصدقات.
1: صحيح.
0: الصدقات، أن تنفق. طب أنا لا أملك إلا 100 دينار، من قال لك أن تنفق 100 دينار؟

0: من قال لك؟ يكفي أن تنفق نصف دينار، وهذه النصف دينار تعود عليك، تعود عليك بأنك لا تخاف ولا تحزن، لأن الإنسان المسلم وحتى غير المسلم هو يشعر شعور رائع جدا بالنفقة على الضعفاء،
1: بالعطاء، نعم
0: بالعطاء، يستشعر لذة عظيمة.
1: صحيح.
0: هذه اللذة هي التي تجنبه الخوف، لأنه قبل قليل كان خائفا، لكنه حينما تعامل مع المال الذي يخاف أن ينقص بأن أعطى منه، أعطى منه، عاد العطاء إليه بأنه لا يخاف، يقول ها قد أنفقت نصف دينار وعاد علي نصف دينار بالبركة، عاد علي نصف دينار بدنانير أخرى، هذا المال ما نقص، ما نقص، والله أنا كنت أنفق في الشهر مثلا 50 دينار، الآن أنفقت في الشهر هذا 40 دينار، إذا أنا النصف دينار التي أنفقتها عادت علي ببركة 10 دنانير.
1: صحيح.
0: وعلى ذلك فقس، فالأمثلة كثيرة، ونحن لا نتكلم بالهلامية، لا نتكلم بواقع، والله واقع، واسأل كل المنفقين.
1: صحيح. صحيح.
0: اسأل كل المنفقين، لا لا تسأل الذين هم لا ينفقون ولا يتصدقون ولا يعطفون على الفقراء ولا على المساكين، لا لا تسألهم، لأنهم لم يجربوا، لم يجربوا تلك البركات، لم يجربوها.
1: الله ينفع
0: سعادتك. اسأل كل المنفقين،
1: اسأل الذي يعطي دائما يده ممدودة، قديش شعوره بالسعادة وقديش شعوره بالرضا وقديش الله سبحانه وتعالى يعطيه، يعني نعم من الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم اجعلنا منهم،
0: نسأل الله أن نكون منهم.
1: وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلتك إذا ما معكش مصاري في طرق ثانية، في تصلي وفي تزكي وفي تحسن. الإحسان، ما أكبر الإحسان اليوم، ما أحوجنا إلى الإحسان.
0: لو أتينا إلى جانب الصلاة وقلنا لذلك الذي يخاف على مستقبله، يخاف على مستقبله، هل جربتها أن تؤدي فريضة ربك وأن تصلي لله عز وجل الذي خلقك وأمدك ورزقك سبحانه وتعالى؟ هل أديت تلك الفريضة لتشعر بكثير من النعم التي تعود عليك يا أيها الإنسان بالطمأنينة والراحة وانسلال ذلك الخوف؟ لأنك ستشعر بعد 10 سنوات أنك أديت صلاة 10 سنوات وعشرين بعشرين، وكذلك كل الأعمار. حينما يستشعر الإنسان أنه يؤدي واجبا تجاه ربه، وإن قصر تجاه نفسه أو قصرت عنه الدنيا، هو حتما مقضيا سيشعر بالراحة، وحتما مقضيا سينسل عنه الخوف، وبالتالي ينسل عنه الحزن. فكثير من الذين ينتابهم الخوف والحزن لم يجربوا العلاجات، لم يجربوا العلاجات. قولا واحدا، أن الروشيتا لو أعطاك إياها أفضل طبيب في العالم وأنت لم تشتري الدواء وأنت لم تمارس ذلك الدواء بحسب إرشادات الطبيب، متى سيكون العلاج؟
1: وهل من روشيتا أفضل من التي يمنحنا بها خالقنا الذي يعرفنا؟ يقول لنا يا عباد، يا عباد، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين.
0: يا الله.
1: هذا يوم القيامة. أنا لاحظت هنا يعني أن يتكرر الترحيب الإلهي أو التطمين الإلهي لعباده في الدنيا والآخرة بذات الصيغة، يعني يوم القيامة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، في الدنيا أيضا لا خوف عليهم بصيغة الغائب ولا هم يحزنون.
0: أي نعم، لأن يوم القيامة قد تم الخطاب للمؤمنين تحديدا. أما في الدنيا فالخطاب للمؤمنين تحديدا ويتضمن غير المؤمنين أيضا.
1: نعم،
0: غير المؤمنين
1: المجموع، يعني المجموع، ما يعني من يدخل في هذا الطريق ينطبق عليه ذلك. يوم
0: نعم.
1: القيامة بكون معرف لأنه انتهى، ما في لا عمل ولا شيء،
0: انتهى. أما في الدنيا فكم من إنسان بفضل الله عز وجل، بفضل الله عز وجل، كم من إنسان كل لحظة من لحظات حياتنا على امتداد بقعة بسيطة في الأرض كاملة، في العالم كاملا، نجد أن هناك من يدخل في الإسلام. هؤلاء ضمنا يدخلون في تلك الآية، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالله تبارك وتعالى يشعرنا من خلال هذا الخطاب، الخطاب الغائب الذي قد يأتي فيما بعد. الآن نحن

0: الآية نقرأها نحن الآن، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيضا يدخل كل المسلمين الذين سيأتون من بعدنا في هذه الدنيا يدخلون في، فلو كان في خطاب ربنا لا خوف عليكم لكان الخطاب للصحابة فقط. ومن سيقنعنا بعد ذلك؟ بل سيحزننا كثيرا أن الله تبارك وتعالى خاطب الصحابة أو خاطب النبي صلى الله عليه وسلم زمن الصحابة لا خوف عليكم.
1: صحيح.
0: لا خوف عليهم الصحابة والتابعين وتابعين التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وأيضا من سيدخل في دين الإسلام، وأيضا حتى الذين لم يدخلوا في دين الإسلام، والذين تعاملوا مع الإسلام بعقلانية وبأدب وباحترام متبادل وغير ذلك، تجد أن الخوف الذي عنده والحزن الذي عنده أقل من غيره. إن بعض أعداء الدين، بعض أعداء الإنسانية، أعداء الإسلام، قولا واحدا لا يعيشون الليل وهم يسهرون من أجل ويحزنون على امتداد الإسلام وعلى رفع راية لا إله إلا الله والله أكبر وما إلى ذلك، الأذان والصلاة والمصلون. في آخر هناك آخرون لا يفرحون أن السكينة قد عمت في بلاد الأرض أو في بلادهم أو إلى آخره، ولا وحتى لو لم يكونوا مسلمين. ورأينا في ذلك، من أجل ذلك علمنا الإسلام أن نتعامل مع الآخر بلطف، أن نتعامل مع الآخر بسماحة. هذه السماحة ليست تبرعا منا نحن كمعاشر المسلمين، ليست تبرعا، هذا واجب. هذه صورة وانطباع عن الإسلام، أنت تعطي انطباعا.
1: الله أمرك بذلك، يعني مش منك أنت.
0: نعم.
1: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. مش اليوم في بعض الناس اللي عندنا إساءات وقدح وذم وكذا، وبدو الناس تهتدي إلى طريق الله سبحانه وتعالى. لا، نعم. مش هذا الدين.
0: نعم. وإذا رجعنا إلى الآية الكريمة التي ذكرناها قبل قليل، الذين ينفقون في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. الآن الإنفاق في سبيل الله من الإنفاق في سبيل الله المؤلفة قلوبهم.
1: صحيح.
0: فالآن إذا كان لك جار وأنت كنت في بلد غير مسلم، في بلاد المسلمين أولى وأولى، أيضا أولى وأولى. إذا كان لك جار غير مسلم، ما يمنع أن تقدم له هدية وأن تشاركه في المناسبات التي تدخل السرور على قلبه، وتعطيه أيضا، جائز عند الكوفيين أن تقول تعطيه، أن تعطيه شيئا عن صورة الإسلام السمحة والوسطية. وإلا فاسأل كل من دخل الإسلام، اسأل كل من دخل الإسلام
1: كيف
0: دخلت الإسلام.
1: بالزبط.
0: دخل من موقف رأى فيه وسطية الإسلام وسماحة الإسلام وفضل الإسلام. فلذلك حتى الإنفاق في هذه الآية الكريمة لم يحدد أن الإنفاق على المسلمين فقط.
1: صحيح.
0: الذين ينفقون، هذه ليست الزكاة، هذه الآية لا تتكلم عن الزكاة. والدليل على ذلك أنه كما ورد، لا يحضرني عند من ورد، عند الإمام البيهقي، أن هذه الآية كان سبب نزولها كما يروي عبد الرحمن بن عوف، سبب نزولها عبد الرحمن بن عوف تبرع ب4000 دينار، وأيضا عثمان بن عفان الذي، نعم، جهز في جيش العسرة.
1: صحيح.
0: 1000 بعير.
1: نعم.
0: بأحلاسها وكل أمتعتها وإلى آخره، 1000 بعير. فلذلك هذا الآن هنا تبرع نفقة وهنا تبرع نفقة، فليس بالضرورة أن يكون النفقة على المسلمين فحسب.
1: لا.
0: لأن النفقة أوسع من أن تكون. فلذلك لا تمن، جائز هكذا وهكذا، لا تمن على الآخرين بأنك أنفقت عليهم حتى وإن كانوا من غير المسلمين. ألا ترى أن غير المسلمين ينفقون على بعض المسلمين؟ وهذا شاهد، والأدلة كثيرة جدا أنا على اطلاع منها.
1: صحيح. بارك الله فيك دكتور محمد، وجزاك الله كل خير.
0: وإياكم سيدي، وإياكم.
1: وأنا أشكرك شكرا جزيلا، الله يجعلها في ميزان حسناتك والكلمة تفضلت بها. انتهى وقت هذه الحلقة. في نهاية تسمحوا لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين، فضيلة الدكتور إقبال إبداح أستاذ الدراسات القرآنية في جامعة جرش، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزبن.

0: العميد الأسبق لكلية الشريعة في جامعة الزرقاء الخاصة. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: لم يكن عرار يوماً سائل جواب، كان يختبر السؤال نفسه ويضع المعنى على حد السكين، إما أن ينجو العقل أو يجرح الحرف. وحين يعين المفتي يعرف عرار أن للفتوى بابا وأن للهوى مفاتيح كثيرة.

0: يا عبد المنعم الرفاعي.
1: ماذا تريد يا أبا وصفي؟
0: ألم تسمع خبر اليوم؟
1: وما هو خبر اليوم؟
0: لقد عينوا صديقك الشيخ حمزة العربي مديراً الإفتاء العام في ربوع الإمارة الأردنية كلها من شمالها لغيبها.
1: هذا والله خبر جيد، وهذا يحتاج أن نذهب إليه للمباركة.
0: اذهب كما تشاء، لكنني أنا سأبارك له على طريقتي.
1: هكذا إذن، وكيف تكون طريقتك هذه؟
0: سأستفتيه في أمر، وإن أجاب كما يروق لي قبلت به مفتيا، وإلا...
1: وإلا ماذا يا عرار؟ هل سترفض تعيينه؟
0: وهل أملك الرفض أو القبول؟
2: لن تكون القصيدة تحية ولا تهنئة، ستكون حجرا يلقى في ماء الفتوى الهادئ. عرار يعرف أن السؤال إذا جاء موزونا أراك الجواب، وأن المفتي الجديد لا يختبر بالنصوص بل بما بين سطورها. هنا لم يبدأ الخلاف بعد، لكنه أخذ مكانه، أخذ مكانه كما يؤخذ السكر من الدهر في أول رشفة.
3: يا سماحة الشيخ، هذا كتاب أوصله شخص يقول إنه من طرف الشاعر مصطفى وهب التل، ويقول هو مباركة لك.
4: وهل يبارك عرار برسالة كهذه؟ هنالك أمر ما، هاتي لنرى. سكر الدهر فقل لي كيف أصحو، والندى يبخل والجود يشح، وأنا يا سيدي المفتي كما قلت عني، حيث ينحو الحب أنحو. فافتني يا شيخ، هل طرد الهوى في مغاني درس مشهور يصح؟ فأنا يا شيخ طراد هوى، كلما لح به الدهر يلح. أنت يا عرار طراد هوى، لكنك جميل، سنفتي لك حينما نراك.

ليست القصيدة دائماً غناء، أحياناً تكون شركاً من قافية أو سؤالاً يتخفى بثوب البلاغة. قرأ الشيخ فعرف التوقيع قبل أن يعرف الحكم. فعرار لا يستفتي، عرار يحرر.

0: السلام عليك يا شيخنا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: ألف مبارك هذا المنصب الجديد، فهو قليل عليك، فمثلك قامة علمية وأدبية وازنة ولها حضورها.
1: يا رفاعي القلب والهوى، اجلس الآن وسننظر فيما قلت ونرى. أهلا أهلا بعبد المنعم، بارك الله فيك. لكن أين صديقك طالب الفتوى؟
2: هل تقصد عرار؟
1: ومن غيره؟ لقد بعث لي برسالة تحمل قصيدة عصماء يستفتني فيها عن حرمة طرد الهوى.
2: قلت له نذهب للمباركة، وقال لي أنا سأبارك بطريقتي.
3: اسمح لي يا سيدي.
1: تفضل.
3: هذه رسالة أخرى من نفس الشخص.
1: عرار؟
3: نعم يا سيدي.
1: لابد أنها مكررة.
3: لا يا سيدي، واحدة أخرى.
1: أعطني إياها.
3: تفضل.
2: افتحها، لعلها المباركة لك.
1: هذا استفتاء آخر ولم ينتظر رد الجواب على الأول.

0: لم ينتظر الشاعر جواباً، لأن الشغف لا يصبر، ولأن الهوى إذا أجل عاد سؤالاً أشد مراوغة. رسالة تلحق رسالة، كأن عرارة يقول: إن فاتك الوزن فلن يفوتك المعنى.
1: اقرأ يا شيخ لنسمع.
2: سكر الدهر فقل لي كيف أصحو، والندى يبخل والجود يشح، وحياتي لا تسل عن كنهها، إنها حان وألحان وصدح، وأماني شباب فاتها مثلما فات بني الأردن نجح، فهي أحياناً بشعري آهة، وهي أحياناً جوى يشجي وبرح، وهي أحياناً هوى طرد الهوى يتبناه فيشفى ويصح.
1: حالته مزرية، لقد وصل الأمر به إلى وضع صعب، وعلينا أن نلتقيه ونأخذه إلى عند سمو الأمير ليرى كيف يعالجه.

يقف المفتي لا ليغلق الباب بل ليحدد حدوده، فالهوى ليس كله حراماً، كما أن العقل ليس كله زهداً. بين النص والرغبة مساحة فقه لا يعرفها إلا من خبر الناس.

ما لأهل العشق في شرع الهوى مانع من ذاك والكل يصح، فاغتنم ما سمح الدهر به من مليح.

0: انتظرها.
1: وحين يشتبك الشعر مع الفتوى لابد من ميزان أعلى لا يميل مع القافية ولا يخاصم الروح. في مجلس الأمير تختبر الكلمة بقدرها ويعاد الحب إلى مقامه إنسانياً قبل أن يكون فتوى.

0: ونحن أيضا كتبنا لك فتيا يا أبا وصفي، لك فتيا من عليم صادق، فإذا استفتي لا يلقى يشح، أين ذاك الضرس من مغنى الهوى وهو خاو ليس فيه اليوم سمح؟ أيها الإنسان لا تنح إلى ما وراء الضرس فيه اليوم قبح، ليس فتيايا بفتيا جاهل، إنما الحب نقي الوجه فلح. ما لمن ناهز ستين حجا أن يرى قد مال في ما لا يصح. أختم القول بنصح للذي جاء يستفتيك إن أجداه نصح.
1: هكذا انتهت المبارزة، لا غالب فيها ولا مغلوب سوى الجهل. عرار ظل شاعرا مشاغبا، والشيخ بقي فقيها رحيما، أما الدولة فكانت تتعلم كيف يدار الخلاف بالحكمة لا بالكسر.
2: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
0: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الاثنين 12 من صفر لعام 1448 هجرية، الموافق 27 من تموز لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ونستهل إرسالنا بآيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. انظروا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده تجاهك، أي اعمل له بالطاعة ولا يراك في مخالفته، فإنك تجده تجاهك، تجده تجاهك في الشدائد كما جرى للثلاثة الذين أصابهم المطر، فآووا إلى غار فانحدرت صخرة فانطبقت عليهم، فقالوا: انظروا ما عملتم من الأعمال الصالحة، فاسألوا الله تعالى بها فإنه ينجيكم. فذكر كل واحد منهم سابقة سبقت له مع ربه، فانحدرت عنهم الصخرة فخرجوا يمشون. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، هنا يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوكل على الله، وأن لا يتعلق الإنسان بغيره في جميع أموره ما قل منها وما كثر. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فبقدر ما يركن الشخص إلى غير الله تعالى بطلبه أو بقلبه أو بأمله فقد أعرض عن ربه بمن لا يضره ولا ينفعه. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإذا تيقن المؤمن هذا، فما فائدة سؤال غير الله والاستعانة به؟ وختم صلى الله عليه وسلم قوله: رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي هذا القدر كفاية، وأسأله تعالى لي ولكم الهداية.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام.
2: من أقوال جلالة القائد الأعلى:
3: ومهما تعاظمت الأحداث واشتدت، أقولها قولا واحدا: هنا رجال مصنع الحسين درعا مهيبا. فهذه الأرض المباركة ولادت الأحرار والشباب الأردني، وأولهم الحسين ابني وابنكم، جند لهذا الوطن. واليوم نقف أمام الكارثة التي يعيشها أهلنا في غزة الصامدون، ونقول لهم: سنبقى إلى جانبكم بكل إمكانياتنا. وقفة الأخ مع أخي، وسنستمر بإرسال المساعدات الإغاثية وتقديم الخدمات الطبية الميدانية، كما لن نقبل باستمرار الانتهاكات في الضفة الغربية. فموقف الأردنيين راسخ لا يلين تماما كوطنهم.

تمام الرابعة والربع الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وهذا موعد الأخبار.

0: مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وكيل الأمين العام لشؤون عمليات السلام في الأمم المتحدة. الأردن يدين هجمات حاولت استهداف منشآت بترولية في السعودية. سلاح الجو الملكي يعترض ويسقط طائرتين مسيرتين استهدفتا أراضي المملكة. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل.
1: أهلا بكم. استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم في مكتبه بالقيادة العامة وكيل الأمين العام لشؤون عمليات السلام في الأمم المتحدة جان بيير لاكروا، وبحث الجانبان الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وآخر التطورات الإقليمية وأوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكد اللواء الركن الحنيطي أن مشاركة القوات المسلحة الأردنية في عمليات حفظ السلام الدولية تعكس التزام المملكة بدعم الأمن والسلم الدوليين وحماية المدنيين في مناطق النزاع. من جهته أعرب وكيل الأمين العام عن تقديره للدور الذي تقوم به المملكة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم جهود حفظ السلام، مشيدا بمهنية وكفاءة القوات المسلحة الأردنية ومكانتها كشريك فاعل وموثوق في بعثات الأمم المتحدة.
0: بحثت لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين في مجلس الأعيان برئاسة العين عمر الرزاز خلال اجتماع التطورات العسكرية والسياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على المملكة والدول العربية في ظل ما تفرضه المتغيرات الإقليمية من تحديات تستدعي تكثيف الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز العمل العربي المشترك. وأكد أعضاء اللجنة أن الأردن بقيادة جلالة الملك يواصل أداء دور محوري ومتوازن في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية، انطلاقا من ثوابته القائمة على احترام القانون الدولي والدفاع عن الحقوق المشروعة. وأشاروا إلى أهمية إبراز الجهود السياسية والدبلوماسية التي يقودها جلالته في دعم قضايا المنطقة بما يعكس المكانة الدولية المرموقة التي يحظى بها الأردن وقيادته.
1: صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن طائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت صباح اليوم طائرتين مسيرتين استهدفتا أراضي المملكة. وبين المصدر

0: وأن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيرا إلى أن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الشظايا وتعاملت معها وأمنت المواقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها.
1: وفي السياق، أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العثور على أجزاء من حطام إحدى المسيرات داخل منزل في محافظة الكرك، وذلك عقب اعتراضها من قبل القوات المسلحة. وأكد الناطق الإعلامي أن الحادثة لم تسفر عن أي إصابات بشرية، مشيرا إلى أن الجهات المختصة تعاملت مع الموقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية.
0: دان الأردن الهجمات التي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض في السعودية عبر مسيرات قادمة من الأراضي العراقية، وتعدها انتهاكا سافرا لسيادة السعودية الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع المملكة العربية السعودية ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
1: مستمعينا الكرام، وردنا هذا الخبر العاجل. أكد نائب جلالة الملك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد خلال زيارته لدائرة الأحوال المدنية والجوازات أهمية استكمال أتمتة الخدمات للتسهيل على المواطنين، وأشار سموه إلى أهمية تكثيف الحملات التوعوية حول الخدمة المقدمة للمواطنين عبر تطبيق سند، خصوصا خدمات دائرة الأحوال المدنية والجوازات، لتعريف المواطنين بها وبكيفية إجرائها إلكترونيا. واستمع سمو ولي العهد إلى إيجاز قدمه مدير عام الدائرة المهندس غيث الطيب حول خدمات الدائرة ومشاريعها في مجالات التحول الرقمي والربط الإلكتروني وجهود التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتحسين تجربتهم. أرسل المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات رسائل تحذيرية على الهواتف المحمولة ضمن سلسلة التجارب التي ينفذها على نظام الرسائل التحذيرية الوطني في معظم محافظات المملكة والتي تستمر حتى 2 آب المقبل. وستنفذ التجارب للوقوف على جاهزية النظام في التحذير من مخاطر الأزمات والكوارث والأحداث الطارئة. وأهاب المركز بالمواطنين عدم القلق أو الهلع عند استلام الرسائل التجريبية، وأضاف أن صياغة الرسالة التحذيرية التجريبية ستكون مرتبطة بالعواصف الغبارية.
0: أكدت مديرية الأمن العام أنها ستواصل تنفيذ خططها الأمنية والمرورية والرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يرتكب أو يشارك في المظاهر السلبية التي ترافق بعض المناسبات والاحتفالات، داعية المواطنين إلى الإسهام في ترسيخ ثقافة الفرح المسؤول والإبلاغ عن أي مخالفات. وشددت على أن الجهود الأمنية والتوعوية المتواصلة خلال سنوات مضت أسهمت في الحد بشكل ملحوظ من العديد من المظاهر السلبية التي كانت ترافق بعض المناسبات والاحتفالات، وفي مقدمتها إطلاق العيارات النارية والمسير على شكل مواكب وإخراج الأجسام من المركبات وإغلاق الطرق بما يعيق الحركة المرورية ويهدد سلامة مستخدمي الطريق. وأشارت المديرية إلى أن هذا التراجع يعكس تنامي الوعي المجتمعي وإدراك المواطنين للمخاطر الجسيمة التي تنجم عن هذه السلوكيات وما قد تسببه من خسائر بشرية ومادية وآثار سلبية تمس أمن المجتمع وسلامة أفراده.
1: أكد المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم جاهزية الكتب المدرسية المعتمدة للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2026-2027، وذلك ضمن استعداداته لانطلاق العام الدراسي الجديد، وبما يضمن توفير الكتب المدرسية للطلبة والمعلمين والمعلمات في الوقت المناسب. وأشار المركز إلى أن عملية إعادة الطباعة جاءت بعد مرور الكتب المدرسية المدرسية بمراحل الحوكمة والمراجعة والاعتماد وفق الإجراءات.

0: المعمول بها سنويا وعن طريق اللجان والمجالس المتخصصة، وبالاستناد إلى الملاحظات الواردة من الميدان التربوي.
1: وإلى الحالة الجوية المتوقعة، إذ تسجل درجات الحرارة يوم غد حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
0: مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة الإخبارية والتي تريدكم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. هذه تحية وإلى اللقاء.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. مستمعين الكرام، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، ينادى الآن إلى صلاة العصر.
1: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، نودي لصلاة العصر.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، عزيمتكم الماضي، صوتكم الشجاع المؤمن بالله، وبهذا الحمى العربي الوجه والضمير والرسالة.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 27 تموز. من صفحات تاريخ الثورة العربية الكبرى نستذكر أنه في مثل هذا اليوم 27 من تموز من عام 1916 استولت قوات الثورة على منطقة ينبع على ساحل البحر الأحمر، وهي الأقرب إلى المدينة المنورة. وجاء احتلال ينبع في مثل هذا اليوم في إطار الاستيلاء على مدن الساحل حين ابتدأت عمليات قوات الجيش الشرقي بقيادة الأمير عبد الله بن الحسين. ابتدأت بعملها باتجاه رابغ ثم ينبع البحر ثم القنفدة، وكانت هذه العمليات ذات بعد استراتيجي تستهدف عزل الساحل عن الداخل ومنع أي اتصال للقوات التركية مع البحر وإحكام الحصار وتأمين الطريق نحو العقبة مستقبلا. ومن ثم اتخذ الأمير فيصل قائد الجيش الشمالي للعمليات يشاركه أخوه الأمير زيد بن الحسين. بعد معركة ميسلون بثلاثة أيام فقط، حين حاول جلالة الملك فيصل الأول استعادة زمام الأمور في سوريا وتعديل الأوضاع للحفاظ على أهم مكتسبات النهضة العربية وحتى لا تضيع جهود الرجال المخلصين هباء، عاد من منطقة الكسوة إلى الجنوب من دمشق إلى العاصمة. ولكن الظروف كانت صعبة، وكانت رغبة المحتل الفرنسي ومن يعاونه قوية في أن لا تكون هناك دولة نهضوية في بلاد الشام، فغادر جلالة الملك فيصل إلى درعا، وهناك بدأ جهوده لتنظيم المقاومة لاستعادة الدولة. في مثل هذا اليوم 27 من تموز من عام 1957 تشكلت كتيبة الحرس الملك الأولى في معسكر الملك طلال في خو بالزرقاء، وتولى المقدم الشريف ناصر بن جميل قيادة هذه الكتيبة التي تولت واجبات الحرس الملكي وتمركزت في منطقة القصور الملكية. في مثل هذا اليوم 27 من تموز من عام 2006 ميلادي، قال جلالة الملك عبد الله الثاني أن جهود الأردن قد توجت بتجاوز الحصار الجوي الذي تفرضه إسرائيل على لبنان الشقيق بإرسال طائرة من سلاح الجو الملكي الأردني وعلى متنها مستشفى ميداني ومعه معدات طبية لمعالجة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أسبوعين على الشعب اللبناني، إضافة إلى مجموعة من سلاح الجو الملكي الأردني لإصلاح مطار بيروت الدولي.
0: من ذاكرة الجيش.

إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. مستشارك الطبي.

0: إعداد نور الحوامدة، تقديم آيات الجدي.
1: يسعد مساكم بالخير مستمعينا الكرام، من وين ما كنتوا عم تسمعونا وتتابعونا عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. حلقة جديدة من مستشارك الطبي للحديث عن التخدير. يسعدنا نستضيف وبعد الفاصل العقيد الطبيب جواد محمد فائق الخصاونة، مستشار التخدير والعناية الحثيثة من مرتب الخدمات الطبية الملكية. خليكم معنا.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم من جديد مستمعينا ومتابعينا الكرام بحلقتنا الجديدة من مستشارك الطبي، وضيفنا اليوم داخل الاستوديو العقيد الطبيب جواد الخصاوني. يسعد مساك دكتور واهلا وسهلا فيك.
1: مساء الخير، اهلا وسهلا فيك يا مرحبا
0: دكتور. اليوم موضوع حلقتنا عن التخدير، لو نبدأ حديثنا بنعرف المستمعين والمتابعين اليوم بالتخدير، وهل هو مجرد نوم دكتور ولا هو آلية مختلفة تماما؟
1: التخدير هو أحد الاختصاصات الطبية الموجودة حاليا، وهو من أهم الركائز التي تساهم في إتمام العمليات الجراحية. التخدير ليس فقط عملية تنويم، التخدير هو عبارة عن فقدان إحساس بالألم للمريض وتوفير الظروف الجراحية المناسبة لإتمام العملية الجراحية، مع مراقبة جميع أجهزة الحيوية للمريض والمحافظة على حياته أثناء وبعد العملية.
0: طيب دكتور، لو نتعرف أكثر على أنواع التخدير الموجودة حاليا.
1: هناك 4 أنواع للتخدير: التخدير العام، وهناك التخدير النصفي، ويوجد حاليا برضو التخدير المناطقي أو الطرفي، والتخدير الموضعي. التخدير العام بيشمل أنه إغابة كاملة للمريض عن الوعي والسيطرة على العمليات الحيوية. التخدير النصفي، تخدير منطقة معينة من الجسم، وغالبا هي النصف، الجزء السفلي من الجسم. التخدير المناطقي، جهة معينة، ممكن اليد، ممكن القدم، ممكن منطقة المراد إجراء التداخل الجراحي فيها. والتخدير الموضعي، بقعة معينة صغيرة في الجسم.
0: دكتور، متى بيقرر الطبيب أنه يستخدم التخدير العام أو النصفي أو الموضعي؟
1: هنالك عدة عوامل بتساهم باتخاذ قرار نوع التخدير، أهمها طبيعة العملية الجراحية، مدة العملية الجراحية، عمر المريض، وجود أمراض مزمنة تستدعي أحد أنواع التخدير اللي تم ذكرها سابقا.
0: طيب دكتور، يعني مين الشخص المسؤول عن اختيار نوع التخدير؟ المريض له رأي باختيار أو تحديد نوع التخدير؟
1: في بعض الأحيان بيكون في رأي للمريض في هاي الأمور إذا كان كلا الخيارين مطروحين، بس في بعض الأحيان بيكون أن الخيار الأسلم مثلا البنج العام، فيشاور المريض ويطرح عليه، بس بيكون الخيار هو المصلحة العليا للمريض هي الفوق الإشي. فيتخذ القرار بناء على مصلحة المريض.
0: طيب دكتور، يعني قبل العملية شو هي الإجراءات أو الأشياء اللي لازم يعرفها طبيب التخدير عن المريض
1: قبل أن يخضع أي مريض لأي عملية جراحية؟ يوجد تقييم للمريض، تقييم لحالته المرضية، السيرة المرضية، وجود أي مشاكل طبية عند المريض ممكن أن تأثر على سير العملية الجراحية أو مشاكل في التخدير، مراجعة الفحوصات الطبية للمريض، تقييمه بشكل كامل قبل أن يخضع المريض لهذه الإجراء الجراحي، ويتم إطلاع المريض على المخاطر المحتملة حدوثها أثناء التخدير وما بعد العملية.
0: طيب دكتور، احنا كنا بنعرف انه قبل يعني اي عملية بينطلب من المريض انه يكون يلتزم بالصيام، شو ممكن يصير لو ما التزم؟
1: عدم التزام المريض بالصيام ممكن يؤدي الى ارتجاع لمحتويات المعدة اثناء البنج العام الى الرئتين، وبنتج عنه مشاكل رئوية، التهاب رئوية او مشاكل اخرى كمان، صعوبة في التنفس وما الى ذلك.
0: طيب دكتور، كل المرضى ممكن يخضعوا للتخدير بنفس الدرجة ولا في حالات بتحتاج تخديرات او اجراءات خاصة؟
1: لا طبعا، كل حالة مختلفة، كل حالة لها خصوصية معينة، ولكن احنا خلينا نحكي بشكل عام، الاطفال وكبار السن بحاجة الى عناية بشكل مختلف وطريقة مختلفة بسبب اختلاف الجرعات، اختلاف تعاطي الجسم مع المواد المخدرة. وبرضو احنا خلينا مخاطر العملية بطرفي الحياة اللي هم الاطفال وكبار السن بتكون اكبر وبحاجة الى مراقبة اكثر من الاشخاص البالغين.
0: طيب دكتور، يعني مرضى القلب، السكري، الضغط وكبار السن، التخدير بالنسبة لهم أخطر، وكيف يتم التعامل معهم؟
1: هو لا شك أنه في خطورة، ولكن إذا كان هنالك متابعة للمريض وتقييم قبل العملية ودراسة التاريخ المرضي والعلاجات واتباع النصائح والإرشادات، راح تكون أقل خطورة من عدم اتباعها. فيجب على كل مريض أنه قبل ما يخضع لعملية جراحية أنه ما يخفي أي معلومة عن طبيب التخدير، يحكي له عن الأمراض الموجودة، الأدوية التي بيأخذها المريض لهي الأمراض، وأي مشاكل صحية، وأيضا إذا كان في له تجربة تخديرية سابقة.
0: دكتور، لو عنده المريض حساسية من أدوية أو إجراءات طبية معينة، هل ممكن تغيروا خطة التخدير؟
1: خطة التخدير بتختلف، وفي بعض الأدوية في إذا كان المريض أنواع معينة للحساسية ممكن نغير الأدوية المستخدمة في التخدير.
0: قبل الإجراء، قبل إجراء التخدير.
1: قبل التخدير طبعا،
0: يعني المريض لازم يخبر طبيبه بكل الأدوية وبكل
1: بالضبط
0: الأشياء اللي بيعملها.
1: يعني حاليا تم استحداث عيادات تقييم ما قبل العمليات الجراحية، يتم تقييم المريض تقريبا قبل العملية بأسبوع، اطلاع على حالته المرضية بشكل كامل، إجراء الفحوصات، إجراء بعض الاستشارات للاختصاصات الأخرى للحصول على أفضل ظروف للعملية الجراحية، ويتم أيضا مناقشة نوع التخدير ومشاكل التخدير المحتملة مع المريض، بحيث أن المريض بيدخل على العملية هو مرتاح نفسيا وعارف إيش الأشياء اللي ممكن أن تصير معه.
0: نعم دكتور، لما نحكي أكثر عن المضاعفات أو الأعراض الجانبية اللي ممكن تظهر بعد إجراء التخدير.
1: لا، في مضاعفات خفيفة واردة الحدوث اللي هي الغثيان، القياء، أحيانا ممكن الدوخة، النوم أو طول فترة النوم بعد العملية، هي عادة بتكون بسيطة ومؤقتة.
0: نعم.
1: أما المضاعفات الأخرى فزي ما حكينا هي بترجع برضو لطبيعة العملية، عمر المريض، والإجراء الجراحي، ممكن تعمل مضاعفات خطيرة عند المريض.
0: نعم دكتور، في ناس بتحكي لك إنه بعد التخدير صار عندي ضعف بالتركيز أو ضعف بالذاكرة.
1: معلومة غير دقيقة بصراحة، هي ممكن يصير في تشويش مؤقت للذاكرة، بس عادة كبار السن هم معرض لهذا التشويش أكثر من البالغين. عادة مجرد ما أنه ينتهي عملية التخدير وينتهي من عملية الإفاقة ويستعيد المريض وعيه، ما بيكون في هنالك مشاكل في الذاكرة أو التركيز، باستثناء كبار السن ممكن يصير في عندهم تشويش مؤقت وعدة ساعات وبيختفي.
0: نعم دكتور، في ناس كثير بخافوا من فكرة انهم يصحوا اثناء العملية لسه شغالة، قديش هاي الحالة واردة اصلا انها تصير؟
1: يعني نسبتها اقل من نص بالالف بصراحة. حاليا صار في تطور بالاجهزة الطبية اللي ممكن انها تقيس من خلالها وعي المريض وصحيانه اثناء العملية.
0: نعم.
1: فبتكون يعني عبارة عن سكيل مرقم، وممكن اذا صار الحد يعطينا دلالة على بداية وعي المريض، هو ما بيصحى فجأة المريض طبعا، بيكون تدريجي، فإذا في بداية للوعي احنا بنضطر ساعتها انه نكمل ونحافظ على ديمومة النوم عند المريض.
0: نعم برضو في ناس دكتور بيخافوا ما يصحوا بعد التخدير،
1: برضو هذا اعتقاد خاطئ برضو هذا الأمور. يعني ما في مريض، برضو بيعتمد هو على عدة عوامل، من طول العملية احيانا.
0: نعم.
1: استخدام بعض انواع المسكنات اللي ممكن ان تكون تأثيرها هو النعاس أو النوم، أما أنه ما يصحى بالمرة يعني ما
0: مش وارد.
1: مش وارد لا.
0: طيب دكتور، بالنسبة للسيدات الحوامل متى ممكن نلجأ للتخدير وهل له تأثير على صحة الجنين؟
1: بالنسبة للحوامل ممكن أنه نطبق نوعين التخدير، التخدير العام أو التخدير النصفي، وفي التخدير برضو فوق الجافية اللي هو عبارة عن قسطرة تدخل فوق المنطقة الجافية، بتضل تسريب للمواد المخدرة، بتسيطر على الألم وبتساهم في وجود ظروف ملائمة لإجراء العملية الجراحية. طبعا البنج العام بنلجأ له إذا كان المريض مش صايم، إذا كانت حالة طارئة، لأنه ممكن المريض ساعتها يصير في عنده ارتجاع ويصير في عنده مشاكل صحية، فبنضطر للبنج العام. البنج النصفي برضو يطبق حاليا وهو أسلم، وبكون حلو للأم لما أنه تولد وتشوف البيبي وهي صاحية وما عندها أي مشاكل.
0: نعم يعني دكتور، إجراء الصيام إنه إحنا بنخبر المريض إنه يكون صايم قبل إجراء

0: العمليات أو التخدير النصفي،
1: لا بشكل
0: والموضعين
1: بشكل
0: ولا
1: عام.
0: بشكل عام
1: الصيام، الصيام قبل
0: متطلب لكل
1: بالضبط
0: الإجراءات؟
1: لكل الإجراءات
0: نعم
1: لازم الولد يكون صايم على الأقل 6 إلى 8 ساعات.
0: نعم دكتور، بعض المرضى بيكونوا متوترين جدا قبل العملية، يعني هذا ممكن يأثر، يعني الحالة النفسية ممكن تأثر على التخدير؟
1: طبعا ممكن تأثر الحالة النفسية على التخدير، وعشان هيك احنا عشان نتجنب هاي الإشكالية عملنا عيادات تقييم ما قبل التخدير، بحيث انه بكون المريض مطلع وعارف شو الخطة التخديرية كاملة وشو الإجراء اللي راح يصير. بالعكس بكون في ألفة برضه بينه وبين وجه طبيب التخدير، تعرف عليه شافه صار في نوع من المعرفة والثقة
0: نعم
1: فبخف هذا التوتر.
0: نعم طيب دكتور، في أدوية أو أعشاب أو مثلا مكملات غذائية لازم المريض يوقفها قبل إجراء العمليات؟
1: في بعض أنواع المكملات الغذائية والأعشاب ممكن أنها تزيد فرصة تميع الدم وتعمل مشاكل نزيف داخل العمليات، مثل مادة الثوم، الزنجبيل، فيتامين إي، بعض المكملات اللي بيستخدموها الشاي الجينسينج والأشياء هاي ممكن أنها تأثر وتزيد من احتمالية النزيف. يفضل التوقف عنها مدة 2 إلى 3 قبل الإجراء الجراحي.
0: نعم طيب دكتور، يعني أكثر الأخطاء اللي ممكن يرتكبها المريض قبل إجراء العمليات ممكن تسبب له مشاكل أثناء التخدير؟
1: أكبر خطأ هو عدم مصداقية المريض مع الطبيب، إنه
0: نعم
1: ما يعطي التاريخ الصحيح وما يعطي معلومات غير صحيحة للطبيب، أو يخبي بعض المعلومات اللي ممكن أنها تأثر سلبا على التدخل الجراحي والتخدير.
0: نعم هذا واحد من أكبر الأخطاء اللي بتشوفوها يمكن دكتور.
1: هو هذا خلينا نحكي الخطأ الوحيد.
0: نعم دكتور، بعد العملية متى بنعتبر إنه المريض صار آمن للمغادرة أو إنه ينتقل من غرفة الإفاقة أصلاً؟
1: طبعا بعد ما نكمل التخدير ونعمل إفاقة المريض يتم نقله إلى غرفة الإنعاش، نقوم بمراقبة العلامات الحيوية، نسبة الأكسجين في الدم، مدى الوعي، في عنا تقريبا سكور معين لتقييم حالة المريض اللي هو بيكون المريض قادر على المحافظة على الجهاز التنفسي له، بيستطيع أنه يأخذ نفس بشكل طبيعي، استجابته وعيه كامل واستعاد القوة كامل، قوة العضلات.
0: نعم، لو نحكي أكثر عن التطورات الحديثة اللي شهدها علم، يعني عالم التخدير خلال السنوات الأخيرة، وكيف انعكس الدكتور على سلامة المرضى؟
1: بالفترة الأخيرة تم إدخال عدة تقنيات على التخدير، من ضمنها هو جهاز الأمواج فوق الصوتية اللي بيستخدم لعمل حصار للأعصاب.
0: نعم
1: طبعا هذا بيستهدف عصب معين مع جهاز محفز للعصب، بنخدر منطقة معينة اللي هو التخدير المناطقي. هذا أدى إلى زيادة الأمان بالنسبة للمريض، وغير أنه هو بيخفف الألم أثناء العملية ممكن أنه يحافظ على أنه المريض ما يتألم عدة ساعات بعد العملية.
0: نعم
1: من الأشياء الأخرى اللي دخلت اللي هي المضخات الذكية اللي بيحط فيها أدوية التخدير، وبناء على وزن المريض وعمره والحالة بحدد الأجهزة هي بتحدد الجرعة الملائمة ويتم تسريبها للمريض أثناء العملية.
0: نعم
1: في عنا كمان أجهزة التخدير الحديثة برضو دخلت وصار فيها أجهزة مراقبة واستشعار للمريض بشكل أنه أي تغير يتم إعلام الطبيب من خلال وجود الجهاز الألارم بشكل مبكر.
0: نعم دكتور، موجودة هذه التقنيات بالخدمات الطبية لنا لكل يوم
1: موجودة الحمد لله.
0: وتستخدم،
1: بالضبط
0: تستخدم
1: موجودة.
0: لكافة الإجراءات دكتور، ولا في عمليات
1: لا
0: محددة
1: كل
0: بتكون
1: العمليات،
0: بحاجة
1: كل
0: أكثر؟
1: العمليات، كل عملية احنا بالنسبة لنا المريض هو بالآخر أمانة بين إيدينا، فكل
0: أكيد
1: مريض لازم ياخذ حقه الطبي، ولازم نضل يعني وظيفة طبيب التخدير هي الحفاظ على حياة المريض بعد إرادة رب العالمين طبعا.
0: إن شاء الله. دكتور، كيف بتتابعوا المريض داخل غرفة العمليات؟ وهل صحيح إنه طبيب التخدير لازم يكون موجود من بداية العملية وحتى نهايتها وحتى إفاقة أصلاً المريض؟
1: بتم مراقبة المريض من خلال شبكه على جهاز لمراقبة دقات القلب، ضغط الدم، أكسجة الدم، فبتم مراقبتها باستمرار. طبعا طبيب التخدير لازم يضل متواجد لأنه احنا في عنا التخدير هو عبارة عن إقلاع والأوتو بايلوت زي ما بسموه والهبوط، أي إشكالية قد تحدث فما في عنا طيار آلي، احنا لازم يكون طبيب التخدير موجود لأنه
0: نعم
1: بعض الثواني تفرق في حياة المريض.
0: أكيد، يعني دكتور الطبيب التخدير فعلا بيكون موجود بداخل إجراء العملية، يعني خلال إجراء العملية من بدايتها وحتى
1: 100% لازم يكون
0: الإفاقة.
1: الطبيب موجود.
0: طيب دكتور، خلال يعني سنوات عملك الطويلة، شو أكثر معلومة أو اعتقاد خاطئ بتسمعه من المرضى عن التخدير وبتحب تصححه اليوم عبر أثير إذاعة القوات المسلحة؟
1: معظم الاعتقادات اللي مرت، أو أكثر اعتقاد إنه خلينا نحكي بالتخدير النصفي، والله هذا التخدير بيعمل شلل، طبعا هذا الاشي غير دقيق وغير صحيح اطلاقا،
0: نعم
1: لانه احنا بندخل على منطقة على السائل النخاعي الشوكي بمنطقة بعيدة عن الجهاز العصبي وعن الحبل الشوكي.

0: شوكي، فما بصير يعني هذه المشاكل إن شاء الله.
1: طيب دكتور، يعني الخدمات الطبية الملكية تعرف دائما بامتلاكها كوادر طبية مؤهلة وتجهيزات أيضا متطورة. لو نتحدث اليوم عن مستوى خدمة يعني التخدير والعناية المركز داخل مستشفيات الخدمات الطبية وأبرز الإمكانيات والتقنيات الحديثة المستخدمة اليوم

0: لما يمثله من حجر أساس في استكمال العمليات الجراحية للمرضى والحفاظ على سلامتهم. وقام بإدخال كل التقنيات الحديثة التي تواكب العالم، تم إدخالها الخدمات الطبية،
1: نعم.
0: وكما يوجد هنالك برامج لتأهيل الأطباء بحيث يكونوا قادرين على إدارة دفة العمليات والحفاظ على حياة المرضى.
1: نعم، يعني العقيد الطبيب جواد محمد فائق الخصاوني، بدي أشكر اليوم تواجدك معنا داخل إذاعة القوات المسلحة، أشكر وقتك وجهدك
0: العفو
1: وأشكرك على كمية هالمعلومات اللي صححت لنا إياها دكتور وأضفت لنا إياها،
0: العفو شكرا
1: فشكرا اليوم لتواجدك معنا،
0: شكرا لك العفو
1: شرفنا دكتور،
0: شكرا
1: أهلا
0: شكرا
1: وسهلا.
0: أهلا وسهلا.

0: نعم، وأنتم مستمعين الكرام بهيك بنكون وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا الأسبوع من مستشارك الطبي، على أمل أن يتجدد بكم اللقاء الأسبوع المقبل في نفس المكان والزمان وعبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. اسمحوا لي في الختام أن أشكر الزملاء من الهندسة الإذاعية حمزة الربابعة، ومن البث المباشر إبراهيم الخالدي، من مواقع التواصل الاجتماعي حنين بني مصطفى، علي الوديان. هذه تحيات معدة البرنامج نور الحوامدة، وتحياتي لكم آيات الجدي. في كل لحظة من حياتكم تذكروا أن صحتكم هي أولويتنا. ضلكم بخير وعلى خير.
1: مستشارك الطبي. إعداد نور الحوامدة. تقديم آيات الجدي. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أعزائي وأحبائي المستمعين والمتابعين لإذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي سواعد الإنقاذ.

حياكم الله أعزائي وأحبائي المستمعين، وأرحب بكم أنا النقيب عبد الله السعودي من إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام، وفي هذه الحلقة التي سنتحدث فيها بإذن الله تعالى عن استخدام الطفاية اليدوية داخل المنشآت الصناعية أو حتى المنشآت التجارية بكافة أشكالها وأنواعها، والتي سنتحدث عنها بتفصيل لكن بعد هذا الفاصل.

أهلا بكم أعزائي وأحبائي المستمعين، ومرحبا بكم مرة أخرى في هذه الحلقة التي سنتحدث فيها عن أهمية استخدام الطفايات اليدوية سواء داخل المنشآت الصناعية أو التجارية أو حتى المركبات أو حتى داخل المنازل. فنحن دائما في مديرية الأمن العام ومن خلال ذراعه الإعلامي إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية نسعى ونحرص كل الحرص على إثراء الثقافة الوقائية للأخوة المواطنين والمقيمين على ثرى هذا الوطن الغالي، بحيث يكون كل مواطن وكل من يقيم على ثرى هذا الوطن الحبيب أن يكون شريك حقيقي معنا في مديرية الأمن العام لنتلافى الأخطار والأخطاء التي قد تحصل لا قدر الله، ونحافظ على الأرواح والممتلكات من كافة الحرائق التي قد تحصل لا قدر الله. وبالتالي من خلال وعينا وإدراكنا ومعرفتنا التي يجب أن تكون لدينا أثناء التعامل مع الحوادث بشتى أنواعها وأشكالها، لا سيما الحرائق التي تحصل في هذه المنشآت سواء الصناعية أو التجارية أو حتى المركبات. فبالتالي أحببنا أن تكون هذه الحلقة عن الطفاية اليدوية وأهمية استخدامها وما هي الغاية من وجودها داخل هذه المنشآت بشتى إشغالاتها وأشكالها وأنواعها. وبالتالي الطفاية اليدوية التي تعتبر خط الدفاع الأول لمكافحة الحرائق حال اندلاعها. وبالتالي نحن في علم الإطفاء دائما نقول بأن الحريق يبدأ من شرارة ثم يتوسع إلى أن يصبح حريقا هائلا يصعب السيطرة عليه. وبالتالي عندما تتوفر الطفاية اليدوية بدءا من المنشآت الصناعية بشتى أشكالها وأنواعها وبكافة إشغالاتها، الطفاية اليدوية ضرورة أن تكون داخل هذه المنشآت. وبالتالي في حال اندلاع أي حريق داخل المنشأة باستطاعة القائمين أو الموجودين داخل هذه المنشأة من العاملين من الموظفين من الإداريين مباشرة استخدامها ومكافحة الحريق في بداياته قبل أن يتوسع ويصبح حريقا كبيرا يصعب السيطرة عليه. أيضا من الحرائق التي تحصل وأيضا يجب أن تكون الطفاية اليدوية متواجدة داخل المركبات بجميع أنواعها. فبالتالي نجد بأن الزملاء في إدارة الترخيص في مديرية الأمن العام دائما حريصين كل الحرص على توفر الطفاية اليدوية داخل المركبة التي لا تتجاوز 5 أو 6 أو 7 دنانير، وبالتالي توفرها داخل المركبة يحميها ويقيها من الحرائق التي قد تأتي عليها بالكامل. فبالتالي بعض السيارات يبلغ ثمنها عشرات الآلاف بل تتجاوز أكثر من ذلك، ونتيجة لحريق بسيط يمكن أن يقوم الشخص بمكافحته على الفور. لكن نريد أن نؤكد بأن كافة طواقمنا في مديرية الأمن العام ومن خلال ذراعه الإنساني الدفاع المدني على أهبة الاستعداد للتعامل مع كافة البلاغات، مع كافة الحوادث، مع كافة الحرائق. لكن تخيل عزيزي المستمع بأن بعض الحرائق يعني ممكن دقيقة دقيقتان 3 دقائق تتوسع وتصبح حريقا هائلا، وممكن لا قدر الله أن تأتي مثلا على المركبة بأكملها. ونريد أن يكون مواطننا أو السائق الذي في المركبة عندما تتوفر لديه الطفاية اليدوية داخل هذه المركبة يقوم بمكافحة الحريق في حال اندلاعه لا قدر الله لحين وصول طواقم الدفاع المدني، طواقم الإطفاء المتخصصة التي تتعامل مع الحريق وتقوم بإخماده والسيطرة عليه ومنع امتداده. لكن هذه الدقائق المعدودة، ونؤكد يعني بأننا في مديرية الأمن العام ومن خلال الدفاع المدني بفضل الله عز وجل حققنا سرعة الاستجابة العالمية، وهي التي يعني تكون ما بين 7 دقائق إلى 9 دقائق يعني أكثر شيء. وهذا يدل على المنهجية وعلى السياسة الكبيرة التي أعدت لهذا الأمر، بحيث يكون هنالك نقاط ومراكز ومحطات لمديرية الدفاع المدني تتواجد في كافة مناطق المملكة حتى نصل إلى الحادث بأقصى سرعة. لا سيما أناهيك عزيزي المستمع عن المعيقات التي تواجه رجال الدفاع المدني في الميدان أثناء الذهاب إلى هذه الحرائق، لا سيما المناطق التي تشهد ازدحامات مرورية كالعاصمة عمان أو حتى المدن الأردنية بكافة مواقعها ومناطقها. أحيانا المناطق هذه المدن يكون فيها ازدحامات مرورية، يكون هنالك بعض المركبات، بعض التصرفات الخاطئة من المواطنين، بعض التجمهر الذين يتجمهرون عند موقع الحادث الذي يحول ما بين وصول طواقم الدفاع المدني، طواقم الإطفاء إلى موقع الحريق. لكن بفضل الله وعلى يعني الناحية الكبيرة جدا نقول بأن طواقمنا يعني حققت هذه السرعة وتقوم بمكافحة الحرائق بشتى أنواعها، والتي تتجاوز كل يوم ما يزيد عن 100 حريق يتعامل معه طواقم الدفاع المدني، طواقم الإطفاء المتخصصة حتى تتمكن من إخماد هذه الحرائق. لكن

نريد أن يكون مواطننا لديه المعرفة، لديه القدرة، لديه الوعي، لديه الإدراك لمكافحة الحرائق في بداياتها في حال اندلاعها حتى داخل المنازل. يحبذا أن تتوفر الطفاية اليدوية داخل المنزل، أن تكون في مكان مكشوف، مكان واضح للعيان، واضح للجميع، يستطيع يعني أي شخص أن يقوم باستخدام هذه الطفاية في حال اندلاع الحريق. وأيضا المنشآت الصناعية، دائما لدينا جولات من خلال إدارة الوقاية والحماية الذاتية في مديرية الدفاع المدني التي تسعى إلى تحقيق كافة متطلبات السلامة العامة داخل المنشآت الصناعية، لأن هذه المنشآت الصناعية هي يعني من الثروة الوطنية التي يجب أن نحافظ عليها وأن نحافظ على هذه الاستثمارات من خلال تحقيق متطلبات السلامة العامة. وأيضا يكون هنالك تدريب للعاملين داخل هذه المنشآت من خلال فريق السلامة العامة المتواجد لديهم، فريق متخصص قادر على تدريب كافة العاملين داخل هذه المنشآت على متطلبات السلامة العامة في حال اندلاع الحرائق داخل هذه المنشآت. لكن نحن كأفراد، نحن كأشخاص في حال اندلاع الحريق في مواقع يعني قد يكون الإنسان في مكان بعيد، مكان بعيد عن حتى المراكز، يكون في منطقة بعيدة جدا، في حال اندلاع الحريق داخل المركبة أو لا قدر الله داخل المنزل، أن يكون لديه الثقافة، أن يكون لديه المعرفة على استخدام الطفاية اليدوية. سنتحدث بتفصيل أكثر عن كيفية استخدامها لكن بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا.

يا حي الله بمستمعينا الأعزاء، مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، ومن خلال برنامجكم الأسبوعي سواعد الإنقاذ نكمل الحلقة بالحديث عن الطفاية اليدوية، والآن نتحدث عن كيفية استخدام الطفاية اليدوية. وهنا يجب على كافة المستمعين أن يأخذوا هذا الأمر على محمل الجد، وفي حال اندلاع الحريق كما تحدثنا قبل قليل كيف نستخدم الطفاية اليدوية، أولا نتوجه مباشرة إلى مكان الحريق حاملين معنا الطفاية اليدوية، وأيضا سحب مسمار الأمان الموجود بأعلى جسم الطفاية، وأيضا أن نقف على مسافة أمان يعني ما بيننا وما بين النار المشتعلة. وأيضا الأمر الثالث الذي لابد أن نتحدث عنه، أن نقف مع اتجاه الريح وليس معاكسا لها، وبعدها الضغط على المقبض في نهاية الخرطوم مع توجيهه على قاعدة اللهب، مؤكدين أيضا أن نقف على بعد مناسب من الحريق لنتمكن من مكافحته بحرية. وأيضا ونؤكد على هذه النقطة أن يكون طريقة أو أن تكون طريقة المكافحة باتجاه الريح وليس معاكسة لاتجاه الريح، لأن هذا يمنع من إخماد الحريق مباشرة. فبالتالي استخدامها سهل جدا باستطاعة أي شخص أن يقوم باستخدامها عندما تكون متوفرة داخل هذه المنشآت الصناعية والتجارية والمركبات والمنازل، أيا كان الموقع الذي تتوفر فيه الطفاية اليدوية. لكن أولا علينا أن نقوم بشرائها ووضعها داخل هذه المنشآت لأن فيها الفائدة الكبيرة. فدائما نقول بأن الدنانير البسيطة تحمي مئات الآلاف من الدنانير في حال وقع أي حريق أو لا قدر الله أي اندلاع لهذه الحرائق، لأن الحريق كما تحدثنا قبل قليل يبدأ حريقا بسيطا جدا ثم يتطور إلى أن يصبح حريقا هائلا يصعب السيطرة عليه. لكن بوعيكم وبإدراككم ومن خلال معرفتكم واستجابتكم لكل ما نتحدث به بخصوص إجراءات السلامة العامة وأهمية توفر الطفاية اليدوية، هنا نحقق الغاية التي نبحث عنها في مديرية الأمن العام، وهي الحفاظ على الأرواح والممتلكات من كافة الأخطار التي قد تواجهنا لا قدر الله، محققين بذلك الغاية الأسمى وهي أن نحافظ على أنفسنا ونحافظ على ممتلكاتنا وعائلاتنا وأسرنا وأبنائنا من كافة الأخطار التي قد تحصل لا قدر الله. وأيضا أعزائي وأحبائي المستمعين، نرجو منكم أن تأخذوا كل ما تحدثنا به في هذه الحلقة على محمل الجد، وأن لا نستهين بأي متطلب من متطلبات السلامة العامة. على الودي لقيناكم وعلى مثله نودعكم. كنت معكم أنا النقيب عبد الله سعودي من إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية ومن الهندسة الإذاعية محمد عبيدات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سواعد

5:15 ساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. نائب جلالة الملك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يؤكد خلال زيارته لدائرة الأحوال المدنية والجوازات أهمية استكمال أتمتة الخدمات للتسهيل على المواطنين. ولي العهد يشير إلى أهمية تكثيف الحملات التوعوية حول الخدمات المقدمة عبر تطبيق سند. رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وكيل الأمين العام لشؤون عمليات السلام في الأمم المتحدة، ويؤكد أن مشاركة القوات المسلحة الأردنية في عمليات حفظ السلام الدولية تعكس التزام المملكة بدعم الأمن والسلم الدوليين وحماية المدنيين في مناطق النزاع. سلاح الجو الملكي يعترض ويسقط طائرتين مسيرتين استهدفتا أراضي المملكة. الأردن يدين هجمات حاولت استهداف منشآت بترولية في السعودية. وأخيرا أجواء صيفية عادية في أغلب مناطق المملكة وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعتكم إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، عزيمتكم الماضية، صوتكم الشجاع المؤمن بالله وبهذا الحمى العربي الوجه والضمير والرسالة.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نشمي

0: إعداد نريمان الشطي، تقديم ختام الرفاعي.
1: أسعد الله مساءكم بكل الخير، وأهلا وسهلا إلى حلقة جديدة من برنامج نشميات، تسمعونه عبر الفضاء العسكري إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. ويا أهلا ومرحبا بكل متابعينا أيضا على صفحتنا على الفيسبوك. ابقوا معنا لنتعرف إلى فارسة حلقة اليوم.

من جديد نرحب بكم أجمل ترحيب في برنامج نشميات وعبر الفضاء العسكري إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. ضيفتنا اليوم من مدينة إربد وتحديدا من بلدة الرفيد. خرجت نشمية أردنية حملت معها قيم الانضباط والعطاء وآمنت بأن النجاح لا يقف عند محطة بل يستمر بالإصرار والاجتهاد والتعلم المستمر.

ضيفتنا اليوم متقاعدة عسكرية ومدربة في أكاديمية شركة الصخرة للخدمات والاستشارات الأمنية، واصلت مسيرتها بعد التقاعد بعزيمة وإيمان بأن الخبرة العسكرية يمكن أن تترجم إلى نجاح وتميز في ميادين التدريب والتأهيل. وبفضل اجتهادها وحرصها على تطوير ذاتها، أصبحت أول أردنية تحصل على شهادة Security Supervision and Management Professional SSMP الصادرة عن الاتحاد الدولي لمتخصصي الحماية IFPO، في إنجاز يعكس كفاءة المرأة الأردنية وقدرتها على المنافسة وفق أعلى المعايير المهنية العالمية.

0: في برنامج نشميات لليوم يسعدنا أن نستضيف هذه النشمية الملهمة لنتعرف إلى محطات رحلتها وكيف صنعت من الاجتهاد طريقا للريادة ومن الخبرة العسكرية رسالة جديدة في التدريب وخدمة الوطن. أهلا وسهلا فيك في استديوهات إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، المدربة في أكاديمية شركة الصخرة للخدمات والاستشارات الأمنية ملازم أول متقاعدة علا عبيدات. أهلا وسهلا فيك ستي.
1: أهلا بكم ختام بك، مساء الخير مساء الورد، وشكرا لك على هذه المقدمة الرائعة، وأرحب أيضا بالمستمعين والمشاهدين الكرام.
0: ستي، يعني بداية، أنت يعني مدربة في أكاديمية شركة الصخرة للاستشارات الأمنية، وهذا يعني إنجاز في حد ذاته، هذه الشركة التي أثبتت أنها شركة تصنع الريادة. فبنحب نتعرف على هذه الشركة، شركة الصخرة اللي أنت الآن عاملة فيها بعد ما حصلتي على دورة SSMB، وتحكي لنا عن هذه الدورة الدولية وعن أهميتها بالنسبة إليك كمدربة.
1: بداية ختام بك، اسمح لي أن أتوقف قليلا عند عنوان الصخرة تصنع الريادة. يا لجمال هذا العنوان.
0: نعم صحيح.
1: ويا لقوة التحديات التي احتواها هذا العنوان.
0: نعم.
1: فالريادة ختام بك لا تمنح بل تصنع، وشركة الصخرة أثبتت عمليا أن استثمارها في الكفاءات من المتقاعدين العسكريين وتطوير مهاراتهم هو الطريق الأقصر للوصول لقمة القطاع الأمني.
0: صحيح.
1: لتكون اسما على مسمى.
0: نعم.
1: صخرة متينة تبنى عليها النجاحات وتنطلق منها الريادة.
0: نعم.
1: فاليوم وبحمد الله وفضله تحولت رؤية شركة الصخرة إلى واقع ملموس ومعايير يقتدى بها في القطاع الأمني.
0: نعم صحيح. إذن حدثينا عن دورة SSMP اللي حصلتي عليها، ويعني أول أردنية تحصل على هذه الشهادة.
1: نعم أخت ختام، شهادة SSMP الدولية هي اختصار لسكيورتي سوبرفيجن أند مانجمنت بروجرام، هي شهادة الإشراف والإدارة الأمنية.
0: نعم.
1: وهي برنامج دولي تخصصي معتمد من الهيئة الدولية لضباط الحماية IFPO في الولايات المتحدة الأمريكية، الانترناشنال فاونديشن فور بروتكشن اوفيسر.
0: نعم.
1: في الحقيقة هذه الشهادة تعتبر ركيزة أساسية لتمكين القيادات الأمنية وتطوير منظوم الإشراف والإدارة الأمنية وفقا لأحدث المعايير العالمية المعترف بها. كمدربة تمنحني هذه الشهادة المعرفة العلمية والمعايير الدولية التي تؤهلني وتمكنني من تدريب وتأهيل الكوادر الأمنية باحترافية وكفاءة عالية.
0: نعم ما شاء الله. يمكن أبرز ما يمثل أو نتحدث فيه عن هذه الدورة أنها حولت يمكن المهارات من مهارات تقليدية إلى مهارات متميزة. نحكي عن أبرز المحاور أو المهارات اللي ركز عليها هذا البرنامج.
1: البرنامج غني جدا بالمحاور الأمنية، يركز على الانتقال برجل الأمن من المفهوم التقليدي للحماية إلى مفهوم الإدارة القيادية والوقائية. من أبرز هذه المحاور حماية الأصول، إدارة الأزمات، التوثيق والتحقق من الهوية، أيضا إدارة المخاطر، عن إجراءات التفتيش، التدخل في مسرح الجريمة، الجوانب القانونية، السلامة العامة في بيئة العمل، وغيرها من الجوانب الأخرى.
0: ما شاء الله، يعني ثري جدا.
1: نعم، نعم. غني جدا.
0: طب خلينا نحكي كيف ممكن هذه المحاور أو البرامج تنعكس على الحقائب التدريبية الموجودة عندكم.
1: إن شاء الله وحسب توجيهات إدارة شركة الصخرة ستنعكس مباشرة على جودة العملية التدريبية.
0: نعم.
1: فالحصول على شهادة SSMP من IFPO تجعل الحقيبة التدريبية دليلا قياديا وعمليا يهدف إلى بناء مشرفين أمن ومدراء أمن قادرين على تطبيق أفضل الممارسات الدولية، وليس مجرد حراسة أمنية عادية. التدريب في شركة الصخرة ليس اجتهادا شخصيا، وعاجلا إن شاء الله ستقوم شركة الصخرة بتصميم برامجها التدريبية وفق معايير هذه الشهادة الدولية المعتمدة من IFPO.
0: ما شاء الله ما شاء الله. طب ممكن نحكي كيف ممكن تنعكس هذه الشهادة على رفع جاهزية المدربين؟ يعني أنا كيف ممكن أشعر أنه هذا المتدرب حصل على هذه الشهادة وارتفعت جاهزيته كونك أنت أول امرأة أردنية تحصل على هذه الشهادة؟
1: نعم ختام بك، الهدف من الدورة التدريبية في شركة الصخرة لن يكون فقط امتلاك القوة البدنية، على الرغم من أهمية هذا الهدف وما يلزم في بعض المواضيع والبرامج التدريبية مثل قواعد الاشتباك والدفاع عن النفس وحماية الشخصيات وإدارة الحشود، ومن البرامج التدريبية التي تحتاج قوة بدنية. لكن اليوم وبعد الحصول على هذه الشهادة، فإن جاهزية المتدرب من شركة الصخرة سيمتلك بإذن الله عقلية أمنية قيادية واعية، ويكون قادرا على إعطاء القرار الموزون في إدارة الأزمات. فالمتدربون اليوم في شركة الصخرة سيحصلون على خلاصة فكر دولي يؤهلهم للعمل في مجالات الحياة وفي أي موقع يكلفون به بكل كفاءة وفاعلية واحتراف.
0: ما شاء الله. المدربة علا عبيدات، يعني كونك مدربة وأول امرأة أردنية تحصلي على شهادة SSMP، هذه الشهادة المتميزة اللي أهلتك للتدريب في شركة وأكاديمية الصخرة للخدمات والاستشارات الأمنية، أكيد إقحام المرأة في التدريب وفي الإشراف الفني هذا شيء وخطوة مميزة جدا، وإحنا بنعرف كلنا قديش القيادة الهاشمية وجلالة سيدنا وجلالة الملكة رانيا بيعملوا على تمكين المرأة. فكيف بتشوفي واقع المرأة في مجال التدريب؟ يعني هل تشعري أنه فعلا قطاع التدريب يعني المرأة الأردنية أثبتت نفسها فيه؟
1: المرأة الأردنية أثبتت كفاءة استثنائية في كل القطاعات وفي شتى المجالات. فالمرأة اليوم نراها وزيرا، نراها نائبا ومديرا وضابطا وإعلاميا، نراها قيادية في شتى المجالات. وقد لمسنا كمتقاعدات عسكريات هذا التمكين وبكل دعم من إدارة شركة الصخرة والقائمين عليها. واسمحي لي عبر هذا المنبر أن أتوجه بالشكر الجزيل والامتنان لجميع القائمين على شركة الصخرة وعلى جهودهم في تمكين المرأة واحتوائها وتطوير قدراتها لأن تكون مستمرة في العطاء. فالقطاع الأمني اليوم لا يعتمد على القوة العضلية،
0: نعم،
1: بقدر ما يعتمد على التخطيط والملاحظة الدقيقة والتنظيم الذكي. وصول المرأة اليوم إلى قيادة البرامج التدريبية المتخصصة يثبت أن الكفاءة في التميز لا فرق فيه ما بين رجل وامرأة.
0: نعم صحيح، ولذلك المرأة يعني قادرة على التخطيط، المرأة التي تستطيع قيادة بيتها وعملها وأبنائها كله في آن معا. أعتقد وأكاد أجزم أنه المرأة العسكرية واللي المرأة اللي خلفيتها أيضا عسكرية حتى لو كانت متقاعدة عندما تعمل في أي مجال هي تبدع فيه، ولكن أكيد في تحديات واجهتها المرأة، في صعوبات واجهت المرأة. رح نتحدث عن هذه الصعوبات اللي واجهتيها أنت خلال هذه الدورة وكيف دللتي هذه الصعوبات والتحديات، ولكن بعد فاصل جدا قصير. راجعين لا تروحوا بعيد، لنتعرف أكثر على المدربة علا عبيدات.

0: من جديد رجعنا لكم مع فارس حلقة اليوم ونشميتنا المدرب المتقاعد العسكري الملازم أول علا عبيدات العاملة في مجال التدريب في شركة الصخرة. أهلا وسهلا فيك ستي.
1: أهلا ختام بك.
0: يعني كنا قبل الفاصل نتحدث عن التحديات اللي واجهتك خلال ما حصلتي على هذه الدورة، وأكيد ذللتي هذه الصعوبات بكفاءة واقتدار. حتينا أكثر كيف واجهتي هذه الصعوبات وكيف استطعتي التغلب عليها؟
1: حقيقة لم تكن سهلة،
0: نعم،
1: وتطلبت تضحيات. التحدي الأكبر كان الموازنة بين الالتزامات اليومية والعائلية وبين الدراسة المكثفة لاجتياز اختبار دولي الذي يتطلب تركيزا عاليا وفهما دقيقا للمناهج الدولية. من أبرز هذه التحديات وجود ابني عمر على مقاعد الدراسة في الثانوية العامة. ربنا يوفقه إن شاء الله
0: ويكرمه بالمعدل العالي.
1: على الجانب النفسي، تزامن وفاة والدتي الله يرحمها من أول يوم من انتسابي لهذه الدورة. طبعا في اليوم الأول ما قدرت أنا أنه أحضر الدورة، فقام بالاعتذار عني مشكورا مدير الأكاديمية عطوفة مضر المعاني، وقدم الاعتذار لهذه الدورة بسبب هذا الظرف القاهر.
0: نعم أكيد إلى روحها الطاهرة ألف سلام والدتك.
1: هذا النجاح إلى روح والدتي وروح والدي وروح أخي رحمة الله عليهم جميعا.
0: رحمة الله عليهم جميعا، أكيد يعني أكيد إحنا هم أرواحهم موجودة معنا، وأكيد فخورة بنجاحاتنا. وأكيد بحب أوجه تحية أيضا لمدربك المعاني، اللي يعني هذا التصرف الراقي لا يصدر إلا عن خلفية عسكرية تتحلى بكل سمات القائد وسمات الشخص الإنسان أيضا، اللي استطاع أنه يعني هو بنفسه قدم اعتذار عنك، فأكيد موجه له تحية. الله يعطي القوة والصحة يا رب.
1: تسلمي أختام. ولكن دافعي الأكبر كان هو الإيمان المطلق برسالة ورؤية شركة الصخرة، وحرصي على إبراز شركة الصخرة كجهة تدريبية تنتمي لشركة مرموقة كرست جهودها لخدمة المتقاعد العسكري، كما أن الثقة أو الرسالة التي كلفت بها كانت الدافع لمواجهة هذه التحديات، والحمد لله تكللت بالنجاح. ومبروك لشركة الصخرة هذه الشهادة وهذا النجاح.
0: ما شاء الله تبارك الله. طب ممكن تحكي لنا شوي، يعني شركة الصخرة أكيد ما بتعين مباشرة، بتأهل وبتدرب وبعدين بتسلم هذه المواقع للعمل. كيف تعمل شركة الصخرة على تأهيل الكوادر، خصوصا لما بنحكي عن الكوادر المتقاعدين العسكريين؟
1: تأسست شركة الصخرة برؤية ملكية سامية وواضحة،
0: نعم،
1: تهدف أساسا إلى تمكين المتقاعدين العسكريين وتسهيل عملية انتقالهم السلس من الحياة العسكرية إلى الحياة المدنية والإنتاجية بكرامة واقتدار.
0: نعم،
1: شركة الصخرة تؤمن أن طاقات هؤلاء الرجال والنساء لا تنتهي بالتقاعد،
0: نعم،
1: بل تتحول إلى طاقة جديدة وعطاء جديد يخدمون به الوطن من نافذة القطاع الخاص. الأكاديمية هنا هي الذراع التدريبي الذي يلتقط الخبرات والمؤهلات الاحترافية العالية ويقوم بتأهيلها وتطويرها وفق أحدث المعايير لتقديم خدمات أمنية واستشارية تليق باسم الوطن ومؤسساته الوطنية الكبرى.
0: جميل جدا، الله يقويهم. شركة الصخرة للأمانة أثبتوا يعني على مر سنوات بأنهم قادرين على يعني إنجاز المهام على أكفأ وأحسن صورة، وهم نوجه إحنا أكيد تحية لعطوفة مدير شركة الصخرة الباشا حسان عناب وكل الكوادر، وأكيد لمدير الأكاديمية أيضا مضر بيك، الله يعطيهم الصحة والقوة ولكل المرتبين.

0: تبعت العاملة. يعني أكيد عمل مثل هذا العمل يحتاج إلى دعم، كيف بتشوفي الدعم في القطاع الأمني؟ هل رأيتي فعلا بيئة داعمة للمرأة وبيئة داعمة للعمل أيضا، يعني حتى وصلتي إلى هذا المستوى الاحترافي؟
1: أخت ختام، النجاح لا يتحقق بشكل فردي، بل هو نتاج بيئة حاضنة تؤمن بأهمية التطوير المستمر ورفع الكفاءات. وهنا ومن هذا المنبر أود أن أتوجه بخالص الشكر والامتنان لكل من آمن بقدراتي كامرأة متقاعدة عسكرية وقدم لي الدعم، وخصوصا مدير عام شركة الصخرة الذي قدم لي الدعم المادي والمعنوي، حيث أن هذه الدورة كانت على نفقة شركة الصخرة. كما أتوجه بالشكر لمدير أكاديمية الصخرة الذي كان قائدا بمعنى الكلمة ومرشدا وداعما أكاديميا، فكان لي بمثابة البصيرة والقدوة. ولا أنسى مدير الموارد البشرية حين نصحني بالحصول على هذه الدورة، حينها قال لي: علا، أنت بتقدري تأخذ الدورة. بصراحة الجملة هذه أعطتني طاقة وأعطتني اندفاع وأعطتني تحدي. مشكور طبعا على أبيك على هذه الطاقة الإيجابية التي غمرتني بها. فخرجت من عنده وأنا أتحدث مع نفسي وأعيد جملته: أنا بقدر. ففعلا أنا طلعت من مكتبه إلى قسم الأكاديمية وقررت بأن أحصل على هذه الدورة. عندها أخبرت مدير الأكاديمية مضر بيك، عندها قام بعمل الإجراءات اللازمة وتسهيل عملية الحصول على هذه الدورة على نفقة شركة الصخرة.
0: ما شاء الله.
1: كذلك أتوجه بالشكر إلى جميع الزملاء في شركة الصخرة عامة والزملاء المدربين في شركة الصخرة خاصة، ولا أنسى عائلتي الحبيبة وأشكرهم على أنهم تحملوني فعلا، مع أنهم ما أشعروني أبدا بالتقصير، فأنا بشكرهم وبطلب منهم أنهم يسامحوني فعلا إذا يعني إذا أنا قصرت بطلب منهم السماح على هذا التقصير.
0: أبدا، يمكن هو نجاحك أكبر شيء بسعدهم،
1: فأنا بهديهم هذا النجاح.
0: نعم، يستحقوا أكيد كل التوفيق، وإحنا أكيد سعيدين فيك جدا مدربة علا. أكيد أكيد أكيد في نصائح من خلال خبرتك الآن بتحب تقدميها للشباب الفتيات الراغبات في دخول هذا المجال، مجال التدريب في القطاعات الأمنية؟
1: هما نصيحتين. الأولى: لا تتوقف عن التعلم والاستثمار في نفسك. والنصيحة الثانية: ادعم الخبرة العملية بالشهادة الاحترافية والتعليم المستمر.
0: جميل
1: هذه
0: جدا.
1: هذه نصيحة ذهبية أنصح بها زملائي المتقاعدين العسكريين، وإن شاء الله إني أكون صادقة في هذه النصيحة.
0: ما شاء الله عليك مدربة علا. المدربة علا بيدات، يعني أنت من عائلة عسكرية بامتياز، ووالدك كان يحب القوات المسلحة رحمه الله، فكتب كلمات جميلة في حب هذا الوطن، فيعني سمعت جزء منها تحت الهواء. بحب يعني المستمعين يعيشوا نفس الشعور اللي أنت عيشتيني إياه من خلال كلمات والدك.
1: الله يرحمه، وأهدي هذا النجاح بشكل حار إلى والدي رحمة الله عليه.
0: الله يرحمه.
1: رفرف يا طير الحمام عقربت عروس الشمال، عالأردن بيادرها ومن يقدر يقهرها وحفيدها ابن طلال، قلبك بحب الوطن دايم الدوم عامر، لحن أنشودة لحن أنشودة رددوها الأكابر، بني هاشم بني هاشم أبو حسين ما عاهدوا يوم متآمر، تكفى أبو حسين على المحبة والكرامة دوم أنت مثابر، ملك أنت ملك أنت وما جيت للحكم لا بدبابة ولا مدفع، عن جدك عن جدك أخذت الحكمة اللي طارت كل غريب بأرضنا كان يرتع، عربت الجيش عربت الجيش ورفعت روسنا وما عاد لغير الله نركى، حبيت شبنا وشيبنا وضمت جروحنا وحبيت فينا حتى بالمهد يرضى، ندعي لصقر العرب ندعي لصقر العرب طولة العمر ونفديه بدمنا وأرواحنا، وندعي لأبو حسين عمود البيت ما يوقع.
0: اللهم آمين يا رب العالمين.
1: الله
0: يعطيك الصحة وصح
1: سيدنا.
0: لسانك آمين صح لسانك ورحم الله والدك يا
1: الله
0: رب.
1: يرحمه ويقبل
0: أكيد يعني بهذا

0: هذه الكلمات الجميلة بحب أختم برنامجي اليوم، على أمل أنه ألتقيك إن شاء الله في إنجازات، وأكيد يعني دورات إن شاء الله لاحقة تليق بشخصك وتليق بهذا الطموح، تليق بهذا الفكر. شكرا جزيلا على لشركة الصخرة أكيد لتنسيبك اليوم تكوني موجودة معنا، وشكرا لأنه امرأة أردنية عسكرية استطاعت أن تحقق دورة، وهي أول مرأة في الأردن تحقق دورة الأس أس أم بي، وأكيد كل التوفيق لكل كوادر شركة الصخرة. شكرا جزيلا لوجودك معنا المدربة الملازم أو المتقاعدة علا بيدات.
1: شكرا لك ختام بك، وشكرا لجميع القائمين على هذا البرنامج القيم.
0: أعزائي المستمعين أكيد والمشاهدين بحب أشكركم على حسن المتابعة، شكر موصول لفريق العمل اللي دائما بساندني وبساعدني في إخراج هذا العمل لحيز الأثير. اليوم كان معنا من التنفيذ الهندسي عبد العزيز العبابنة، كان معنا من البث المباشر محمد السقرات، وأكيد لفريق العمل محمد الزعبي وحنين بني مصطفى وعلي الوديان كل التحيات، ولمعدة برنامجي النشيطة جدا نريمان الشطي أجمل تحية. وإلى أن ألقاكم في حلقة الأسبوع المقبل، لكم مني ختام رفاعي أجمل تحية، دمتم في أمان الله.

إعداد نريمان الشطي، تقديم ختام الرفاعي. إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.

حلقة جديدة من حلوة أردن نبدأها معكم، فأهلا وسهلا بكم. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج من الهندسة الإذاعية زميلي محمد عبيدات ومن الإعداد نانسي سيوف ومحدثكم عون الحداد، حياكم الله. رحلتنا في حلقة هذا الأسبوع إلى واحد من أكثر المعالم الرومانية حضورا وجمالا، النيمفا يوم في عمان.

مستمعينا الكرام، نفتح معا بوابة الزمن ونمضي بخطى ثابتة بين آثار ما زالت تهمس بقصص من زمن بعيد. واليوم نقف في قلب عمان، وتحديدا في وسط البلد، عند واحد من أكثر المعالم الرومانية حضورا وجمالا. إنه النيمفايوم، تلك النافورة الرومانية الضخمة التي كانت ذات يوم شريانا للحياة ومركزا حضاريا واجتماعيا نابضا بالماء والناس. حين تقترب من النيمفايوم يخطف بصرك ذلك الامتزاج الفريد بين القديم والحديث. من خلف البنايات الحديثة تظهر أعمدة رومانية شاهقة وجدران رخامية مشطوفة بفعل الزمن، وتجاويف واسعة كانت تحتضن تماثيل لآلهة الماء في الأرض.

الأساطير الرومانية. هنا في هذا الموقع المفتوح تكاد تشعر أن الماء ما يزال يتدفق وأن الحياة لم تغادر المكان قط.

لنعود معا إلى القرن الثاني الميلادي، وتحديدا إلى عام 191. كانت عمان تسمى يومها فيلادلفيا، إحدى مدن الديكابوليس الشهيرة والمركز الحضاري الأبرز في المنطقة. ولأن الرومان عرفوا كيف يصنعون مدينة نابضة بالحياة، فقد أقاموا فيها المسرح الروماني والأوديون والمنتدى ونظاما معقدا من القنوات التي تنقل المياه عبر وادي عمان القديم. وفي قلب كل ذلك بني النيمفايوم. كان الرومان يرون أن الماء ليس مجرد حاجة يومية، بل عنصرا من عناصر الجمال والراحة والتجمع الاجتماعي، ولذلك أنشأوا نوافير عملاقة تتغذى من قنوات هندسية دقيقة مزودة بأحواض واسعة يلتقي عندها الناس في حياتهم اليومية. النيمفايوم في عمان ليس مجرد جدار حجري، إنه تحفة معمارية متكاملة كانت تتألف من واجهة ضخمة بارتفاع طابقين وأعمدة كورنثية مزخرفة ونيقشات عميقة النيكس لوضع التماثيل، وحوض رئيسي تبلغ مساحته حوالي 600 متر مربع وعمقه 3 أمتار، وكسوة رخامية في الأسفل وجدران مغطاة بالجص الملون في الأعلى. كان الحوض يمتلئ باستمرار عبر قناة الماء التي تعرف اليوم باسم سيل عمان، والتي كانت تجري في الوادي باتجاه وسط العاصمة. تخيلوا المشهد قبل 1800 عام، الناس يتجمعون عند الحوض، الماء يتدفق بنعومة، الأطفال يلعبون، والتجار يمرون في طريقهم إلى السوق. الكلمة نيمفايوم مشتقة من كلمة نيمف في الأساطير اليونانية والرومانية، والنيمفات هن أرواح الماء والينابيع والكائنات التي ترمز للنقاء والجمال والخصوبة. وقد اعتقد الرومان أن وجود الماء في قلب المدينة بمثابة حضور لهذه الأرواح التي تجلب البركة والرخاء. لم يكن الاسم مجرد رمز، بل كانت هذه الفكرة جزءا من الذوق الفني والثقافة الدينية والاجتماعية في الإمبراطورية الرومانية. مع مرور القرون أصاب النيمفايوم ما أصاب الكثير من آثار عمان، زلازل وتحولات عمرانية وعوامل طبيعية حتى كاد يختفي تحت تراكم الزمن. لكن بدءا من القرن العشرين وتحديدا في العقدين الأخيرين، شهد الموقع أعمال ترميم جادة بدعم من دائرة الآثار العامة وأمانة عمان الكبرى وجامعات أردنية مثل الأردنية والهاشمية.

والبتراء وصندوق السفراء للحفاظ على التراث الثقافي AFCP. وهذه الجهود أعادت للنينفايوم جزءا من شكله الأصلي وحولته إلى حديقة أثرية مفتوحة يمكن للزوار التجول فيها وقراءة لوحات تعريفية تشرح تاريخ المكان وتخطيطه.

عندما تزور المكان اليوم ستلاحظ أنه مفتوح للجمهور وعادة دون رسوم دخول، ويقع على مسار سياحي متكامل مع المسرح الروماني والأوديون وجزء من قلب عمان التاريخي. تستطيع أن تقف أمام الواجهة الرومانية المهيبة وأن تلتقط صورا ما تزال تحتفظ بروح المدينة القديمة رغم صخب الحياة حولها. وإذا تأملت قليلا ستشعر أن هذا الموقع ليس مجرد أثر جامد، بل نافذة حية على تاريخ مدينة لم تتوقف عن التغير لكنها لم تنسى جذورها. النمفاليوم اليوم يمثل شهادة على تطور الهندسة الرومانية ودليلا على أهمية المياه في الحياة الاجتماعية وعنصرا أساسيا في فهم تخطيط مدينة فيلادلفيا وبوابة لفهم طبقات التاريخ التي مرت على عمان، كما أنه يشكل محطة مهمة للسياح والطلاب والمهتمين بالآثار لأنه يربط بين الرواية التاريخية والبنية المعمارية والوظيفة الاجتماعية. من قلب عمان حيث الماء والحجارة والذاكرة، يقف النمفاليوم اليوم مثل صفحة مفتوحة من كتاب لم يكتمل، تظل رطبة بندى الزمن ومضاءة ببقايا ضوء ما تزال تتردد أصداؤه بين الأعمدة. هنا في هذا الموضع الذي كان يوما نافذة للحياة لا تتجمد الحجارة ولا تتكلس، بل تنبض بقدرها وتروي للمار قصصا عن مدينة تعلمت النهوض منذ 2000 عام ولم تتوقف عن التجدد. في هذا الركن تحديدا يمكنك أن ترى كيف يجتمع الضجيج المعاصر مع الهدوء الروماني القديم في مشهد واحد، وكيف يتجاوز صوت الباعة مع خرير الماء الذي لم يعد يتدفق لكنه ما يزال حيا في الخيال. وكأن النمفاليوم يذكر عمان بأن المدينة لا تقاس فقط بشوارعها الحديثة، بل بقدرتها على الاحتفاظ بذاكرة الماء وبحكايات الناس الذين مروا وبصمت الحجارة التي لم تتذمر من تقلبات الزمن. فمن لم يقف هنا لم يسمع نبض عمان كما ينبغي، ومن لم يقرأ هذه الواجهة الرومانية بعينيه فسيفوته فصل كامل من سيرة مدينة تجيد فتح ذراعيها للزائر وتدعو كل من يمر بأن يجلس قليلا ويتأمل ويستمع.

مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام رحلتنا لهذا الأسبوع في برنامج حلوة أردن. على أمل اللقاء بكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة ورحلة جديدة. أستودعكم الله وإلى اللقاء.

سيداتي وسادتي، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة إلى الزملاء في استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

السادسة مساء ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وهذا موعد الأخبار.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. سمو ولي العهد يوجه باستكمال أتمتة خدمات الأحوال المدنية وتكثيف التوعية بخدمات تطبيق سند. خارجية الأعيان تبحث التطورات في المنطقة وانعكاساتها على الأردن والدول العربية. سلاح الجو يعترض ويسقط طائرتين مسيرتين استهدفتا أراضي المملكة. الحكومة تبحث إنشاء مواقف إركن وتنقل الذكية على محاور العاصمة. من العناوين إلى التفاصيل، أكد نائب جلالة الملك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد خلال زيارته لدائرة الأحوال المدنية والجوازات أهمية استكمال أتمتة الخدمات للتسهيل على المواطنين، وأشار سموه إلى أهمية تكثيف الحملات التوعوية حول الخدمات المقدمة للمواطنين عبر تطبيق سند، خصوصا خدمات دائرة الأحوال المدنية والجوازات لتعريف المواطنين بها وبكيفية إجرائها إلكترونيا. واستمع سمو ولي العهد إلى إيجاز قدمه مدير عام الدائرة المهندس غيث الطيب حول خدمات الدائرة ومشاريعها في مجالات التحول الرقمي والربط الإلكتروني وجهود التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتحسين تجربتهم. وأكد سمو ولي العهد خلال جولة اطلع فيها على سير الخدمات ضرورة تسريع إنجاز معاملات المراجعين الراغبين بإنجازها وجاهيا ومراعاة الاحتياجات المختلفة لجميع المراجعين. وفي إطار التوجه الوطني نحو تعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، حقق الأردن تقدما ملحوظا في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2025 الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الأوسكوا. وأشار التقرير إلى أن الأردن حقق مستوى نضوج متقدما في الخدمات الحكومية الرقمية بعد تسجيل مستويات متقدمة في ركيزتي توفير الخدمات وتطورها واستخدامها ورضا المستخدمين عنها، إضافة إلى تحقيق مستوى متقدم جدا في ركيزة الوصول إلى الجمهور. بحثت لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين في مجلس الأعيان برئاسة العين عمر الرزاز خلال اجتماع التطورات العسكرية والسياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على المملكة والدول العربية في ظل ما تفرضه المتغيرات الإقليمية من تحديات تستدعي تكثيف الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز العمل العربي المشترك. وأكد أعضاء اللجنة أن الأردن بقيادة جلالة الملك يواصل أداء دور محوري ومتوازن في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية انطلاقا من ثوابته القائمة على احترام القانون الدولي والدفاع عن الحقوق المشروعة. وأشاروا إلى أهمية إبراز الجهود السياسية والدبلوماسية التي يقودها جلالته في دعم قضايا المنطقة بما يعكس المكانة الدولية المرموقة التي يحظى بها الأردن وقيادته.

0: التقى رئيس مجلس النواب مازن القاضي في مكتبه بدار المجلس اليوم سفير جمهورية مصر العربية خالد الأبيض، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الأردنية المصرية وآفاق التعاون البرلماني إلى جانب عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وأكد رئيس مجلس النواب أن العلاقات الأردنية المصرية تستند إلى إرث راسخ من الأخوة والتنسيق، وتستمد قوتها من العلاقة الوثيقة التي تجمع جلالة الملك وأخاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يجسد رؤية مشتركة تجاه الأمن والاستقرار والعمل العربي المشترك. من جانبه أكد السفير المصري اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي يربطها بالأردن، مثمنا المستوى المتقدم الذي بلغته العلاقات بين البلدين في ظل حرص قيادتيهما على تطويرها في مختلف المجالات. بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي مع وكيل الأمين العام لشؤون عمليات السلام في الأمم المتحدة جان بيير لاكراو التعاون المشترك والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
1: استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي في مكتبه بالقيادة العامة وكيل الأمين العام لشؤون عمليات السلام في الأمم المتحدة جان بيير لاكرو، وبحث الجانبان الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وآخر التطورات الإقليمية وأوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكد اللواء الركن الحنيطي أن مشاركة القوات المسلحة الأردنية في عمليات حفظ السلام الدولية تعكس التزام المملكة بدعم الأمن والسلم الدوليين وحماية المدنيين في مناطق النزاع. من جهته أعرب وكيل الأمين العام عن تقديره للدور الذي تقوم به المملكة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم جهود حفظ السلام، مشيدا بمهنية وكفاءة القوات المسلحة الأردنية ومكانتها كشريك فاعل وموثوق في بعثات الأمم المتحدة. حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
0: صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن طائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت صباح اليوم طائرتين مسيرتين استهدفتا أراضي المملكة. وبين المصدر أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية وأضرار مادية، مشيرا إلى أن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الشظايا وتعاملت معها وأمنت المواقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها. وفي السياق أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العثور على أجزاء من حطام إحدى المسيرات داخل منزل في محافظة الكرك، وذلك عقب اعتراضها من قبل القوات المسلحة. وأكد الناطق الإعلامي أن الحادثة لم تسفر عن أي إصابات بشرية، مشيرا إلى أن الجهات المختصة تعاملت مع الموقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة. أدان الأردن الهجمات التي استهدفت منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض بالمملكة العربية السعودية بواسطة طائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، معتبرا أنها تمثل انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمه لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها ومقدراتها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية وشؤون أوروبا الجديد في جمهورية مالطا كريس فيرن، وبحث الوزيران سبل تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين وتوسيع التعاون الثنائي إلى جانب تعزيز الشراكة في إطار الاتحاد الأوروبي.

0: كما تناول الاتصال التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد في المنطقة، واتفق الوزيران على مواصلة التواصل والتنسيق لتطوير العلاقات الثنائية والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. استعرض وزيرا الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن والإدارة المحلية وليد المصري ورئيس لجنة أمانة عمان يوسف الشوارب مخرجات دراسة اللجنة الفنية الخاصة بتقديم موقع نظام إركن وتنقل ضمن شارع الأردن وطريق المطار وتقاطع النعيمة، وذلك بهدف بناء منظومة نقل حديثة وتكاملية تحد من الازدحامات المرورية وتعزز كفاءة التنقل بين العاصمة والمحافظات. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
1: خلال الاجتماع الذي حضره مسؤولون من الوزارات والجهات المعنية، تم بحث توجيهات رئيس الوزراء بإعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ مرآب إلكتروني يتسع لنحو 1000 مركبة يخدم المسارات الرئيسية شمالا باتجاه طبربور وجنوبا نحو طريق المطار، مع ربطه بالخطوط الحالية والمستقبلية لحافلات الباص سريع التردد. ويعد نظام إركن وتنقل من أبرز الحلول المرورية الحديثة المعتمدة في المدن الكبرى، إذ يتيح لمستخدمي المركبات الخاصة إيقاف سياراتهم في مواقف مخصصة على مداخل المدن أو بالقرب من محاور النقل الرئيسية، ثم استكمال رحلاتهم باستخدام وسائل النقل العام، بما يسهم في تخفيف الازدحامات وتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية ورفع كفاءة شبكة النقل. ويأتي المشروع انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أولت قطاع النقل أولوية باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، ودعت إلى تطوير منظومة نقل عام متكاملة ورفع كفاءة التنقل داخل المدن وبين المحافظات وتعزيز استخدام وسائل النقل الجماعي المستدامة، كما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تستهدف بناء منظومة نقل حديثة وآمنة ومستدامة تعتمد على التكامل بين مختلف وسائل النقل وتوظيف الحلول الذكية في إدارة الحركة المرورية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من مشروع الباص سريع التردد من خلال إنشاء مواقف تبادلية تسهل انتقال المواطنين من المركبات الخاصة إلى الحافلات، بما يعزز الإقبال على النقل العام ويخفف الضغط على شبكة الطرق داخل العاصمة. وأكد وزير الأشغال ضرورة إعداد دراسات نقل متخصصة تشمل إجراء إعداد مروري تصنيفي وتحليل الطلب الحالي والمستقبلي على النقل ورصد وجهات المستخدمين. من جهته شدد وزير الإدارة المحلية على أهمية إعداد الدراسات التي تحدد الحاجة إلى تنفيذ مسارات مخصصة للباص سريع التردد على جانبي الطريق وآلية ربطها بالمواقف المقترحة. بدوره أكد رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى أهمية مواءمة المشروع مع خطة أمانة عمان واستراتيجية إدارة مواقف الاصطفاف داخل العاصمة، بما يضمن تكامله مع التوجهات المعتمدة، مع التركيز على سهولة الوصول وتطبيق أنظمة النقل الذكية في إدارة المواقف.
0: أرسل المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات اليوم رسائل تحذيرية إلى الهواتف المحمولة ضمن سلسلة تجارب يجريها على نظام الرسائل التحذيرية الوطني في معظم محافظات المملكة، والتي تستمر حتى 2 آب المقبل. وأوضح المركز أن هذه التجارب تهدف إلى اختبار جاهزية النظام في التحذير من مخاطر الأزمات والكوارث والأحداث الطارئة، ودعا المركز المواطنين إلى عدم القلق عند تلقي الرسائل التجريبية، مبينا أن صياغتها ستكون مرتبطة بالعواصف الغبارية. أكدت مديرية الأمن العام مواصلة تنفيذ خططها الأمنية والمرورية والرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبي المظاهر السلبية التي ترافق بعض المناسبات والاحتفالات، ودعت المديرية المواطنين إلى الالتزام بثقافة الفرح المسؤول، مشيرة إلى أن الجهود الأمنية والتوعوية أسهمت في الحد من عدد من السلوكيات السلبية، أبرزها إطلاق العيارات النارية والمسير بالمواكب وإعاقة الحركة المرورية، بما يعكس تنامي الوعي المجتمعي وإدراك المواطنين للمخاطر الجسيمة التي

0: تنجم عن هذه السلوكيات. أحبطت قوات حرس الحدود في المنطقتين العسكريتين الشمالية والجنوبية ثلاث محاولات تسلل على واجهتهما الحدودية أثناء محاولة ثلاثة أشخاص اجتياز حدود المملكة بطريقة غير مشروعة، حيث تم إلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وأكدت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أنها تواصل تنفيذ واجباتها في حماية حدود المملكة والتعامل بكل حزم مع مختلف محاولات التسلل والتهريب، مشددة على أن أمن الحدود خط أحمر وأن نشام حرس الحدود على أعلى درجات الجاهزية واليقظة للتصدي الفوري لأي تحركات مشبوهة بما يحفظ أمن الوطن واستقراره. أكد المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم جاهزية الكتب المدرسية المعتمدة للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2026-2027 ضمن استعداداته لانطلاق العام الدراسي الجديد. وأوضح المركز أن توفير الكتب يأتي لضمان وصولها إلى الطلبة والمعلمين والمعلمات في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن عملية إعادة الطباعة تمت بعد استكمال مراحل الحوكمة والمراجعة والاعتماد وفق الإجراءات المعتمدة سنويا. وأضاف أن الكتب خضعت لمراجعة من قبل اللجان والمجالس المختصة وبالاستناد إلى الملاحظات الواردة من الميدان التربوي بما يسهم في تعزيز جودة النسخ النهائية المعتمدة وجاهزيتها للاستخدام مع بداية العام الدراسي. تتواصل فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، حيث يشارك نحو 50 فنانا تشكيليا من جميع المدارس الفنية الواقعية والكلاسيكية خلال عرض قرابة 100 لوحة فنية في شارع العامدة. تحدث عن هذه التفاصيل رئيس رابطة جراسيا للفنون الجميلة غسان العياصرة لمندوبتنا مي العايد وقال:
1: احنا اليوم ايضا مستمرين بشارع الأعمدة، وايضا في حوالي تقريبا 100 عمل تشكيلي مميز ومن جميع المدارس الفنية اللي الواقعية والكلاسيكية والتكعيبية والتجريبية، وايضا في كولاج، وفي ايضا معروض مجسمات وتحف من كلياتها من اعاده التدوير في موقعنا في شارع الاعمده بين الساحه الرئيسيه وايضا بين المصلبه. مكان جميل ممتع للاستمتاع بكل الالوان وكل الزخرفه والخطوط والتناغمات اللونيه الجميله.
0: نظمت مديرية ثقافة العقبة ورشة تدريبية في التصوير الفوتوغرافي بقرية الديسة، وذلك ضمن برامجها لتنمية المهارات الإبداعية للشباب وتمكينهم من توظيف الفنون البصرية في التعبير عن الهوية الثقافية والتراثية. مدير مديرية ثقافة العقبة طارق لبدور تحدث لمندوبتنا مجد البدرين حول التفاصيل وقال:
2: ركزت الدورة التدريبية على التدريب العملي والنظري، ركز على أساسيات التصوير الفوتوغرافي وتقنياته الحديثة بهدف تطوير مهارات المشاركين وتمكينهم من إنتاج صور احترافية بجودة عالية. تعريف المشاركين بأهم تقنيات التصوير الفوتوغرافي باعتبارها مجموعة من المهارات والأساليب التي تساعد على التقاط الصور من خلال التحكم بالإضاءة واختيار زوايا التصوير المناسبة وتكوين الصورة والتعامل مع إعدادات الكاميرا بما يسهم في إبراز العناصر الجمالية للمشهد.
0: كما نظمت مديرية ثقافة المفرق بالتعاون مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة آل البيت ورشة عمل بعنوان الفنون الإسلامية وأثرها في الحضارة بهدف تعزيز الوعي بالتراث الحضاري الإسلامي وإبراز قيمته الثقافية والفنية. حول ذلك تحدث مدير ثقافة المفرق سامر خزعلة لمندوبتنا إلهام السليم وقال:
3: ما ظهر في العمارة الإسلامية والخط العربي والهندسة إضافة إلى الخزف والسجاد موضوع مهم وهو

0: موضوع الساعة حقيقة في مملكتنا الحبيبة هذه الأيام، وهو موضوع السردية الأردنية ودورها في إثراء التراث المعماري، واللي حقيقة أكد فيها أن الأردن يمثل متحفا طبيعيا مفتوح تعاقبته الحضارات اللي عاشت على أرض الأردن خلال تاريخ هذه الأرض.
1: رعى أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالد في محافظة مادبة حفل إطلاق مشروع سياسة متر الذي نظمته مؤسسة شباب 42 بحضور عدد من ممثلي المؤسسات الرسمية والمدنية والمهتمين بالشأن السياسي والشبابي. حول هذا الموضوع تحدث الدكتور الخوالد لنشرتنا وقال:
2: بعتقد هذا المشروع وأنا اطلعت عليه أثناء المناقشات للمشاريع هو ترجمة فعلية وحقيقية لما جرى في مسيرة التحديث السياسي وللمخرجات والتوصيات المتعلقة بالتحديث السياسي، وخصوصا فيما يتعلق بتعزيز مشاركة الشباب والنساء على وجه الخصوص في الحياة العامة وفي الحياة السياسية. هذه المنظومة، منظومة التحديث السياسي، نتج عنها مجموعة من التشريعات اللي هي قانون أحزاب، قانون انتخاب، تعديلات دستورية وتوصيات أخرى، توصيات تتعلق بالمشاركة وبالمعرفة ورفع الوعي والثقافة السياسية. لماذا الاهتمام بالشباب؟ هناك توجه وإرادة سياسية عليا من جلالة الملك وسمو ولي العهد على الاهتمام بهذه الفئة في المجتمع، لأنه هي هذه الفئة التي تصنع الحاضر والمستقبل، هذه الفئة التي يعول عليها أن تخرج منها قيادات في الحياة العامة في كل المجالات.
1: دعت مديرية زراعة الأغوار الشمالية المزارعين إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن المديرية في ظل ارتفاع درجات الحرارة للحفاظ على سلامتهم وسلامة المحاصيل الزراعية. مدير زراعة الأغوار الشمالية المهندس محمد النعيم تحدث لمندوبتنا سهاد المومني حول هذا الموضوع وقال:
3: تهيب مديرية زراعة الأغوار الشمالية بالإخوة المزارعين الكرام في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة بضرورة الالتزام بالإرشادات التالية حفاظا على سلامة العاملين والمحاصيل الزراعية. أولا، تجنب تنفيذ الأعمال الزراعية المجهدة خلال ساعات الذروة وتأجيلها إلى الساعات الصباح الباكر أو ساعات المساء. اثنين، الإكثار من شرب المياه وأخذ فترات راحة للعاملين في أماكن يوجد فيها ظل. الالتزام ببرنامج الري المناسب لتقليل أثر الإجهاد الحراري على المزروعات مع تجنب الري في أوقات الظهيرة، والتأكد من جاهزية مصادر المياه ومعدات الري، مع إزالة الأعشاب الجافة ومخلفات التقليم للحد من خطر اندلاع الحرائق، مع عدم إشعال النيران أو رمي أعقاب السجائر في المزارع أو المناطق الحرجية، ومراقبة المحاصيل بشكل مستمر لاكتشاف أي أعراض للإجهاد الحراري أو انتشار الآفات والتعامل معها مبكرا.
1: ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تسجل درجات الحرارة يوم غد حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرة الأخبار سيداتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. سمو ولي العهد يوجه باستكمال أتمتة خدمات الأحوال المدنية وتكثيف التوعية بخدمات تطبيق سند. خارجية الأعيان تبحث التطورات في المنطقة وانعكاساتها على الأردن والدول العربية. سلاح الجو يعترض ويسقط طائرتين مسيرتين استهدفتا أراضي المملكة. الحكومة تبحث إنشاء مواقف إركن وتنقل الذكية على محاور العاصمة. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزملاء في دائرة الأخبار أيمن الهلال، ذاكر حجات وهاني السعيدة، وتحيات الزميل عمر الكركي من الهندسة الإذاعية. سيداتي وسادتي، بعد قليل وفي 6:30 نلتقي مع الزميل وصف الرواشدة في برنامجه الرياضي. نتمنى لكم مع الزميل وصفي وقتا جميلا وممتعا، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم الحصاد الرياضي. إعداد وتقديم وصف الرواجدي.
1: أحبتي المستمعين الكرام، أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم دائما عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق، وبرنامجكم الأسبوعي الحصاد الرياضي.

0: بداية مشوار معكم خلينا رحب بفريق العمل من الهندسة الإذاعية عمر الكركي ومن غرفة المراقبة الرئيسة زميل علاء اقطفان، ويسعد بصحبتكم لهذا المساء محدثكم وصف الرواجدي. مساءكم سعيد.
1: على هواك يا بلادي.

0: نرحب بكم مجددا عبر الحصاد الرياضي، وكمان خلينا نرحب عبر الهاتف المدرب الوطني أسامة قاسم. مساء الخير كابتن وحياك الله.
1: مساء الخير لك استاذ وصفي، ومساء الخير للسيدات والسادة المستمعين.
0: يا حياك الله. يعني في البداية طمنا عنك، يعني اخر اخبار الكابتن أسامة قاسم.
1: والله الحمد لله احنا بألف خير ونعمة من رب العالمين، وزي ما بقولوا يعني المهم الواحد الصحة والعافية بتكون
0: الحمد
1: تمام بإذن الله تعالى
0: يا رب لك.
1: وهينا في المشهد الرياضي ان شاء الله موجود.
0: ان شاء الله. يعني على سيرة المشهد الرياضي الان، يعني تشهد الساحة الرياضية والكروية على وجه الأخص يعني منافسة شديدة في سوق الانتقالات، وأبرز يعني خلينا نحكي الأسماء اللي كانت متواجدة سواء في المنتخب أو في الخارج، أو خلينا نحكي في كبار الأندية الآن يعني تستقطبها نادي الحسين وأيضا نادي الفيصلي.
1: يعني هو استاذ وصفي المشهد الان اصبح واضح، خلينا نقول على الساحه الكرويه الاردنيه.
0: نعم.
1: يعني لعيبه المنتخب كانوا معظمهم في نادي الحسين في الموسم الماضي.
0: نعم.
1: والنسبه الاكبر كانت محترفه خارجيا، خلينا نقول بشكل عام.
0: صحيح.
1: بجوز باقي الانديه كانت بشكل محدود، يعني بشكل فردي، خلينا نقول لاعب من هون اثنين من هون، لكن الحصه الاساسيه كانت في نادي الحسين. الان هذا الموسم اختلف شوي الوضع، اختلف انه دخل شوي الفيصلي بقوه على ساحة، خلنا نقول استقطابات اللاعبين.
0: نعم.
1: فبالتالي يعني استقطب كم لاعب من لعيبة المنتخب الوطني، يعني من اللاعبين اللي خلنا نقول زي نور الروابط، زي حسن حداد، ولا زال المشهد موجود عنده، خلنا نقول رزق بنهان استقطب وسيم ريالات من المحليين، والحسين طبعا بيحتفظ في بعض النجوم المتواجدة عنده من الموسم الماضي، خلنا نقول لعيبة المنتخب. فالمنافسة أعتقد يعني صارت كبيرة جدا. أولا خلنا نحكي الآن على الورق بين الحسين والفيصلي بالاستقطابات، يعني بشكل عام.
0: صحيح.
1: والحسين بجوز شاهد ناقي قاعد يعني بيستقطب حتى المحترفين، استقطب مبكر.
0: نعم.
1: لأنه عنده مشاركة تقريبا كمان أسبوعين، مشاركة آسيوية في نهاية في أبطال آسيا النخبة، خلنا نقول في الملحق.
0: نعم.
1: فهو راح يشارك بجزء 10 أيام 12 يوم، راح يلعب مباراته اللي هي خروج المغلوب، خلنا نقول بشكل عام. فبالتالي يعني مضطر انه يستكمل صفوفه، خلنا نقول بهذا الجانب.
0: نعم.
1: يعني الفيصل لسه بالنسبه للمحترفين معه وقت من هون لاخر الشهر، خلنا نقول. لكن اعتقد المشهد الكروي الان يعني انا بالنسبه لي بقيمه انه المنافسه راح تنحصر يعني بين الحسين والفيصلي بشكل عام.
0: نعم. كونك فتحت يعني خلنا نحكي في البداية نادي الحسين، وأنت القريب جدا من نادي الحسين وابن نادي الحسين، يعني خلينا نبلش يعني الحديث من بطل الدوري لثلاث مواسم متتاليات الحسين أربد بقيادة أحمد هاي الجديد الحسين كابتن أسامة، حسب علمك ومعرفتك لغاية الآن.
1: كلاعبين محليين ما شفناش جديد غير باللاعبين، يعني خلينا نقول نعتبرهم من المستقبل اللاعبين الصاعدين. يعني
0: نعم.
1: احنا استقطب من النادي الشباب الاردن ايهم هشام والمدافع احمد ايمن.
0: احنا بنحكي الان على الصعيد المحترفين، في عنده اثنين، واحد نيجير وواحد كولومبي، بول كومولافي وبرايان رياس كوس. فيعني عم تحكي عن اثنين مهاجمين، واحد عمره 26 عام واحد 32 عام، يعني هل يلبي الطموح لنادي الحسين للمشاركات المحليه والخارجيه حسب علمك وتقديرك؟
1: هلا استاذ وصفي يعني حقيقه يعني مش الحسين، كل انديه الاردن يعني تجاربنا خلينا نقول غير جيده، خلينا نقول المحترفين بشكل عام تجاربنا يعني السابقه كلها غير جيده بشكل عام. فالتقييم يعني الان هسه اوكي بالسي في يعني نشاهد ارقام جيده، يعني لاعبين في انديه كويسه، معدل تهديفي جيد. لكن الواقع هو اللي بقيم، يعني كره الملعب بقيم، وهذا الامر بنشوفه الملعب. فانا بالنسبه لي خاصه انا بحكي يعني فنيا بالذات، يعني انا لا اؤمن بالسي في قدر ما اؤمن بالملعب.
0: صحيح.
1: الملعب اشوفك واشاهدك في الملعب، فاحنا التقييم عليهم سواء سلبي او ايجابي ما بنقدر نحكي غير لما نشاهدهم ونشوفهم بالملعب. لانه الحسين للاسف يعني في السنوات الثلاث الماضيه اللي كان هو حتى يعني اكثر فريق حصد البطولات، كان بطل الدوري، لكن هذا على صعيد اللاعبين المحليين. لكن على المحترفين ما كان موفق الحسين بالمحترفين ابدا بالثلاث سنوات، ما كان لاعب يعني خلنا نقول علم بنادي الحسين بالمحترفين كل
0: الجبهات. المحترفين اللي خلنا نحكي على صعيد الخارجي، يعني ما
1: حدث
0: ما احدثوا فروقات يعني خارجيه.
1: بالضبط بالضبط، انا بحكي على اللاعبين غير الاردنيين.
0: نعم.
1: محترفين بقصد غير الأردنيين.
0: نعم.
1: ما كانوا يعني جيدين ما وفق فيهم نادر حسين. طبعا خصوصا بباقي الأندية يعني نادر مواهب نادر النادي يوفق في المحترف بجوز أن تجربة بجوز أكثر نادي شوي يعني كانت أموره جيدة بالمحترفين موفق نادر.
0: طيب كابتن يعني شو الأسباب يعني غير المادية؟ يعني أشوف السبب الأول دائما ما يكون السبب المادي، لأنه إحنا بنعرف المحترف الإفريقي أو المحترف الأوروبي إذا بدك دعم في صفوفك بدك تحكي عن 3-4 مليون.
1: طبعا بالتأكيد احنا المشكلة يعني هسه احنا يعني انا بجوز انك تسمع استاذ وصي بتسمع بالاعلام وبتشاهد اكيد لانك انت رجل اعلامي، يعني قاعدين حتى اللاعبين المحليين قاعدين بيقولوا مثلا بوصل رقم اللاعب ل 200,000 ل 300,000 نقول اوف ارقام عالية كثير هاي. فانت لما بدك تجيب لاعب محترف بقيمة حتى 200,000 بالنسبة للسوق اللاعبين والبورصة اللاعبين برا هذا مش رقم كبير،
0: مش رقم صحيح 200,000 صحيح
1: هذا يعتبر رقم بلاعبين المحترفين بشكل عام. اذا احنا لاعبتنا بيطلع برا برضاش اي واحد فيهم يطلع اقل يعني عت المنتخب الاول اقل من نص مليون لاعبتنا خلينا نقول، فما بالك احنا بدنا نجيب افضل منهم واحسن منهم وب 200,000 حتى، ومش كل نادي بيقدر يدفع 200,000
0: صحيح.
1: يعني ممكن فيصل يدفع الحسين لكن باقي الاندي اذا تجيب محترف ابو 50,000
0: صح
1: كيف اسم محترف يعني خلينا نقول. انت ممكن توفق بهذا الجانب يعني جبت لاعب خلينا نقول يعني سعره قليل انه يكون بعده بداياته بعده مش معروف بعده مش منتقل بعده ملوش يعني مش داخل البورصة اللاعبين وسوق اللاعبين، هذا بدك يعني بدك تتعب وتبحث بهذا الجانب وبدك يعني عين اللي تشوف يعني هذا اما بالمشهد العام وكلاء يجيبوا لك الوكلاء بتعرف بدعوا اللاعبين اللاعب يرفع لك من سعره ويعمل لك اياه في مستوى عالي، لكن بالنهايه هي حقيقة يعني أنا بعتبرها مزيفة.
0: نعم.
1: حقيقة يعني.
0: يعني أيضا خلينا نحكي على المستوى المحلي إحسان حداد رزق بنهاني.
1: نعم.
0: ما بعرف إذا يعني صفقة سيسا زبطت مع الفيصل.

0: الفيصلي أو لا، أو أنه باقي مع الحسين؟ آخر أخبار عندك كابتن؟
1: سيصل لا زال طبعا ما بين الحسين والفيصلي محليا إذا لعب محليا، والآن يعني كما علمت وكما عرفت أنه هو الآن لا زال أنه بفكر بفرصة الاحتراف الخارجي، وجاي عروض لكن عروض مش يعني في مستوى، خلنا نقول مش نقول ماليا، مستوى
0: تلبي
1: أنه
0: الطموح.
1: لا مش تلبي الطموح ماليا، أنه تعيش مع البيئة اللي بيقدر يعيش فيها صيصة، يعني يعيش
0: أها.
1: فيها بنوعية لعب وهداء. وبهذا الجانب لا زال يعني ببحث عن هذه الفرصة، ما حصلش هذه الفرصة أكيد بده يكون الخيار ويا الحسين الفيصل، لكن أنا ما عندي معلومة لوين اتجاهه محليا، لا أعلم يعني وين اتجاهه محليا، رغم أنه المعسكرين أكيد تسمع زينا المعسكر اللي
0: صحيح.
1: راك بقول لك انه سيصا اذا ما احترفش موجود بالفيصلي، والمعسكر الاخر بقول لك سيصا ما احترفش موجود بالحسين. حقيقه حقيقه يعني
0: طيب
1: موجود يعني.
0: يعني كابتن للأمانة، يعني احنا راح نفتح موضوع صيصة، ولكن أنا بحب دائما أوقف عند كل إشي مهم. يعني صيصة يعني كان يعني مفتاح رئيسي اللي خلينا نحكي وصول نادي الحسين خلينا نحكي للقب الثالث على التوالي في الموسم الماضي، وكان هناك رأي آخر بالنسبة لجمال السلامي عدم وجوده في ضمن صفوف منتخبنا الوطني. برأيك يعني لو كان يعني خلينا نحكي مكان ثاني غير الحسين، لو كان بالفيصلي، هل راح كان يتم استدعائه للمنتخب كابتن؟
1: والله هي ما اعتقد
0: هذا
1: استاذ
0: سؤال
1: يعني
0: سياسي.
1: سياسي، بس انا ما اعتقد، عارف ليش؟ لانه هي في لاعبين بالفيصلي ما استدعوا مش السلام، هي قضيه فكر، يعني فكر ومؤمن خلينا نقول بالمواصفات والمميزات اللي بده اياها السلامي كان. بس
0: نعم.
1: السلامي احنا هسه الحسين صيصه يفرق بالحسين عن المنتخب ليش؟ هسه بالحسين هو مجموع عنده مجموعه لاعبين يعني معظمهم بالمنتخب، فاللاعبين كمان بيشيلوه بيساعدوه، يعني بالحسين لاعبين كمان كويسين عشان هيك ساعدوه وسهلوا له المهمه، يعني بالحسين صيصه ما يرجع يدافع، يتركوه براحته يعني بس يستلم الكره يركض باي مكان بده اياه، يتحرك من اللعبه بده اياه، هذا الحكي ما بلاقيه بالمنتخب على
0: صحيح.
1: الوعد. اثنين الحسين يعني مبارياته بالدوري مش صعبه، ما كان يواجه فرق صعيبه، يعني بجوز خلينا نقول قد تكون اصعب مباراه كانت تكون مع الفيصلي، لكن الفيصلي كمان قوته الموسم الماضي وعناصره ما كانت حتى بكفاءه نادي الحسين حقيقه يعني.
0: نعم.
1: فبالتالي ما كانت المباراه تكون صعبه على بشكل عام، لكن المنتخب العكس، المنتخب له واجبات بده يرجع ويدافع ويروح ويجي، وبنفس الوقت بيواجه منتخبات اعلى، يعني احنا كل المنتخبات اللي لعبنا منها اعلى منا،
0: صحيح،
1: يعني امكانياتها وقدراتها وتصنيفها اعلى منا،
0: نعم.
1: فبالتالي المنتخب بتحملش انه لاعب ما يرجعش، لاعب يعني يكون واقف، لاعب بيرتاح، هذا الفكر. انا بشرح لك فكر
0: صحيح.
1: السلامي بهذا الجانب، انا بشرح لك كيف تفكيره، لكن بجوز لو انا كان مدرب ممكن اجيبه معي يكون بالبدلاء، احتجت شوط ثاني، احتجت
0: صحيح.
1: ربع ساعه ممكن، لكن هو تفكيره الزلمه هيك، مش القضيه انه حسين او فيصل، لا
0: نعم.
1: تفكيره بصفات اللاعب، هذا يعني تحليل
0: ابو
1: اللي ما
0: غوش
1: حدث مع فيصل.
0: كابتن اسامه، ابو غوش حسيني، هل تم شراء عقده من نادي شباب الاردن ام لم يتم يعني الاتفاق بعد؟
1: هلا المعلومات اللي متوفره عندي انه تم الاتفاق من الموسم الماضي عندما تم اعارته، وحقيقه الشراء لنادي الحسين، حقيقه
0: نعم.
1: الشراء لنادي الحسين في عقد ثلاثي بين شباب الاردن والحسين ومحمد ابو غوش.
0: نعم.
1: فجميعا تفاجئنا هذا الموسم انه اللاعب بقول لك انا ما بدي العب بالحسين، انا ما يعني هو اللاعب نفسه، واللاعب يعني على ما اعتقد بقول لك انا ما في اتفاق صار يعني بيني وبينهم على المبلغ، انا يعني صار
0: نعم.
1: بين النادي لكن انا بيني وبين اللاعب، رغم انه نادي الحسين يعني وصلوا رساله احنا اي مبلغ بنعطيك يعني مش مشكله المبلغ اذا انت يعني على الاتفاق،
0: نعم.
1: لكن اللاعب لا زال مصر انه ما بده يلعب بالحسين، او بفكر ببلادي اخر على الاعلى انه دخل على الخط او احتراف خارجي، فالامر يعني الان يعني خلينا نقول لم تتم الصفقه بشكل فعلي، رغم انه الحسين حط قيمه الصفقه اعتقد برصيد الحساب يعني حتى تكون اجراءاته قانونيه بشكل عام،
0: نعم.
1: ولكن هي ممكن تاخذ اجراءات في الاتحاد، اجراءات في تقاضي كيف الوضع، لكن بالنهايه احنا بنعرف دائما في بند بالفيفا دائما يعني بيكون مع اللاعبين بشكل عام، بيميل للاعبين
0: صحيح صحيح.
1: يعني بشكل عام بيميل للاعبين او خيارات
0: ضد
1: اللاعبين،
0: النادي
1: يعني مش بيجبرش على اللاعب بمكان معين او
0: صحيح.
1: شغله زي
0: نعم نعم يعني برأيك يعني الأسماء اللي خرجت والأسماء اللي قد تعوض الأسماء اللي خرجت، يعني هل الحسين قادر لمواصلة حصد الألقاب للمرة الرابعة على التوالي في الموسم القادم؟
1: هلا الحسين خرجت أسماء عنده مش سهلة، يعني الأسماء اللي خرجت مش سهلة، يعني تحكي أنت خرج حسام حداد كابتن المنتخب الوطني، رغم انه كان مصاب الموسم الماضي لكن استعاد عافيته مع المنتخب بالفن الاخير وكان كابتن المنتخب وادى اداء حقيقه جيد مع المنتخب. عندك لاعب رزق بن هاني كان لاعب مؤثر في الحسين في الفتره في
0: مهاجم
1: وسجل اهداف خلينا نقول حتى في نهائي الكاس يعني نهائي الدوري كنا نقول. وعندك اللاعب وسيم الهلاس، اي نعم كان غايب بالحسين لكن هو كان مصاب يعني وشوف بنهايه الموسم الماضي لكن ما شارك، فيعني لاعب خلينا نقول بنعتبروش غايب على الحسين بشكل عام. فاحنا خلينا نقول رزق غايب، حسان غايب عن الحسين، سعد الرسام طلع احترف خارجي خلينا نقول من الحسين، رجاء اللي طلع احترف خارجي من الحسين،
0: عودة ديارة أيضا لعبد الله النصيب
1: ديارة مش محسوم أمره أكيد هو أضافة إلى
0: يعني أنا يعني. بعرف أنه صفقته راح تكون الأعلى في الموسم يعني من ضمن يعني اللي قدموا لنادي الحسين.
1: هي مش صفقته الأعلى، هو عقده موجود مع الحسين ظهر له سنة وراح إعارة وظهر له سنة، عقده بالصفقة هاي بالسنة هاي اللي متبقي كما علمت يعني أنا ما عنديش معلومة علمت يعني من المقربين تقريبا 350,000 الموسم يعني عقده عالي في هذا الموسم رغم أنه لا زال بيبحث عن فرصة يكمل خارجيا فبعرفش يعني أنه يرجع يعني
0: بالنسبة بالنسبة يا أخي نحكي للاعب أردني بيلعب ضمن صفوف دوري أردني يعني 350,000 يعني which is good يعني عالي كمان
1: طبعا علي
0: يعني اذا انت بتتحدث عن جائزه الدوري 100 او 120 الف مزبوط
1: استاذ وصفي احنا بنحكي على الارقام اللي بنسمعها بنعرفش صحتنا
0: صحيح معلومات صحيح
1: سواء بالفيصل او الحسين
0: احنا بنحكي اللي بنسمعه
1: احنا اللي بنسمعه بنعرفش قصته لكن ارقام يعني عالي جدا
0: هي ارقام عاليه صحيح
1: احنا مش نقلل من قيمه اللاعب لكن لا. لمردود الدوري الاردني
0: صحيح صحيح
1: لمردود الدوري
0: لمردود الدوري صحيح
1: مردود الدوري كله ما بيجيكاش منه يعني سواء من الاتحاد او من زي او جمهور بيجيكاش 300,000 قيمه واعب لحاله
0: ممكن يعني هو ممكن يكون عقده استثماري كابتن يعني اكثر من انه يلعب في الدوري المحلي ممكن انه يلعب في دوريات اخرى يتم تعويض هذا المبلغ
1: إذا استثماري بده يكون عقده أكثر من سنة تقدر تبيعه بس هو قاعدين بوقعوا معهم سنة كابتن يعني موسم يعني
0: والله هي مشكلة
1: لا هو كابتن حقيقة ليش يعني روح شمال ويمين يسار
0: نعم
1: والهدف بطولات
0: نعم طب يعني هسه بصراحة كابتن أسامة يعني أنا سمعته الموسم الماضي حتى نادي الحسين كان يعاني في خلينا نحكي في رواتب اللاعبة كان هناك معاناة يعني حقيقية للأمان يعني بالرغم من
1: عنده عقود عالية كابتن في عقود عالية يعني في عقود عالية يعني احنا بجوز حكينا فترة يعني كنا خلال تحليل كأس العالم وفي احدى الحوارات كان صار نقاش يعني على وضعية الأندية واستثمارات الأندية والأندية تكون قادرة تصرف على حالها لحد الآن ما في عندنا نادي بدون قادرة تصرف على حالها احنا الآن عندنا حالتين طبعا كل قاعد بيقول عنه مشاريع جيدة ومشاريع جيدة هي مشاريع جيدة للبطولات لكن مشاريع للأندية حقيقة مش جيدة
0: يعني استثمارات الأندية ضعيفة نوعا ما خلينا نحكي باللي بيصرفوه على خلال الموسم
1: سيدنا هي مش هي مشروع إن أجيب بطولة بس خلينا نكون صريحين نفس العبارة أنا مشروع جاي خلينا نحكي عامر وبيت جاي مشروع بدي أجيب بطولات لنادي الحسين الآن إحنا انتهى الموسم دخل على
0: الخط.
1: نادي الفيصلي صح. أنا جاي بدي أجيب بطولة لنادي الفيصلي أما اللي بدي أعمل مشاريع مستقبلية للأندية بده النادي يعمل له استثمارات اللي تضر دخل على النادي يعني انه انت الان شو ما صار احداث في المستقبل يظل نادي الفيصل واقف على جريه يظل نادي الحسين واقف على جريه النادي كويس لكن هذا مربوط باشخاص والناس بتزعل منا لما بنحكي مربوط باشخاص احنا ما بنقلل من قيمه اي نادي لا الفيصلي ولا الحسين ما نقلش من قيمتهم بس هي مربوطه باشخاص يعني هاي الاشخاص هي اللي قاعد تصرف على النادي هي اللي قاعد تعمل لكن هذا الحكي بكره القدم في العالم كله ما بدومش
0: صحيح يعني مع احترامنا للموجودين سواء بالحسين او الفيصلي الاشخاص يعني غير دائمين يعني احنا بدنا شيء دائم للنادي كاسم نادي حتى يقوم برفض النادي خلينا نحكي
1: بالتاكيد انت بتعمل لكيان انت بتعمل لكيان يعني الاشخاص مش بس مش دائمين بالانديه الاشخاص مش دائمين بالدنيا هيك ربنا خلق الكون
0: صحيح.
1: فانت بتعمل لنادي النادي بيكون استثمارات تعمل يعني انا مثلا يعني طبعا يعني بتعرف ضغط الجماهير هون ولا هون بدهم بطولات باي طريقه فبالتالي تلاقيهم موضوع بقول تجيب بطوله الان وبعدين بفرج الله لكن انا بدل ما اصرف على فريق 3 مليون بصرف لي مليون ونص بعمل استثمارات في النادي لو كل سنه
0: يعني انت قصدك ما في تخطيط للمدى البعيد
1: لا
0: يعني خلينا نحكي للادارات وخاصه الادارات المؤقته اللي بتيجي على الانديه خلينا نحكي بتيجي فقط عشان ترفع النادي او تاخذ بطوله او ثنتين ولكن تخطيط مستقبلي طويل الامد غير موجود
1: لا غير بروس الصلوص في احنا الحسين عنده لجنه سنه فيصلي عنده لجنه سنه، الجزيره على الطريق، الرمله على الطريق، وكلها يعني قاعد تقول لك بدي لجنه تدير النادي، يعني لجنه تدير النادي. طب اللجنه تشتغل لسنه وبعد سنه
0: صحيح
1: مثلا،
0: صحيح
1: بعد سنه يعني بابا يعني. ف احنا طبعا الموضوع طويل كثير يعني،
0: صحيح
1: هو موضوع تشريعات في الاردن لازم يصير فيها تغيير، موضوع
0: صحيح
1: تشريعات
0: صحيح
1: والادارات والانديه
0: نعم
1: يصير فيها تشريعات اللي تضمن للانديه، خلينا نقول يعني تظلها واقفه عجريها واقفه كويس،
0: نعم
1: اللي تستطيع تستقبل
0: احنا شفنا
1: المنتخبات.
0: تجارب بعض الأندية وخصوصا نادي الجزيرة فيما مضى، يعني وشفنا كيف يعني كيف كانوا متواجدين للداعمين، وبعدين يعني صار يطالبوا بحقوقهم عبر المحاكم وغيره، مزبوط ولا لا؟ هاي قصص
1: بالتأكيد بالتأكيد.
0: يعني مرقت علينا وعلى الأندية الأردنية. احنا بالتوفيق لنادي الحسين، ولكن خليني لانه راح نحكي عن كل الانديه وتعاقداتها. نادي الفيصلي باداره مؤقته برئاسه حمود الحنيطي، الفيصلي يعني استخدم مدير فني مصري طارق مصطفى، وكان هناك ايضا مؤتمر صحفي قبل عده ايام قليله ماضيه، يعني وكان يعني شرح فيه ابرز تعاقداته وايضا الخطط للموسم القادم.
1: هلا نادي الفيصلي كابتن، من تشكيل اللجنه، منذ تشكيل اللجنه برئاسه الاستاذ الحنيطي، يعني خلينا نقول نوايا الفيصلي بانت، خلينا نقول من الاسماء اللي موجوده في اللجنه ومن الضغط الجماهيري اللي كان انه يكون مسؤول الاستاذ الحنيطي في اللجنه. الفيصلي طبعا غاب عن بطوله الدوري بالذات، يعني صار له 3 مواسم غايب، بالتاكيد هدفه الدوري الان بشكل عام، والان بجوز انصاره ومحبون وبنادي مشروع، ما انا بدي اسميه مشروع بطوله، أما مش مشروع خلينا نقول للنادي بشكل طويل الامد، لا هو مشروع اني اجيب بطولات. فيصلي استقطاباته قويه جدا، قلت لك استقطب يعني
0: محليه.
1: المحليه الان مبدئيا استقطاباته جيده، يعني استقطب نور الرواد، حسان حداد احد ركائز، 2 ركائز
0: عبد الله فخوري، انس
1: الوطني،
0: عوضات،
1: عبد الله
0: رزق،
1: الفخوري، انس العوضات، رزق بني
0: رسيل،
1: هاني، وسيم ريالات، بالاضافه للي عنده
0: غيث مدادحه، محمد حداد، وعمر خضر من الاهلي، يعني وايضا يعني تخلى عن العديد من نجومه الفيصل،
1: هو الناس يقول تخلى، هو
0: يعني
1: جاب اللاعبين
0: احلال وتبديل.
1: اللاعبين يجيب فيهم بطولات، وكما فهمت من خلال تصريحاتهم انه لا زالت يعني بعض الاستقطابات المحليه لا زالوا الفيصلي يعني بيحاول يستقطبها، يعني الاستقطابات اللي هي طبعا على راسها صيصه وممكن نزار رشدان، يعني نفس
0: صحيح.
1: الشيء بتنافس مع الحسين على هذول الاثنين، ولسه عنده الاستقطابات المحليه الخارجيه، عنده 4 لاعبين كمان محترفين، تعرف هذول اللي يوفق باختياراتهم، هذول بيفرقوا مع اي نادي استاذ،
0: صحيح
1: بيفرقوا مع اي نادي
0: صحيح.
1: يوفق في الاختيارات هذول، فاكيد راح يفرقوا معه فنيا في الملعب. فاستقطابات الفيصلي بالتاكيد بتاهله انه يكون منافس قوي هناك على اللقب، ويعني
0: وعودته للمنافسه الاسيويه.
1: بالتاكيد هو عودته للمنافسه الاسيويه، وحتى كما سمعنا من تصريحاتهم انه احنا بنفكر بالبطوله الاسيويه كمان، بنفكر فيها يعني، وبحق مشروع، خلينا نقول له بحق مشروع في هاي البطوله، اللي احنا نتمنى ان شاء الله نشوف الفيصلي بخير، كما نشوف الحسين وباقي انديتنا نشوفه بخير. لكن الفيصلي يعني اثبت انه مش اثبت نواياه او ما عمله في المكاتب، دائما بقول انا انه راح يكون منافس شرس السنه على البطولات، يعني خلينا نقول بشكل عام.
0: نعم يعني وكمان تنساش حوت اسيا عامر شفيع، عودته لتدريب حراسة مرمى الفيصلي، يعني أعتقد راح تكون دعامة قوية خلينا نحكي لعودة حراس المرمى إلى خلينا نحكي إلى الواجهة كابتن.
1: بالتأكيد بالتأكيد، عامر حارس أول شيء كبير زي ما سميته،
0: بنوجه له تحية الكابتن عامر شفيع،
1: هو فعلا حوت آسيا، وبالتأكيد خبراته يعني خلينا نقول بتساهم بأكيد في تطوير الحراس، وعنده حارسين مميزين لهم الفخوري ونور، اعتقد انه راح تكون منافسه كويسه منهم، وراح يطوروا من مستواهم بالتاكيد، لانه عامر نعرف شو امكانياته وشو قدراته،
0: صحيح،
1: وبالتالي يعني الفيصلي يعني قاعد بطمئن حراسه المرمى خلوه موجود عامر، واعتقد يعني انه راح يكون حراس المرمى خلينا موجود عامر بخير بالفيصلي.
0: نعم يعني خصوصا كابتن اسامه، خلينا نحكي في الاول الاخيره وخصوصا كاس العالم وما قبل كاس العالم، المباريات الوديه الدوليه ضمن استعدادات المنتخب الوطني لكأس العالم أيضا، كان هناك ضعف يعني واضح في حراسة المرمى، وحتى كمان في الدوري الموسم الماضي كان هناك ضعف واضح في حراسة المرمى. أسباب هذا الضعف وابتعاد خلينا نحكي مدربين الوطنيين عن التدريب في الأندية وأيضا المنتخب.
1: شوف بالنسبه لحراسه المرمى، هي كان حديث الشارع الرياضي الاردني خلال كاس العالم، خلينا نقول زي ما تفضلت ما قبل البطوله، انا بقول طريقه اعداد الحراس وتجهيزهم لبطوله كاس العالم لم يكن مناسب، خلينا نقول بشكل عام احنا

0: مركز المنتخب الوطني او مدرب حراس او الجهاز الفني في حتى في المباريات الوديه كلهم ركزوا على يزيد، خلينا نقول بشكل عام يزيد، ولم تعطى فرصه للحراس الثانيين، وبالتالي احنا عملنا كجهاز فني فجوه بين يزيد وبين الحراس الثانيين.
1: صحيح.
0: فبالتالي لما يزيد يعني لم يوفق خلينا نقول في كاس العالم بشكل عام،

0: راحة، لأنه هو يزيد خلص خارج المود، مش مركز، كان في مش بالمود، مش يزيد اللي بنعرفه متعارف عليه. حتى هو يزيد يظل كويس وسعيد، خلينا نقول إمكانياته وقدراته. افترض بكأس العالم بعد المباراة له أخذ قص من الراحة ولعب أحد الحراس
1: صح.
0: الآخرين، لكن إحنا نفسنا ما قبل كأس العالم ما جهزناهم مش إنهم يلعبوا، خلينا نقول بشكل عام.
1: كابتن كمان كانت فرصة لكل الشباب مش بالحراس لإثبات وجودهم وأيضا الذهاب بعيدا في الاحتراف الخارجي. للأمانة
0: وشوف
1: يعني ضعف الحراسة، حراسة المنتخب كلفتنا 10 مراكز خلينا نحكي في التصنيف الفيفا.
0: طبعا طبعا. واشوف يعني احنا خلينا نقول نتائجنا يعني معقوله مقبوله، يعني ما خسرناش
1: يا
0: خسائر
1: سيدي
0: كثير وكذا
1: النتائج
0: بشكل عام.
1: مقبولة، ولكن الأخطاء الكارثية اللي وقع فيها خلينا نحكي حارسنا الأمين الكابتن يزيد أبو ليلى بنوجه له كل التحية، احنا نقد بناء طبعا، شايف يعني الأهداف البسيطة والسهلة اللي دخلت في مرمى يعني هو يسأل عنها يعني للأم هو والمدافعين.
0: وشوف كابتن يزيد في هذيك المباراة في الدوري في بطولة كأس العالم ما كان مركز، خلص يزيد خرج عن المود، يزيد ما كانش في وضعه واضح، حتى هذا الحكي كان واضح عليه خلال أول مباراة، مباراة النمسا أول مباراة تتذكر.
1: صحيح
0: ماش نقول أهداف تحمست، خسيبا من الأهداف، لكن حتى لما الكرة كانت ترجع له كانت يعني تشعر الكل يشعر، يعني حتى اللاعبين مش واثقين فيها، هو مش
1: صحيح
0: واثق منه،
1: في خلل واضح كان
0: في خلاف. فانت المفترض ايش قلت لك، هو كان لازم قرار انه يزيد ياخذ قص من الراحه باقي المباريات،
1: صحيح.
0: لان انت ويزيد مش بالمود، وبتعرف في للاسف في حمله كانت يعني من بعض زادوها من الجماهير، خلينا نقول بشكل عام، وللاسف هو كمان راح يبلش مع الجمهور، هو تحاسب منتخب اكبر من هذا
1: بدك
0: اكبر
1: تركز
0: من بدك تركز، ما بلش مع الجمهور، انزل
1: لا
0: على يعني انا موجود بالمنتخب، ببلش انزل على التليفون
1: ستوري
0: وانزل على ستوري
1: صح
0: ايش بي، انت يعني انت
1: صح.
0: خليك بالمنتخب، ركز على المنتخب.
1: وهي أخطاء، وهي أيضا أخطاء وقع فيها الجهاز الفني والإداري
0: طبعا
1: بعدم الالتهاء من اللاعبين. وبعدين كابتن يعني أنت شو بدك إنه يعني أكثر من هيك، أنت أول حارس أردني، أول حارس أردني بيلعب بكأس العالم،
0: طبيعي.
1: يفترض مش إنه أنت مش مركز، كلمة مش مركز هاي لازم تلتغى، أنت لازم تكون فل تركيز. احنا شفنا بقية الحراس العرب يعني ما شاء الله عليهم،
0: بالتاكيد
1: يعني
0: بالتاكيد.
1: في يعني حارس منتخب
0: ليش
1: المغرب خلينا نشوف.
0: احنا ليش من مركز؟ هسه انت اذا بيجيك انتقاد، انا مركز بطلع عشان الناس تنتقد فيه،
1: صحيح
0: بطلع على عملي وعلى شغلي، خلي الناس تقول عني اي شيء ما تقول برا، لكن انا شغلي وعملي بدي انجح فيه.
1: نعم
0: لما انا ابلش يعني انادد بالناس واخاطب بالناس معناته انا مش مركز في شغلي، مركز مع الناس. فهي
1: نعم
0: اللي صار مع يزيد، لذلك انت لما شفتوه كجهاز فني وزي ما تفضلت انه في شوي كانت يعني ثغره هناك كجهاز فني واداري، انه كنت تسمع للاعبين يعني بلش يخاطبوا بالناس وبالجمهور
1: طيب
0: ونزلوا
1: هون
0: ستوري.
1: هون دور الجهاز الفني وايضا مدرب الحراس كابتن،
0: طبعا يعني
1: وين كان دورهم؟ وين
0: وين
1: كان دورهم؟
0: كنت؟ كيف يعني حارس قاعد ببلش مع الجمهور وانت مخليه ماسك تلفون؟ اصلا
1: طيب
0: التلفونات المفترض تكون ممنوعه خلال المباريات وخلال كاس
1: صحيح
0: العالم،
1: صحيح
0: تكون ممنوعه عن اللاعبين، خلاص
1: طبعا
0: وياك في
1: طبعا.
0: الملعب، ركز في
1: بدك
0: الملعب.
1: تعتزل العالم الخارجي وتركز على التدريبات وتركز على خلينا نحكي الجهاز الفني شو بعطيك. على العموم يعني احنا هي امور وراحت، ولكن احنا بنحب نحكي الشيء اللي نستفيد منه. احنا فتحنا الموضوع على اساس انه حراسه المرمى عندنا في الاردن عمالها تتناقص، يعني في هبوط يعني ملحوظ نوعا ما.
0: لذلك كانت في بادرة بالأول خدنا الاتحاد كرة القدم شكل أكاديمية تدريب حراس المرمى، احنا شفنا في بعض الناشئين فيها، احنا نتمنى هاي الأكاديمية تكون احترافية، ما تكونش بس لأنه صار عندنا حدث معين قدام الناس قدام إعلام هاي عملنا أكاديمية حراس المرمى، لا
1: صحيح.
0: الأكاديمية تكون على مستوى محترف احترافية، خلينا نقول سواء بالحراس المولودين، وهاي الأكاديمية يشرف عليها أفضل وأحسن مدربين وتأخذ أحسن الرعايات، وكل أفرع يعني أفرع في الشمال، أفرع في الجنوب، فهمت كيف؟ أفرع في الوسط، يعني بثلاث مناطق هذولا، وكل مره كل الاميز نظل نرفعهم، الحراس الاميز الاميز الاميز، وبعدين احنا نفرغهم على الانديه، احنا
1: صحيح.
0: كاتحاد كره القدم فرغهم، واحد بالفيصلي، واحد بالحسين، واحد بالوحدات، واحد بالرمثه، وهكذا، فهمت كيف؟ فاحنا نتمنى انه هذا المشروع
1: ان شاء الله
0: يعني ان شاء الله
1: بس
0: يقبل نجاح.
1: هذا المشروع كابتن لازم يكون في شغلات كمان تتطابق معه، يعني انت لما تيجي تحكي عدد أندية المحترفين 10 أندية فقط لا غير، من 12 نزلوهم ل10، وهي تجربة انا اعتقد انها سيئة، لكرة القدم الأردني من وجهة نظري. أنا ما بعرف من وجهة نظر الأخوة المستمعين أو

0: يشاهدون عبر
1: لا لا اتفق معك يا
0: الفيسبوك
1: استاذ بص، انا اتفق
0: ولحضرتك.
1: معك.
0: يعني الأمل بدل ما أنت تزيد عدد الأندية ل 14 نادي و15 نادي، أنت عمالك بتقلص. يعني كمان شو بنلد ولحنا 6 أندية كابتن،
1: هم خلصهم وعمل دوري 3 مراحل، يعني
0: ثلاث
1: مش عارف
0: مراحل
1: شو
0: كمان.
1: قرار يعني.
0: يعني كان كمان قرار سيء. أنا بالنسبة أنا ما في كابتن، ما في مدير فني صادفته، ولا إعلامي ولا صحفي، إلا حكى قرار سيء. لأنه هو هذا التطبيق ما نجح مع الدول المجاورة، إنه ولا الدول، عفوا، الدول العربية، فبالتالي تم إزالته.
1: استاذ بص يا خلينا نعطيك معلومه.
0: تفضل.
1: قبل تطبيق هذا القرار الموسم الماضي، قبل الماضي، عندما تم يعني استدعاء بجوز مدربين دور المحترفين ومدربين الكبار، خلينا نقول في الاردن، يعني بحدود 12 مدرب، كان 14 مدرب، انا كنت من المتواجدين،
0: نعم.
1: وكان الاجتماع يعني مع الكابتن السلامي على اجنده الموسم، وتم اقتراح اللي هم 10 فرق وثلاث مراحل. 12 مدرب او اللي كانوا متواجدين كلهم، ولا مدرب
0: يوافق.
1: ايد هذا القرار. لا هو مش بيدنا الموافقه للاتحاد، لكن هو يعني ولا مدرب ايد انه يكون 3 مراحل. واذكر حتى يعني كان معنا المدرب اليعقوب اللي كان مدرب الوحدات،
0: يعقوبي.
1: اليعقوب ذكر انه هذا الـ3 مراحل طبق في تونس وفشل،
0: نعم.
1: ورد الموسم الماضي يعني رد له الموسم الذي يليه. فكل المدربين ما ايدت يعني بهذا القرار او نسبت عدم الموافقه عليه.
0: نعم.
1: فاجانا بعد شهر شهرين تطبيق القرار. يعني مين اللي بياخذ القرار ما بتعرف،
0: يعني
1: مين اللي يعني
0: خالف خالف تعرف.
1: مش خالف، هو المدربين ما بقررهم، المدربين يعني توصياتهم وجهه نظرهم،
0: نعم.
1: ما حكوا كلهم وجهه نظرهم، لكن ما هو وجهه نظر اتفقت مع الـ3 مراحل،
0: صحيح.
1: اتفقتش.
0: لا، هي
1: فكيف؟
0: هو القرار كان متاخذ، ولكن تم يعني انه وجودكم احنا بدنا نعمل هيك. يعني هذا الموجود عندنا بصراحة. طب الوحدات كابتن أسامة قاسم، الوحدات يعني الى اين يسير الان؟ يعني تعاقد مع الكابتن وسيم البزور، محمد العمواسي، يمكن اعتماد على مواهب الفئات العمرية، ما بعرف شو اللي يعني
1: حتى
0: بصير بالوحدات.
1: الوحدات كابتن، يعني بغض النظر مين المدرب، كل المدربين كويسين وخير وبركه، ما كشف المدرب دائما بتحكي انت عن منظومه. يعني تتذكر الموسمين اللي فاتوا بنادر الحسين او الثلاثه اللي فاتوا،
0: نعم.
1: مين ما كان يجيب مدرب كان ينجح في الحسين. اي
0: لأنه في
1: مدرب، اي
0: أدوات، في أدوات،
1: في ادوات كان ينجح اي مدرب، يعني
0: نعم.
1: حط له ادوات بنجح، بيجيب فيه بطوله، اي مدرب بيكون موجود. لان الوحدات حقيقه يعاني، لو تبقي المعاناه هي المعاناه دائما انا بحكيها في الاردن طبعا، يعني المفترض تكون
0: نعم.
1: اداريه، الاداريه قبل الماليه، لكن احنا صارت الماليه قبل الاداريه.
0: صحيح.
1: يعني انت لو كنت مثلا عندك مال كويس، لو كنت اداره مش قد العمل بتنجح، المال هو اللي فيه
0: صحيح.
1: بيغطي على كل شيء. فالوحدات عنده مشاكل ماليه صعبه جدا، اللاعبين معظم اللي كانوا في نص الماضي معظمهم خرجوا من الوحدات، نسبه كبيره ما جددت. الان الوحدات في بيظل متبقي من لاعبين 23، ممكن زي ما قلت تستقطب العمواسي، ممكن قاعد حتى يعني بيستقطب بعض اللاعبين اللي كانوا بالوحدات، خلينا نقول بشار ديابات خلص من الفيصلي تم استقطابه، ممكن مالك علان سمعت قبل يومين، اللاعبين اللي كانوا بالوحدات وخرجوا ممكن يرجعوا، خلينا نقول، لكن هم بيعتبروش خلينا نقول من الصف
0: طب
1: الاول.
0: احنا من متى متعودين على الوحدات مثلا، او الفيصل او غيره،
1: لانه
0: مش
1: الوحدات
0: متعودين على الانديه الكبيره هيك؟
1: كابتن الوحدات الان يعني خلينا نقول هم بيحكوا بدنا ننافس، واكيد يعني كل واحد كان دي بدنا ننافس يكون
0: نعم.
1: موجود، بس الوحدات فعليا صعب ينافس، صعب صعب ينافس، لانك انت الان كابتن يعني اذا بدنا نحكي كره قدم، المنافسه بين الفيصل والحسين،
0: صح،
1: منافسه بين الفيصل والحسين بين الادوات، استاذ وصفي ادوات اللاعبين، قدرات اللاعبين لها دور، واللي بقول لك غير هيك لا بحكيش كره قدم، اللي بقول لك غير هيك ما بحكي كره قدم، بحكي كره قدم في واقع، في واقع موجود. يعني في كيف يعني بالزمانات، تتذكر لما كان الفيصل يكون عنده لعيبه المنتخب كلهم، مين ما كان يجي مدرب كان ياخذ بطوله،
0: صحيح.
1: يعني مع احترامي لهم كان يكون كابتن مظهر ياخذ بطولات، يطلع مظهر يجي اليمن ياخذ بطولات، يطلع يجي رابع العوضات ياخذ بطولات، يعني المنظومه هي اللي بتشيل،
0: نعم.
1: منظومه الفريق واللاعبين بتشيل. نفس الشيء مر على الوحدات، اي مدرب كان يجي من حتى المحلي كان يقدر ياخذ، ابو زمع كان يقدر ياخذ، جمال محمود كان
0: صحيح.
1: يقدر ياخذ، كابتن بدر خطيب من الله يرحمه من المدربين اللي كان
0: الأدوات،
1: ياخذ
0: وأيضا إدارة
1: ياخذ
0: إدارة موجودة وثابتة، يعني وما يكونش في
1: اداره
0: خلافات.
1: ثابته وادوات موجوده والامور الماليه مستقره، فالفريق بياخذ بطوله يعني بنفسه، خلينا نقول بشكل عام ناخذ بطوله. فالوحدات يعني حقهم المشروع، يقولوا بدنا ننافس بدنا فريق جيد، لكن انت كمان يعني كره قدم حقيقيه وحدات صعب ينافس في العناصر الموجوده، صعب ينافس الحسين والفيصلي،
0: يعني
1: صعب.
0: إذا بده يعتمد على المواهب، مواهب الفئات العمرية زي ما هم مصارحين، واستقطابات راح تكون خجولة نوعا ما، أعتقد يعني هو فقط يعني هذا الموسم ما بده ينافس، فقط بده يكون من بين الأربع الكبار فقط لا غير، يحافظ على اسم موهبة نادي الوحدات. وأنت بتحكي عن نادي عريق يعني توج بالعديد العديد من البطولات المحلية، صار له 6 سنوات مش ماخذ بطولة.
1: الوحدات رقم صعب في الدور البطولات المحلية، رقم صعب، ومعروف
0: صحيح
1: الوحدات فريق كبير وبالبطولات وبالإنجازات. بس أنت
0: هذا
1: عارف
0: كان
1: الآن
0: كابتن، هذا كان قبل الاحتراف، قبل ما ندخل عالم الاحتراف اللي دمر الأندية كلها، نحكي بالمشرمحي خلينا
1: لا،
0: نحكي.
1: حتى ما بعد الاحتراف الوحدات كان يجيب وكان إمكانيات، لكن المشكلة أحكي لك
0: نعم.
1: هلا المشكلة اللي صارت في الأندية، معظم الأندية اللي بتابع بين السطور وبتابع شوي بجوز في بعض المدربين عارفين، حتى الفئات العمرية صارت بالأندية خلينا نقول مهملة بشكل عام، مش يعني زمان الوحدات لما كان يكون عنده فريق 20، فريق 20 بنافس بالأول بيقدر يلعبوه
0: صحيح
1: مباشرة،
0: صحيح
1: الفيصل نفس الشيء فريق 20 بيقدر يلعب بالأول، الحسين فريق 20 بيقدر يلعب بالأول، كانوا خلاص اللاعبين. الآن هاي الأندية صارت تقريبا شبه همال لهي للفئات هاي العمرية، فبالتالي ظلت الأندية الآن اللي برا الأندية الأكاديميات الخاصة السابقة، تتابع الدوري السابق الوصفي
0: نعم
1: شوف الأكاديميات الخاصة هي بتصدر البطولات، الأكاديميات
0: صحيح
1: الخاصة، أكاديمية يزر نبيل، أكاديمية الفرسان، أكاديمية أبصر شو،
0: نعم
1: قاعدين بتصدروا الفئات العمرية بسن 18 وسن 17 وسن 15، صاروا يستقطبوا اللاعبين ويعرفوهم كويس ويهتموا فيهم كويس، الجزء الوحيد خلينا نحكي اللي ربنا الله كلمة حق لا زال عنده الفئات جيدة، يعني
0: شباب
1: هيك
0: الأردن
1: معلوماتي على اكثر شيء الرمثه، ممكن خلينا نقول
0: الرمل.
1: الرمثه بشكل عام، يعني بشكل عام لا، لكن باقي الانديه صار عندها يعني عدم اهتمام بالفئات، وبالتالي صارت تعاني لما تعمل فريق من الفريق
0: صحيح
1: الاول خلينا
0: صحيح.
1: نقول.
0: حديثك عن الرمثة، الرمثة اليوم عين رئيس لجنة مؤقتة جديدة السيد محمد سمارة بالتوفيق له. الرمثة أيضا إلى أين يسير؟ يعني الرمثة خلينا نشوف، يعني زي ما أنت تفضلت يعني من أقوى الأندية اللي خلينا نحكي بتنتج لاعبين على
1: والله
0: المستوى
1: والرمثة
0: المحلي وعلى نوعيات يعني خلينا نحكي ممتازة، بدها صقل ولكن بدها دعم مادي كمان.
1: بالتأكيد الرمثة يعني الفترة الأخيرة عنده مشاكل للأسف بيعاني منها، اللي هي خلينا نقول منع القيد، خلينا نقول سواء محلي أو خارجي، وعنده تراكمات خلينا نقول يعني ديون بهذا، فالله يعين اللجنة اللي جاية بهذا الرمثة.
0: نعم
1: واحنا اللي بدك تشوف الرمثة بتقدر تدخل عليهم إحصائية أو تعمل سردية للرمثة،
0: نعم
1: بتشوف تلف على الدوري الأردني بشكل عام، كل الفرق الأردنية فيها لاعبين رمثاوية بشكل عام، كل الفرق الأردنية،
0: نعم
1: يعني مشكلة اللاعبين الرمثي بس سد عقوده ويصير بال20 بداية ال20 مش قاعد بكمل، قاعد بيطلع سواء خارجي أو بيطلع
0: نعم
1: محلي بالأندية
0: صحيح
1: الأخرى،
0: صحيح.
1: لكن يعني ما يشفع للرمثة يعني بتقدر يعني خلينا نقول بعثة الجماهير، وطبعا إنه الرمثة ولادي خلينا نقول سوسو، يعني
0: صحيح
1: بتلاقي يعني بتيجي على فريق ال20 بتلاقي واحد اثنين ثلاثة بتمشي، بتلاقي فريق ال 23 بالفريق ال 20 بال 18، فبتظل الرمثه يعني الى حد ما يعني خلينا نقول في شيء موجود، يعني بتلاقي
0: موجود ولكن
1: في
0: مش
1: بالتاكيد
0: قريب من خلينا نحكي التتويج، يعني راح
1: لا
0: يكون
1: لا، هسه
0: موجود
1: حاليا
0: بينافس
1: الرمثه هسه
0: بيشاكس ولكن بعيد عن التتويج.
1: الرمثه الان بحاجه الى ترتيب البيت، اولا ترتيب البيت بشكل عام،
0: نعم
1: يقلص الديون بشكل عام، يعمل له فريق جيد بالدوري، فريق معقول خلينا نقول، المنافسه يعني صعبه، بدك تحط عليهم حمل كبير ومش يعني صعب الامور، يعني الان ما في فريق بيقدر ينافس الفيصلي والحسين خلينا نقول باستقطابات اللاعبين،
0: يعني
1: قاعد بقول
0: طبعا
1: لك
0: زي ما انت
1: استاذ وصفي
0: تفضلت
1: بدفعوا للاعب قاعدين 300 الف صار يوصلوا
0: صحيح
1: 300 الف
0: صحيح
1: للاعب الواحد،
0: نعم
1: يعني
0: نعم صحيح
1: فانت ما بتقدر تجاريهم بالامر المالي، لكن
0: صحيح
1: الرمثه قلت لك بحاجه الى اعاده ترتيب البيت، وهم قادرين خلينا نقول اداريا ومنظومه وجماهير وعندهم لاعبين، فهذا الان بقدر دائما الفريق الكويس او النادي الكبير بيرتب بيته اولا وشوي بقلص من الديون شوي، وبعدين بيبدا يطلع يرجع طموحاته كما كانت وكما معروف للمنافسات بشكل عام.
0: يعني كان حمزة الكابتن حمزة الدردور عم بيقوم بدور المدرب عام لأبنائه وأبناء النادي الرمثة، الله يعطيه العافية الكابتن حمزة وبالتوفيق لنادي الرمثة. نذهب إلى الحديث عن السلط وأبرز تعاقدات السلط، طبعا كان أبرز تعاقداته هذا الموسم مع المدير الفني رائد عساف، بالإضافة خالد عصام، صهيب القاضي مدافع، قيس الشواشرة أيضا. يعني خلينا نحكي نادي السلط ماذا يريد في الموسم القادم كابتن أسامة؟
1: وفي نادي السلط يعني من الأندية اللي بتشتغل كويس بالفوتبول كرة القدم، يعني بيستقطبوا لاعبين، هو عندهم فريق جيد من الموسم الماضي والآن عززوه بكم لاعب، وحتى هم موفقين بالمحترفين بشكل عام. وصلت أعتقد

0: اشتغل بهدوء وبدا مبكر، خلينا نقول بعد فريقه وشي. بعتقد صوت من الفرق اللي يعني السنه هاي ممكن طموحه يعني يدخل على المربع، يعني قادر يدخل على المربع خلينا نقول في ظل اللي يعني
1: قادر يدخل فقط دخول ولا منافس كابتن؟ مو في ظل الاسماء اللي بيجيبها الحنيطي او ابو عبيد يعني؟
0: لا لا لا، لا شوف المناقش كابتن، نحكي نقاط على الحروف. المنافسه حسين وفيصلي كان منافس الدوري، حسين الفصل.
1: نعم.
0: باقي الأمور لا، صعب يكون منافسين، لكن ممكن يكونوا جيدين ندخل على المربع كذا. يعني في مثلا رمثة عاد ترتيب بيته ورتب أموره مع الوحدات مهما كان اسمه كبير وكذا، مع الصف هذول ممكن يتنافسوا على الدخول على المربع، ممكن يعني كيف بشكل عام. لكن كبطولة الدوري منافسة الفصل والحسين، الحسين هم اللي في المشهد يعني أكثر وضوحا. يعني طيب. احنا بنقول اللي بده بطولات وبده انجازات وبده يعمل بيعمل بالمكاتب قبل الملاعب.
1: صحيح.
0: مكاتب
1: صحيح.
0: قبل
1: صحيح.
0: والفيصل والحسين قاعدين بيعملوا بالمكاتب قبل.
1: ايضا الجزيره مع رائد الداوود هذا الموسم، بالرغم انه كابتن رائد كان ضيفي قبل اسبوعين ما كانت الامور تمام، ولكن قبل عده ايام يعني تم الاتفاق بشكل نهائي مع الكابتن المدرب الوطني رائد الداوود. ما شاء الله يعني تحذيرات على قدم وساق زي ما بنحكيها. مهاجم مصري حسين رجب، محمد محسن ليلى وسط مصري، خالد داود من فلسطين الحبيبة مهاجم أيضا، وتدعيم صفوف الأول بلاعبين تحت 23 عام المتوج بلقب دوري المحلي الموسم الماضي. كابتن
0: بالتأكيد الجزيرة يعني مش راح يخرج عن غرار الأندية السعودية، يعني عانى كثير خلنا نقول من الفائقة المالية ومن الإدارات، تعاقب إدارات. وحتى بجوز أنا قريت، ما بعرفش إذا أنت قرأتها قبل يوم أو اليوم أو مبارح، إنه رئيس النادي مستقيل، واحد كأنه رئيس النادي مستقيل هيك اللي
1: أنا ما قرأتها يعني ما وصلت.
0: لا قرأتها، ما بعرف صدق المعلومة يعني، حتى هي من نادي الجزيرة نفسه إنه رئيس النادي مستقيل.
1: نعم.
0: وأعتقد في شخص آخر كمان مستقيل
1: من الإدارة.
0: فالجزيرة دائما بعاني من مشاكل إدارية. الجزيرة فقد كثير من عناصر الموسم الماضي من اللاعبين، وهي يعني بده يقدر يلملم زيه زي باقي الفرق. ف يعني الامر صعب جدا، لكن الجزيرة ده عودنا انه يعني بيقدر يمشي، خلينا نقول يمشي اموره
1: يعني هي اوضاعه كانت صعبة. انا بسمع من بدايه يعني من نهاية الموسم لغايه قبل عدة ايام، ما بعرف بالنسبة للاتحاد اذا كان في هناك دعم كابتن. صحيح أنا يعني بنفتح موضوع الدعم المادي الزيادة، خلينا نحكي كونه إجا للاتحاد ما شاء الله مبلغ محترم، سواء من كأس آسيا وكأس العرب وختاما بكأس العالم، إلا لما يكون هناك رفض بالخزينة الاتحاد. يعني لأنه لولا الأندية ما كان هناك منتخب ولا منتخبات سنية.
0: أتمنى الصبوص أن يكون هناك دعم دائما من الاتحاد، خاصة لما يكون في مردود مالي. لكن جزء يعني الاتحاد في شوي في عنده مشكلة، الاتحاد دائما ما بصرح يعني.
1: صحيح. الأمور مبهمة شوي.
0: مبهمة، لكن أنا بعطيك مثلا معلومة من المعلومة اللي أعرفها، يعني معظم المبلغ يعني جزء ما راحش كله أو أكثر من نصه تم صرفه للاعبين كمفاءات ومكافآت ومستحقات.
1: يعني طب الأندية وين دور الأندية إنها تأخذ حصص؟
0: يعني الاتحاد لازم يعني يكون في إعلان بهذا الجانب. و هناك على الأقل أنت لو وزعت لك مليون على أندية، يعني هل 10 مليون بس وزعت لك على أندية، عندك 10 أندية لو كل واحد أخذ منهم 100,000 يعني بيحسن أموره بسلسلة ديون.
1: طب ليش لا يعني؟ مزبوط كونك كمان قلصت الأندية لعشر من قلصتهم لعشر بدل 12 يا أخي. ادعم يعني لابد أن يكون هناك دعم حقيقي للأندية، لأنه الأندية تعيش بورطة مالية كبيرة يعني لا يعلمها إلا الله عز وجل.
0: الأندية في إحنا قاعدين نحكي على حسين والفيصلي بجوز جاهم أشخاص يدعمون، لكن باقي الأندية كلها بتعاني ماليا. يعني الأندية مع تقدم الأي السنوات الأندية راح يعني أنا أقول لك راح بجوز تتلاشى يعني.
1: صحيح. في أندية راح تتلاشى.
0: راح تتلاشى، بس غير أحكي يعني هاي الأندية بدون دخول بدون مردود مالي وبنفس الوقت إذا تلعب دوري وبدها بطلوب منها بالدوري بدناش نافس إنها تثبت. طب أنت الثبات ما هو أقل، قلنا اللي بده يثبت بده 400,000 اللي بده يثبت يعني. صحيح. هذا ما قبل كل شيء. انت دعمك للاتحاد يعني سنويا لا يتجاوز 170,000.
1: هذا 400,000 كان زمان كابتن اسامه، قبل ما خلينا نحكي الانديه الحسين الفيصلي بلش يدفع مبالغ كبيره للاعبين.
0: نعم بحكي للجثبت، الناس بده ينافس الجثبت يعني بده بحدود 400,000. طب انت

0: تعطيل الانديه قاعد 170 بتجاوز 170
1: صحيح.
0: ال 170 يعني هم بدهم يكفوا للاعبين الرواتب ولا هم اجور ملاعب ولا كرات ولا خلينا نقول مستلزمات فريق من ادوات؟
1: نعم
0: مشكله يعني مشكله الانديه وما عندهاش دخول. عندي ما عندها دخول
1: ما عندها دخل صحيح وهو سبب رئيسي.
0: بعدين انت الان اللي يعني خلينا نقول الوضع الاقتصادي الأردن ما تعرف استاذ وصيح، احنا كنا بلد البلد وعارفين الوضع مش جيد
1: لساتنا يعني داخل عمق الزجاجه ما طلعنا
0: الوضع سيء عند التجار وعند الناس يعني شوف الاسواق ما في عليها حركه ما في كذا، فالدعم اللي كان زمان نشوفه يعني مش سهل مش سهل تجيبه الدعم يعني هذا مش امر مش سهل ابدا مش سهل.
1: نعم كابتن اسامه شباب الاردن مع المدرب كارلوس البيرتو موريو، يعني انا قعدت ربع ساعه احفظ في هذا الاسم
0: يعني اسم الاسم خلاص مدرب
1: اسمان خلاص موريو يعني استقطب هذا الموسم لغايه الان علي ربعي مايكل كاسيدو جوردي مانويل، طبعا مايكل كاسيدو من الاكوادور وجوردي مانويل من دومينيكان بالاضافه الى ساول كاسترو، اثنين من جمهورية الدومينيكان وواحد اكوادوري. بالنسبة هذا لشباب الاردن احنا بنعرف انه اقل نادي في الاردن يعني بضخ اموال وعليه ديون هو نادي شباب الاردن، مزبوط؟
0: نادي الاردن ما عليهش ديون نادي شباب
1: يعني الاردن بيشتغل معادي سليم خير المسي الله يمسيه بالخير بيشتغل بحكمة وبيشتغل خلينا نحكي بتوازن.
0: عصي هو عارف يعني وانه انا البطولات بدها مصاري كثير وبدها ثمن وما فيش الامكانيات اني انافس على البطولات، فهو بيعمل دائما عنده قاعده جيده من فرق الشباب خلينا نقول وبدعمها ببعض اللاعبين يعني خاصه لما بيجيب محترفين يعني بيجيب هو سمعت يعني له طريقه حتى هو شاطر فيها يعني طريقه المحترفين لانه بيجي نوع من التسويق يعني بيجي مبالغ يعني قليله جدا عشان يتسوقوا يعني لمنطقه الخليج لمنطقه كذا بشكل عام حتى مع المدرب يعني اسعارهم مش عادي كثير، لكن هو دائما كل سنه بيبيع له لاعب لاعبين يعني بصرف على الموسم فهو قاعد بيشتغل بطريقه انا بسميها احترافيه يعني يعني خلاص يعني بشتغل
1: طريقه مدروسه
0: قدراتي محافظ على وضعي بدوري المحترفين وكل سنه بطلع لي لاعب لاعبين وزي ما اقول رافد للانديه وللمنتخبات
1: صحيح. البقعه مع امجد ابو طعيمه انا عم بطلع الاسماء اللي استقطبها البقعه يعني أنا بحس حالي الفيصلي باء يعني محمد كلوب محمد العكش المعتصم بالله الزعبي أحمد أبو شعيرة عبيدة سمارنة وعبيدة الزعبي حارس مرمى، شو رأيك؟
0: ولكن يعني اللاعبين لهم خبرات خلنا نقول يعني زي ما قلت لعبوا بالفيصل ولاعبين جيدين لكن هم يعني جرهم مش بالملعب صلى يعني أكثر من موسم صلوا مش بالملعب
1: يعني، يعني عبيدة كان بيعاني من إصابات أحمد أبو شعيرة راجع من إصابة قوية لا. محمد العكش بعيد عنا يعني ما بنعرف كيف مستوى صار
0: شوف شوي المشترك بين اللاعبين هذول المتواجدين طبعا أنا بتمنى لهم يكونوا في أحسن حال ويكونوا يعني خلنا نقول سليمين جدا ما عندهم إصابات بس هم كانوا عانوا من إصابات
1: صحيح
0: يعني محمد كلوب يعني عمل رباط صليبي أبو شعيرة عمل رباط صليبي مرتين عبيدة يعني قاعد عمل عملية بالفيصلي قاعد سنتين تقريبا بالإصابات خلنا نقول بشكل عام أبو الشعيرة نفس الشيء حكينا العكش يعني كان يلعب بالأندية البحرين في أندية الدرجة الثانية في البحرين ذلك الفترة وظل اللاعب اللي هو مصن الزعبي اللي من الرمتة مصن الزعبي من الرمتة كان ظهير شمال في الرمتة فهو في عامل مشترك انه معظمهم كانوا مصابين لكن يعني هذا مش بالضرورة انهم جيدين يعني ممكن تشافوا كويس وامورهم كويس
1: اصحاب خبرة ايضا
0: اكيد اصحاب خبرات اذا هم كان عندهم مش مشاكل خلينا نقول من ناحيه الاصابه بالذات بيقدروا يجهزوا بدنيا بيقدروا يكونوا جيدين في الملعب يعني اعتقد يعني عندهم خبرات وبيساعدوا
1: كابتن يعني العربي مع عماد رشاد طبعا راح نحكي عن العربي ودوغر لانه معنا فقط خمس دقائق كابتن انا بلاحظ وما شاء الله طبعا تاتشود انه ما يقارب نصف عدد انديه المحترفين ما يقارب ها اربع انديه من الشمال دوغرا العربي الرمثة الحسين
0: نعم الشمال نعم
1: يعني عدد كثير كويس نصيب الشمال يعني في الأندية كثير ممتاز هذا الموسم
0: بالتأكيد وحن زي ما استضافت نتمنى مش بس من الشمال يعني الدوري يكون موزع كل المحافظات يعني ودائما أنا بحكي بحب ياريت كل محافظة فيها ملاعب يعني نشوف الدوري قاعد باللعب بالعقب نشوف الدوري باللعب بمعان نشوف الدوري باللعب بعربين
1: وعلى 10 أندية كابتن 10 أندية عمرك ما راح تشوف كل المحافظات
0: ما هو احنا ليش بدنا نوسع قاعده ليش بنطالب انا وانت وغيرنا في من الرياضيين ترفع الانديه وتزيد وتوزع على المحافظات الانديه
1: نعم
0: وزع على المحافظات واللاعبين توزعوا كلهم على المحافظات
1: نعم
0: فانت بصير دوري جميل يا كابتن بصير دوري كويس يعني قديما احنا تشوف هسه باوروبا انت الدوري بالعندي ما فيش الانديه يعني اسبانيا قديش دوريها عظيم وكبير
1: نعم.
0: بس مين اللي بالعاصمه؟ ريال مدريد واتلتيكو مدريد، لكن كل هناك فيها عندها نادي وعندها بتروح على مقاطعه بتروح على ولايه، فهيك بتعطي الدوري اكثر جمال واكثر اثاره واكثر قوه يعني.
1: صحيح وجود العربي ودوغره، ما دوغره مع الكابتن المخضرم احمد عبد القادر، والعربي مع ايضا الكابتن الصديق عماد رشاد.
0: والله يعني بالناديين يعني خلينا نقول صاعدين جديد للدوري المحترفين، وشايف فيه خلينا نقول جهود بالعمل خاصه العربي يعني قاعدين يستقطبوا لاعبين سواء محليين او حتى لاعبين محترفين. دوغرا ما شفناش لحد الان اسماء، ما طلعوش او لسه بعد مش عارف
1: دوغرا. يعني احنا يعني بقرا حمزه الصيفي، صهيب ابو هشهش، عبد الله المناصر، محمد حسين السحس،
0: الى جانب في اسماء انا سمعت من الكابتن احمد يعني كنت انا وياه سمعت منه هذا الحديث، لكن ما طلعوش خلينا نقول اعلاميا يعني بالاسماء او بالتعاقدات يعني لسه. بعتقد يعني حظوظهم زي حظوظ الانديه الاخرى يعني مش راح يكونوا لقمه سائغه، بالعكس ممكن يكونوا جيدين، والمنافسه راح تكون صعبه بعد الثبات
1: يعني كابتن يعني. إذا أراد العربي ودوغرا البقاء والمنافسة للبقاء على في المحترفين، لابد من تدعيم الصفوف بمحترفين أجانب.
0: طبعا طبعا، هم شوف كابتن أي نادي في الأردن حتى لما يقدرش يجيب لاعبين محليين إذا وفق في الأربعة المحترفين تفرق معهم.
1: يعني إذا بده يعيد تجربة السرحان، لا يعني سواء دوغرا أو عربي لا. يعني معروف
0: ما لا لا، السرحان تجربته من أول الدوري كانت واضحة يعني ما له فرص في البقاء يعني خلينا نقول بشكل عام، وهذا استعتمد على لاعبين الدرجه الاولى وما استقطب لاعبين محترفين في مستوى عالي. يعني انت الان اذا لم توفق في اللاعبين المحليين بشكل عام يجوا عندك لانك نادي صاعد مثلا يكون يجوك لاعب الصف الثاني، لكن اذا انت وفقت في اربعه المحترفين الان انت يعني اربعه المحترفين بيشيلوا فريق
1: اذا كانوا
0: بمستوى جيد بيشيلوا فريق. طبعا بيشيلوا
1: بس الاربعه محترفين بدهم غله
0: أكيد أكيد بدهم غلي
1: بدهم غلي، بدهم مصاري، بدهم متابعة، بدهم يعني العديد من الأمور الاحترافية يعني للأمان.
0: أكيد رجعنا لموضوع المال كابتن، المال هو العنصر الرئيسي يا كابتن.
1: كابتن الله يعطيك العافية وما شاء الله عليك يعني. لكن قبل الختام في هناك موضوعين بسرعة بدنا نحكي عنهم، الملاعب اللي راح يكون يتم اللعب عليه يعني في بداية الموسم، الملك عبد الله سيد الملك عبد الله سيد عمان الدولي والبتراء يعني في العاصمة، يعني نظرا لصيانة السيد الحسن، يعني هذا الملعب أنا مش عارف عليه علامات استفهام كثيرة.
0: بالطبع
1: يعني بالسنة يعني يتم صيانته ثلاث مرات
0: خلال الموسم. الوزير قبل شهر على الملعب باقي أصلا من لما اعتمد في أيام كأس العالم الشباب، كان أصلا متعهد عاملين فيه أمور غلط ومور سيئة ومش عاملين التربة كويسة ومش عاملين خلنا نقول بني تحتية بشكل جيد، وبالتالي الملعب بذلك كان دائما يصير عنده أعطال كل موسم سنوي، كل سنة أكثر من مرة يتوقف الملعب والصيانة بشكل عام. أنا طبعا يعني بجدنا يعني عندي أو عندي بالشمال أو جماهيره متضايقة إنه الحسن بيتوقف هاي السنة، بالعكس خليه يتوقف هاي السنة لو سنة كاملة في مقابل إنه يرجع ملعب كويس، يعني حتى لو ما لعبش السنة هذا الدوري عليه في مقابل ملعب الحسن نرجع كويس مميز زي باقي الأندية.
1: صحيح صحيح، وخصوصا المرافق، يعني المرافق هو يعني احنا شفنا مأساة نادي الحسين في الاستحقاق الأسوي الموسم الماضي، انه يعني حرم جمهور الحسين، يعني بنحكي عن مدينة إربد، مدينة كبيرة جدا يعني ومحب وعاشقين الأصفر الملكي يعني كثر، يعني حرموا من التواجد، في ناس يعني ما بيقدر ينزل على عمان يحضر مباراة للأمانة تكاليف
0: يعني كمان كابتن لما تلعب على ملعبك وبين أرضك وبين جمهورك نفسيا بتفرق معك، الجمهور تورد الجمهور احتفالات الجمهور هذا كله بيساعدك على تقدم مباريات كبيرة.
1: احنا كل الملاعب في الأردن هي للجميع، وكنا جمهور خلف أي واحد بيمثل الوطن، ولكن كنفسية زي ما أنت تفضلت لها أثر كبير.
0: طبعا لها أثر كبير وبتفرق جدا، وتشعرك يعني لما أنت الحسين يلعب بأرضه في الهون كأن مدينة إربد قاعد بيشارك بطولة الأسيوي كمدينة بشكل عام بتشعر بهذا الجانب. للأسف هذا الحسين حرم منه هذا في الموسم الماضي.
1: طب الشغلة الثانية بدقيقة لو سمحت كابتن أسامة، وإحنا أطلنا عليك يعني ما شاء الله عليك والله إنك مميز دائما كابتن، ومش بوجهك أنا دائما بحكي بوجهك ومن خلفك يعني موضوع الفار، ومش رح نفتحه كثير، موضوع الفار يمكن بلشوا فيه متأخر أو بلشوا يطنطنوا ويحكوا عنه إنهم بدهم يبلشوا فيه، ولكن هل يستطيع الاتحاد خلال شهر تجهيز حكام وتجهيز خلنا نحكي كاميرات لأداء عملية الفار في الموسم القادم؟
0: والله السؤال بص فيه أنا مش عارف دائما السؤال بس ليش إحنا دائما متأخرين؟ يعني احنا

0: يعني يمكن بتبعوا مثل، يمكن بتبعوا المثل اللي بقول لك أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا.
1: ما أنت حكيت هسه كلمة جوال، قلت الآن في هذا الفار بده فيه حكام عشان تشتغل عليه تطبق عليه، وإحنا بالأردن ما فيش لنا غير اثنين على الفار،
0: صحيح.
1: أحمد يعقوب وحكم حكم آخر. يعني أنت بدك تعطي دورة للحكام بهذا الجانب، وهي الدورة بتطبيق، والتطبيق هذا بده تطبيق مباريات كمان، مش تطبيق بس يعني إنه أشرح نظري، يعني هذا بده وقت،
0: بده وقت وبده مجهود وبده كمان
1: مجهود
0: يعني
1: طبعا، يعني أشرح الحكام بده مجهود كبير بهذا الجانب،
0: بده
1: يعني
0: كفاءات كمان اللي تشتغل عليه للأمانة. حتى
1: طبعاً
0: على العموم طبعاً. كل شكر لكابتن أسامة قاسم المدرب الوطني وخبير كرة القدم على الساحة المحلية والعربية والعالمية. إلى لقاء إن شاء الله يجمعنا في المرة القادمة. كل الشكر إلى كابتن أسامة، وإلى اللقاء.
1: شكرا لك أستاذ وصفي، وأنا سعيد بالتواجد معك.
0: العفو يا سيد، احنا سعداء كمان. إلى هنا نأتي إلى ختام الحصاد الرياضي. كل الشكر لعمر الكركي وأيضا إسماعيل النجار وعلاء اقطفان من غرفة المراقبة الرئيسة، و هاي تحياتي، أنا محدثكم وصفي شرف الدين الرواجدي. إلى اللقاء.
2: الحصاد الرياضي. إعداد وتقديم وصفي الرواجدي. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيودي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بين إيدي طابع بريدي صادر سنة 2012 يحمل صورة الفنان الأردني الراحل عبد موسى وهو يجر على ربابته. الطابع تذكاري تكريم للفنان اللي انولد في إربد سنة 1927. مات أبوه وهو طفل وتربى برعاية أخوه سعيد الموسى الصالح شيخ قبيلة بني مرة في الأردن. القبيلة هذه رحالة ما تستقر في مكان واحد، امتهنوا أفرادها حرف كثيرة بالحدادة والصياغة وتركيب سنون الذهب والموسيقى والرقص والغناء، وهذه الحالة موجودة عند الغجر في كل أنحاء العالم، وأفرزت أدب وفن عالمي أخذ مكانته على أفق الحياة. نذكر منها الأوبرا الشهيرة كارمن اللي ألفها الموسيقار الفرنسي جورج بيزيت سنة 1875. هذه بطلتها الغجرية الإسبانية كارمن اللي حبها الجندي الإسباني دون خوسيه وترك خطيبته وواجباته العسكرية مشانها. لكن كارمن امرأة جميلة وقوية الشخصية، تعشق الحرية وترفض إنها تخضع لحدا، تمل من دون خوسيه وتتعلق بمصارع ثيران مشهور في زمنها. يتحول حب دون خوسيه لغيرة مدمرة حتى أنه يقتلها قدام حلبة مصارعة الثيران، وتنتهي الأوبرا نهاية مأساوية. مثل كل أفراد قبيلته اتعلم عبد موسى العزف على الربابة اللي الأردنيين يسموها جرة ويجمعوها جرات. تذكر بعض المصادر أنه أجاد العزف على الربابة وعمره 10 سنين. لما كبر انتبهوا له السامعين وبدوا يحضروا سهراته ومجالسه اللي يعزف ويغني فيها. أغلب السهرات هذه كانت تقام في الصيف على البيادر في مواسم الحصيدة، كان يحضرها شاعر الأردن الكبير عرار مصطفى وهب التل ومجموعة من هواة الطرب الأردنيين، لأنه ألحان وكلمات الأغاني محلية صرفة وبعضها مستمد من تراث عربي نقلوا الغجر في حلهم وترحالهم.

أعزائي المستمعين، بعمر 31 سنة وتحديدا سنة 1958 وبأول الحفلات اللي أحياها في عمان بدأت مسيرة عبده موسى في الإعلام الأردني. حضر الحفلة الرئيس الشهيد هزاع المجالي وحابس المجالي والشريف عبد الحميد شرف وعاكف الفايز وخليفة التل ونعيم التل والشيخ لورنس الشعلان وغيرهم. كان هزاع المجالي مهتم كثير بالأغنية الأردنية اللي تشكل هوية الناس اللي غنوها في حياتهم اليومية. أخذ عبد موسى على دار الإذاعة الأردنية ووصى بتعيينه، وأعجب كل من كانوا في الإذاعة موهبة عبد موسى وقدراته في غناء الألوان البدوية والريفية باحتراف ودقة. من هذاك الحين رحل عبد موسى على العاصمة عمان واستقر فيها، ولأنه كان أمي ما يقرأ ولا يكتب، قرر الرئيس الشهيد وصف التل اللي استلم إدارة الإذاعة الأردنية أنه يمحى أمية الفنان. كلف مدرس خاص لتعليم عبد موسى القراءة والكتابة ودفع أتعابه من موازنة الإذاعة. دخلت الربابة عازفة وحيدة اللي يسموها الموسيقيين سولو لدار الإذاعة الأردنية وما طلعت منها. استمر عبد موسى في الإذاعة حتى وفاته. من أشهر منوعاته عزف وغناء يختم فيه كل حلقة من البرنامج الأردني الشهير مضافة أبو محمود. كان رحمة وصف التل مهتم بترسيخ الشخصية الأردنية على طبيعتها في الإعلام. نادى المرحوم إسحاق المشيني وقال له بدنا برنامج شعبي أردني يحمل رسالة المملكة للمستمعين من أردنيين وعرب. تشاوروا على الاسم وقال رحمة وصفي: اسمعوا يا ناس، الأردن مضياف وكل بيت في مضافة، واسم محمود شائع بين الأردنيين، نسمي البرنامج مضافة أبو محمود. كان البرنامج مسائي وينعاد صباح اليوم الثاني.

ويوقف الناس في الشارع قدام الدكاكين اللي تبيع جهاز الراديو حتى يسمعوا مظافة أبو محمود وأغاني عبد موسى. ونذكر من مؤسسين المظافة المرحومين غالب الحديدي ونظمية الربضي.

0: أعزائي المستمعين، في بدايات عبد موسى في الإذاعة ما كان في تلفزيون، كان الراديو مسيطر على الإعلام العربي، ولهذا ذاع صيت عبد موسى في الأردن والدول العربية المجاورة بسهولة، وصار اسمه معروف لدى الجميع في المنطقة. طور الفنان وجدد في الأغنية الأردنية مشاركته للفنانين والفنانات العرب والأردنيين في أغاني ثنائية، وكانوا كثير منهم يتزاحموا على مشاركته بسبب شهرته ونجوميته لجانب تواضعه ودماثته. أعزائي المستمعين، في الحلقة القادمة إن شاء الله أكمل لكم سيرة الفنان عبد موسى. الآن زميلي فن الصوت غاندي حداد يحييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيدي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: لم يكن عرار يوما سائل جواب، كان يختبر السؤال نفسه،

ويضع المعنى على حد السكين، إما أن ينجو العقل أو يجرح الحرف. وحين يعين المفتي يعرف عرار أن للفتوى بابا وأن للهوى مفاتيح كثيرة.

0: يا عبد المنعم الرفاعي.
1: ماذا تريد يا أبا وصفي؟
0: ألم تسمع خبر اليوم؟
1: وما هو خبر اليوم؟
0: لقد عينوا صديقك الشيخ حمزة العربي مديراً الإفتاء العام في ربوع الإمارة الأردنية كلها من شمالها لغيبها.
1: هذا والله خبر جيد، وهذا يحتاج أن نذهب إليه للمباركة.
0: اذهب كما تشاء، لكنني أنا سأبارك له على طريقتي.
1: هكذا إذن، وكيف تكون طريقتك هذه؟
0: سأستفتيه في أمر، وإن أجاب كما يروق لي قبلت به مفتيا، وإلا...
1: وإلا ماذا يا عرار؟ ها؟ هل سترفض تعيينه؟
0: وهل أملك الرفض أو القبول؟
2: لن تكون القصيدة تحية ولا تهنئة، ستكون حجرا يلقى في ماء الفتوى الهادئ. عرار يعرف أن السؤال إذا جاء موزونا أراك الجواب، وأن المفتي الجديد لا يختبر بالنصوص بل بما بين سطورها. هنا لم يبدأ الخلاف بعد، لكنه أخذ مكانه، أخذ مكانه كما يؤخذ السكر من الدهر في أول رشفة.
3: يا سماحة الشيخ، هذا كتاب أوصله شخص يقول إنه من طرف الشاعر مصطفى وهب التلج، ويقول هو مباركة لك.
4: وهل يبارك عرار برسالة كهذه؟ هنالك أمر ما، هاتي لنرى. سكر الدهر فقل لي كيف أصحو، والندى يبخل والجود يشح، وأنا يا سيد المفتي كما قلت عني، حيث ينحو الحب أنحو. فافتني يا شيخ، هل طرد الهوى في مغاني درس مشهور يصح؟ فأنا يا شيخ طراد هوى، كلما لح به الدهر يلح. أنت يا عرار طراد هوى، لكنك جميل، سنفتي لك حينما نراك.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

ليست القصيدة دائماً غناء، أحياناً تكون شركاً من قافية أو سؤالاً يتخفى بثوب البلاغة. قرأ الشيخ فعرف التوقيع قبل أن يعرف الحكم. فعرار لا يستفتي، عرار يحب.

0: السلام عليك يا شيخنا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: ألف مبارك هذا المنصب الجديد، فهو قليل عليك، فمثلك قامة علمية وأدبية وازنة ولها حضورها.
1: يا رفاعي القلب والهوى، اجلس الآن وسننظر فيما قلت ونرى. أهلا بعبد المنعم، بارك الله فيك. لكن أين صديقك طالب الفتوى؟
2: هل تقصد عرار؟
1: ومن غيره؟ لقد بعث لي برسالة تحمل قصيدة عصماء يستفتني فيها عن حرمة طرد الهوى.
2: قلت له نذهب للمباركة، وقال لي أنا سأبارك بطريقتي.
3: اسمح لي يا سيدي.
1: تفضل.
3: هذه رسالة أخرى من نفس الشخص.
1: عرار؟
3: نعم يا سيدي.
1: لابد أنها مكررة.
3: لا يا سيدي، واحدة أخرى.
1: أعطني إياها.
3: تفضل.
2: افتحها، لعلها المباركة لك.
1: هذا استفتاء آخر ولم ينتظر رد الجواب على الأول.

0: لم ينتظر الشاعر جوابا، لأن الشغف لا يصبر، ولأن الهوى إذا أجل عاد سؤالا أشد مراوغة. رسالة تلحق رسالة، كأن عرارة يقول: إن فاتك الوزن فلن يفوتك المعنى.
1: اقرأ يا شيخ لنسمع.
2: سكر الدهر فقل لي كيف أصحو، والندى يبخل والجود يشح، وحياتي لا تسل عن كنهها، إنها حان وألحان وصدح، وأماني شباب فاتها مثل ما فات بني الأردن نجح، فهي أحياناً بشعري آهة، وهي أحياناً جوى يشجي وبرح، وهي أحياناً هوى طرد الهوى يتبناه فيشفى ويصح.
1: حالته مزرية، لقد وصل الأمر به إلى وضع صعب، وعلينا أن نلتقيه ونأخذه إلى عند سمو الأمير ليرى كيف يعالجه.

هنا يقف المفتي لا ليغلق الباب بل ليحدد حدوده، فالهوى ليس كله حراماً، كما أن العقل ليس كله زهداً. بين النص والرغبة مساحة فقه لا يعرفها إلا من خبر الناس.

0: ما لأهل العشق في شرع الهوى مانع من ذاك والكل يصح، فاغتنم ما سمح الدهر به من مليح أو ظريف لا يشح، واجتنب ما حرم الله فما لامرئ يعصيه يوم الدين ربح. خذ هذه وابعث بها لعرار فإني أعرف أنه لا ينتظرها.
1: وحين يشتبك الشعر مع الفتوى لابد من ميزان أعلى لا يميل مع القافية ولا يخاصم الروح. في مجلس الأمير تختبر الكلمة بقدرها ويعاد الحب إلى مقامه إنسانياً قبل أن يكون فتواً.

ونحن أيضا كتبنا لك فتيا يا أبا وصفي، لك فتيا من عليم صادق، فإذا استفتي لا يلقى يشح، أين ذاك الضرس من مغنى الهوى وهو خاو ليس فيه اليوم سمح؟ أيها الإنسان لا تنح إلى ما وراء الضرس فيه اليوم قبح، ليس فتيايا بفتيا جاهل، إنما الحب نقي الوجه فلح. ما لمن ناهز ستين حجا أن يرى قد مال فيما لا يصح. أختم القول بنصح للذي جاء يستفتيك إن أجداه نصحُ.

هكذا انتهت المبارزة، لا غالب فيها ولا مغلوب سوى الجهل. عرار ظل شاعراً مشاغباً

0: المركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، أحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الثامنة مساء ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم موجز الأنباء. سمو ولي العهد يؤكد خلال زيارته إلى دائرة الأحوال المدنية والجوازات أهمية استكمال أتمتة الخدمات للتسهيل على المواطنين وضرورة تسريع إنجاز معاملات المراجعين الراغبين بإنجازها وجاهياً. سمو ولي العهد يوجه بتكثيف الحملات التوعوية حول الخدمات المقدمة للمواطنين عبر تطبيق سند. مجلس الوزراء يقر حزمة من القرارات لدعم المنشآت السياحية في إقليم البتراء بهدف الحفاظ على فرص العمل التي يوفرها القطاع وتعزيز استدامته. تعديل أحكام الإجازة

دون راتب لتصبح أكثر مرونة وغير مقيدة بعدد محدد من السنوات لموظفي القطاع العام. خارجية الأعيان تبحث التطورات العسكرية والسياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على المملكة والدول العربية. سلاح الجو يعترض ويسقط طائرتين مسيرتين استهدفتا أراضي المملكة دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. الأردن يدين الهجمات التي استهدفت منشآت بترولية في المملكة العربية السعودية بواسطة طائرات مسيرة. وزير الخارجية يبحث مع نظيره في جمهورية مالطا سبل تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين وتعزيز الشراكة في إطار الاتحاد الأوروبي. المنطقتان العسكريتان الشمالية والجنوبية تحبطان ثلاث محاولات تسلل لثلاثة أشخاص حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. النبأ الأخير في هذا الموجز طقس صيفي معتدل غدا في معظم مناطق المملكة. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم موجز الأنباء. هذه تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
5: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية. سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من صحيفة الرأي نقرأ: الأردن صوت لا يهدأ في الدفاع عن القدس، للكاتب أمين الرواشدي. وفي صحيفة الدستور نطالع دبلوماسية الاقتصادية حين يقود الملك الاستثمار من لندن، للكاتب خالد العاص. وعلى صفحات صحيفة الغد نقرأ: عمان وواشنطن صفقة رابحة، للكاتب فهد الخيطان. ومن موقع سرايا نطالع: الأردن دولة لا ساحة، وسيادتنا خط أحمر لا يعبر، للكاتب عبد الله القضاء. وفي الموقعين نقرأ: تحالف البوتاس والفوسفات تحالف صناعي غير مسبوق، للكاتب موسى الساكت. وعلى صفحات صحيفة الأنباط نطالع: محمية العقبة البحرية على قائمة التراث العالمي، إنجاز وطني يفتح آفاق المستقبل، للكاتب عماد عمر. ونختتم لقاءنا من موقع نيروز ونقرأ: الأمن العام شريك النجاح وصانع الطمأنينة في مهرجان جرش، للكاتب محمد عضيبات. نبدأ من صحيفة الرأي ونقرأ: الأردن صوت لا يهدأ في الدفاع عن القدس، الكاتب أمين الرواشدي. ويقول: القضية الفلسطينية شأن أردني بامتياز، لا مجرد موقف سياسي. فمنذ عام 1924 يحمل الهاشميون على عاتقهم مسؤولية الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، أمانة تتوارثها الأجيال وتتجدد كل يوم في وجه محاولات تهويد المدينة وطمس هويتها. الكاتب يضيف: تعتبر عمان الاقتحامات لساحات المسجد الأقصى عدوانا صريحا على الأقصى وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي ومساسا مرفوضا بالوصاية الهاشمية التي يذود عنها الأردن بكل ثقله السياسي والتاريخي دفاعا عن الوضع القائم في القدس الذي لن يسمح بتغييره أو التلاعب به. ويتحرك الأردن على المستوى الدبلوماسي في المحافل الدولية، يرفع القضية أمام مجلس الأمن ومنظمة اليونسكو، ويستدعي السفراء عند الضرورة في رسالة واضحة مفادها أن القدس قضية أمة لا شأن محلي. وفي الضفة الغربية، حين يتحول الاستيطان إلى اعتداء يومي، لا تقل انتهاكات المستوطنين في الضفة الغربية خطورة عما يجري في القدس، مصادرة الأراضي وحرق المزروعات والاعتداء على المزارعين والرعاة، مشاهد متكررة توثقها المنظمات الحقوقية أسبوعيا. الموقف الأردني هنا على القدر نفسه من الوضوح، إذ تعتبر عمان الاستيطان غير شرعي بموجب القانون الدولي وعقبة حقيقية أمام أي أفق لحل سياسي عادل وشامل. الكاتب يؤكد التحذيرات الأردنية المتكررة من مخاطر ضم الأراضي ومن تصاعد عنف المستوطنين المدعوم أحيانا بغطاء رسمي تحمل قراءة استراتيجية لمستقبل المنطقة، وتستشرف ما قد يترتب على استمرار هذا النهج من تهديد لفرص السلام برمته. ورغم كل المتغيرات الإقليمية والدولية، ظل الموقف الأردني متمسكا بحل الدولتين بوصفه المخرج الواقعي والعدل. إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية قناعة راسخة تتكرر في كل خطاب رسمي وكل جولة اتصالات دولية. الكاتب يختتم الموقف الأردني تجاه فلسطين بدفاع عن القدس ومقدساتها ورفضه القاطع لانتهاكات المستوطنين وتمسكه بحل الدولتين، التزام راسخ تاريخي وإنساني وسياسي يعكس عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين، ويؤكد أن القضية الفلسطينية تظل في قلب الأولويات

الأردنية مهما تبدلت الظروف من حولها. وفي صحيفة الدستور نطالع الدبلوماسية الاقتصادية حين يقود الملك الاستثمار من لندن للكاتب خالد العاص ويقول حضور جلالة الملك عبد الله الثاني في ملتقى الأعمال الأردني البريطاني في لندن يؤكد أن السياسة الخارجية الأردنية باتت تنظر إلى الاقتصاد بوصفه إحدى أهم أدوات تعزيز القوى الوطنية وترسيخ الحضور الدولي للمملكة. فالاقتصاد اليوم لم يعد ملفا منفصلا عن السياسة الخارجية بل أصبح أحد محركاتها الرئيسية. وفي هذا الإطار غدت الدبلوماسية الأردنية أداة فاعلة في خدمة الاقتصاد الوطني ولم تعد تقتصر على إدارة العلاقات السياسية بل باتت تسهم في فتح قنوات التواصل مع الحكومات والمؤسسات المالية وكبرى الشركات العالمية بما يعزز قدرة الأردن على المنافسة في بيئة اقتصادية تتصاعد فيها المنافسة على استقطاب الاستثمارات النوعية. الكاتب يضيف عندما يلتقي جلالة الملك بقيادات كبرى الشركات البريطانية وممثلي مجتمع الأعمال فإنه لا يروج للأردن كسوق محلية محدودة بل يقدمه باعتباره شريكا اقتصاديا مستقرا يمتلك موقعا استراتيجيا وبيئة أعمال متطورة وقدرة على الوصول إلى أسواق إقليمية ودولية واسعة عبر شبكة من اتفاقيات التجارة الحرة. وتبرز أهمية السوق البريطانية في هذا الإطار خاصة بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وما ترتب عليه من إعادة صياغة أولوياتها التجارية والاستثمارية. وقد أوجد هذا التحول فرصا أوسع لبناء شراكات اقتصادية أكثر مرونة مع الدول التي تمتلك استقرارا سياسيا وموقعا استراتيجيا وهو ما يمنح الأردن فرصة لتعزيز حضوره في السوق البريطانية وتوسيع صادراته واستقطاب استثمارات جديدة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والصناعات المتقدمة والخدمات والاقتصاد الرقمي. الكاتب مضى قائلا الأردن يمتلك مجموعة من المقومات التي تمنحه ميزة تنافسية في هذا المجال فإلى جانب الأمن والاستقرار يتمتع بكفاءات بشرية مؤهلة وقاعدة صناعية متنامية وبنية تحتية لوجستية مناسبة فضلا عن شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية التي تتيح للمستثمرين الوصول إلى الأسواق أسواق يتجاوز حجمها السوق المحلية بكثير وهذه العوامل تجعل المملكة منصة للإنتاج والتصدير. وعلى صفحات صحيفة الغد نقرأ عمان وواشنطن صفقة رابحة للكاتب فهد الخيطان ويقول بعد أكثر من سنة بقليل على زيارة رئيس الوزراء جعفر حسان الاقتصادية لواشنطن وقعت الحكومة ممثلة بوزير الصناعة والتجارة يارب القضاء واحدة من أفضل صفقاتها الاقتصادية مع الشريك الاستراتيجي الأهم بالنسبة للأردن الولايات المتحدة الأمريكية. اتفاقية التجارة المتبادلة بين البلدين منحت الأردن أفضل الامتيازات مقارنة مع الدول العربية الأخرى وعديد الدول في العالم. رسوم جمركية بالنسبة لا تزيد عن 10% على الصادرات الأردنية للولايات المتحدة مع استثناء خاص لقطاع الأنسجة والمحكات الذي يشكل الحصة الأكبر من صادراتنا بنسبة 0 رسوم جمركية. الكاتب يضيف الأرقام تعكس قيمة السوق الأمريكي بالنسبة للصناعة الأردنية. في الثلث الأول من العام الحالي فقط بلغت قيمة الصادرات الأردنية للولايات المتحدة 595 مليون دينار تتركز في معظمها بقطاعات رئيسية كالملابس والمحكات والحلي والمجوهرات والآلات والمعدات الكهربائية ومدخلات الصناعة الدوائية. ولم تكن مفاوضات واشنطن مع حلفائها حول الرسوم الجمركية التي تبنتها إدارة ترامب عقيدة اقتصادية سهلة وقد حرصت الدولة الأردنية منذ البداية على تبني مقاربة هادئة وحكيمة في المفاوضات تحت شعار اتفاق بأفضل الشروط الممكنة في ظل التشدد الأمريكي الواضح. الكاتب مضى قائلا قبل زيارة حسان لواشنطن في نيسان 2025 كان جلالة الملك عبد الله الثاني هناك يمهد الأرضية لزيارة لاحقة لرئيس الوزراء ستكون ناجحة ومن بعد ذلك لمفاوضات الفريق الاقتصادي للحكومة مع نظرائه في واشنطن انتهت باتفاقية دون تنازلات أردنية على حساب المصالح الاقتصادية لا بل خرجت الحكومة بمكاسب إضافية منحت صادراتنا فرصة الوصول الأوسع للسوق الأمريكي وأرضية مناسبة لزيادة قدرتنا الإنتاجية لتلبية الطلب بما يعني خلق مزيد من الوظائف للأردنيين وجذب استثمارات جديدة وتعزيز قدرتنا على منافسة دول أخرى تخوض ذات المستوى من المنافسة في السوق الأمريكي. الكاتب يؤكد الاتفاقية الجديدة ما هي إلى إضافة نوعية لاتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين قبل نحو ربع قرن التي كانت باكورة الإنجاز الاقتصادي للملك عبد الله الثاني بعد تسلمه سلطاته الدستورية. ومن موقع سراي نطالع الأردن دولة لا ساحة وسيادتنا خط أحمر لا يعبر للكاتب عبد الله القضاء

0: ويقول: الأردن اليوم وهو يواجه اعتداء إيرانيا على سيادته وأجواءه يقف أمام لحظة تكتب فيها المواقف بالحكمة التي لا تفرط ولا تفرط. لم يكن الأردن يوما طرفا في المحاور الإقليمية المشتعلة، ولم يسعى إلى عداوة مع طهران ولا مع سواها. في سياسته الخارجية منذ تأسيس المملكة قامت على ثوابت راسخة احترام سيادة الدول ورفض أن يكون إقليمنا مسرحا لتصفية الحسابات بالوكالة، غير أن هذه الثوابت ذاتها تفرض علينا أن نقول بصوت هادئ وواضح إن ما جرى تجاوز لا يحتمل، وأن صبر الدولة ليس عجزا، وأن اتزانها ليس تهاونا. الكاتب يضيف: الاعتداء على أجواء المملكة ليس شأنا تقنيا، فالسيادة هي العقد الذي بموجبه تحمي الدولة مواطنيها وتضمن أمن أرضها وسمائها. الأردنيون اليوم صف واحد خلف جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين القائد الأعلى للقوات المسلحة، وخلف مؤسساتهم التي أثبتت في كل الاختبار أنها جديرة بثقة الناس. من يظن أن استهداف الأردن سيحدث شرخا في جبهته الداخلية فقد أخطأ قراءة التاريخ والجغرافيا معا. والمطلوب أردنيا يقع في المساحة التي يجيدها رجال الدولة، ثم تعزيز منظومة الدفاع الجوي الأردنية التي أثبتت كفاءتها، والإعلان بلا لبس أن أي جسم معاد يعبر أجواءنا سيتعامل معه بحزم. ويضاف إلى ذلك بلورة موقف عربي يرفض تحويل المنطقة إلى ساحة حروب بالوكالة، ومراجعة قنوات التعاون مع طهران بما يتناسب مع حجم العدوان. الكاتب يؤكد: نقولها لطهران بلغة الدولة لا بلغة الخصومة. الأردن ليس عدوا لكم، لكنه ليس حديقة خلفية لأحد ولا ممرا لطموحات لا تعنيه. والأردن الذي حمى حدوده في وجه عصابة داعش الإرهابية وأسقط ما عبر سماءه في محطات سابقة قادر على حماية نفسه وسيفعل. الكاتب يختم: الأردن في هذه اللحظة كما عهدناه دائما صوت العقل حين يعلو البارود، وصوت الدولة حين تسود لغة الميليشيات. سنرد بما تفرض هيبتنا، وسنتحرك بما تقتضي حكمتنا، وسنبقى دولة لا ساحة وقيادة لا تساوم على شبر من تراب الوطن. وفي الموقع عينه نقرأ تحالف البوتاس والفوسفات تحالف صناعي غير مسبوق للكاتب موسى الساكت، ويقول: على مدى عقود شكل البوتاس والفوسفات ركيزة للصادرات الوطنية وأسهم في دعم الاقتصاد الأردني، إلا أن القيمة الحقيقية للثروات الطبيعية لا تتحقق عند استخراجها، وإنما عندما تتحول إلى صناعات متقدمة ومنتجات ذات قيمة عالية قادرة على المنافسة عالميا. من هنا تأتي أهمية الشراكة الجديدة بين الشركتين التي ستقود إلى إنشاء مجمع صناعي متكامل في الشيدية والعقبة باستثمارات تقارب مليار دولار، وتأسيس الشركة الأردنية المتطورة لصناعة الأسمدة المتخصصة لتكون منصة وطنية لإنتاج حامض الفوسفوريك وحامض الفوسفوريك النقي والأسمدة المتخصصة وغيرها من الصناعات الكيماوية المتقدمة. الكاتب يضيف ما يلفت الانتباه في هذا المشروع أنه لا يقوم على فكرة إنتاج منتج واحد، وإنما يؤسس منظومة صناعية متكاملة تستفيد من تكامل مدخلات الإنتاج لدى الشركتين، وتبني سلسلة قيمة صناعية تبدأ من الثروة المعدنية ولا تنتهي عندها، بل تمتد إلى صناعات تحويلية متقدمة تستهدف الأسواق العالمية. وهذا ما يجعله تحالفا صناعيا غير مسبوق، وليس مجرد شراكة مالية أو استثمار تقليدي. الكاتب مضى قائلا: الأهم من ذلك أن هذا المشروع ينسجم بصورة مباشرة مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي التي تضع صناعات ذات القيمة المضافة في مقدمة أولوياتها، فكل دينار يستثمر في التصنيع التحويلي يخلق أثرا اقتصاديا أكبر بكثير من الاستثمار في تصدير المواد الخام، سواء من حيث فرص العمل النوعية أو نقل التكنولوجيا أو تنمية سلاسل التوريد المحلية أو زيادة الصادرات الصناعية. كما أن اختيار الشيدية والعقبة قرار اقتصادي ذكي، فالأولى قريبة من مصادر الخامات، والثانية تمتلك الميناء والبنية اللوجستية التي تجعل الأردن مركزا إقليميا لصناعة وتصدير الأسمدة والمنتجات الكيماوية المتخصصة. الكاتب يؤكد أن ما نشهده اليوم ولادة نموذج أردني جديد في التنمية الصناعية يقوم على التكامل بدلا من التنافس، وعلى التصنيع بدلا من تصدير المواد الخام، وعلى الاستثمار في المستقبل بدلا من الاكتفاء بعوائد الحاضر. وعلى صفحات صحيفة الأنباط نطالع محمية العقبة البحرية على قائمة التراث العالمي إنجاز وطني يفتح آفاق المستقبل، الكاتب عماد عمر. ويقول إدراج محمية العقبة البحرية على قائمة التراث العالمي لليونسكو يؤكد أن خليج العقبة يضم أحد أكثر النظم البيئية البحرية تميزا على مستوى العالم، بما يحتويه من شعاب مرجانية نادرة وتنوع حيوي استثنائي جعل منه مختبرا طبيعيا يحظى باهتمام العلماء والباحثين ومقصدا عالميا للسياحة البيئية والغوص، وموقع يستحق أن يصان بوصفه إرثا إنسانيا تتجاوز أهميته حدود الجغرافيا الأردنية. الكاتب يضيف: هذا الإنجاز يأتي ثمرة رؤية هاشمية آمنت مبكرا بأن حماية البيئة جزءا أصيل من مفهوم الأمن الوطني والتنمية المستدامة. فقد حرصت جلالة الملك عبد الله الثاني على ترسيخ حضور الأردن في الجهود الدولية المعنية بحماية البيئة والتغير المناخي، مستفيدا من شبكة علاقاته الدولية الواسعة لتعزيز الشراكات مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية، بما أسهم في دعم الجهود الوطنية للوصول إلى هذا الاعتراف العالمي المستحق. كما جسد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد هذا النهج على أرض الواقع من خلال مشاركته في مبادرات بيئية كان أبرزها حملات تنظيف قاع البحر في خليج العقبة، في رسالة تؤكد أن المحافظة على البيئة مسؤولية مشتركة وأن حماية الموارد الطبيعية تبدأ بالمبادرة والقدوة قبل التشريعات والإجراءات. ولا يقل أهمية عن ذلك الجهد المؤسسي الذي بذلته سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والجهات البيئية والباحثون والغواصون والمتطوعون وجميع الشركاء الذين عملوا على مدى سنوات وفق معايير عالمية ومهنية مكنت الأردن من استيفاء متطلبات اليونسكو حتى أصبح هذا الموقع الطبيعي ضمن أهم مواقع التراث العالمي. الكاتب يؤكد: هذا الإدراج يمثل فرصة استراتيجية تتجاوز البعد البيئي، إذ يعزز مكانة العقبة على خارطة السياحة العالمية ويفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات المستدامة، ويعزز البحث العلمي ويرفع من مستوى التعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة في حماية البحار وإدارة المواقع الطبيعية ذات القيمة العالمية. ونختتم لقاءنا من موقع نيروز ونقرأ: الأمن العام شريك النجاح وصانع الطمأنينة في مهرجان جرش، للكاتب محمد عضيبات. ويقول: حين تتجه الأنظار كل عام إلى المدينة الأثرية في جرش لا يلفت الانتباه جمال المدرجات الرومانية وعراقة المكان فحسب، بل يبرز أيضا ذلك الجهد الكبير الذي تبذله مديرية الأمن العام والذي يشكل أحد أهم عوامل نجاح مهرجان جرش للثقافة والفنون. الكاتب يضيف: منذ انطلاق فعاليات المهرجان حضرت وحدات الأمن العام بمختلف تشكيلاتها من رجال الأمن والدرك والدفاع المدني والشرطة المجتمعية وإدارة السير في مشهد يعكس التكامل المؤسسي والعمل بروح الفريق الواحد. وقد انتشر منتسبوها في المداخل والساحات والمواقع الأثرية، ينظمون حركة السير والمشاة ويرشدون الزوار ويتعاملون مع مختلف المواقف بهدوء واحترام ومسؤولية. ولم يقتصر دور الأمن العام على الجوانب الأمنية فحسب، بل امتد إلى تقديم صورة حضارية عن رجل الأمن الأردني الذي يجمع بين الحزم في تطبيق القانون والإنسانية في التعامل مع المواطنين والزوار، وهو ما يترك أثرا طيبا لدى ضيوف المهرجان من داخل الأردن وخارجه. كما برزت المبادرات المجتمعية التي أطلقتها مديرية الأمن العام خلال المهرجان، ومنها مبادرة كيسك بإيدك مهرجان جرش أجمل، التي أكدت أن رسالة الأمن العام تتجاوز الحفاظ على الأمن إلى تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية في نموذج يعكس مفهوم الأمن الشامل. ويحسب لقيادة الأمن العام حرصها على التخطيط المسبق ووضع الخطط الأمنية والمرورية المتكاملة والتنسيق المستمر مع إدارة مهرجان الجرش والمحافظة والبلدية وجميع الجهات المعنية، الأمر الذي أسهم في انسيابية الحركة والتنظيم المتميز رغم الأعداد الكبيرة من الزوار. الكاتب يؤكد إن ما نشهده في مهرجان الجرش هو ثمرة عمل احترافي وجهد متواصل يبذله رجال ونساء الأمن العام الذين يعملون بصمت بعيدا عن الأضواء، واضعين أمن الوطن وسلامة المواطنين والزوار فوق كل اعتبار. وفي كل ليلة من ليالي جرش يثبت الأمن العام أنه شريك أساسي في صناعة النجاح ورسالة حضارية تعكس صورة الأردن الآمن الذي يحتضن الثقافة والفن والإبداع في ظل سيادة القانون، لتبقى جرش منارة ثقافية ويبقى الأمن العام عنوانا للثقة والكفاءة والإنجاز. كنا معكم في برنامج قيل في المقال، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم ليث العكروش، ومن الهندسة الإذاعية مجد الزعبي. وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: قيل في المقال. إشراف ليث العكروش.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. سمو ولي العهد يوجه باستكمال أتمتة خدمات الأحوال المدنية وتكثيف التوعية بخدمات تطبيق سند. الحكومة تقر 11 قرارا لدعم القطاع السياحي في البتراء بكلفة 5 ملايين دينار. تعديل أحكام الإجازة بدون راتب لتصبح أكثر مرونة لموظفي القطاع العام. خارجية الأعيان تبحث التطورات في المنطقة وانعكاساتها على الأردن والدول العربية. من العناوين سيداتي وسادتي إلى التفاصيل. أكد نائب

0: جلالة الملك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد خلال زيارته لدائرة الأحوال المدنية والجوازات أهمية استكمال أتمتة الخدمات للتسهيل على المواطنين، وأشار سموه إلى أهمية تكثيف الحملات التوعوية حول الخدمات المقدمة للمواطنين عبر تطبيق سند، خصوصا خدمات دائرة الأحوال المدنية والجوازات لتعريف المواطنين بها وبكيفية إجرائها إلكترونيا. واستمع سمو ولي العهد إلى إيجاز قدمه مدير عام الدائرة المهندس غيث الطيب حول خدمات الدائرة ومشاريعها في مجالات التحول الرقمي والربط الإلكتروني وجهود التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتحسين تجربتهم. وأكد سمو ولي العهد خلال جولة اطلع فيها على سير الخدمات ضرورة تسريع إنجاز معاملات المراجعين الراغبين بإنجازها وجاهيا ومراعاة الاحتياجات المختلفة لجميع المراجعين. وفيما يتعلق بمخرجات الزيارة، أوضح المدير العام لدائرة الأحوال المدنية والجوازات غيث الطيب أبرز ما ركز عليه سمو ولي العهد والخطوات التي تنفذها الدائرة لتعزيز التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية. وقال الطيب:
1: شرفنا سمو ولي العهد في زيارة إلى دائرة الأحوال المدنية والجوازات، واستمع سموه إلى إيجاز مفصل عن مهام وواجبات الأحوال المدنية والجوازات وعن الخدمات الرقمية التي نقدمها للمواطنين الأردنيين وكذلك لكافة الشرائح التي نخدمها سواء كانوا أردنيين أو غير أردنيين أو على أرض الوطن أو من خلال وزارة الخارجية للمواطنين الأردنيين خارج البلاد. وكان تركيز الإيجاز والحوار مرتبط بملف التحول الرقمي، لأن هذا الملف هو ملف أساسي في تحسين الخدمات للمواطنين وفي تعزيز منظومة وخارطة تطوير القطاع العام. واستمع إلى آراء المواطنين حول الخدمات المقدمة من دائرة الأحوال المدنية والجوازات، وباعتقادي يعني هاي الرسالة تؤكد على اهتمام سمو ولي العهد في ملف التحول الرقمي. توجيهات سمو ولي العهد تصب في رفع مستوى الخدمات وتحسينها للمواطنين والتوسع في ملف التحول الرقمي وزيادة الخدمات الرقمية، ونحن اليوم نقدم 25 خدمة، وإن شاء الله راح يكون هناك أيضا عمل على أتمتة 18 خدمة. هاي الخدمات كلها رايح تخدم المواطن الأردني وتسرع في إنجاز المعاملات.
0: في إطار خطط التحول الرقمي الرامية إلى تطوير الخدمات الحكومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتماد الرخص والوثائق الإلكترونية وإيقاف إصدار القصائم البلاستيكية والورقية اعتبارا من الثاني من آب المقبل. ودعت الإدارة المواطنين إلى المبادرة بتفعيل حساباتهم على تطبيق سند والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهودها لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل إنجاز المعاملات ورفع كفاءة الخدمات الحكومية. رئيس قسم الشؤون القانونية في إدارة ترخيص السواقين والمركبات المقدم نادر حجازين تحدث عن هذا القرار وقال:
2: استكمالا لإجراءات التحول الرقمي ومواكبة أحدث المعايير التقنية وبهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات وتقديم الخدمة المثلى للمواطنين، ستقوم إدارة الترخيص واعتبارا من يوم 2/8/2026 بالتوقف عن إصدار القسائم البلاستيكية، وتشمل رخص القيادة ورخص المركبات وتصاريح القيادة وتصاريح التدريب، وسيتم إصدار قسائم إلكترونية يتم إرسالها إلى هاتف المواطن، ويمكن للمواطن الحصول على القسيمة الإلكترونية من خلال تفعيل تطبيق سند أو من خلال البوابة الإلكترونية لإدارة الترخيص، ويستطيع تحديد الرخصة التي يرغب بالحصول عليها ويتم إرسال بيانات الرخصة إلى الهاتف الشخصي. وتعتبر القسيمة الإلكترونية هي القسيمة المعتمدة قانونا، ويستطيع المواطن إبرازها عند الطلب.
0: أقر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حزمة من القرار

قراراتي لدعم المنشآت السياحية في إقليم البتراء التنموي السياحي، وذلك استجابة للتحديات التي يواجهها القطاع، وتهدف الحزمة إلى الحفاظ على فرص العمل وتعزيز استدامة المنشآت السياحية والتخفيف من الأعباء المالية المترتبة عليها، إلى جانب رفع تنافسية البتراء بوصفها وجهة سياحية بارزة على المستويين الوطني والدولي. وتضم الحزمة 11 قرارا يستفيد منها نحو 1600 عامل، فيما تبلغ كلفتها الإجمالية 5 ملايين دينار تتحملها الحكومة. كما أقر مجلس الوزراء خلال الجلسة ذاتها الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2026، تمهيدا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول مع منحه صفة الاستعجال. ويهدف المشروع إلى إعادة تنظيم الأحكام المتعلقة بالإجازة دون راتب لموظفي القطاع العام، بما يحقق مرونة أكبر ويضمن استمرارية تقديم الخدمات العامة وحسن إدارة الموارد البشرية. وتتضمن التعديلات الجديدة تخفيض شرط الحصول على الإجازة دون راتب من 5 سنوات خدمة فعلية إلى 3 سنوات، كما تجعل مدة الإجازة مفتوحة وغير مقيدة بعدد محدد من السنوات. ويلزم المشروع الموظف الحاصل على إجازة دون راتب بإبلاغ دائرته برغبته في العودة إلى العمل قبل عام من موعد عودته، بما يتيح للجهات الحكومية التخطيط المسبق لاحتياجاتها الوظيفية. كما أقر المجلس حزمة من الأنظمة والقرارات شملت الموافقة على مشروع نظام لتصنيف المدارس الخاصة إلى 6 فئات وفق معايير جودة وأداء، وإقرار نظام صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية ونظام الخبرة لدى المحاكم النظامية لتعزيز التحول الرقمي وتسريع إجراءات التقاضي. وأقر المجلس كذلك نظام التنظيم الإداري للأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية، ونظام التنظيم الإداري للمؤسسة التعاونية الأردنية، ونظام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة، ووافق على الأسباب الموجبة لمشروعي تعديل نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية، ونظام التنظيم الإداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين. وفي قطاع المياه والمصادر الطبيعية، وافق المجلس على إجراءات البدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه، وعلى اتفاقية تمويل من الوكالة الفرنسية للإنماء بقيمة 97 مليون دولار لدعم المشروع. كما وافق على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المصادر الطبيعية في إطار تعزيز الاستثمار في قطاع التعدين والطاقة. بحثت لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين في مجلس الأعيان برئاسة العين عمر الرزاز خلال اجتماع التطورات العسكرية والسياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على المملكة والدول العربية في ظل ما تفرضه المتغيرات الإقليمية من تحديات تستدعي تكثيف الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز العمل العربي المشترك. وأكد أعضاء اللجنة أن الأردن بقيادة جلالة الملك يواصل أداء دور محوري ومتوازن في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية، انطلاقا من ثوابته القائمة على احترام القانون الدولي والدفاع عن الحقوق المشروعة. وأشاروا إلى أهمية إبراز الجهود السياسية والدبلوماسية التي يقودها جلالته في دعم قضايا المنطقة، بما يعكس المكانة الدولية المرموقة التي يحظى بها الأردن وقيادته.
التقى رئيس مجلس النواب مازن القاضي في مكتبه بدار المجلس سفير جمهورية مصر العربية خالد الأبيض، حيث جرى

0: بحث سبل تعزيز العلاقات الأردنية المصرية وفاق التعاون البرلماني إلى جانب عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وأكد رئيس مجلس النواب أن العلاقات الأردنية المصرية تستند إلى إرث راسخ من الأخوة والتنسيق، وتستمد قوتها من العلاقة الوثيقة التي تجمع جلالة الملك وأخاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يجسد رؤية مشتركة تجاه الأمن والاستقرار والعمل العربي المشترك. من جانبه أكد السفير المصري اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربطها بالأردن، مثمنا المستوى المتقدم الذي بلغته العلاقات بين البلدين في ظل حرص قيادتيهما على تطويرها في مختلف المجالات. أقرت اللجنة الإدارية النيابية عددا من مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، وذلك ضمن اجتماعاتها المخصصة لاستكمال مناقشة المشروع وإقراره تمهيدا لاستكمال مراحله الدستورية. كما واصلت لجنة التربية والتعليم النيابية الاستماع إلى ملاحظات واستفسارات الخبراء حول مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة. استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين الأردن والأمم المتحدة إلى جانب إبراز التطورات الإقليمية. وأكد الصفدي وغوتيريش أهمية تكثيف الجهود لخفض التصعيد في المنطقة والالتزام بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران واستئناف المفاوضات بما يعزز الأمن والاستقرار. كما تناول اللقاء الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث شدد الصفدي على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ووقف الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية ودعم وكالة الأونروا لمواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين. وبحث الجانبان أيضا تطورات الأوضاع في سوريا، مؤكدين دعم وحدتها وسيادتها ورفض الاعتداءات الإسرائيلية عليها. وفي ختام اللقاء أشاد غوتيريش بدور الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين وتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، فيما ثمن الصفدي مواقف الأمم المتحدة الداعمة للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني. أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، بحثا خلاله سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين وتوسيع التعاون في مختلف المجالات. كما تناول الاتصال المستجدات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة في إطار التنسيق المستمر بين الأردن وقطر. وأكد الجانبان أهمية التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ الاتفاقات المنبثقة عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. وجدد الصفدي والشيخ محمد دعم الأردن وقطر لكافة الجهود الهادفة إلى نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة. أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية وشؤون أوروبا الجديد في جمهورية مالطا كريس فيرن، وبحث الوزيران سبل تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين وتعزيز التعاون الثنائي إلى جانب تعزيز الشراكة في إطار الاتحاد الأوروبي، كما تناول الاتصال والتطورات الإقليمية والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد في المنطقة. واتفق الوزيران على مواصلة التواصل والتنسيق لتطوير العلاقات الثنائية والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي مع وكيل الأمين العام لشؤون عمليات السلام في الأمم المتحدة جان بيير لاكاراو التعاون المشترك والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
1: استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي في مكتبه بالقيادة العامة وكيل الأمين العام لشؤون عمليات السلام في الأمم المتحدة جان بيير لاكرو، وبحث الجانبان الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وآخر التطورات الإقليمية وأوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكد اللواء الركن الحنيطي أن مشاركة القوات المسلحة الأردنية في عمليات حفظ السلام الدولية تعكس التزام المملكة بدعم الأمن والسلم الدوليين وحماية المدنيين في مناطق النزاع. من جهته أعرب وكيل الأمين العام عن تقديره للدور الذي تقوم به المملكة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم جهود حفظ السلام، مشيدا بمهنية وكفاءة القوات المسلحة الأردنية ومكانتها كشريك فاعل وموثوق في بعثات الأمم المتحدة. حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
0: صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن طائرات سلاح الجو الملكية اعترضت وأسقطت صباح اليوم طائرتين مسيرتين استهدفتا أراضي المملكة. وبين المصدر أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيرا إلى أن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الشظايا وتعاملت معها وأمنت المواقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها. أدان الأردن والهجمات التي حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض بالمملكة العربية السعودية عبر مسيرات قادمة من الأراضي العراقية، معتبرا أنها تمثل انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمه لجميع الجهود والإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها ومقدراتها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. أكد رئيس غرفة تجارة عمان العين خليل الحاج توفيق أن العلاقات الأردنية السعودية تمتلك من العمق ما يؤهل البلدين للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدما تقوم على التكامل الاقتصادي. وقال وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمان خلال لقائه السفير السعودي لدى المملكة الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود إن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على متانة العلاقات بين البلدين بما يعزز التعاون الاقتصادي ويوسع مجالات الشراكة والاستثمار. وأضاف الحاج توفيق
2: استكمالا لما بدأناه مع سمو السفير في غرفة تجارة الأردن واستكمالا لما توصيات مجلس الأعمال السعودي الأردني وأيضا شبكة الأعمال الأردنية السعودية اللي أنشأتها غرفة تجارة عمان، إضافة أيضا لاتفاقيتنا بين عمان والرياض مؤخرا، كل هذه ملفات تناولناها وناقشنا بعض الملاحظات اللي وردتنا من هيئتنا العامة تتعلق بتأشيرات رجال الأعمال، قطاع النقل، بعض الملاحظات اللي تسهل نقل الركاب والبضائع.
0: من جانبه أكد السفير السعودي لدى المملكة الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود أن العلاقات الاقتصادية بين الأردن والسعودية تقوم على أساس التكامل لا التنافس، مشيرا إلى وجود فرص واعدة لمضاعفة حجم

0: التبادل التجاري بين البلدين بما يعزز الشراكة الاقتصادية ويخدم المصالح المشتركة. وأضاف الأمير منصور:
1: المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ترتبط بعلاقات وثيقة جدا جدا عبر التاريخ، هي الأساس في بناء شراكاتنا الاقتصادية والاستثمارية. الإحصاءات إلى حد الربع الأول من هذا العام 2026 الحمد لله كانت توضح أنه في حجم متنامي وقوي في التبادل التجاري. أيضا استمعت العديد من الملاحظات والمقترحات اللي ستؤخذ إن شاء الله في الاعتبار.
0: ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تسجل درجات الحرارة يوم غد حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيا معتدلا في معظم مناطق المملكة وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرة الأخبار سيداتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. سمو ولي العهد يوجه باستكمال أتمتة خدمات الأحوال المدنية وتكثيف التوعية بخدمات تطبيق سند. الحكومة تقر 11 قرارا لدعم القطاع السياحي في البتراء بكلفة 5 ملايين دينار. تعديل أحكام الإجازة بدون راتب لتصبح أكثر مرونة لموظفي القطاع العام. خارجية الأعيان تبحث التطورات في المنطقة وانعكاساتها على الأردن والدول العربية. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزملاء في دائرة الأخبار أيمن الهلال، ذاكر حجات، وهاني السعيدة، وتحيات الزميل محمد رمضان من الهندسة الإذاعية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 تموز وحتى 2 آب 2020.

0: 26 أكثر من 213 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان، مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية أردنية.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.

أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا وسهلا بكم. مساء الخير، مساء النور عليكم من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، برنامج مساء الخير. ونبدأ بتحية الزملاء. سفيان المحاميد من غرفة المراقبة الرئيسية. ومن خلف المكسر الزميل العزيز المبدع دائما والإخراج أيضا محمد رمضان. من خلف الميكروفون معكم محبكم محدثكم خالد علي عياد.

أحبتي أينما كنتم نحن معكم، وموضوعنا لهذا المساء وعود الأشخاص عندما يكونوا سعيدين. بعض الأشخاص يعد في حالة فرح وسعادة، وعندما تذهب هذه السعادة وهذا الفرح يقول لك أنا إيش عملت. فلما تسمع إنسان بوعدك وعد هو غضبان، ممكن يكون تهديد، والله لا أعمل ولا أعمل. ولما يكون هو فرحان، والله لا أعمل للكل وأعطي وأوزع على الكل، لا هذا بوفي ولا هذا بوفي. لماذا؟ 0-647-47-111-112. كثير منا كنا لما مثلا أبونا يكون فرحان بنتيجتنا بالمدرسة يوعدنا ببسكليت بهدية، والمسكين يعني ما يقدر يوفي، بقول لك أنا كنت فرحان ما كان عقلي معي. فإيش رأيكم بوعود الغضبان أو تهديد الغضبان ووعود الفرحان؟ 0-647-47-111-112.

0: نبدأ بتلقي الاتصالات. ومساء الخير. يا هلا. أهلا بثينة. عياد هلا.
1: الله يسعدك.
0: كيف حالك يا بثينة؟
1: الحمد لله الله يسعدك.
0: أول متصل يا بثينة.
1: والله هيك لقطت خطوة.
0: إيش السر؟
1: والله هيك لقطت خلني أحكي على السريع.
0: على السريع.
1: تحياتي لكل المستمعين والمشاركين والعاملين بالإذاعة.
0: ولك التحية. نعم.
1: شوف إنه الواحد لما يقعد هو زعلان أو غضبان. سبحان الله هي يعني كيف بدي أقول لك.
0: شوف هو غضبان بيهدد. والله لا أعمل ولا أعمل.
1: هاي أنا بعتبرها يعني إحنا بشر هاي ردة فعل طبيعية.

0: الشخصية، عرفت كيف؟
1: نعم.
0: يعني واحد لما مثلا بيزني، خلنا نحكي على جانب اللي غضبان وبيهدد، ترى هو بكون فعلا يعني لو انه تتاح له الفرصة وهو غضبان يعمل التهديدات ويطبقها بعملها وبعمل أكثر، لأنه عن جد عن جد ساعة الغضب يعني للأسف الشيطان بكون يعني مسيطر تماما على العقل والقلب وعلى كل التفكير. فسبحان الله يعني هي تقديرات من رب العالمين ومن حكمته ومن عظمته أنه يعني بتكون التهديدات غير متاحة أنها تتطبق فورا.
1: طيب.
0: لأنها صدقني لو تكون متاحة فورا لكان كثير ناس يعني تدمروا،
1: كان كل الأمهات ذبحوا أولادهم.
0: والله لا أعمل مثلا الأمهات على سبيل المثال، صحيح نعم مثلا.
1: نعم.
0: هلا الموضوع اللي بيوعده هو
1: فرحان مبسوط؟
0: والله انا يعني بنصح الناس ما يوعدوش وهم يعني الا اذا يكونوا قادرين. انا شخصيا صارت معي على صعيدي الشخصي، لما جيت اقدم التقاعد كان في معارضه، مش بحبة تنفية لا، لانه طلبوا مني توفير بديل وقلت لهم يعني انا بديكم بديل يعني انتم راح تعينوه من هالحكي. هو كان بالنهايه راح يتوافق، بس زي ما تحكي كان في معارضه على ما يلاقوا حدا يعني
1: مطعم. نصبر شوي لحد ما الدنيا تمشي.
0: المهم هي تفصيلات كثيرة، بس هو زي ما قلت لك التقاعد ما حد بيقدر يعارض عليه. المهم أنا وعدت يعني جماعتي كلهم، كل إخواني بنتوانهم بعيالهم بهذا، إنه
1: العيلة كاملة
0: إنه بس وعد والله العظيم، بس تتم الأمور يعني يعني يتوقع من الوزير أتأكد إنه أوكي في موافقة.
1: أيوة.
0: والله لا أحليكم.
1: أيوة.
0: الحمد لله الحمد لله، يعني الله قدرني ونفذت وعدي. نفذته، لاني انا حلفت، وثانيا كان انا هذا الاشي كنت بدي وبقدر عليه، عرفتي يعني مش هالاشي.
1: بس في ناس لما يفرح مثلا مباراه كره قدم او بكون بحفله او بعرس او بكون هيك مصطهج والغزاله رايقه على قولتهم، بقول لك راح امنح الكل هالقدي، راح اعطي الكل هالقدي وكل الناس يعني على حسابي والى اخره. فهم كيف؟
0: مظبوط. هو شوف أقول لك، أنا حكيت لك يعني هاي ردة فعل طبيعية عند كل إنسان
1: أطلقى. يعني ما نصدق اللي بيهدد وما نصدق الفرحان، هيك يعني رأيك؟
0: لسه الفرحان ما نصدقه أكثر، لأنه الفرحان مثلا بقول والله إن صار كذا أو بس يصير كذا يعني بيوعد وعودات كثيرة. أما اللي بيهدد ممكن ينفذ جزء منها بعدين، إذا ضل يعني إذا أنه ضل غضبان وما صلحت الأمور، عارف كيف؟
1: يعني أنت بتأخذ التهديد محمل الجد والفرحان محمل عدم الجد او الهزل.
0: عدم الجد نهائي، لانه يعني غالي يعني في ممكن احنا مش نظلم الكل، اذا كان شوف اذا كان الوعد يعني مقدور عليه لا الواحد لازم ينفذه. انا بحكي عن الفرحان طبعا. الزعلان اكيد ناش نقول له ينفذه، لانه غالبا
1: في في في اولاد ما بسترجوش يحكي مع ابياتهم غير لما يكونوا مبسوطين، فرحان مبسوط مثلا، او والله نحكي مع الحج
0: مثلاً
1: بعد المباراه، بعد ما تقعد مع الحج مثلا خلي امي تحكي معه، خلي اختي تحكي معه.
0: نعم.
1: فبزقطوا بحاله نفسيه انه بكون سعيد.
0: ذكاء على فكره،
1: ذكاء
0: ذكاء. نعم.
1: طب بلكي الفرحه راحت وزلمه صحي
0: عاد هون ان شاء الله بكون نفذ وعده قبلها. بس عجبتني انت استاذ خالد تطرقت لنقطه جدا جميله، يعني تحديد الامهات، انه والله العظيم اذا ما بتعمل كذا لا احكي لابوك، ويعني عارف انه ابوه ممكن يعني يقسو شوي او مثلا يكون حازم اكثر، بدناش يقول يعني انه هيك. فيعني صراحه الامهات لازم ينتبهوا لهي النقطه، لانه والله العظيم طيب روح والله اذا ما جبت علامه كذا لا اعمل لك كذا، طب ما هو يعني ممكن ما يجيبش العلامه اللي وعدتك، فما تهددوا بطريقه يعني انه تحملوا اثام. يعني صراحه هون بدخل موضوع الفلفانات كمان استاذ خالد كثير، يعني
1: نعم.
0: كل شيء بيمينين ثلاث، كل كلمه مع يمينين ثلاث. نعم.
1: بثينة شكرا لك.
0: شكرا
1: لك. يعني دائما اول اتصال بوضح الفكره اكثر فاكثر. ناخذ اتصال اخر بمعيه الزميل محمد رمضان. مساء الخير.
2: مساء الخير استاذ خالد.
1: مساء النور، اهلا.
2: مساء الخير لك ومحمد رمضان.
1: يا هلا.
2: لو سمحت بالله الاذاعه عنا بتشوش كثير صار لها 3 ايام.
1: باي منطقه انت؟
2: عمان.
1: بتحديدا باي مكان؟
2: خربت السوق.
1: خربت السوق، راح ننقل الملاحظة يا
2: سيدي. إذن في مجال والله صلى 3 أيام شوشة كثير يعني مش عارف.
1: 3 أيام كثير والله، معك حق.
2: كانت تيجي صافية زي الإبرة مش عارف إنه.
1: نعم، أنت على الراديو ولا على الإنترنت؟
2: لا راديو والله.
1: راديو. تم راديو صديقي.
2: بس الصوت صافي يعني صار له فترة، بس هو صار له 3 أيام قلب يعني.
1: طيب.
2: راديو صافي يعني.
1: نعم. طيب.
2: الله يسعدك.
1: أنت كنت تسمعنا؟ ولا ما سمعت؟
2: سامع. لا سامع.
1: تفضل تفضل.
2: صافي كثير. سامع.
1: يعني اللي بوعدك وهو فرحان واللي بيهددك وهو غضبان بتصدقهم؟
2: مو فرحان بوعدك شغله، بس لما يبطل يضحك وهذا ويحسبها ببطل.
1: ببطل ليه؟
2: بقول لك انت حط صار كثير مثلا يحسبها.

0: كنت فرحان يعني زي اللي كنت غايب عن الوعي.
1: لا مش واعي بقول لك عم انا حكيت الكلمه وبالذات رايح على ايش مصاري فكر ولما يكون فعلا مش نفس ايش بقول لحال الزعل
0: يعني حكى شغله ومش قدها
1: هو فرحان مش انه هم غيرها بيحكم بس لما تفكر يقول لك عم انا بحط معنا ورط حالي ابوه خليني انسى حد يدفع مصاري مثلا.
0: نعم نعم
1: الله يسعدك يا انتي مجال دعمنا الملاحظه الله يسعدك.
0: نعم
1: بس دائما علي يعني سامع انا يعني سامع بس تشكوش كثير يعني
0: ابشر عليك. وصلت الملاحظه صارت موجوده شكرا لك يا هلا باذن الله
1: محمود.
0: نعم 0647 47 111 112. مساء الخير.
2: مساء الخير استاذ خالد.
0: مساء النور.
2: يعطيك العافيه
0: يا هلا.
2: الله
0: يا هلا يا امل.
2: هلا خلينا نحكي عن بكون غضبان او بكون فرحان. احيانا الفرحه تأخذ من وقت وأنا فرحان كثير وقعد يحكي بعمل كذا وعمل كذا
0: قدام الكل والله لو وزع بالضبط. عليكم كنافة
2: بالضبط.
0: أساور
2: بعد
0: هدايا
2: بعد الفرحة تقريبا ربع ساعة مش ساعة لما تكمل الفرحة تصير يحكوا لك يعني تصير يقولوا طب وين وعدتنا فيه وين لم
0: مر عليك هذا الموقف؟
2: مر.
0: كيف؟
2: يقول لك يصير يقول لك هلا يعني بصير الواحد يسأله وين طب اللي وعدتنا فيه؟
0: وين وعدك؟ أي وعد؟
2: وعدك أي وصرت أي وعد وإحنا كنا فرحانين والواحد أحيانا كسر الفرحة ما بعرف إيش
0: بنسى حاله
2: بنسى حاله
0: أوكي.
2: صح بس اللي بكون غضبان لا عكسه الغضب إذا كان قدامه إنسان بتقاتل الهوية زي ما بقولوها إجت ما بيعمل بصر هذا القدر على فكرة بنفذ
0: إذا
2: كان قدامه بنفذ يعني أن يا رب يبعد شر هذا البني آدم
0: يعني الغضبان عندك أخطر من الفرحان
2: كثير لأن الغضبان إذا كان غاضب على حدا وإجا بعد يعني قدامه بيعمل بنفذ بس أنا بقول يا رب يبعد غضب الإنسان
0: أما الفرحان ما بنفذ
2: لا بكون
0: والله لحليكم لجيب لكم كنافة
2: بالضبط.
0: وين الكنافة
2: راحت
0: والله ما يعني كان فعلت وكنت مبسوط نعم.
2: بالضبط
0: اجا قول كيفت عليه
2: كل شيء بالضبط بس الغضبان لا بتخاف منه انه احنا مش دائما بروق
0: نعم
2: كانك ناس بتغضب بعد دقيقتين بتكون ما شاء الله ما احلاهم ما في عندهم غضب
0: نعم
2: بس بتكون غضبان كثير بتكون حالته الغضبيه كثير سيئه هذا ابعد عنه
0: نعم بدي اشكرك امل حتى نعطي مجال الاتصال 0647 47 111 112. مساء الخير.
3: مساء النور.
0: مساء سرور.
3: كيف حالك يا أستاذ خالد؟
0: أهلا يا أستاذ معتصم.
3: شلونك؟
0: والله أنا يعني سعادتي زادت بدخول سفيان المحاميد إلى الجاليري.
3: تحية إلى كل غرفة المراقبة.
0: نعم.
3: إلى الهندسة.
0: محمد رمضان. نعم.
3: السادة الثلاث النظراء.
0: نعم.
3: الأقطاب النجباء.
0: نعم.
3: أحمد الكردي ومحمد جوجزي ومحمود العزام.
0: تحية لكل المستمعين يا معتصم بدون استثناء لكل المستمعين هذه التحية لأنه كل المستمعين هم الأقطاب. تفضل يا صديقي.
3: والله أنا من باب التقدير الزائد والاحترام ما هو
0: أكيد
3: من باب
0: أكيد. التمييز. الله يديم المحبة. نعم تفضل يا صديقي.
3: والله يشوف النبي عليه الصلاة والسلام قال له صحابي من الصحابة قال له أوصني قال لا تغضب.
0: نعم.
3: لا تغضب وأمر عليه الصلاة والسلام من كان غضبان فليتوضأ فإن الغضب يطفئ الغضب كما يطفئ الماء النار.
0: نعم.
3: لكن في مثل عربي دائما ما بيقول برق بمن لا يعرفك يعني أنت إذا واحد هددك وكان من خاصة نفسك من أهل بيتك ومن كذا ممكن إنك ما تلقي للموضوع بال كثير لأنه مثل ما قالوا دائما الخير بقوله بغير.
0: نعم الخير بقوله بغير. نعم.
3: لكن مشكلة الفرحان إنه إذا وعد بظل يسوف حتى يقرف اللي بده ينفذ له وعده إنه هذا أميت بدي يعمل لي وأميت بدي يسوي لي
0: وفعلا الفرحان بيطول لينفذ وعده إذا نفذ
3: بصير أسوف وبس واحد يراجع بقول لك يا عمي والله أجت الفكرة راحت السكرة وجت الفكرة
0: كنت منفعل كنت متحمس
3: أيوة
0: مم.
3: لا وبعدين

0: ممكن انها تحصل ردة فعل عكسية.
1: نعم.
0: انه الشخص الموعود يصير يتصرف بتعز عليه كبريائه. يعني بدال هو ما يكون المهدد بتنفيذ وعيد بصير هو يعمل بالعمدن. يعني انه ليش انت ما نفذت لوعدي؟ هاي ردة فعلي ودائما سلبية. وهذا دائما ما بنم عن جهل او عن صغر سن او عن قلة ادراك او عن عدم الابصار العواقب.
1: جميل جميل. بدي أشكرك حتى نعطي مجال لمستمعين أكثر. شكرا معتصم. فاصل، ولكن قبل الفاصل نذكر بالأرقام مرة أخرى. 0-647-47-111-112.

0: 0647 47 111 112. مساء الخير.
1: يا مساء الورد.
0: يا هلا.
1: كيفك يا خالد؟
0: بخير
1: الحمد لله تماما يا رب.
0: نعم تفضلي.
1: يزيد فضلك يا رب. هلا انا واحد من الناس اللي لما بتوعد كنت فرحانه وكنت غضبانه اي شيء بنفذه.
0: فرحانه غضبانه يعني هددتي بتنفذي مبسوطه بدك تحلي بتحلي
1: بالضبط وزعبانه او غضبانه من شيء وحكيت لشخص بدعم لك شغله بعملها. يعني ما عندي خلص تهديد.
0: طب بتصدقي اللي بكون فرحان بوعدك وعد؟
1: هلا مش كلهم، ولا في منهم من النوع اللي بيكون مبسوط وبين عليه انه بده يحل او يعطي شيء بيعطي. في ناس بس مش كلهم. هلا انا في الناس من المقربين الي هذول لما بيوعدوني بشيء فانا كان ينفذوا كلامهم. انا من النوع كنت انفذ. احنا زي بعض بس هلا هذه ما بعرف في منهم بيحكي حكي يعني بيكون زي ما بنقول شغل حكي. عرفت كيف؟ بعد يعني شغل حكي كل واحد تعود عليه شو ما صار فبتعرف انه مجرد حكي تسمعوه بس انه انت عارف انك ما راح ينفذ. بعد بالنسبه انه عادي خلص.
0: نعم. طب واللي بيهدد؟
1: والله شوف انا ما بسحر حد يهددني بس بده يهدد انا ما بسكت له.
0: لا بتاخذي يعني على محمل الجد التهديد ولا؟
1: لا يعني انا ما بعطيه مجال وبسكته على طول.

0: العصف ما يكمل ولا يتمادى حتى ما يصير في أي تهديد أو تنفيذ من التهديد تبعه.
1: نعم نعم شكرا لك.
0: شكرا لك
1: يا هلا. 0-647-47-111-112 مساء الخير.
2: مساء الخيرات
1: والوردات.
2: تحياتي لك أستاذ خالد وللأستاذ سفيان المحميد وللأستاذ محمد رمضان كل العاملين بإذاعة الحبيبة كل المستمعين والمشاركين. محمد بوغل
1: يا هلا يا محمد يا هلا.
2: كيف حالك سيدي؟
1: أنا بخير لله الحمد.
2: الله يكرمك. والله موضوعك بغاية الأهمية.
1: نعم.
2: ويستحق التدقيق والتمحيص أيضا. الوعد أحيانا البعض منا مع الأسف الشديد يحمل نفسه فوق طاقته.
1: نعم هو فرحان
2: أو هو فرحان أو هو غضبان
1: أو هو غضبان
2: وما حد مجبره يا أستاذ خالد أفضل يعني.
1: نعم.
2: ما حد مجبره هذا اختياره الشخصي. قالوا عن الوعد مثل الشرف إذا انكسر بنعاب. والآن الوعود كثيرة وخاصة إذا في انتخابات بده يوظف أولاد البلد كلهم وبده يأمن لهم يسجلهم بالجيش بده يأمن وظائف وشواغر مع العلم أنه يدرك تماما أن وزير على رأس عمله لا يستطيع أن يوظف إنسان بدون الرجوع إلى خلينا نقول دوره على محافظته وعلى ديوان الخدمة المدنية. هذا واحد. وقالوا أيضا كنا نسمع الوعد اللي فيه تهديد زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا أبشر بطول سلامة يا مربع. هذه مقولة.
1: نعم نعم
2: ولا لا يعني ما في
1: مظبوط
2: هذا بيهدد بس ما بينفذ.
1: قالوا بدك تلك ولا قتلوا ولا يحزنون.
2: بالضبط. ظل هذاك الزلمة يتوجس من الموضوع. الوعد والوفاء بالوعد هو اختيار شخصي وبحريتك من باب احترامك لأخلاقك وللآخرين. وهو بمناسبة كلمة شرف يلتزم بها الإنسان أدبيا ودينيا ويعد الوفاء بالوعد من الأخلاق والرجولة. أما الذي يخلف الوعد يفقد ثقة الناس به ويتلقى الذم من أقرب الناس له ومن المجتمع. وقال نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام آية المنافق 3 إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب وإذا تمن خان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. خالص تحياتي لحضرتك وللجميع وأشكر الأستاذ معتصم وتمنى أسمع الأستاذ أحمد الكردي بشعر لائق دائما كما هو.
1: نعم.
2: والأستاذ محمود العزام مع كل تحياتي لكل الأخوة والأخوات.
1: يا هلا يا هلا.
2: هذا سيدي.
1: إذن 0-647-47-111-112 مساء الخير.
3: مساء الخير سيد خالد.
1: مساء النور. يا هلا.
3: عمالي بضحك لأنه صارت معي امبارح وقبل شهر بالضبط. أنا أخسر مني كثير يعني بالإنفعالات خاصة لما أوعد ناس أعطيهم شغلة.
1: نعم.
3: قبل شهر بعت كلويات لجارتنا وعدت أنه أعطيها إياها مبلغ سخي. وفعلا بعد شوي اندمت شو هذه السمرة طبعا أنت مسخمة من الطبع. وما استحيت يعني قلت لها 10 دنانير تنقصي ولا شيء. هم كمان الوضع يعني مش بزيادة بتقول لي طبيب من السلطان وعطيني انه يعني قلت والله انفعلت ولا
1: تعرفيني
3: حلوني طيبة
1: طيب
3: فبليز يعني انه رجعتني 5 وضل 5 وسامحته. وبارح بالضبط بدي احيي اظن طالب تجي بتساعدني بالبيت سيد خالد بتساعدني يعني وبالمقابل بعطيها تجوزت اليوم عرس بنتها واسمها بتو ببارك لها يا ربي.
1: نعم.
3: اليوم فرحتها وبقول لها ام طالب رنيت عليها تعالي تعالي بدي اعطيكي 10 نقوط لما تقول.
1: أيوة.
3: والمشكله حرام بعد ساعه رنت علي تيجي يا ريت قلت لها بدي اعطيكي بس 6 تفاجأت وهي ما زعلت لانه انا يعني مش
1: طب انت انفعلتي
3: ووعدتي
1: ماشي بس انت قلت لها بدي انقطك 10 وتفاجئيها
3: بس 6 سيد خالد سامعني
1: سامعك سامعك ما هي انا سامعك
3: اعطيتها 6 قلت لها يا اختي انت بنت عارفه كيف بجي فيهم أكل بس
1: أنا
3: أضحك يعني.
1: طب لما وعدتيها بعشرة شو كان كنتي فرحانة يعني؟
3: أنا ما معي مسخمة ملطمة بس أنا دائما صدقني عن جد بحكي لك أنا يعني ما بتمسك
1: محمد شو رأيك تدخل يعني وعدتها بعشرة وأعطتها 6

0: كانت مبسوطة
1: هذا
0: يعني.
1: الحكي امبارح
0: خلص الموضوع عند محمد بن حل.
1: بعدين ابني اول امبارح صدقا بغيب بغيب عني وبحب المصاري كثير كثير شاب.
0: ايوه
1: بقول له يا ماما طولت شو هذا وانا بحبك كثير. تعال قال معك مصاري. قلت والله تعالي معك 50 طاقة.

0: الفيوبة أخطر من فعلات ما في، بس بالغضب ما عمره صار معي الحمد لله.
1: لا.
0: بعدين أحكي لك شغل سيد خالد،
1: تفضل.
0: في ناس مش ماديا مثلا تقعد ناس بكونوا يحبوك وفجأة بتنقطع عنهم وبتمنوك تروح معهم مشوار، بترجوك 100 مرة وما بتروح.
1: نعم.
0: أول غير أطلع معاكم وخلص خلص بوعدكم أني أجي
1: بتحكي
0: معكم.
1: بتهدد عمره ما راح أطلع معكم.
0: جيتك أو حضورك صح بالمكان أصدقاء المستمعين.
1: نعم. بدي أشكرك يا سمر، يعطيك العافية. هناك اتصال بعد سمر وقصة العشر اللي صارت سد منير. مساء الخير.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: معك محمد العتوم.
1: أهلا يا محمد.
2: شو هيك أبو الوليد؟
1: يا أنا بخير، شو أخبارك أنت؟
2: مساء عليك ونحمد الله.
1: نعم.
2: مساء عليك وعلى محطتك المحترمة.
1: نعم.
2: والقائمين عليها وللمستمعين والمشاهدين.
1: نعم.
2: شو الموضوع بالضبط؟ هذا رح نسولف بشكل
1: منتسولف قاعدين احنا يا محمد عن اللي هو فرحان بوعد وبصدقش والغضبان اللي بيهدد وما بينفذ.
2: والله شوف الغضبان بيهدد ما بينفذ يكون احسن لصالحه. شايف يعني لو لا سمح الله حد نفذ تهديد يجوز يسوي له جريمه.
1: طب والفرحان اللي بوعد؟
2: الفرحان وما
1: لك عندي يا محمد 5 ثواب مثلا. انا كنت فرحان قلت لك لك عندي 5 ثواب.
2: 5 ثواب؟
1: كنت فرحان ومبسوط قلت لك خلاص لك عندي 5 ثواب.
2: انا ودي لي ثوب واحد قبل.
1: بس يعني عمرك مريت بهالموقف؟
2: شوف يا سيدي، ايات المنافق 3 والمؤمن 3. المؤمن اذا وعده وفى. شايف لازم لما الواحد يوعد واحد يوفى ان كان قريب ولا بعيد. شايف أما المنافق عكس، إذا حدث كذب ولا وعد خان الأمانة، يعني شغلة زي هيك. فأنا بفضل إنه اللي فرحان يوفي مش غلطه، شايف يوفي بوعده، لأنه عشان الواحد يأخذ ثقة. يعني الساعة أنت لو أوعدتك قلت لك بدي أجيب لك إن شاء الله الفاني ما جبت قولي هذا الزلم ما لاط حشي. شايف مثل ما يصير ثاني مرة ما بشرح تثق فيه.
1: نعم.
2: لانه بصير هنا
1: الثقه ما فيش. نعم. بدي اشكرك محمد حتى اشكرك حتى نعطي مجال للاتصال. شكرا لك. قبل الفاصل اتصال. مساء الخير.
3: مساء النور سيد خالد.
1: مساء السرور.
3: خلود معك.
1: اهلا يا خلود.
3: اهلا سيد.
1: يا هلا.
3: يعني انا بالنسبه لي عن نفسي اذا كنت غضبانه او فرحانه يعني الوعد بمشي.
1: حلو.
3: يعني لما اكون فرحانه ما هو الوعد شوف مع رب العالمين اسمه ندر ماشي
1: بس في ناس يا خلود بس يفرحوا بوعده ومش قد الوعد.
3: لا لا انا بالنسبه لي والله مش متذكره عن جد عن جد اني وعدت انسان بشيء اعمل له اياه او اعطيه واخليك فيه. مش متذكر يعني فعشان هيك الحمد لله انا بتمتع بمصداقيه بيني وبين الناس وعلاقتي جدا جدا بالاشخاص اللي حوالي علاقة مضبوطة وعلاقة جدا كفء والحمد لله الكل بيحترم الحمد والشكر لله.
1: الحمد لله
3: الحمد لله. ف يعني إن شاء الله ما نكون من اللي إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمنى خان، لأنه مشكلة. لأنه بتعرف يعني بقولوا إنه صادق كل الناس ماله صح.
1: نعم.
3: يعني إذا أنت تبينت من شخص مثلا وقلت له أنا بدي أسدك باليوم الفلاني بالتاريخ الفلاني، إذا صار معك ذرف الأولى إنك تعتذر مثلا وتعطي موعد. لما بتصير تسوف وتعطي موعد ورا موعد وما تسد، طبعا لو طلبت دينار شفت ما بيبينك حدا قداش المبلغ زهيد وصغير ما حد بيبينك. بس بتعرف والله لو يعني لو أغلب الحارة وهن معهم وطلبت منهم 5000 دينار إنهم لي يجيبوا لي كلهم الحمد لله. طبعا
1: الحمد لله.
3: فأنا بقول لك إنه أنا يعني اللي بوفي بالوعد هو إنسان بيحترم ذاته غير ما يحترم الطرف اللي وعده. فحلو إنك تلتزم بالوعد، لأنه يعني زي ما قلت لك أنا دائما بقول زي نفسك عد صاحبك، هيك ماما الله يرحمها كانت تحكي مثل نفسك عد صاحبك. أنت بتحب الناس يوفوا لك بالوعد وبتكون تنتظر بالوعد بفارغ الصبر، خصوصا إذا كان وعد حلو. يعني بقول لك الأكل اللي بتنوعد فيها أحسن من اللي بتأكلها.
1: اللي بتنوعد فيها
3: بلاش أضل لي أنوعد فيها، لا بدي أكلها كمان أنا.

0: ليش واحد
1: في
0: يترك
1: ناس
0: لها؟
1: بوعدوك هم فرحانين، والله لا أعزمك يا خلود عزومة ما حلمتي فيها، بكون
0: والله
1: فرحانة ماشي، وما بعرف قيمة أو أثر هذا الوعد عليكي،
0: بالضبط. شوف،
1: وبتراجعيها بتقول لك والله كنت فرحانة
0: لا لا لا
1: ومتحمسة،
0: لا لا لا لا لا ابدا ما بحكي له انت وعدته
1: بس
0: وما
1: بتحس،
0: عزمتنيش و...
1: بالنفس يا خلود، بتحس بالبال.
0: اه 100%. بس بتعرف يعني اذا كررها الشخص، يعني اول شيء يعني هيبته بتقل،
1: هيبته
0: وثقته
1: بتقل.
0: طبعا طبعا، وثقتك فيه بالمره بتنعدم، وبتصير تسمع منه حكي. يعني كيف انت بتسمع مثلا حكي من ناس ما بتربطك فيهم قيمه يعني، ولا له حكي له اثر ابدا. يعني بتصير تسمع منه حكي، بس مجرد حكي، بتقول صار بس.
1: خلود بدي أشكرك، حتى نعطي مجال لفاصل ومن ثم نواصل. 0647 47 111 112 أرقامنا على الهواء مباشرة.

0647-47-111-112 رقمنا على الهواء مباشرة. معنا اتصال. مساء الخير. ألو، مساء الخير. معنا اتصال. إذن ننتقل للاتصال الآخر. طيب، نأخذ فاصل ومن ثم نواصل.

0: هناك اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخير استاذ خالد.
0: مساء النور.
1: تحياتي لك والاستاذ محمد رمضان والمستمعين والمستمعات.
0: يا اهلا.
1: الجواب بالنسبه لهذا الموضوع مش حاله الغضب او حاله الفرح.
0: نعم.
1: انا في رايي هذا له علاقه بطبع الانسان.
0: نعم.
1: اذا طبع الانسان ناري او عذب او ترابي هذول اصحاب مبادئ. يا اصحاب المبدا ما بغير رايه سواء غضبان ولا فرحان. اذا حكى كلمه يلتزم فيها ووعد الحر زين.
0: وانت
1: يشبط كل 5 دقائق بغير رايه.
0: أو بكل أنك أنا كنت متحمس كنت فرحان والله كنت مبسوط.
1: هذا الكلام أنا بالنسبة إلي أنا غير مؤمن فيه.
0: مريت بهيك موقف؟
1: مريت والله.
0: كيف
1: وأصحاب المبادئ لن يتغير إطلاقا.
0: نعم.
1: والله يوفي بالوعد مهما كانت النتائج.
0: نعم. وعد سريع يعني بكون. وعد سريع بكون.
1: الأبراج النارية.
0: نعم.
1: والأبراج الترابية وكلمتهم مبدأ. يعني
0: نعم.
1: لما تقول 1 و1 و2 ما بتصير 3.
0: نعم جميل.
1: نعم
0: جميل. شكرا لك.
1: أصحاب المبدأ كلمتهم كلمة ثابتة.
0: كلمة صاحب
1: نعم
0: المبدأ
1: كلمة رجال وكلمة في محلها.
0: نعم.
1: ويوفي بالوعد إذا وعد لا يخلف إطلاقا.
0: نعم شكرا. نعم. لك يا هلا.
1: العفو يا سيدي.
0: هناك اتصال. مساء الخير.
2: دربك إلا من هالسيل السايل والمقطع هناك. دربك إلا من هالسيل السايل والمقطاع هناك. مستوحش والدنيا ليل كنه الذيب بيستناك. خايف لا تقطع من ناب يلزك تستنجد بكلاب. وخايف لا ترجع تنعاب يقولوا العالم تشناك. يقولوا العالم تشناك.
0: الله الله الله.
2: مساء الخير يا أستاذ خالد.
0: مساء الورد أستاذنا محمود العزام. يا هلا
2: لك ولكل إخوة القائمين على هذا البرنامج.
0: يسعدك.
2: كل المتصلين صديق كبير أخته وأخ.
0: نعم.
2: وكل منهم يقدم عطر معين.
0: نعم.
2: في هذه يعني الحديقة الطيبة.
0: نعم.
2: يا سيدي بالنسبة ل يعني خلينا نقول وفاء الوعد
0: هو أنا حتى أوضح لك الفكرة أكثر. البعض عندما يكون فرحان بوعد وعود يعني بدي أقلب لكم الدنيا زهرية. والبعض لما يهدد ببالغ بتهديده.
2: هو صحيح يعني لكن هذا الوعد أنا في نظري بدخل المرات في باب النذر.
0: نذر؟
2: نعم يعني النذر هو وعد.
0: زمان كانوا يوفوا يعني بنذورهم أو يعني قد النذر يكونوا.
2: بالضبط يعني حتى سيدنا يوسف عليه السلام لما قال يعني ربي السجن أحب إليه مما يدعون إليه. يقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو يعني رحم الله أخي يوسف لو أنه قال يعني يا ربي يعني يكفيني شر ما أحسن بكفي.
0: نعم.
2: وذلك ربنا قام عنه شره ومكر النساء وسجنه. ثاني شيء يعني مقولة بتقول أنه النذر حجة الضعفاء. يعني أنت مش حاجة تدعو كريم قاعد ليش تحط حالك شروط. فأما من ناحية الزعل
0: أنت أخذتنا لزاوية جديدة يعني أنه النذر يعني شرط إذا تحقق هذا الشيء أنا راح أسوي هذا الشيء.
2: أنت ربط حالك من النذر هو شرط ودين لأن الله كمان صار صعب يعني ممكن ينعكس على على على حتى على صحة الإنسان.
0: جميلة هذه الإضاءة يا محمود يعني جميلة جدا هذه الزاوية.
2: بارك ليش تحط حالك وهمني يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أول ناهو قال لا تنذر أنت تطلب كريم بدون شروط.
0: مع أنه بمجتمعنا كثير نذروا وكثير نفذوا.
2: يعني أنا من عجائب النذر وأحكي لك قصة واقعية وما فيها يعني أتحرج أن أقول أسماء. صديقي أبو طارق اللي هو علي عبيد الساعي صاحب أغنية عمان دار المعزة والفخر.
0: نعم.
2: هذا بقول الرجل بقول الأم طارق زوجته يعني زوج زمان يعني بالستين ب62 بنته البكر.
0: نعم.
2: بقول أنا بنت البكر جيلك يا أبو ناصر هو بقول لي. فبقول لما كبروا بناته 3-4 جنوا البكر صارن بالصف الثالث والرابع والخامس.
0: نعم.
2: أم طارق غارت منهن كيف بمسك القرآن وبقرن فيه
0: ما شاء الله.
2: بتقول يعني هي أمية لا بتقدر ولا بتكتب فقالت.
0: نعم.
2: يا رب بطريقتها البدوية يا رب

0: والله جاي خليتني أصير أقرأ قرآن، إن غير الوجهك نعجة، وحتى توصوفك البدو عارفين وصف معجز،
1: وصفة النعجة وكيف طولها وعرضها
0: يعني رطلة درعة قرعة يعني
1: قرعة خشمها هيك قرونها هيك
0: من الشروط النادرة، مش يعني تقول أي نعجة وخرط
1: يعني ندر مع شروط
0: بالضبط، لو قالت نعجة هذا مش الحال. قال والله البنات يعني ركزنا لهم أنه بلشني درسنا البنات وبالتالي حطيناها يعني مدرسة المحو الأمية،
1: محو الأمية نعم،
0: وصارت يعني بسنتين زمان تمسك القرآن وتقرأ وما شاء الله عنها
1: ما شاء الله.
0: الآن جاءوا إلى
1: نذر
0: وفاء بالنذر، هذه نذرة. قال والله دورنا الأردن كلها ما لقينا وصف هذه النعجة، حتى أنهم أرسلوا إلى قارب بني خالد في سوريا واستعانوا في وجدوها، لو وجدوها وجدوا انه القانون السوري ايام بمنع خروج الاناث من الحدود يعني سوريا ممنوع تصديرها، حتى ميت واسطة وشرحوا الوضع وانه هذا نذر وشي سامحوا بخروجها، لما وصلت وجدوا انها انا حامل للناجة، انتظروا حتى خلفته حتى فطمة ابنها.
1: والله قصة هذه يا محمود، قصة
0: اي والله، حتى بتالي ذبحوه. قال يعني فعلا انها لذلك الانسان ليش يروح حاله بيبي بنذر صعب تحقيقه، وربنا كريم بليله بيعطيه كل اللي بدك اياه.
1: ما هو في ناس يعني لما يكون يعني فرحان يعني بنذر او بوعد بوعود كبيره، والله لا حليك والله لبسكم كلكم، لجيب لكم كلكم مثلا عبي او جيب لكم فروات مثلا، واحد بكون غضبان والله لا اعمل فيكم هيك وهيك.
0: لا هو الغضبان شوف استاذ
1: خالد في قصه يعني... انت قلت القصه هذه، كان في سلطان في الماضي كان اذا فرح بفرح الكل واذا غضب بقطع رؤوس الكل.
0: احسن
1: تمام، وكان عنده حكيم قال له انا تعبت من هالسلافه، اذا فرحت بفرح كل البلد واذا غضبت بعجب على الباقي. راح جاب له خاتم مكتوب عليه هذا الوقت سيمضي.
0: ايوه بالضبط هذا الوقت،
1: قال له كل ما تحس انك فرحان زياده طلع على الخاتم واقرا، وكل ما تفكر انه انت غضبان زياده طلع على الخاتم واقرا.
0: جدا انا صديقي اللي بقول ابو ناصر اصحى تصدق انه واحد بكون غضبان فاقد الاعصاب، بقول لك والله فقدت اعصابي، بقول انا صارت معي نافه لما شربني قال لي اول امبارح قال نزلت من الدار سكرت معي خالص واعتبرت اني انا بطلت اعرف شيء بالدنيا. قال مسكت الترابيزات كسرتها، مسكت الصحون كسرتها، مسكت المزهريه كسرتها، قال شلت التلفزيون بذكر نورماندي نوع حقه 250 ليره ايام، قال لما شلته قلت لا هذا غالي حطيته على جنب.
1: ما هو من ماله قاعد بكسر.
0: بقول لما شال التلفزيون لما شال التلفزيون قال لا هذا غالي حطه على جنب ما كسروش.
1: هو لو انه بس تذكر انه هذا الوقت راح يمضي
0: راح صح هذا كان... كلام حكم
1: هذه هي قصة من الأدب العربي القديم، لكن احنا لن نعفيك يا صديقي من قصيدة من قصائدك مع شرحها وبيان فكرتها.
0: يا الله قصيدة، ويسامحوني الأخوة عن طول المشاركة، إنما يعني تكرموا القصيدة تحكي عن عن عن تاريخ غير مجرى العالم من سنة 90 إلى سنة 2006. هي كانت الأحداث هذه القصيدة، وبالتالي كان فيها وعود، والآن مدام فيه الشعر فيها وعد وكان فيها وعود وعهود، ولكن الكل باق بالثاني الكل. أيوة لذلك
1: هاي أغنية أم كلثوم أروح لمين؟ لا نظرة وكنت أحسبها سلام.
0: ألا فروا إلى الله، ألا فروا إلى الله. لذلك يقول قالوا النسر قالوا الصقر نادى الفجر، قالوا الصقر نادى الفجر قال النسر مالك، قال الصقر ريحة غدر قال النسر بالك، وقام النسر قرمز على رجم الكذب صفق جناح وقال احنا قرايب يا صقر واحنا عرب واحدة ونفس الفصيلة والشكل واحوالي احوالك، ولو طال اولادك ظلم ابشر انا موجود، ولو مال حملك يا صقر صدق انا بجالك، ولو جارت طيور السماء وخيل الارض والناس اكذب على قولي ترى مطل من حالك، وفي يوم في يوم ملفوف بحزن ويله مثل ليله صاح الصقر جاني البلا وين الأهل يا ناس، أعطيني إيدك يا نسر واحميني من جالك، هذه عهودك يا نسر يا ما خطب رنيت ألمح طوابير الغدر والمح لهب بالبيت، ولا أنا فاهم خطأ ومخضوع بقوالك. قام النسر كرمز على رجم الكذب صفق جناحه وقال غلطان انت يا صقر غرك صدى رنان، ممكن اغامر بالحكي بس بالفعل غلطان، ابكي لوحدك يا صقر هذا ما هو ذنبي يا صاحبي يا صاحبي كل يأسف مالي انا ومالك، اعصار دوام الظلم

0: صار الصقر فيها يبكي على غدر الأهل يشرب مهاسيها وحسر التصادي عن النظر خلوا النظر محدود وقصوا الأظافر للصقر ولحقت على المنقار وقصوا وهدوا الملاجئ يا بشر ولحقت على الأشجار وقالوا بإعلان الذنب إنه الصقر مكار حاول يصحي أمته من ليلها الحالك وقال الصقر كلمة غضب في كل مرائي أو ذنب خاين يا ابن أمي إنت خاين يا ابن أمي إنت شو خوفك مالك جوبنت من اسم العدو بس الاسم هالك لكن بالله بسألك لو كان كل اللي حصل عندك حصل لو كان كل اللي حصل عندي حصل عندك حصل شو كانت أحوالك
1: يا الله.
0: وقال الصقر كلمة غضب في كل مرائي أو ذنب خاين يا ابن أمي إنت شو خوفك مالك جوبنت من اسم العدو بس الاسم هالك لكن بربي بسألك لو كان كل اللي حصل عندي حصل عندك شو كانت أحوالك وعرف الصقر إنه النسر والبوم والشوحة عقدوا على ذبح ومؤتمر وصفقات مفضوحة بس الصقر ظل صقر رغم التآمر والمكر ولو مات وصى عزوته يكتب على حرف القبر حاول يصحي أمته من ليل هالحالك حاول يصحي أمته من ليل هالحالك
1: لله درك يا محمود.
0: سلام.
1: شكرا سلام. لك
0: عفوا عفوا
1: شكرا لك. لا تعليق ونحتاج لفاصل حتى نستوعب هذه القصة. فاصل ونواصل.

0: دائما بعد مشاركة محمود نحتاج إلى فاصل، ليس كذلك؟ معنا اتصال، مساء الخير. ألو
1: ألو،
0: يا هلا،
1: مساء الخير.
0: مساء النور،
1: سامعني؟
0: سامعك،
1: كيف حالك أخ خالد؟
0: يا هلا،
1: أهلا فيك. هلا، ومساء الخير لمحمد رمضان.
0: نعم.
1: ومين كمان؟ هلا،
0: وسفيان المحميد.
1: مين؟ آه، سفيان المحميد، ومعهم كمان
0: خالد عياد.
1: وخالد عياد.
0: نعم.
1: الله يسعدهم يا ربي، لأنه
0: نعم.
1: أنا الإذاعة اليوم مش جاي عندي بالمرة والله.
0: بأي منطقة أنت؟
1: أنا بالزرقة.
0: بالزرقة، طيب.
1: يعني لما أخذت عنوان الحلقة من صاحبتي، وأنا أرن أرن أرن، ما شاء الله عليك، الضغط اليوم كمان كتير.
0: الحمد لله،
1: الحمد لله دائما.
0: نعم.
1: ومعك أم يزن.
0: أهلا يا أم يزن،
1: أهلا فيك. موضوعك عن الوعد صح؟
0: لا، يعني عن الفرحان اللي بوعد بقول حاجات مش قدها، وعن الغضبان اللي بيهدد أشياء مش قدها.
1: آه والله، أنا ما بحب أوعد ولا بحب حدا يطالبني بالوعد، لأنه مرات الوعد مش دائما بيقدر واحد أقد الوعد. يعني تجي ظروف، يعني كثير بيقولوا لي أنا أوعدينا، أنا بقولهم ما بحب أوعد، لأنه الواحد ظروفه ما بيقدر، يعني ما بدري فيها إذا كانت بيقدر ولا ما بيقدر يلبي وعد.
0: نعم.
1: بيجي أيام ظروف ما بيقدر يلبي، ليش يعني يوعد؟ أنا ما بفضل إنه حدا يوعد حدا إلا إذا كان قد الوعد. يقول الرجال على قد وعاءها على قد كلمتها، يكون قد الكلمة.
0: نعم.
1: كان الرجال طبعا ولا النسوان، بس إنه لا، لازم إن دي وعد، والله كيف ما كانت الظروف بده يتحمل أو ما يوعد بالمرة. أنا من ناحيتي لما يقولوا لي أوعدي بقولهم ما بقدر أوعد، يعني كثير بيضغطوني يقولوا لي أوعدي، بقولهم لا ما بدي أوعد، لأني أنا ما بعرف الأيام شو كاتبتنا، شو من هون لهون، شو الواحد ممكن يصير له، ممكن ما بقدر يلبي هالدعوة الوعد هذا كله.
0: يقولوها
1: الوعد يا دحنون.
0: الوعد يا دحنون.
1: الوعد يا دحنون. لا والله ما مش.
0: طيب والنذر الوعد. والنذر أنت معه إذا
1: إيه؟
0: صار النذر أنت معه؟
1: ولا نذر كمان، ولا نذر. مين نذر زي الوعد كمان؟ النذر أقوى.
0: أقوى.
1: لأنه النذر خلص هاي صار حق دين، دين الشرع. بدك تنذر، بدك تلبي يعني الوعد. ممكن الواحد ممكن يأجله الوعد وإشيك، بس النذر عليك عليك. ما بقدر تتفلت منه.
0: نعم نعم. بدي أشكركم يزن، يعطيك العافية.
1: خلاص، يعطيك العافية.
0: يا هلا. خلينا نذهب لفاصل ومن ثم نواصل.

0: هناك اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخيرات.
0: مساء الوردات.
1: عفوا استاذ خير.
0: اهلا اهلا استاذ احمد
1: حبيبي الله يديمك.
0: يا اهلا.
1: تحياتي الى كل محمد رمضان وكل الاستاذ
0: المسلمين. ولك التحية.
1: والمشاركين الله يخليك ويطالبك. صحيح انا بشوف اللي بيوعد وهو فرحان طبعا هذا يقع تحت ضغط الحماس.
0: حماس.
1: والغضبان تحت ضغط الانفعال.
0: نعم.
1: وحتى في الانفعال وبنسمع احنا كثير يعني لما بيصير خلاف بين الرجل وزوجته احيانا في انفعال اذا لفظ بكلمه الطلاق تلغى كلمه الطلاق.
0: نعم.
1: لانه بيسألوا القاضي الحال الوضع المفتي اللي بده يفتي له شو كان موجود فيها. فانا بشوف اللي بوعد تحت الفرح والحماس اخطر من تحت الغضبان. الغضبان لانه في 100 واحد يوقفه. اما الفرحان لا هو بلزم نفسه وفي يقع بينهم ناس بكون متامل مستبشر بشيء.
0: صحيح. صحيح.
1: وبكون شو بقول اذا يعني حدا بشرني بقضية إله بابن إله بمرض لا قريب إله إذا بشرني بأنه صار تمام بدي أسوي كذا وكذا يعني هو وعد زي النذر لكن لشخص معين بكون اللي بيبشرني بهذا الموضوع اللي عندي كذا وكذا وكذا اللي بيبشرني يعني بكون للرجل هذا خليني أقول في حالة من الإحباط وفي حالة من
0: الترجي أو من التأمل
1: تماما. نعم. تماما هو بكون داعي لله طبعا بداية ولكن هي حينما يفقد الحيلة ولا حول ولا قوة بقول اللي ببشرني في هذا الموضوع إله عندي كذا
0: مبلغ من المال أو هدية
1: ويحصل طبعاً.
0: اللي كان بتمناه بنوله ساعتها بقع بحرج
1: تماما هون يعني هاي بشرة بشرة يعني بكون قطع على نفسه عهد ووعد بأن يقوم بتلبيتها. الإنسان دائما

0: رهين مشاعره لما بتصرف فيها، رهين إذا كان عنده موضوع يعني حمسه وزاد فرحه. فأنا من وجهة نظر المتواضعة بخرج عن التغطية.
1: ببالغ
0: كتير. يعني
1: بحمل نفسه أشياء أكثر من طاقته.
0: تماما.
1: عمره صارت معك إنه واحد كان فرحان ووعدك وعد وما قدر يحققه؟
0: والله بخفاش الأمر يا أستاذ خالد. يعني ما بخفى الأمر إنه وعد بأشياء نتيجة إذا حصل كذا راح أسوي كذا، وبالأخير إجا يعني مكبل اليدين. يعني لا، لأنه إذا كان بيني وبينه اللهم مصداقية وعلاقة قوية، فإجا مكبل اليدين. يعني إجا بأقل الوعود، بس قلت يعني قلت له طيب ليه ما يعني مدام ما كنت بتقدر خلي الموضوع معوم، يعني بأقلها خلي الموضوع معوم شوي، بلاش تلزم حالك بشغلة انت مو قدها. لأنه
1: فرحان مبسوط.
0: انا بنفس الوقت لا ألوم الطرفين، بس علينا ان ندرك انه هاي الوعد قد يكلفك كثير. في ناس بتلتزم بالجهتين، بوعد الفرح
1: وتحديد الغضب. نعم.
0: وتنفيذ الغضب. واثنين اذا بتلاحظ فيهم خسارة. قد يكون تبع الفرح في خسارة مالية وخسارة اصدقاء، وكذلك الثاني قد تكلف الموضوع كبير، خسارة بجزء تكون خسارة أسرية كاملة.
1: نعم.
0: لكن الأدهى والأمر من ذلك الشعراء لما بيولدوا.
1: الشعراء
0: لما بيولدوا.
1: شكل موضوع القصيدة الوعد.
0: بيقول وعدتني ألا يكون الهوى
1: ما بيننا
0: إلا الرضا والصفاء، وقلت لي إن عذاب النوى بشرى توافينا بقرب اللقاء، ثم أخلفت ورودا طاب فيها قاطري، هل توسمت جديدا في غرام الناظري، فغرامي راح يا طول ذراعاتي إلي، وانشغالي في ليالي السهد والوجد علي، كان عندي
1: وليس بعدك
0: عندي نعمة من تصوراتي ووجدي، يا ترى ما تقول روحك بعدي في ابتعادي وكبريائي وزهدي، عشك ما تهوى قريبا أو بعيدا، حسب أيامي جراحا ونواحا ووعيدا، وليالي ضياعا وجحودا ولقاءا
1: ووداعا
0: يطرق القلب وحيدا، يسهر المصباح والأقداح والذكرى معي، وعيون الليل يخبو نورها في أدمعي، يا لذكراك التي عاشت بها روحي على الوهم سديدي، ذهبت من خاطري إلا صدى يقتادني حينا فحين، قصة الأمس أناجيها وأحلام غدي، وأماني الحسان رقصت في معبدي، وجراح مشعلات نارها في مرقدي، وسحابات خيال غائم كالأبد، أنا لن أعود إليك مهما استرحمت دقات قلبي، أنت الذي بدأ الملالة والصدود وخان حبي.
1: ولكنها عادت يا أحمد.
0: كيف؟
1: دائما تهديدات الحبيبة.
0: نعم.
1: يعني لا تنفذ.
0: أنا أقول لك هاي وعود مش ملزوم فيها. يعني
1: مش ملزمة.
0: وعدت بذبحك 50 مرة. وحين رأيت يديك المسالمتين اختجلت
1: مثلا.
0: وعدتك ألا أكون هنا بعد 5 دقائق، ولكن إلى أين أذهب؟
1: هذه بنهديها لمهندس محمود نعانعة من قسم الهندسة، لأنه حل ضيفا عندنا يا أحمد.
0: تحياتي لوديمك، الله يخليك ويرضى عليكم.
1: نعم. بدي أشكرك أحمد لأنه هناك اتصال آخر، وشكرا على هذه القصيدة وعلى وعدتك.
0: أشكرك يا سيدي.

0: شكرا لك. هناك اتصال. مساء الخير.
1: مساء النور استاذ خالد.
0: مساء السرور. اهلا
1: احمد الزعبي معك.
0: هلا يا احمد.
1: الله يعطيك العافيه استاذ خالد.
0: الله يعافيك.
1: يعني شوف في مثل بقول لا توعد وانت فرحان ولا تخلف وانت زعلان.
0: لا توعد وانت فرحان.
1: نعم.
0: مع انه كنت فرحان ووعدتك بفروه انت والشباب، ولما اجى وقت الجد يعني معيش حق الفروه مثلا.
1: يعني عبد المطلب جد الرسول عليه الصلاة والسلام،
0: عليه الصلاة والسلام،
1: يعني لما تزوج طول حتى أنا جت خلفه، فأخذ على نفسه عهد أنه إذا إجا أولاد كثير أنه يذبح واحد منهم.
0: نعم.
1: كانت القرعة كل مرة تيجي على سيدنا، على أبو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله.
0: نعم.
1: بن عبد المطلب.
0: نعم.
1: بعدين وجدوا مخرج انه يعني يذبح عنه جذور مشان انه يخرج من هذا المأخذ. نعم. يعني انه كيف واحد يذبح ابنه مقابل انه اعطى وعد وهو فرحان انه بيجيني ولد.
0: نعم.
1: وزاد انه الغضب استاذ خالد يعني ممكن يفسد علاقات بين اصدقاء. انا اكون وعدك بشغله واغضب، يعني غضب من هوش دخل باللي بينه وبينك. انا اغضب من زوجتي من ابني اجي اقول والله ما انا رايح عليه، مش رايح اعطيه ولا شيء. الواحد يعني دائما يتوسم بالاخلاق الحميده. الرسول صلى الله عليه وسلم كان من سيمه الحلم عند الغضب، فاحنا نكون دائما حلمين عند الغضب. وشكرا استاذ خالد وبارك الله فيك.
0: شكرا لك. يا هلا.
1: هلا.
0: ننتقل لفاصل ومن ثم نواصل.

0: 0 6 47 47 111 112 رقمنا على الهواء مباشرة. هناك اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: الله يسعدك يا أستاذ خالد. بدي أشكرك والله. أول ما حكيت إذا مشوار صفية الراديو.
0: نعم.
1: يعني عملتوها الساعة؟
0: يعني إحنا بنوصل الملاحظات يعني بصورة مستعجلة. إن كان نصلحه بنصلحه، واللي بده وقت أكيد بأخذ وقت.
1: هلا والله صافي تقول لما حكيت معاك ورجع صافي يعني بشكرك. نعم. عشان هيك الله يسعدك.
0: أكيد. العفو. العفو. شكرا لك.
1: الله يوفقك.
0: يا هلا. إذا نكمل الفاصل ونواصل، أو حتى نختار فاصل على زوج محمد.

0: مستمرين ومعنا اتصال. مساء الخير. ألو.
1: ألو.
0: يا هلا.
1: كيفك خير دياد؟
0: يا أهلا.
1: شو أخبارك؟
0: بخير.
1: معك إلهام.
0: أهلا يا إلهام.
1: أهلا أهلاً. فيك.
0: زمان ما سمعنا صوتك.
1: والله هيك يعني صار ظرف.
0: نعم.
1: يمكن أنت شكلك ما بتعرف.
0: نعم نعم.
1: المهم
0: تفضلي.
1: بلاش أحكي
0: يعني فيما بعد أكيد متكلم بالظروف. نعم. تفضلي.
1: وتحياتي لمحمد رمضان وجميع اللي موجودين عندك.
0: نعم ولك التحية. تفضلي.
1: تسلم. هلأ شوف أصعب وعود يعني أنا بحكي بوجه عام طبعا. أصعب وعود لما الزوج يوعد مرته بشغلة
0: وهو مبسوط أو فرحان.
1: أيوة. مبسوط
0: منها.
1: بكون فرحان وبده يجيب لها الدنيا بما فيها. لما هيك شوية يعني بعد كم ساعة بهدى.
0: أيوة.
1: أو يوم يومين ثلاثة بمروا
0: بعد دقيقتين ثلاثة. أيوة.
1: ما شفنا الشيء. وين الوعد؟ بحكي لا أنا كنت مبسوط ومتحمس وإنت الموضوع
0: صحيح. الأكل كان زاكي، الحلويات كانت زاكية، السهرة حلوة. نعم.
1: أو مثلا بدي أطلعك. مثلا
0: بدي أعزمك، بدي أجيب لك سوارة.
1: أيوة
0: أيوة. وإنتوا بتنسوش ما شاء الله عليكم.
1: لا إحنا ما بننسى طبعا. أكيد.

0: بسم الله عليكم.
1: يعني مثلا بعيد ميلادي بيكون وعدني بإشي حلو يعني وتقيل, بتفاجأ إنه جايب لي يعني شغلة بسيطة. طيب يعني هي حلوة,
0: يعني هو جاب لك حاله أحلى من كل الهدايا.
1: والله أشوف الله يرحمه.
0: الله يرحمه. الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
0: نعم.
1: كان طيب. عن جد ما كان
0: وتهديد
1: بخيل معي
0: أكيد. وتهديد الغضبان إيش رأيك فيه؟
1: الغضبان شوف يعني أنا بحاول مثلا حدا زعلني بحكي والله ما رح أحكي معها, والله
0: لا أعمل ولا قيم ولا حط.
1: بس بتعرف الواحد وهو رايق أول ما أشوفها بروح بسلم عليها على طول. يعني بحاول إنه خلص هذا يعني الإشي اللي حكيته بنساه, بحكي يعني خلص إشي ما بستاهل. لو تكرر وممكن يعني خلص أعطي حد لهذا الشيء. في ناس بيستفزوك على فكرة, يعني إذا أنت كنت فرحان معقول يا إلهام أنت تعملي هيك وتعزمينا مثلا أو تجيبي لي شغلة وعديني فيها وأنت فرحانة, بيستفزوك أنت.
0: نعم.
1: قد الكلام.
0: نعم.
1: بصير يحكوا لك أنت قد الكلام, فيعني بتضطر انه انت بدك تكون عند هذه الثقة وبدك تنفذ حتى لو انك مش قادر بدك تنفذ, لانه عشان ما تزعزع الثقة بينه وبينهم.
0: نعم.
1: عرفت؟ فحلو انه الواحد وهو مبسوط بس يعني يفكر عند العشر قبل ما
0: يوعد. وده حليكم
1: يعطي وعود يعني هيك هدايا بسيطة.
0: نعم.
1: اشياء بسيطة.
0: نعم.
1: ما يتهور.
0: أكيد. بدي أشكرك حتى أعطي مجال لاتصال آخر. شكرا لك, بدنا نسمعك بحلقة الغد بإذن الله. شكرا.
1: إن شاء الله.
0: يا هلا. هناك اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخير سيدي.
0: مساء النور. يا أهلا.
2: كيف حالك؟ أول مرة بشارك أنا على فكرة.
0: مين معنا؟
2: معك جميل السعودي بالعقبة.
0: يا هلا يا جميل. قبل أي إشي كيف الجو بالعقبة؟
2: والله حامي الجو.
0: حامي.
2: والله جو حامي معروف شهر 7 و8 و9
0: حتى الليل حامي.
2: والله انا بحكي معك بشغل التكييف السياره صراحه, يعني بحكي معك واقف على اليمين ومشغل تكييف السياره
0: ما شاء الله عليك
2: صوت الهند. فانا سايق تاكسي في العقبه.
0: يعطيك العافيه ووسع رزقك ان شاء الله. تفضل يا جميل.
2: حبيت اشارك خير الكلام معك الله وجل. حبيت اشارك بومسي او بيات شعريه مش شعري. انا بس انت عبال احكي لك اياها.
0: قول
2: اقول لا غبت عني دمعة العين تبكيك. وجيت يمي خافق القلب حياك موج البحور ونسمة الليل تغريك وشلون ما يغريك شخص تمناك مهما يهب الريح والغيم تخفيك لا بد تشرق الشمس يوم في العقب والقاك.
0: الله الله.
2: هاي لك انت هدية.
0: هذه النسمة احلى من نسمة المكيف يا جميل
2: والله.
0: كيفك مع الصيد؟ تسلم. كيفك مع الصيد بالعقبة؟
2: والله للصراحة لست بهاوي للصيد. أما بهوى المصيدو
0: عاد. والله الصيادين يعني أصحابنا هسا وقت الناجل والفرس.
2: أنا قلت لك الاعتراض يعني الصدق دائما إذا كان الكلب ينجح صدقه أنجح.
0: نعم.
2: فالكلام لازم يكون صادق الإنسان مع نفسه ومع الآخرين. أنت سألتني وأنا كان أقول لك والله صياد وبصيد ولا لا. أنا قلت لك أعشق الصيادين وما يصيدون.
0: والله أكيد صحة وعافية.
2: يعني الدكتور مروان علم وغني عن التعريف. هو نعم. صديقي واليوم كلمته.
0: نعم.
2: بس خلاص هي هواي.
0: سبحان الله. لازم يعدوك يعني تصير زيهم.
2: انا لانه انا ابن الجبل وابن الغزلان مش ابن البحر.
0: عافية عليك. عافية عليك.
2: ومن الطفيلة لو تدرين ما الوجع وهل تبقى الاحزان متسعة.
0: الله. نعم. الله على الطفيلة. بدي اشكرك يا جميل. طريق السلامة. الظاهر انه هناك انقطع الاتصال. كان هناك اتصال لكن انقطع. اذا نكمل الفاصل.

0: بدي معك. معنا دقيقتان لاتصال اثنان، اذا كل اتصال دقيقة. مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: اهلا اهلا
0: اهلا. يا هلا.
1: يسعدك يا ربي.
0: يا هلا، تفضلي.
1: تحياتي لحضرتك وللهندسة وكل الاسماء.
0: ولك التحية.
1: شمسي فلت الخط، جيت انا.
0: نعم.
1: الله ينور عليك. بدي احكي لك، كانت رحلة امبارح اول امبارح مع صحباتي على العقد، حكيت لهم هاي الايام ما بدي اروح لانه الجو حر، مع انه الباصات مكندشة ممتازة، قربنا جنة. بس ان شاء الله الايام الجاية بنروح، اكيد كل مشوار يعني انا رحلة بنروح، ورحنا ام قيس ورحنا على
0: ما شاء الله
1: على عجلون وعلى درش وشمينا الهواء من الاخر.
0: نعم، جميل جميل.
1: الله يسعدك ويحفظ الاردن يا ربي، يحفظ سيدنا يا ربي الاسرة الهاشمية.
0: امين امين
1: امين رب.
0: يعني بتنصحي بي انه الناس تطلع على العقبة بالوقت هذا؟
1: لا لا، ما بحب اروح لا على العقبة ولا على البحر الميت بهالايام.
0: بهالايام
1: بس
0: بالليل، بالليل براد، بالليل براد، الواحد بتحمل شوي.
1: لا لا ما رحت.
0: بعدين حلو الواحد يعرق شوي، يعني بتخلص من السموم اللي بجسمه، يعني لازم لازم الواحد دائما مبورد يعني.
1: راحت علي، راحت علي.
0: بسيطه بسيطه. بدي اشكرك حتى نعطي اخر اتصال مجال. مساء الخير.
2: الو
0: الو،
2: مساء الخير.
0: اهلا، مساء النور.
2: اهلا، مساك الطيب. والله يعطيكم الف عافيه الاستاذ حضرتك والاستاذ سفيان المحاميد والاستاذ محمد رمضان.
0: نعم،
2: المايسترو متميز وكل المستمعين والمشاركين. معي عصام.
0: يا هلا عصام، تفضلي. معنا دقيقة بالضبط.
2: طيب بدي اختصر الموضوع.
0: نعم.
2: هلا في الحياة الزوجية الخاطب بوعد خطيبته بإكمال تعليمها أو توفير بيت أو تحقيق أمور معينة، إذا كان الوعد في حدود المستطاع.
0: نعم.
2: عشان هيك من الوفاء إنه يسعى تحقيق أو يوضح بصراحة إن تغيرت ظروفه. في لحظة الغضب بيفقد الإنسان هدوءه، سيبت لك تهديدات أو كلمات ما بقصدها، بقول لك أنا ما بقصدها، بعدين بندم عليها لما يصير هادي. لكن هل يعفي الغضب من مسؤولية كلامه؟ لا. أم أن الإنسان يجب أنه يتعلم أنه يضبط نفسه، مش بقول لك القوي الذي يملك نفسه وقت الغضب. حتى في أصعب اللحظات يضبط أعصابه. لكن هل الغضب مبرر إلا إطلاق الوعود أو التهديدات؟ وهل الكلمة بتضل مسؤولة مهما كانت حالته النفسية لهذا الإنسان؟
0: نعم.
2: الوعد كلمة يمكن يقولها في ثواني، لكنها قد تبني ثقة لسنوات أو تهدمها في لحظة واحدة. لذلك قبل ما توعد حدا فكر، إذا وعدت أوفي ما استطعت. الناس ما بتتذكر كثرة كلامنا، بل تتذكر صدق المواقف. ويسعد لي هالمساء الطيب.
0: شكرا.
2: الله يعطيكم كل العافية.
0: يا هلا يا عصام، يا هلا. كنت آخر اتصال. إلى هنا نكون وصلنا نهاية حلقة هذا المساء من برنامج مساء الخير. تبقى لنا موعد في مساء الغد بإذن الله. نذكر بمواعيدنا كل أحد واثنين وثلاثاء. حلقة هذا المساء رافقنا وشرفنا زملائنا الأعزاء سفيان المحميد من غرفة المراقبة، وربان المكسر المخرج المبدع مهندس الصوت لهذا المساء محمد رمضان. شكرا لك محمد. ومن خلف الميكروفون كان معكم محبكم محدثكم خالد علي عياد، ولا نقول وداعا ولا نموعد في مساء الغد. تصبحون على خير.

وطال بالأنجم.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في نشرة منتصف الليل الإخبارية، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. سمو ولي العهد يوجه باستكمال أتمتة خدمات الأحوال المدنية وتكثيف التوعية بخدمات تطبيق سند. الحكومة تقر حزمة من الأنظمة والقرارات لدعم الاقتصاد والتنمية وتطوير الإدارة العامة. الصفدي وغوتيريش يبحثان سبل تعزيز التعاون بين الأردن والأمم المتحدة ومستجدات الأوضاع في المنطقة. من العناوين إلى التفاصيل، أكد نائب جلالة الملك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد خلال زيارته لدائرة الأحوال المدنية والجوازات، أكد أهمية استكمال أتمتة الخدمات للتسهيل على المواطنين، وأشار سموه إلى أهمية تكثيف الحملات التوعوية حول الخدمات المقدمة للمواطنين عبر تطبيق سند، خصوصا خدمات دائرة الأحوال المدنية والجوازات لتعريف المواطنين بها وبكيفية إجرائها إلكترونيا. واستمع سمو ولي العهد إلى إيجاز قدمه المدير العام للدائرة المهندس غيث الطيب حول خدمات الدائرة ومشاريعها في مجالات التحول الرقمي والربط الإلكتروني وجهود التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتحسين تجربتهم. وأكد سمو ولي العهد خلال جولة اطلع فيها على سير الخدمات ضرورة تسريع إنجاز معاملات المراجعين الراغبين بإنجازها وجهيا ومراعاة الاحتياجات المختلفة لجميع المراجعين. وفيما يتعلق بمخرجات الزيارة، أوضح المدير العام لدائرة الأحوال المدنية والجوازات غيث الطيب أبرز ما ركز عليه سمو ولي العهد والخطوات التي تنفذها الدائرة لتعزيز التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية. وقال الطيب:
1: شرفنا سمو ولي العهد في زيارة إلى دائرة الأحوال المدنية والجوازات، واستمع سموه إلى إيجاز مفصل عن مهام وواجبات الأحوال المدنية والجوازات وعن الخدمات الرقمية التي نقدمها للمواطنين الأردنيين وكذلك لكافة الشرائح التي نخدمها سواء كانوا أردنيين أو غير أردنيين أو على أرض الوطن أو من خلال وزارة الخارجية للمواطنين الأردنيين خارج البلاد. وكان تركيز الإيجاز والحوار مرتبط بملف التحول الرقمي، لأن هذا الملف هو ملف أساسي في تحسين الخدمات للمواطنين وفي تعزيز منظومة وخارطة

0: تطوير القطاع العام، واستمع إلى آراء المواطنين حول الخدمات المقدمة من دائرة الأحوال المدنية والجوازات. وباعتقادي يعني هاي الرسالة تؤكد على اهتمام سمو ولي العهد في ملف التحول الرقمي. توجيهات سمو ولي العهد تصب في رفع مستوى الخدمات وتحسينها للمواطنين، والتوسع في ملف التحول الرقمي وزيادة الخدمات الرقمية. ونحن اليوم نقدم 25 خدمة، وإن شاء الله راح يكون هناك أيضا عمل على أتمتة 18 خدمة. هاي الخدمات كلها رايح تخدم المواطن الأردني وتسرع في إنجاز المعاملات.
1: في إطار خطط التحول الرقمي الرامية إلى تطوير الخدمات الحكومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتماد الرخص والوثائق الإلكترونية وإيقاف إصدار القسائم البلاستيكية والورقية اعتبارا من الثاني من آب المقبل. ودعت الإدارة المواطنين إلى المبادرة بتفعيل حساباتهم على تطبيق سند والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهودها لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل إنجاز المعاملات ورفع كفاءة الخدمات الحكومية. رئيس قسم الشؤون القانونية في إدارة ترخيص السواقين والمركبات المقدم نادر حجازين تحدث عن هذا القرار وقال:
2: استكمالا لإجراءات التحول الرقمي ومواكبة أحدث المعايير التقنية وبهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات وتقديم الخدمة المثلى للمواطنين، ستقوم إدارة الترخيص واعتبارا من يوم 2/8/2026 بالتوقف عن إصدار القسائم البلاستيكية، وتشمل رخص القيادة ورخص المركبات وتصاريح القيادة وتصاريح التدريب، وسيتم إصدار قسائم إلكترونية يتم إرسالها إلى هاتف المواطن، ويمكن للمواطن الحصول على القسيمة الإلكترونية من خلال تفعيل تطبيق سند أو من خلال البوابة الإلكترونية لإدارة الترخيص، ويستطيع تحديد الرخصة التي يرغب بالحصول عليها ويتم إرسال بيانات الرخصة إلى الهاتف الشخصي. وتعتبر القسيمة الإلكترونية هي القسيمة المعتمدة قانونا، ويستطيع المواطن إبرازها عند الطلب.
1: أقر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حزمة من القرارات لدعم المنشآت السياحية في إقليم البتراء التنموي السياحي، وذلك استجابة للتحديات التي يواجهها القطاع. وتهدف الحزمة إلى الحفاظ على فرص العمل وتعزيز استدامة المنشآت السياحية والتخفيف من الأعباء المالية المترتبة عليها، إلى جانب رفع تنافسية البتراء بوصفها وجهة سياحية بارزة على المستويين الوطني والدولي. وتضم الحزمة 11 قرارا يستفيد منها نحو 1600 عامل، فيما تبلغ كلفتها الإجمالية 5 ملايين دينار تتحملها الحكومة. كما أقر مجلس الوزراء خلال الجلسة ذاتها الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2026، تمهيدا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول مع منحه صفة الاستعجال. ويهدف المشروع إلى إعادة تنظيم الأحكام المتعلقة بالإجازة دون راتب لموظفي القطاع العام، بما يحقق مرونة أكبر ويضمن استمرارية تقديم الخدمات العامة وحسن إدارة الموارد البشرية. وتتضمن التعديلات الجديدة تخفيض شرط الحصول على الإجازة دون راتب من 5 سنوات خدمة فعلية إلى 3 سنوات، كما تجعل مدة الإجازة مفتوحة وغير مقيدة بعدد محدد من السنوات. ويلزم المشروع الموظف الحاصل على إجازة دون راتب بإبلاغ دائرته برغبته في العودة إلى العمل قبل عام من موعد عودته، بما يتيح للجهات الحكومية التخطيط المسبق لاحتياجاتها الوظيفية. كما أقر المجلس حزمة من الأنظمة والقرارات شملت الموافقة على مشروع نظام لتصنيف المدارس الخاصة إلى 6 فئات وفق معايير جودة وأداء، وإقرار نظام صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية ونظام الخبرة لدى المحاكم النظامية لتعزيز التحول الرقمي وتسريع إجراءات التقاضي. وأقر المجلس كذلك نظام التنظيم الإداري للأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية ونظام التنظيم الإداري للمؤسسة التعاونية الأردنية ونظام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة.

0: ووافق على الأسباب الموجبة لمشروعي تعديل نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية ونظام التنظيم الإداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين. وفي قطاع المياه والمصادر الطبيعية وافق المجلس على إجراءات البدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه وعلى اتفاقية تمويل مع الوكالة الفرنسية للإنماء بقيمة 97 مليون دولار لدعم المشروع، كما وافق على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المصادر الطبيعية في إطار تعزيز الاستثمار في قطاع التعدين والطاقة. استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين الأردن والأمم المتحدة إلى جانب أبرز التطورات الإقليمية. وأكد الصفدي وغوتيريش أهمية تكثيف الجهود لخفض التصعيد في المنطقة والالتزام بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران واستئناف المفاوضات بما يعزز الأمن والاستقرار. كما تناول اللقاء الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث شدد الصفدي على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ووقف الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية ودعم وكالة الأونروا لمواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين. وبحث الجانبان أيضا تطورات الأوضاع في سوريا، مؤكدين دعم وحدتها وسيادتها ورفض الاعتداءات الإسرائيلية عليها. وفي ختام اللقاء أشاد غوتيريش بدور الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين وتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، فيما ثمن الصفدي موقف الأمم المتحدة الداعمة للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني. بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي مع وكيل الأمين العام لشؤون عمليات السلام في الأمم المتحدة جان بيير لاكروا التعاون المشترك والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
1: استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي في مكتبه بالقيادة العامة وكيل الأمين العام لشؤون عمليات السلام في الأمم المتحدة جان بيير لاكرو، وبحث الجانبان الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وآخر التطورات الإقليمية وأوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكد اللواء الركن الحنيطي أن مشاركة القوات المسلحة الأردنية في عمليات حفظ السلام الدولية تعكس التزام المملكة بدعم الأمن والسلم الدوليين وحماية المدنيين في مناطق النزاع. من جهته أعرب وكيل الأمين العام عن تقديره للدور الذي تقوم به المملكة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم جهود حفظ السلام، مشيدا بمهنية وكفاءة القوات المسلحة الأردنية ومكانتها كشريك فاعل وموثوق في بعثات الأمم المتحدة. حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
0: أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، بحث خلاله سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين وتوسيع التعاون في مختلف المجالات. كما تناول الاتصال المستجدات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة في إطار التنسيق المستمر بين الأردن وقطر. وأكد الجانبان أهمية التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ الاتفاقيات المنبثقة عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. وجدد الصفدي والشيخ محمد دعم الأردن وقطر لكافة الجهود الهادفة إلى نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة. كما أجرى الصفدي اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية وشؤون أوروبا الجديد في جمهورية مالطا كريس فيرن، وبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وتوسيع التعاون الثنائي إلى جانب تعزيز الشراكة في

0: إطار الاتحاد الأوروبي، كما تناول الاتصال التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد في المنطقة. وإلى آخر تطورات الحرب في المنطقة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وجود احتمال قوي للتوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكدا أن المباحثات الجارية تأتي بعد قصف عسكري مكثف استمر 14 يوما ضد طهران، في وقت نفت الأخيرة فيه إجراء مفاوضات مع واشنطن. وفي سياق كلامه قال ترامب: نجري محادثات جيدة مع إيران في الوقت الراهن، ولولا ما قمنا به من عمليات عسكرية لما كانوا يتحدثون إلينا. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول في إدارة ترامب قوله إن واشنطن تبادلت المقترحات مع إيران عبر الوسطاء وحققت تقدما في المفاوضات. وجه رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي بالتحقيق في استهداف السعودية بطائرات مسيرة انطلاقا من الأراضي العراقية، وفقا لبيان وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية. من جانبها، طالبت وزارة الخارجية السعودية الحكومة العراقية بمنع استخدام أراضيها لشن أي هجمات على المملكة، وأعربت عن إدانة السعودية بأشد العبارات لما تعرضت له من اعتداءات بطائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات التابعة لإيران في العراق. أكد رئيس غرفة تجارة عمان العين خليل الحاج توفيق أن العلاقات الأردنية السعودية تمتلك من العمق ما يؤهل البلدين للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدما تقوم على التكامل الاقتصادي. وقال خلال لقائه وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمان السفير السعودي لدى المملكة الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود: إن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على متانة العلاقات بين البلدين، بما يعزز التعاون الاقتصادي ويوسع مجالات الشراكة والاستثمار. وأضاف الحاج توفيق:
1: استكمالا لما بدأنا مع سمو السفير في غرفة تجارة الأردن، واستكمالا لما توصيات مجلس الأعمال السعودي الأردني، وأيضا شبكة الأعمال الأردنية السعودية اللي أنشأتها غرفة تجارة عمان، إضافة أيضا لاتفاقيتنا بين عمان والرياض مؤخرا. كل هذه ملفات تناولناها وناقشنا بعض الملاحظات اللي وردتنا من هيئتنا العامة تتعلق بتأشيرات رجال الأعمال، قطاع النقل، بعض الملاحظات اللي تسهل نقل الركاب والبضائع.
0: من جانبه، أكد السفير السعودي لدى المملكة الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود أن العلاقات الاقتصادية بين الأردن والسعودية تقوم على أساس التكامل لا التنافس، مشيرا إلى وجود فرص واعدة لمضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين، بما يعزز الشراكة الاقتصادية ويخدم المصالح المشتركة. وأضاف الأمير منصور:
2: المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ترتبط بعلاقات وثيقة جدا عبر التاريخ، هي الأساس في بناء شراكاتنا الاقتصادية والاستثمارية. الإحصاءات إلى حد الربع الأول من هذا العام 2026 الحمد لله كانت توضح أنه في حجم متنامي وقوي في التبادل التجاري. أيضا استمعت العديد من الملاحظات والمقترحات اللي ستؤخذ إن شاء الله في الاعتبار.
0: وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيا معتدلا في معظم مناطق المملكة وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. سمو ولي العهد يوجه باستكمال أتمتة خدمات الأحوال المدنية وتكثيف التوعية بخدمات تطبيق سند. الحكومة تقر حزمة من الأنظمة والقرارات لدعم الاقتصاد والتنمية وتطوير الإدارة العامة. الصفدي وغوتيريش يبحثان سبل تعزيز التعاون بين الأردن والأمم المتحدة ومستجدات الأوضاع في المنطقة. نهاية النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميل محمد سهر الطراونة في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل محمد رمضان في الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي أينما كنتم. زيد الخلايلة، تصبحون على خير.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مراداً.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: لم يكن عرار يوماً سائل جواب، كان يختبر السؤال نفسه ويضع المعنى على حد السكين، إما أن ينجو العقل أو يجرح الحرف. وحين يعين المفتي يعرف عرار أن للفتوى بابا وأن للهوى مفاتيح كثيرة.

0: يا عبد المنعم الرفاعي.
1: ماذا تريد يا أبا وصفي؟
0: ألم تسمع خبر اليوم؟
1: وما هو خبر اليوم؟
0: لقد عينوا صديقك الشيخ حمزة العربي مديراً الإفتاء العام في ربوع الإمارة الأردنية كلها من شمالها لغيبها.
1: هذا والله خبر جيد، وهذا يحتاج أن نذهب إليه للمباركة.
0: اذهب كما تشاء، لكنني أنا سأبارك له على طريقتي.
1: هكذا إذن، وكيف تكون طريقتك هذه؟
0: سأستفتيه في أمر، وإن أجاب كما يروق لي قبلت به مفتيا، وإلا...
1: وإلا ماذا يا عرار؟ هل سترفض تعيينه؟
0: وهل أملك الرفض أو القبول؟
2: لن تكون القصيدة تحية ولا تهنئة، ستكون حجرا يلقى في ماء الفتوى الهادئ. عرار يعرف أن السؤال إذا جاء موزونا أراك الجواب، وأن المفتي الجديد لا يختبر بالنصوص بل بما بين سطورها. هنا لم يبدأ

0: الخلاف بعد، لكنه أخذ مكانه، أخذ مكانه كما يؤخذ السكر من الدهر في أول رشفة.
1: يا سماحة الشيخ، هذا كتاب أوصله شخص يقول إنه من طرف الشاعر مصطفى وهب التلك، ويقول هو مباركة لك.
2: وهل يبارك عرار برسالة كهذه؟ هنالك أمر ما، هاتي لنرى. سكر الدهر فقل لي كيف أصحو، والندى يبخل والجود يشح، وأنا يا سيد المفتي كما قلت عني، حيث ينحو الحب أنحو. فافتني يا شيخ، هل طرد الهوى في مغاني درس مشهور يصح؟ فأنا يا شيخ طراد هوى، كلما لح به الدهر يلح. أنت يا عرار طراد هوى، لكنك جميل، سنفتي لك حينما نراك.

ليست القصيدة دائماً غناء، أحياناً تكون شركاً من قافية أو سؤالاً يتخفى بثوب البلاغة. قرأ الشيخ فعرف التوقيع قبل أن يعرف الحكم. فعرار لا يستفتي، عرار يحب.

0: السلام عليك يا شيخنا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: ألف مبارك هذا المنصب الجديد، فهو قليل عليك، فمثلك قامة علمية وأدبية وازنة ولها حضورها.
1: يا رفاعي القلب والهوى، اجلس الآن وسننظر فيما قلت ونرى. أهلا أهلا بعبد المنعم، بارك الله فيك. لكن أين صديقك طالب الفتوى؟
2: هل تقصد عرار؟
1: ومن غيره؟ لقد بعث لي برسالة تحمل قصيدة عصماء يستفتني فيها عن حرمة طرد الهوى.
2: قلت له نذهب للمباركة، وقال لي أنا سأبارك بطريقتي.
3: اسمح لي يا سيدي.
1: تفضل.
3: هذه رسالة أخرى من نفس الشخص.
1: عرار؟
3: نعم يا سيدي.
1: لابد أنها مكررة.
3: لا يا سيدي، واحدة أخرى.
1: أعطني إياها.
3: تفضل.
2: افتحها، لعلها المباركة لك.
1: هذا استفتاء آخر ولم ينتظر رد الجواب على الأول.

0: لم ينتظر الشاعر جوابا، لأن الشغف لا يصبر، ولأن الهوى إذا أجل عاد سؤالا أشد مراوغة. رسالة تلحق رسالة، كأن عرارة يقول: إن فاتك الوزن فلن يفوتك المعنى.
1: اقرأ يا شيخ لنا

0: سكر الدهر، فقل لي كيف أصحو والندى يبخل والجود يشح، وحياتي لا تسل عن كنهها، إنها حان وألحان وصدح، وأماني شباب فاتها مثلما فات بني الأردن نجح، فهي أحياناً بشعري آهة، وهي أحياناً جوى يشجي وبرح، وهي أحياناً هوى طرد الهوى يتبناه فيشفى ويصح.
1: حالته مزرية، لقد وصل الأمر به إلى وضع صعب، وعلينا أن نلتقيه ونأخذه إلى عند سمو الأمير ليرى كيف يعالجه.

هنا يقف المفتي لا ليغلق الباب بل ليحدد حدوده، فالهوى ليس كله حراماً، كما أن العقل ليس كله زهداً. بين النص والرغبة مساحة فقه لا يعرفها إلا من خبر الناس.

0: ما لأهل العشق في شرع الهوى مانع من ذاك والكل يصح، فاغتنم ما سمح الدهر به من مليح أو ظريف لا يشح، واجتنب ما حرم الله فما لامرئ يعصيه يوم الدين ربح. خذ هذه وابعث بها لعرار فإني أعرف أنه لا ينتظرها.
1: وحين يشتبك الشعر مع الفتوى لابد من ميزان أعلى لا يميل مع القافية ولا يخاصم الروح. في مجلس الأمير تختبر الكلمة بقدرها ويعاد الحب إلى مقامه إنسانياً قبل أن يكون فتواً.

0: ونحن أيضا كتبنا لك فتيا يا أبا وصفي، لك فتيا من عليم صادق، فإذا استفتي لا يلقى يشح، أين ذاك الضرس من مغنى الهوى وهو خاو ليس فيه اليوم سمح؟ أيها الإنسان لا تنح إلى ما وراء الضرس فيه اليوم قبح، ليس فتيايا بفتيا جاهل، إنما الحب نقي الوجه فلح. ما لمن ناهز ستين حجا أن يرى قد مال فيما لا يصح. أختم القول بنصح للذي جاء يستفتيك إن أجداه نصح.
1: هكذا انتهت المبارزة، لا غالب فيها ولا مغلوب سوى الجهل. عرار ظل شاعرا مشاغبا، والشيخ بقي فقيها رحيما، أما الدولة فكانت تتعلم كيف يدار الخلاف بالحكمة لا بالكسر.
2: غدا لنا لقاء. مركّ الأمير.

عند المركى نصيت جوادا مركى الشريف وقد فعلت سدادا يلقاك عبد الله وجها مشرقا نسل القروم وقد علوا أنجادا أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستهل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح وبرنامجكم فكر وحضارة. وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم ما فيها حسين الرواشدة. عنوان حلقة اليوم: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله عز وجل: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله العظيم. وردت كلمة خوف ومشتقاتها في القرآن الكريم نحو 124 مرة، كما وردت كلمة حزن ومشتقاتها في القرآن الكريم نحو 42 مرة، واقترنت الكلمتان معا في 15 موضعا، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ارتبط الوعد بهذا الأمن النفسي الشامل للإنسان بالإيمان والاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبالإصلاح والتقوى: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كما ارتبط بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة: وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبالاستسلام لله والإحسان للعباد: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن هؤلاء الذين أنعم الله عليهم بالطمأنينة وأبعد عنهم الخوف والحزن المتصدقون بأموالهم في سبيل الله، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم أولياء الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم الشهداء في سبيل الله: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وتشكل ثنائية الخوف والحزن في القرآن الكريم نموذجا إعجازيا في التعامل مع النفس البشرية، فالإنسان يعيش بين زمنين: ماض ومستقبل. الحزن بوابة الماضي والخوف بوابة المستقبل. عندما يطمئن الله عباده من الدخول إلى البوابتين فإنما يحررهم من قلق الأمس وقلق الغد. وثمة ملامح إعجاز في تقديم الخوف على الحزن، حيث دفع المكروه القادم أولى من علاج أثر المكروه الواقع. وجاء الخوف اسما دلالة على الثبوت والاستقرار ونفي جنس الخوف بالمطلق، ثم جاء الحزن فعلا للدلالة على الحدوث والاستمرارية، واقترن بالنهي: لا يحزنون، لإثبات عدم تجدده ثم زواله ولو بعد حين. وفي خطاب القرآن الكريم لأم موسى عليه السلام: ولا تخافي ولا تحزني، إشارة واضحة لنعمة الله الكبرى التي يخص بها بعض عباده الذين اختارهم، وهي نعمة تكررت مع الأنبياء والصالحين. نبي الله عليه الصلاة والسلام لوط: ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وذاق بهم ذرعا وقالوا: لا تخف ولا تحزن، إنا منجوك وأهلك. وهذا المشهد في الدنيا يتكرر أيضا يوم القيامة: يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. في هذه الحلقة نستعرض ثنائية الحزن والخوف في القرآن الكريم، ما دلالاتها، ولماذا ارتبط الحزن بالخوف، ما الفرق بينهما، من هم الذين اصطفاهم الله تعالى لهذه النعمة، وكيف يمكن الإنسان أن يتحرك في الحياة ليحظى بهذا الوعد الرباني: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا من هذه الطائفة الذين لا خوف عليهم في الدنيا، ولا خوف عليكم ولا هم يحزنون في الآخرة. أرحب بضيف هذه الحلقة من الأساتذة الأجلاء فضيلة الدكتور إقبال إبداح، أستاذ الدراسات القرآنية في جامعة جرش، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزبن العميد الأسبق لكلية الشريعة في جامعة الزرقاء الخاصة. أهلا ومرحبا بكم، وباسمكم أرحب بضيفي الدكتور إقبال إبداح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور إقبال.
1: عليكم السلام، أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله دكتور.
0: يا مرحبا بك، حياك الله وأهلا وسهلا بك في هذه الحلقة التي نتناول فيها ثنائية الخوف والحزن في القرآن الكريم. كيف نفهم دلالات هذه الثنائية؟ ما معنى الحزن والخوف؟ لماذا تقدم الخوف دائما على الحزن دكتور إقبال؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.
0: اللهم صل وسلم.
1: كما تفضلتم سيدي في هذه المقدمة اللطيفة والشاملة والمستوعبة والعميقة في نفس الوقت، يعني هناك تلازم بين المفهومين وبين المفردتين وبين ما فيهما من دلالات غنية في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة، وهو يعني فعلا اقتران وتلازم لافت. ما علاقة الخوف بالحزن؟ يعني هل هو سبب ونتيجة؟ هل هو شيء يتعلق بمستقبل وماضي كما تفضل؟

0: تقبلتم. نعم. وهذا الأمر في الحقيقة تنبه إليه أهل التفسير وأهل اللغة وأهل البلاغة، لأن القرآن الكريم لما يتناول بحدود قرابة 15 آية فيها هذه العبارة القرآنية: لا خوف عليهم.
1: صحيح.
0: ولا هم يحزنون، ويكاد يكون أكثر من نصف هذا العدد من الآيات في المرحلة المدنية، يعني خطاب متوجه لأهل الإيمان، الناس اللي هم بناة الدولة الإسلامية الحديثة، الناس الذي قام على أكتافهم هذا الدين. وهذا فيه دلالة إلى أن المخاطبين هم من هذه الصفوة ومن هذه الخيرية المشار إليها، هم من أولياء الله. فلذلك التلازم فعلا شيء لافت، وإن كان هناك ثمت فروق إذا أمعنا النظر وإذا يعني محصنا في هذه المفردات القرآنية عالية الانتقاء حد الإعجاز كما وصفتم جزاكم الله خير. فالخوف معلوم يا سيدي، هو يعني أكثر من كونه توقع للمكروه في المستقبل، هو غم يلحق النفس بسبب هذا التوقع. يعني الموضوع ليس توقع معلوماتي، أنا أتوقع أن يحصل لي شيء في المستقبل فأخاف وهكذا، وإنما ما يلحق النفس من غم يجتاحها في مفاصل الحياة. ولذلك هذه الآيات جاءت في سبيل إشاعة الطمأنينة.
1: أحسنت.
0: في يعني تبرئة النفس من أجل إسعادها، من أجل أن تعيش حياة منقاة من الكدر، من تبديد المشاعر على ما يمكن أن يشغلها عن الاستمتاع بالحياة.
1: نظرية ألم شامل للإنسان. سبق أن تحدثنا دكتور إقبال عن موضوع المشاعر في الدين.
0: صحيح.
1: وأهمية المشاعر عند الإنسان في توطين الأمن والاستقرار النفسي. هل تندرج مثل هذه الآيات الكريمة في هذا السياق؟
0: نعم، وإذا جاءهم أمر من الخوف أذاعوا به. في ناس الخوف عنده شعور متعدي وكأنه يريد أن ينشر هذه المشاعر ويعممها ويجعل منها شعورا جمعيا ويخلق دفاعا مجتمعيا تجاه شعور ربما لا يعني الغالبية، وإنما هو شعور أحادي، شعور خاص به. ولكن إحنا في الإسلام بفضل الله هذه المنظومة التي تخص النفس الإنسانية منظومة مخدومة تحاول تبرئة النفس وتصفيتها من الكدر، كما قلنا في البداية هو شيء يتعلق في المستقبل وشيء يعالج
1: الماضي.
0: آثار ما قد تحقق وما حصل.
1: صحيح.
0: لذلك إذا كان الحزن ألم على ما فات وانقضى من الماضي، فلذلك لا يوجد حتى آية واحدة مع كل هذه الآيات التي تفضلتم بذكرها والتي استعرضتموها في سياق الحلقة، لا توجد حتى آية واحدة ولا حديث يمجد الحزن أو يشيد به، أو بل كلها في سياق النهي عنه: لا تحزن، إن الله معنا، اللهم صل على محمد، ولا تهنوا ولا تحزنوا، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن.
1: صحيح.
0: كل هذا في سبيل طرد المشاعر السلبية التي تجتاح الإنسان وتجعل عرضة للهواجس وللأفكار وللتقلبات ولهدر المشاعر والانتظار يعني المهلكات والمضرات والسيئات وما يعصف بالنفس الإنسانية من هواجس تكدر وتبدد المشاعر في غير ما يجب أن تصرف له.
1: صحيح. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إلى ماذا ينصرف هنا مصطلح هداي؟
0: والله خلينا سيدي على تبع بالأول. فمن تبع
1: هداي، نعم.
0: يعني يفرق أهل البلاغة القرآنية بين فمن تبع هداي ومن اتبع هداي. يقول الاتباع يعني تقول والله أنا متبع سيرة النبي صلى الله

0: الله عليه وسلم اتباع يعني محاولة الإتيان بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في شؤون حياته، لكن فمن تبع يقول مثل ملازمة الظل لصاحب الظل،
1: التساق.
0: فمن تبع اتباعا مطلقا ملازما لصيقا، ولا العاد هذا الشعور هذا بده شغل وبده
1: طبعا
0: تعب
1: لا
0: وبده
1: يأتي
0: نعم.
1: صحيح بلا ثمن.
0: فمن تبع هداي، لذلك هذه الفئة من أول الفئات، ربما تكون هي أول فئة أشار الله سبحانه وتعالى إليها في سياق هذه الآيات، هم الذين اتبعوا الهدى، والهدى هو الدلالة السهلة المباشرة إلى مقاصد الدين. الهداية فهم مقاصدي، إدراك إلى كليات الدين، اتباع لله سبحانه وتعالى على المنهج الذي ارتضاه للناس. ومن أسلم وجهه لله وهو محسن، يعني تلازم هذه
1: صحيح.
0: العبارات، تسليم الوجه، اختيار الوجه، الاتجاه، الطريق،
1: الاستقامة.
0: الاستقامة، الإحسان وهو
1: الإحسان
0: محسن،
1: صحيح.
0: يعني مش تسليم فقط، تسليم المكره، يلا
1: يعني
0: الدين ما
1: يعني
0: فهمني
1: في
0: هذا.
1: شبكة، في شبكة مفاتيح توصلنا إلى هذه النتيجة.
0: وبالتالي لأنها نتيجة رفيعة سيدي، هذه
1: بالسهل.
0: هذا شعور الأمن، يعني هذا شعور
1: يعني
0: الأمن
1: تصور
0: اللي ما
1: إنسان يعرف أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بعدم الخوف وعدم الحزن. يعني
0: ما في تحصين
1: هذا بده
0: نفسي،
1: شغل.
0: هذه ما في جائزة تعلو على هذه، ولا في حصانة ولا أمان يتقدم أن يقال لك لا خوف عليك ولن يمسك حزن وأنت مبرأ وأنت مصون وأنت في رعايتي وعلى عيني رعايتي وعنايتي. هذا ما في أمان بالدنيا يا سيدي يعطي مثل هذا الشعور في الوقت اللي إحنا نشوف فيه. يعني بالأمس اطلعت على اقتصاديات القلق والاكتئاب، قلت خليني هيك شوية أشوف يعني هل هذا يرقى إلى درجة اقتصاد؟ بالفعل يا سيدي قرابة 20 مليار
1: يا سلام.
0: دولار ينفقها العالم على معالجة يظن أنها تعالج، ربما لا تعالج بالنتيجة، لكن يظن أنها تعالج من القلق ومن الاكتئاب ومن الخوف ومن قلق المصير ومن الشتات النفسي والذهني
1: صحيح. في مجتمعنا يا دكتور الإحصائيات تشير إلى وجود أكثر من 20 إلى 25% من المواطنين يعانون من اضطرابات نفسية، يعني فوق المليون وشوية.
0: نعم،
1: يعني في
0: يعني
1: عندنا حال اليوم من الاضطرابات النفسية، الاكتئاب والحزن والوسواس وغيره. هذا
0: يا سيدي زي ما قال رب العالمين، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا الضنك اللي متعددة أسبابه، يعني كله مرجعه إلى البعد عن الدين. وهناك سبب آخر، يعني حتى نكون علميين، هناك زوال للوصمة الاجتماعية في المجاهرة بالأمراض النفسية، و يعني أصبح الناس يتعاملون مع هذه الأمور بكل أريحية. أنا عندي قلق،
1: صحيح
0: عندي
1: صحيح.
0: اكتئاب، عندي كذا، ولا يخجلون من مراجعة الأطباء، وهذا شيء محمود. يعني ربما يكون عنصر مؤثر في زيادة هذه النسب، لكن بالمؤشر العام يعني هي آسيا كاملة إذا نظرت إلى هذه الحسابات والإحصائيات في أقل دول العالم مقارنة مع
1: صحيح
0: أوروبا وأمريكا،
1: صحيح.
0: مثلا في شيوع مثل هذه
1: حالات الانتحار
0: العوارض
1: اللي في العالم.
0: النفسية.
1: نعم صحيح. أنا توقفت أيضا يعني عند بعض المفاتيح، وأنا لما فكرت بالحلقة كنت بدي أقدم يعني إشي يفيد الناس للخروج من حالته. بتعرف إحنا اليوم في عالمنا العربي وفي بلداننا بنعاني من حالة خوف ومن حالة قلق ومن حالة أحزان وشعور إنه لا نعرف المستقبل وإلى أين يتجه كذا. مثل هذه المفاتيح التي يمكن للفرد، للإنسان وللمجتمع أيضا أن يستخدمها للتقليل على الأقل من حالة الحزن ومن حالة الخوف. انظر مثلا قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا

0: هم يحزنون. شوف المفارقة يا دكتور هنا،
1: معك
0: هنا
1: حق.
0: أنه أنت تنفق أموالك في سبيل الله بتساوي في تكافل اجتماعي وتسعف الفقير، تشعر بالعطاء، أيضا يرتد إليك وإلى المجتمع
1: يا
0: عدم
1: سلام،
0: الحزن. يعني شوف النتيجة مذهلة.
1: والله مذهلة. صحيح، هذا الإنفاق لك حظ منه، وإن كان ظاهر الأمر أنك يعني أنت تعطي مالا وتخسره بالمعاني المادية المجردة، لكن العائد عائد مفرح وعائد مدهش. ولذلك يا سيدي عدد من الآيات ربطت شعور الأمن من الخوف والحزن
0: أحسنت
1: بالإنفاق،
0: أحسنت، صحيح،
1: ليس في آية واحدة، ربما ثلاث إلى أربع آيات
0: نعم،
1: تذكر أن الإنفاق واحد من أسباب التحصين تجاه الخوف والقلق والحزن. وهذا مؤشر ودلالة، سبحان الله، يعني رب العالمين ما جعل لنا هذه المكافآت مجهولة أو طرائق تحصيلها غير معروفة، لا، دلنا وقال إنه من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المنفقون مثل ما تفضلت، من تبع هداي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حتى اللي ما عنده مال كمان ما يقول لك راحت علينا، إحنا بدنا نتشبع حزن وخوف وبده تنصب علينا مثل هذه المشاعر. وإن كان بعض الخوف يعني أحيانا قد يكون خوفا محمودا،
0: وبعض الحزن أحيانا قد يعني الإنسان أحيانا يشعر بالحزن عندما
1: الحزن شعور طبيعي،
0: شعور
1: زي ما
0: طبيعي.
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن عوف إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن. أشياء لا يمكن للإنسان أن يدفعها، يعني مثل ما قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. هناك أشكال من الحزن تجتاح النفس الإنسانية لا يمكنه حتى يعني إضمارها ولا السكوت عليها ولا التظاهر بخلافها.
0: ولذلك على ما
1: كثير
0: يبدو يا دكتور إقبال، جاء المصطلح في القرآن الكريم بصيغة الفعل المضارع يحزنون، لم يأتي بصيغة الاسم أو المصدر، لأنه يعني
1: وهذه
0: أن حدوثه موجود ويستمر، لكن هنا يعني عدم الدواء الاستدامة، عدم دوام الفعل هو نعمة من الله سبحانه وتعالى.
1: لفتة في التفسير النحوي حقيقة. لا خوف، الخوف هو اسم، والاسم دلالته الثبوت،
0: صحيح،
1: وذكرتم هذا يعني شيء جميل. لكن يحزنون فعل، والفعل من علاماته التجدد والاستمرارية والحدوث، ولهذا مقصد قرآني كبير. يعني لماذا لم يقل لا يخافون مثل لا يحزنون؟
0: صحيح،
1: لأنه الخوف متحصل وموجود وليس شيئا سلبيا، وذكره الله في سياق الامتداح عندما كان من النوع المحمود، قال: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب
0: نعم
1: والأبصار.
0: نعم صحيح،
1: إنا نخاف من ربنا
0: يوما
1: يوما عبوسا
0: عبوسا
1: قمطريرا. إذا كل هذا في سياق الخوف يعني المثمر. ويخافون يوما كان شره مستطيرا أيضا.
0: وحين جاء بصيغة الفعل أيضا كان يعالج حالة، قوله تعالى مثلا في قصة أم موسى: ولا
1: نعم،
0: تخافي ولا
1: ولا
0: تحزني.
1: تحزني،
0: نعم،
1: أمرين ونهيين وبشارتين في هذه الآية. يا سلام. لذلك سيدي في لفتة في يعني بلاغية في هذا التعبير القرآني العابر لحدود الدهشة، لأنه هو في ذاته معجز. يعني تحويل المفردة العادية إلى شيء متحدى به يلامس حدود الإعجاز. مصدر هذا متأتي لما تقول: لا خوف عليهم. طيب، لا خوف فيهم ولا عندهم.
0: صحيح صحيح،
1: ليش لا خوف عليهم؟ يعني من الأشياء اللي فتح الله بها على بعض المفسرين، يقول لك: يا سيد العزيز، هو الإنسان قد يكون واقع عليه خوف وهو لا يقدره. مثال يقول لك مثلا الطفل لا يخاف من الحية،

0: خوف عليهم، بدك تخاف خاف، أنا يهمني النتيجة.
1: نعم.
0: أنت محصن ولا يمسك سوء.
1: في ملاحظة أخرى أيضا، كل الآيات التي ورد فيها لا خوف عليهم ارتبطت بالحياة الدنيا، بينما ارتبطت الآيات الأخرى التي جاءت بصيغة لا خوف عليكم بالآخرة.
0: يا سلام عليك يا دكتور حسين، يا سلام يا سلام.
1: يعني كانت لافتة هنا المعنى، الله سبحانه وتعالى يخاطب الناس يوم القيامة يقول لهم لا خوف عليكم لأنكم أصبحتم معروفين اليوم قدامي أنتم اليوم في الحساب،
0: لأن سيد اختلفت المقامات. هذاك لا خوف عليهم نتكلم عن الغائبين، عن المنفقين، عن المحسنين كذا،
1: صحيح.
0: أما لا خوف عليكم يا عبادي، لا خوف عليكم اليوم، هذا مقام المباشرة والتأنيس والتشريف والاستقبال والمخاطب والتحية والتكريم، يعني لأنه الإنسان يسر بما يسمع وبما يرى وبما يشم وبما يأكل وبما يرحب به، فلذلك كل مدخلات الإيناس والفرح ربنا يهيئها لأهل الجنة. تخيل أنه إنسان يقال له من رب العالمين أو من ملائكة الجنة يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون.
1: شوف كفل الآية، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، هؤلاء الذين لا خوف عليكم، الله يقول لهم يا عباد. يعني المطلوب مش كبير يا دكتور، يعني الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين،
0: الدين سهل وتصحيح النفسي العالي بالدخول.
1: صحيح.
0: ولذلك ربنا لما وصف الجنة قال وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. كم احنا نشوف مراتب في الدنيا، ناس ماشي حالها، ناس فقراء، ناس أغنياء جدا، ثلاث أربع طبقات يعني، بينما يقول لك يا سيدي في الآخرة يتراءى الناس كما يتراءى أهل الدنيا إلى النجوم. كيف نقول والله في نجوم هي قريبة، يعني عند القمر كذا، وفي شيء في كبد السماء وإشي أعلى وإشي بده مجهر وإشي بعده ضو، ما وصلنا مراتب ودرجات. ولذلك هذه الأحوال أيضا بقدر المجاهدات، بقدر العطاء، بقدر استشعار لذة القرب، بقدر الإحسان، بقدر الإنفاق. اللي ما عنده مال عنده مجال يكون من أولياء الله، يكون من أهل المجاهدة، من أهل الصدق، من أهل معية الله سبحانه وتعالى.
1: يبدو أن أولياء الله مرتبة عليا دكتور إقبال، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون.
0: ولذلك يا سيدي ما جاء فيها أي اشتراطات، ما قال الذين ينفقون من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره، وضع يعني بعض القيود قبل،
1: صحيح،
0: قبل أن يمنح هذه الجائزة. أما أولياء الله سبحانه وتعالى قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والآية لما تبتدئ بألا للتنبيه دلالة على أنه هذول الناس يعني سوبر، إشي فئة غير شكل، ناس ما يحتاج لهم أكثر من مرتبة الولاية. من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، رب العالمين يحارب من أجلك، يقيم حرب من أجل ولي من أوليائه ينتصر له. رب أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع بالأبواب، إذا حضر لا يعد، إذا غاب لا يفتقد، لكنه لو أقسم على الله لأبره. هذه المرتبة ما هي سهلة، بدها مجاهدات، بدها تعب. ولكن مرات تصعب الشغلة على الناس لما نقول والله بدها تعب، لا، يعني أنا والله لو في هذه الأيام قلت والله بدي أطور في نفسي صفة الذكر ولا الاستغفار ولا الإحسان إلى الناس ولا كظم الغيظ، وأتعاهد هذا في مجلسي مع أبنائي مع أهلي، إنه شو رأيكم إحنا نكون نموذج في هذه الصفة ونترقى فيها لصفة أخرى، لأنه هذه جوائز مذهلة. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يعني أكثر من إنه أنت تكون آمن، كل روعاتك مؤمنة، الناس تتقلب في الهواجس وأنت في مأمن، تنام ليلك الطويل ما عندك حتى حبوب وجع الرأس، هذه ريبانينو إلى آخره ومشتقاته، ما عندك أبسط أنواع الأدوية، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، دقيقتين وانك ما شاء الله داخل في نوم.

0: عميق، وفي ناس لا إله إلا الله مع الأدوية مع المسكنات مع الموسيقى مع غيره ولا شيء مجاوب معه.
1: شوفوا هو انت بتتفضل بتحكي دكتور إقبال، وقارب أين يعني أنا بين فلسفتين أو فلسفة وفلسفات أخرى.
0: نعم.
1: كيف يصبح القلق مثلا العقلي إيجابي في بعض الفلسفات، كيف نثير التوتر، كيف كذا، وإحنا اليوم نتحدث كيف نقلل من القلق، كيف نقلل من الحزن، كيف نشيل الخوف كذا. شوف الفروق الحضارية بين الفلسفة التي يقوم عليها الدين والفلسفات التي الأخرى التي تقوم على الفكر البشري
0: والمادي. نعم، إنه هذا كل شيء لازم فيه له حب الدواء مقابل مقابله، لا يستشعر لذة القرب، معنى معية الله، لا يستقبل الدنيا وما فيها بقوة البشرية الخالصة، يستشعر وجود الله سبحانه وتعالى، معيته.
1: صحيح.
0: أنت منصور بالله، يكون يداوي نفسه، يطبب على روحه بهذه
1: مهمة.
0: الطريقة.
1: إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. هاي إشكالية اليوم في عدم الشعور بالراحة النفسية. يشعر الإنسان عندما يستغني، عندما يشعر أنه معتمد.
0: مستغني، روح واجه الحياة لوحدك.
1: واجه الحياة لوحدك.
0: يلا نشوف كيف تخلص حالك. ملامح ملامح شقية، خطابه كله مليء بالحزن والبؤس وتوقع الأسوأ والخوف من الكارثة، دائما يرى الدنيا مظلمة، لا يرى أمل، ليس عنده استبشار، ليس عنده فرح، دائما في حالة قلق، في توتر. سبحان الله، تجد في بعض الناس يعني أشياء الدنيا قليلة، واضح أنه قليلة، لكنه يشعر بأنس وبسعادة وبفرح وبسرور وبحبور، يشعر بأنه محظون بالمعنى الحرفي. صحيح. وكأن له حماية مطلقة، كيف الطفل ولله المثل الأعلى اللي متربع في حضن أمه، اللي تقذفه في الغرفة هيك لفوق وهو يضحك لأنه مطمئن أن هناك أحضان تتلقفه، هناك معية تحيطه، محظون برعاية الله، أنه لا يترك نفسه لنفسه، لا يعتمد على ذاته. هذا التحصين اللي يعطيه الدين. الدين مش بس مجرد عبادات جامدة يؤديها الإنسان، وإنما يعيش بروحه مع الله، يستشعر هذه المعية.
1: هو الدين روح،
0: حياة الروح. والله اللي محروم. صحيح. من لذة القرب هذه، إنه مسكين لو يعلموا ما يعيش أهل الإيمان من السعادة والفرح لا قاتلوهم عليه بالسيوف كما يقولوا.
1: بس بدي أسأل الدكتور إقبال، لماذا لا نمنح الناس بدال هالأساليب الوعظ العادية واللي احنا بنسمعها وكذا، لماذا لا نساعد الناس في تقديم وصفات مثل هذه الوصفات اللي تقوي الروح، تعيد الروح للإنسان، بدل انه ما بقول له والله انه مثلا يعني روح على المسجد وصلي 1000 ركعة، بقول له والله في اشياء اخرى تقربك الى الله، في صدقات تقربك الى الله، في احسان يقرب، في اخلاق تقربك الى الله.
0: بالفعل، لانه احنا سيدي نعيش في جزر يعني متفرقه ومتباعده، الناس يبحثون عمن يشبهونهم، ولا احد يريد ان يبذل جهدا في ترغيب الاخرين بهذه النعم. والله لا أظن أن أحدا يمكن أن تحدث بكلام الدين والإيمان وأنت لا تريد منه شيء، لا تريد شيء من أشياء الدنيا، تريد أن تدل على الخير ويستشعر منك هذا الأنس، إلا يعني زي ما قال النبي: يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لو واحد أنت تقربه وتحببه بهذه الوصفات الإيمانية، تقدم له مثل هذه المشاعر، تدلكه نفسيا باتجاه الدين، تقدم له هذا المساج الجميل لروحه، تعطيه هذه النوافذ والإشراقات الجميلة نحو الحياة، أنت ما تأخذ منه شيء. أشياءك ودنياك هي لك، لن أنافسك عليها، لن أطلب منك أي شيء، لكن أنا أدعوك لأن تغترف معي من هذا النبع الطاهر الصافي اللي يعطي ويمنح ويداوي ويعطي.

0: عظم لك المنافع يا سيدي. الإنسان المنسجم مع نفسه، الإنسان المتخلص من
1: متصالح.
0: هذه المشاعر، إنسان فعلا متصالح، إنسان معطاء،
1: صحيح،
0: نظرته إيجابية فرحة، يحب الحياة، يحب الآخرين، حتى لو لم يستطيع أن يعطي فهو يتعاطف، فهو يحن، فهو يشعر بمن حوله،
1: مشاعره حي دائما. بارك الله فيك،
0: رقي مشاعري بالفعل.
1: صحيح. بارك الله فيك فضيلة الدكتور إقبال إبداح، أستاذ الدراسات القرآنية في جامعة جرش، جزاك الله كل خير، الشكر الجزيل لك يا دكتور إقبال، دائما تكون معنا بنفس هذا الروحانية الطيبة فيما نتناوله من أفكار وقيم. الله يجزيك كل خير.
0: ويجزيكم يا سيدي، بارك الله فيكم.
1: بارك الله فيك. أرحب أيضا بضيفي العزيز فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزبن، العميد الأسبق لكلية الشريعة في جامعة الزرقاء الخاصة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور.
2: الله مساكم بالخيرات والبركات والمسرات، وربي يحفظكم ويرعاكم، وهنيئا لنا بك في هذه الإطلالات من إذاعة الأردن الأردنية، وهنيئا لنا بسماع هذه الإبداعات دائما من شخصك الكريم ومن ضيوفك الكرام، فلله درك من أستاذ ننهل منك الشيء الكثير بين الفينة والأخرى.
1: يعني أثقلت علي يا دكتور، الله يبارك فيك.
2: الله يحفظك ويرعاك.
1: هذا من لطفك، قلت وأكرر، لولاكم علماؤنا الأجلاء ما كنا نستطيع أن نقدم شيئا. بارك الله فيك. من هم هؤلاء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون دكتور محمد؟
2: بداية الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا ومقدمنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، ففعلا حينما نتناول هذه الجزئية أو تلك من الأمور التي تعطينا شيئا من الأفق العظيم للإسلام، فأفق الإسلام أوسع كما تفضلتم آنفا أنتم وصاحب الفضيلة في حصر الإسلام في جزئية معينة وفي وصفات ضيقة. ليس كذلك هو من حقنا في تجاه الإسلام، بل إن إعطاء الاتساع الأفقي للمسلمين وغير المسلمين ليقرأوا هذا الدين الرباني الواسع الممتد أفقا، حتى في الأعماق، حتى في الزمان والمكان، هذا الذي يصلح الله به الزمان والمكان والإنسان، يصلح الله به الزمان والمكان والإنسان، هذا الدين العظيم. فنعم، نحن في زمن التقنيات، نعم، في زمن الحضارة، في زمن أصبح العالم كالقرية، بل قل كالبيت، نتقابل فيما بيننا، والسرعة التي نعيشها في هذه الحضارة أدت إلى مدخلات لابد من الانتباه إليها. فهذا القلق والأرق الذي أصاب كثير من الدول المتقدمة حضاريا أكثر منا قبلنا بعشرين وثلاثين وأربعين سنة، هذا سيأتينا إذا لم ننتبه إليه. القلق والأرق لم يعد فقط حبة بندول تكفيه، أصبح
1: ونحن نعيش اليوم يا دكتور، فئات كبيرة منا اليوم تشعر بالقلق وتشعر بالخوف وتشعر بالحزن
2: جميل.
1: يعني كلنا اليوم يعني بلا يعني نشعر بجزء من هذه المشهدانية للأسف، ونحاول يعني أن يعني نصلح أنفسنا، أن نقترب من الله أكثر، عسى أن تنقش عنا هذه الغمة إن شاء الله.
2: تبدأ، اللهم أمين، تبدأ مسألة الفزع إلى صحة، تبدأ المسألة الفزع إلى العلاج.
1: صحيح.
2: كما هو حالنا في مع الإسلام، إذا أردنا لأي علاج ولأي مرض أو داء أصابنا دينيا أو دنيويا، فالفزع إلى القرآن الكريم أولا وأخيرا. فهذا الذي ينتابنا الحزن على ما يصيبنا من آلام وجراحات، إن كان على مستوى الفرد أو الأسرة أو المجتمع أو الأمة أو الإنسانية، أو ما يصيبنا من قلق أو ما يسمى الخوف على المستقبل، الخوف من المستقبل، الخوف من مجريات هذا الاندفاع الحضاري، كل ذلك نجد علاجه في القرآن الكريم. فلا بد حينما نريد أن نتخلص من الحزن والخوف

0: خارج الإطار الفطري، خارج الإطار المحمود.
1: أحسنت، هذه إشارة مهمة، خارج الإطار الفطري. نعم، لأنه في أشياء فطرية لا يعني هي موجودة في كينونة الإنسان، وبالتالي نستسلم لها ونتعامل معها لكن بقدر.
0: نعم، الآن الفزع إلى القرآن الكريم يهدينا إلى كثير من الآيات التي تذكر والذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تجمع مسألة الخوف والحزن في الآية الواحدة في آيات متكررات. فمثلا فمن ضمن هذه الآيات كما في خطاب ربنا سبحانه وتعالى لآدم وزوجه حواء حينما نزل إلى الأرض أبوي الإنسانية، حينما قال الله تبارك وتعالى لهما فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن فاتباع هداية القرآن الكريم، اتباع هداية المرسلين، اتباع هداية رب العالمين هي التي تنقشع من خلالها الخوف ولا يأتينا الحزن، ذلك الحزن الذي يجعلنا نتألم فوق الألم ألما. فاتباع الهداية هي أمر بسيط، هذا الأمر الذي أريد أن أفعله، أريد أن أقوم به، أريد أن أفكر به، أريد أن أنشره، كل ذلك أو غيره، كل هذا هل هو مما يعود على الإنسانية بالنفع، علي بالنفع؟ هل هو من هداية رب العالمين أم أنه هو تبع للهوى؟ أم أنه تبع للهوى؟ نجد بعض الناس أحيانا
1: قد تختلط هنا. نعم
0: نعم، قد تختلط عندهم الأوراق، صح. يريد أن يحسن فيقول كذا وكذا، حتى إنه يصل إلى درجة من خوفه على الأمة، تجريح الأمة وتكثير الأمة وتسطيح الأمة وغير ذلك من المجريات، صحيح. تجده لا ينفك أبدا عن قتال هذا وعن مشاكسة هذا وعن، والإسلام لا يدعون، هذا ليس من الهداية،
1: والنتيجة عكسية للأسف،
0: والنتيجة قولا واحدا عكسية، تفتيت عضد الأمة والخروج عن المسار الصحيح ومخالفة الرأي الصحيح وما إلى ذلك. فلذلك اتباع الهداية مهم جدا. كثير منا يريد أن يفزع إلى القرآن الكريم ويظن أنه إذا قرأ القرآن الكريم يحق له أن يفسره، يحق له أن يحكم على عباد الله قريبين أو بعيدين أو غير ذلك، مما يؤدي كما تفضلتم بارك الله فيكم إلى نتائج عكسية. فاتباع الهداية هو بداية المشوار وهو المفتاح الأول، حتى أنه من أوائل الآيات التي ذكرت وهي في سورة البقرة، ذكرت هذا المعرض ألا وهو ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآن أحيانا ينتابنا شعور أننا أمة وأننا مجتمعات وأن لا، يا أخي الكريم، انظر إلى ما قاله الله تبارك وتعالى إلى عن أمة الإسلام زمانا ومكانا، ينتابها ما ينتاب الآخرين من أمور الدنيا. أما من حالتي، أما أنا كمسلم، فإنني أدعو نفسي إلى عدم الخوف خارج الأمر الفطري ولا عدم الحزن على أمور ليست مما يحزن عليها إذا فاتتني، بل أحزن على ما يفوتني من عمر وانقضى وأنا لم أقرأ القرآن أو أنا لم أكن قريبا من الله عز وجل، أو أن أدعو إلى الإسلام بالدعوة السليمة. يقول الله تبارك وتعالى بلى، فينفي كل الأمور التي اتهم بها المسلمون والموحدون، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني له أجره على إسلامه عند ربه يوم القيامة، وأما في الدنيا وأيضا في الآخرة ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأنت مسلم، نعم، أنت البغي عليك أن تأخذ بمقدار لا يزيد عن ذلك المقدار ولا ينقص، فالخوف من الله عز وجل يؤدي بنا إلى الطاعة وإلى المحبة وإلى ترك المعاصي، والحزن الألم تخاف، هل انتاب أحدنا حزنا؟ نعم، نحزن على أهل فلسطين وعلى ما ينتابنا من جراحات، لكن هذا الحزن لا يؤدي بنا إلى أن نصيب جانبا آخر من الأمة بالألم. الآن مثلا في الأردن، دعني أقول والله يشهد الله على ما أقول وإنني صادق فيما أقول وفيما أقسمت عليه، أنني ما أقول ذلك لا تزلفا ولا مجاملة، كثير من الذين يتحملون

0: يحملون احيانا راية الدعوة إلى الله عز وجل وراية العلم، يأتون ويجرحون في مسألة الأردن وموقف الأردن تجاه فلسطين.
1: صحيح.
0: تجاه فلسطين، هذا ربنا سبحانه وتعالى ما كلفنا فوق طاقتنا، والله تبارك وتعالى يسر لنا في الأردن أن نكون مع أهل فلسطين ومع هذا الجرح النازف ومع ما ينتابهم في غزة وغير ذلك، بما استطعنا من قدرات ومن خبرات ومن أقوال ومن أفعال ومن أعمال ومن سهر ليالي ومن شعور ومن أحزان ومن خوف وما إلى ذلك. كل هذا نسأل الله أن يجعله في موازين حسناتنا في الأردن يوم القيامة، اللهم آمين آمين. أما أن نقول لا، ماذا تريد مني أن أفعل غير ذلك؟ ها هم أهل فلسطين يعيشون ويبنون ويتزوجون ويفرحون ويقومون، ونحن نفرح لفرحهم ونحزن لحزنهم. فلذلك المسلم أجره عند ربه في إسلامه، ولا نجرح المسلمين أيا كانوا ولا في زمان ولا في مكان. صحيح. وضربت مثالا للأردن فقط.
1: صحيح. صحيح.
0: وإلا نعم، فلا خوف عليهم، لا نخاف. ما الذي أصابنا؟ ما الذي أصابنا؟ نخاف من مستقبل؟ لماذا؟ وهذا الخوف قد يؤدي بالتاجر أن لا يفتح تجارته وأن لا يستثمر، والطالب العلم أن لا يمارس طلب العلم، والشاب أن لا يتزوج. هذا الخوف إذا خرج عن مقداره يؤدي إلى تعطيل مجريات الأمة.
1: وصفة للتدمير والتعطيل. نعم.
0: أي نعم، وصل إلى التدمير والتعطيل.
1: صحيح.
0: وبالتالي ينتابنا حزن بعد مثلا جاء رجل وشاب وقال لا، أنا إذا تزوجت الآن ومعي 5000 دينار أنا بخاف أنه أنا ما أقدر أبني بيتي وأنا إلى آخره، وبديش أتزوج. وبعد 10 سنوات تضيع 5000 دينار منه.
1: صح.
0: فيحزن عليها ألما على ما مضى من تفكير غير صائب. فلذلك نرشده إلى هداية الإسلام، الاستشارة والاستخارة. فبالتالي الآن من هم يا ربي؟ بارك الله فيكم سيدي على هذا الأمر المهم جدا، أن ننقل للمستمعين أن الخوف والحزن هما عبارة عن أمرين شعوريين فطريين ينتابنا كبشر، وهذا لا يعيبنا. الذي يعيبنا أن نخرج عن خط تلك الفطرة السليمة،
1: أن نستغرق في الخوف والحزن،
0: أن نستغرق في الخوف.
1: نعم، وبالتالي يقيد حركتنا، ربما يعني يسبب لنا أمراض. اليوم الأمراض النفسية منتشرة في المجتمعات بسبب الحزن الشديد والخوف الشديد والوسواس وكل من هذه المشاعر اللي بيستغرق فيه الإنسان ولا يجد وصفة تخرجه من
0: هذه الوصفة متعددة الجوانب في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. من ذلك قول الله تبارك وتعالى: الذين ينفقون في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا كان قبل قليل الآية القرآنية ذكرت من أسلم، فلهم أجرهم عند ربهم، هنا أعطت نوع من أنواع وصفة أخرى دقيقة أدق وأعمق من دخلت في الإسلام. نعم، عليك واجبات أخرى. ما هي؟ الصدقات.
1: صحيح.
0: الصدقات، أن تنفق. طب أنا لا أملك إلا 100 دينار، من قال لك أن تنفق 100 دينار؟ من قال لك؟ يكفي أن تنفق نصف دينار، وهذه النصف دينار تعود عليك بأنك لا تخاف ولا تحزن. لأن الإنسان المسلم وحتى غير المسلم هو يشعر شعور رائع جدا بالنفقة على الضعفاء.
1: بالعطاء. نعم،
0: بالعطاء يستشعر لذة عظيمة.
1: صحيح.
0: هذه اللذة هي التي تجنبه الخوف، لأنه قبل قليل كان خائفا، لكنه حينما تعامل مع المال الذي يخاف أن ينقص بأن أعطى منه عاد العطاء إليه بأنه لا يخاف. يقول: ها قد أنفقت نصف دينار وعاد علي نصف دينار بالبركة، عاد علي نصف دينار بدنانير أخرى. هاي المال ما نقص. والله أنا كنت أنفق في الشهر مثلا 50 دينار، الآن أنفقت في الشهر هذا 40 دينار، إذن أنا النصف دينار التي أنفقتها عادت علي ببركة 10 دنانير.
1: صحيح.
0: وعلى ذلك فقس. فالأمثلة كثيرة، ونحن لا نتكلم بالهلامية، لا نتكلم بواقع، والله واقع. واسأل كل المنفقين.
1: صحيح. صحيح.
0: اسأل كل المنفقين، لا تسأل الذين هم لا ينفقون ولا يتصدقون ولا يعطفون على الفقراء.

0: ولا على المساكين، لا تسألهم، لأنهم لم يجربوا تلك البركات، لم يجربوها. لكن اسأل كل المنفقين،
1: اسأل الذي يعطي دائما يده ممدودة، قديش شعوره بالسعادة وقديش شعوره بالرضا وقديش الله سبحانه وتعالى يعطيه يعني نعم من الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم اجعلنا منهم،
0: نسأل الله أن نكون منهم.
1: وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلتك إذا ما معكش مصاري في طرق ثانية، في تصلي وفي تزكي وفي تحسن. الإحسان ما أكبر الإحسان اليوم، ما أحوجنا إلى الإحسان.
0: لو أتينا إلى جانب الصلاة وقلنا لذلك الذي يخاف على مستقبله، يخاف على مستقبله، هل جربتها أن تؤدي فريضة ربك وأن تصلي لله عز وجل الذي خلقك وأمدك ورزقك سبحانه وتعالى؟ هل أديت تلك الفريضة لتشعر بكثير من النعم التي تعود عليك يا أيها الإنسان بالطمأنينة والراحة وانسلال ذلك الخوف، لأنك ستشعر بعد 10 سنوات أنك أديت صلاة 10 سنوات وعشرين بعشرين وكذلك كل الأعمار، حينما يستشعر الإنسان أنه يؤدي واجبا تجاه ربه، وإن قصر تجاه نفسه أو قصرت عنه الدنيا هو حتما مقضيا سيشعر بالراحة، وحتما مقضيا سينسل عنه الخوف وبالتالي ينسل عنه الحزن. فكثير من الذين ينتابهم الخوف والحزن لم يجربوا العلاجات، لم يجربوا العلاجات. قولا واحدا، أن الروشيتا لو أعطاك إياها أفضل طبيب في العالم وأنت لم تشتري الدواء وأنت لم تمارس ذلك الدواء بحسب إرشادات الطبيب، متى سيكون العلاج؟
1: وهل من روشيتا أفضل من التي يمنحنا بها خالقنا الذي يعرفنا؟ يقول لنا يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. هذا يوم القيامة. أنا لاحظت هنا يعني أن يتكرر الترحيب الإلهي أو التطمين الإلهي لعباده في الدنيا والآخرة بذات الصيغة، يعني يوم القيامة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، في الدنيا أيضا لا خوف عليهم بصيغة الغائب ولا هم يحزنون.
0: أي نعم، لأن يوم القيامة قد تم الخطاب للمؤمنين تحديدا. أما في الدنيا فالخطاب للمؤمنين تحديدا ويتضمن غير المؤمنين أيضا.
1: نعم،
0: غير المؤمنين
1: المجموع يعني، المجموع ما يعني من يدخل في هذا الطريق ينطبق عليه ذلك. يوم نعم. القيامة بكون معرف لأنه انتهى، ما في لا عمل ولا شيء،
0: انتهى. أما في الدنيا فكم من إنسان بفضل الله عز وجل كم من إنسان كل لحظة من لحظات حياتنا على امتداد بقعة البسيطة في الأرض كاملة في العالم كاملا نجد أن هناك من يدخل في الإسلام. هؤلاء ضمنا يدخلون في تلك الآية لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالله تبارك وتعالى يشعرنا من خلال هذا الخطاب، الخطاب الغائب الذي قد يأتي فيما بعد. الآن نحن الآية نقرأها نحن الآن، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أيضا يدخل كل المسلمين الذين سيأتون من بعدنا في هذه الدنيا يدخلون في. فلو كان في خطاب ربنا لا خوف عليكم لكان الخطاب للصحابة فقط، ومن سيقنعنا بعد ذلك؟ بل سيحزننا كثيرا أن الله تبارك وتعالى خاطب الصحابة أو خاطب النبي صلى الله عليه وسلم زمن الصحابة لا خوف عليكم.
1: صحيح.
0: لا خوف عليهم الصحابة والتابعين وتابعين تابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وأيضا من سيدخل في دين الإسلام، وأيضا حتى الذين لم يدخلوا في دين الإسلام والذين تعاملوا مع الإسلام بعقلانية وبأدب وباحترام متبادل وغير ذلك، تجد أن الخوف الذي عنده والحزن الذي عنده أقل من غيره. إن بعض أعداء الدين، بعض أعداء الإنسانية، أعداء الإسلام، قولا واحدا لا يعيشون الليل وهم يسهرون من أجل ويحزنون.

0: ارتداد الإسلام وعلى رفع راية لا إله إلا الله والله أكبر وما إلى ذلك، الأذان والصلاة والمصلون. في آخر هناك آخرون لا يفرحون، يفرحون أن السكينة قد عمت في بلاد الأرض أو في بلادهم أو إلى آخره، ولا وحتى لو لم يكونوا مسلمين. ورأينا في ذلك، من أجل ذلك علمنا الإسلام أن نتعامل مع الآخر بلطف، أن نتعامل مع الآخر بسماحة. هذه السماحة ليست تبرعا منا نحن كمعاشر المسلمين، ليست تبرعا، هذا واجب. هذه صورة وانطباع عن الإسلام، أنت تعطي انطباعا.
1: الله أمرك بذلك، يعني مش منك أنت.
0: نعم.
1: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. مش اليوم في بعض الناس اللي عندنا إساءات وقدح وذم وكذا، وبدو الناس تهتدي إلى طريق الله سبحانه وتعالى. لا، نعم. مش هذا الدين.
0: نعم. وإذا رجعنا إلى الآية الكريمة التي ذكرناها قبل قليل، الذين ينفقون في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. الآن الإنفاق في سبيل الله من الإنفاق في سبيل الله المؤلفة قلوبهم.
1: صحيح.
0: فالآن إذا كان لك جار وأنت كنت في بلد غير مسلم، في بلاد المسلمين أولى وأولى، أيضا أولى وأولى. إذا كان لك جار غير مسلم، ما يمنع أن تقدم له هدية وأن تشاركه في المناسبات التي تدخل السرور على قلبه، وتعطيه أيضا، جائز عند الكوفيين أن تقول تعطيه، أن تعطيه شيئا عن صورة الإسلام السمحة والوسطية. وإلا فاسأل كل من دخل الإسلام، اسأل كل من دخل الإسلام
1: كيف
0: دخلت الإسلام.
1: بالزبط.
0: دخل من موقف رأى فيه وسطية الإسلام وسماحة الإسلام وفضل الإسلام. فلذلك حتى الإنفاق في هذه الآية الكريمة لم يحدد أن الإنفاق على المسلمين فقط.
1: صحيح.
0: الذين ينفقون، هذه ليست الزكاة، هذه الآية لا تتكلم عن الزكاة. والدليل على ذلك أنه كما ورد، لا يحضرني عند من ورد، عند الإمام البيهقي، أن هذه الآية كان سبب نزولها كما يروي عبد الرحمن بن عوف، سبب نزولها عبد الرحمن بن عوف تبرع ب4000 دينار، وأيضا عثمان بن عفان الذي، نعم، جهز في جيش العسرة 1000 بعير.
1: نعم.
0: بأحلاسها وكل أمتعتها وإلى آخره، 1000 بعير. فلذلك هذا الآن هنا تبرع نفقة وهنا تبرع نفقة، فليس بالضرورة أن يكون النفقة على المسلمين فحسب.
1: نعم.
0: لأن النفقة أوسع من أن تكون. فلذلك لا تمن، جائز هكذا وهكذا، لا تمن على الآخرين بأنك أنفقت عليهم حتى وإن كانوا من غير المسلمين. ألا ترى أن غير المسلمين ينفقون على بعض المسلمين؟ وهذا شاهد، والأدلة كثيرة جدا أنا على اطلاع منها.
1: صحيح. بارك الله فيك دكتور محمد، وجزاك الله كل خير.
0: وإياكم سيدي وإياكم.
1: وأنا أشكرك شكرا جزيلا، الله يجعلها في ميزان حسناتك والكلمة تفضلت بها. انتهى وقت هذه الحلقة. في نهاية تسمحوا لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين، فضيلة الدكتور إقبال إبداح أستاذ الدراسات القرآنية في جامعة جرش، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزبن العميد الأسبق لكلية الشريعة في جامعة الزرقاء الخاصة. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية.

0: والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: باريس. قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. رحلة إلى أوروبا، جرجي زيدان. عندما وصل جرجي زيدان إلى مصر في مطلع الثمانينات من القرن التاسع عشر، كانت قضايا النهضة وأسئلتها تستحوذ على اهتمام النخب المثقفة من المصريين وسواهم ممن وفدوا إليها من الديار الشامية وغيرها.
3: وجرجي بن حبيب زيدان هو كاتب وصحفي لبناني مشهور، ولد ونشأ في بيروت وانتقل إلى القاهرة عام 1883 لمتابعة الدراسة فيها.
2: أسس مجلة الهلال عام 1892 ليجعل منها منبرا مفتوحا لأهل القلم على اختلاف مواقفهم وآرائهم. وكان جرجي زيدان ينظر إلى مسألة النهضة بعينين فاحصتين، عين على الشرق تتقرى تاريخه وتفحص حاضره وتعاين أمراضه، وعين على الغرب تدرس عوامل نهضته وتجلياتها في كافة الصعد. وهو لا يغفل في الوقت نفسه عما يعتري مدنية الغرب من مثالب يجدر بنا تجنبها.
3: إنما ألفه جرجي زيدان في الأدب والتاريخ والعلوم يربو على 20 مؤلفاً، ما عدا مجلدات الهلال الضخمة التي تشهد لصاحبها بالسعي الدؤوب لتحقيق هدف سام أفنى أجمل سنوات العمر في سبيله.
2: لعل رحلة جرجي زيدان إلى أوروبا، والتي نحن بصدد تقديمها للمستمع في حلقة اليوم، جاءت تتويجا لجهوده السابقة، وكأنه حينما عقد العزم على القيام بها كان يحس بدنو الأجل، فسارع إلى تنفيذها وتدوين نتائجها بدقة لا مزيد عليها، ليقدم للقارئ العربي صورة أمينة لتجربة الغرب الحضارية، لعلها تغريه باستلهامها واقتفاء أثرها من حالة التخلف والركود التي رانت على العقول لعدة قرون.
3: لم تكن رحلة زيدان إلى أوروبا عام 1912 رحلة استجمام واستمتاع بقدر ما كانت رحلة علمية مبرمجة تحمل عناء القيام بها في آخر العمر ليكتب وصفا مفصلا ودقيقا عن أحوال المدينة الغربية، ممثلة بكل من فرنسا وإنجلترا اللتين تجسدان خلاصة هذه المدنية في جانبيها المادي والمعنوي.

0: أراد صاحب الرحلة أن يبين ما يحسن أو يقبح من عوامل تلك المدنية بالنظر إلى طبائعنا وعاداتنا وأخلاقنا.
1: واختار زيدان أهم العناوين التي تقاس بها المدنية، فبدأ بالتعريف بنظام الحكم في كلا البلدين، فهو في فرنسا جمهوري ينتخب فيه الرئيس مدة 7 سنوات بأغلبية الأصوات من قبل مجلس الأمة ومجلس الشيوخ. أما في إنجلترا فنظام الحكم ملكي، وإنجلترا من أعرق الأمم في الدستور.
0: تطرق جرجي زيدان إلى الأمور التي تهم القارئ العربي الذي يتطلع إلى تحدي مدنية الغرب في نهضته المعاصرة، فيصف العمران والمدن ونظامها الدقيق ونظافة شوارعها وأسواقها ومتاحفها ومكتباتها وآثارها وحياة الناس فيها وما توافق عليه من عادات في اللباس والطعام والشراب.
1: لم يفت صاحب الرحلة أن يحصي الثروات في كل بلد والحالة الاقتصادية ثم الحالة العلمية وأسماء الجامعات والكليات في كل بلد وأعداد طلبتها وتاريخ تأسيسها.

0: عن المرأة في أوروبا وفي فرنسا وإنجلترا خصوصا تحدث جورج زيدان عما أحرزته من تقدم في نيل حقوقها في التعليم والعمل وحرية التصرف التي قد تصل كما قال إلى حد الشطط في بعض الأحيان.
1: والجميل فيما حدث به جورج زيدان أن حديثه لم يقتصر فقط على الجوانب المادية في حضارة الغرب، بل تعداه إلى الجوانب المعنوية وبخاصة الأخلاق المصاحبة لهذه الحضارة، وذكر طباع الناس في كل بلد وما يمتاز به كل شعب عن الآخر، وقال:
0: الفرنسي نشيط دؤوب ينهض إلى عمله بهمة وحماسة، يحب الجمال ويميل إلى الاقتصاد في النفقات، ويحب الترتيب والنظافة في المأكل والملبس، ويحرص على أداء الواجب ويعرف قيمة الوقت. الفرنسي يصدق الوعد ويفخر بعظماء وطنه ونابغيه ويعتز بحريته.
1: أما عن الإنجليزي فيقول جورج زيدان:
0: الإنجليزي يمتاز بالثبات على الحقيقة والكبرياء والأنانية، ويعنى بالتربية البدنية والعقلية، ويحافظ على التقاليد، ويمتاز أيضا بالصدق والوفاء والتدين. أما حب النظام وتأدية الواجب فهما من صفات الإنجليز عامة.
1: إن هذا الرجل القادم من الشرق إلى أوروبا لم تبهره حضارة الغرب إلى الحد الذي يحجب عنه الرؤية الواضحة لمحاسنها وعيوبها، كما بدا متماسكا إزاء التفاوت الكبير بين أحوال الغرب وأحوال الشرق، فأقصى عواطفه جانبا ليترك الأرقام والإحصاءات تتحدث عن واقع الغرب. ومع ذلك فقد سمح جورج زيدان لنفسه أن يتحدث على نحو مباشر مبينا ما ينبغي أخذه من المدنية الغربية وما يجب تركه، فقال:
0: في مدنية فرنسا وغيرها من مدنيات أوروبا حسنات كثيرة يجب علينا اقتباسها والاستفادة منها، وهي معرفة الواجب، المحافظة على الوقت، الصدق في المواعيد، تهذيب أخلاق العامة بالتربية الصحيحة، تعليم المرأة وتثقيفها، ترقية التعليم والتوسع في الآداب والعمل والجد.
1: ويتابع زيدان فيذكر ما يجب علينا تجنبه من أدران تلك المدنية ويعددها قائلا:
0: الإفراط في الحرية واستخدامها في غير موضعها مما يخالف الحشمة الشرقية، على أن نأخذ من العلم والتربية القدر الملائم لعاداتنا، والفتور في الدين.

0: وكانت سويسرا المحطة الثالثة والأخيرة التي توقف فيها جرجي زيدان على عجل ولم يوفها حقها من الوصف، وكانت محطة الاستجمام الوحيدة في رحلته لما تمتع به من طبيعة ساحرة تجذب السياح من أنحاء العالم. وقال:
1: ضاق المقام عن الإفاضة في وصف سويسرا، وقد زرنا منها جنيف ولوزان وإيفيان، وهي من أحسن مصايف العالم لوقوعها حول بحيرة من أكبر البحيرات تحف بها الشواطئ المكسوة بالغابات الغضة والقرى العامرة. لما زرنا الآستانة منذ بضعة أعوام أدهشنا بوسفورها بما على شاطئيه من التلال المكسوة بالأشجار والقصور، وقلنا إنها فريدة في

0: العالم. فلما شاهدنا الجناب وضواحيها إذا هي كثيرة الشبه بالبوسفور من حيث مناظره الطبيعية. وختمنا كلامنا عن هذه الرحلة بفائدة اجتماعية فلسفية شاهدناها في فيرناي بجوار جنيف، وهي القرية التي قضى فولتير أعوامه الأخيرة فيها، ومنزله هناك معروض للفرجة، مما يبعث على التفكير في مصير الإنسان. ولقد أثر في خاطرنا على الخصوص تمثال لفولتير نصبه أهل القرية في مدخل قريتهم فوق قاعدة من الرخام، نقشوا عليه بالفرنساوية ما ترجمته إلى فولتير المحسن لفيرناي.
1: ويقال إن فولتير الأديب الفرنسي عمر لأهل فيرناي أكثر من 100 بيت. ومع جرج زيدان وحديثه عن فولتير نأتي إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم غدا بإذن الله مع حلقة جديدة من برنامج أدب الرحلات. والسلام عليكم ورحمة الله.

لهذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين.

ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.

خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض

خاسرين.

ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا

0: إنه هو السميع العليم.
1: ومن

اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير.

وجميل وربي. قل هو لله.